0: إيران تضمن عدم امتلاكها سلاحا نوويا.
1: الخبر الرائع في هذا الاتفاق أن إيران لن تحصل على سلاح نووي، ونحن على المسار الصحيح من ناحية الوقت. الأمور تجري على نحو سريع. بطبيعة الحال سيؤدي الاتفاق إلى فتح مضيق هرمز من دون أي رسوم وبشكل دائم بدءا من الجمعة. النفط سيتدفق وأسعاره بدأت في الانخفاض. أيضا أسواق الأسهم تعاود الارتفاع، والهدف الأساسي من كل ذلك هو منع إيران من امتلاك سلاح نووي. وأريد أن أثني على البحرية الأمريكية لأن الحصار البحري كان ناجحا جدا. هذا الاتفاق سنحيله إلى الكونغرس لمراجعته.
0: هذا وقد وصف ترامب دولة الإمارات بالحليف الاستراتيجي القوي والرائع، وأشاد ترامب بالدور المحوري والقوي الذي لعبته دولة الإمارات كحليف وثيق في تسهيل التفاهمات الأخيرة في المنطقة.
1: الإمارات بلد رائع تجمعنا به علاقات قوية. لقد وقعنا للتو على اتفاق مع إيران. دولة الإمارات كانت حليفا قويا، وهناك أمور رائعة تحدث بيننا.
0: وأشاد رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد خلال لقائه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على هامش قمة مجموعة السبع في إيفيان بدعم الولايات المتحدة لدولة الإمارات.
2: يسرني السيد الرئيس ترامب أن أكون إلى جانبكم اليوم. نحن ممتنون لوجودكم هنا كرئيس للولايات المتحدة. شكرا على دعمكم والتزامكم وصداقتكم وعلى كونكم حليفا جيدا. وأيضا أود أن أشكركم على دعمكم في الحرب التي دامت 6 أسابيع، وذلك يعني لنا الكثير، وقد أظهر ذلك لنا من هم حلفاؤنا الحقيقيون. من دون دعمكم والتزامكم ربما كان الشرق الأوسط وليس بلادي فقط في وضع مختلف تماما. لذلك يسرني أن أراكم اليوم. هناك الكثير من الأمور التي سنتحدث عنها فيما يتعلق بتعزيز العلاقات بين بلدينا بشكل أكبر.
0: جاءت هذه التصريحات خلال مشاركة رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد في أعمال قمة مجموعة السبع التي تستضيفها فرنسا في مدينة إيفيان خلال الفترة من 15 إلى 17 من هذا الشهر. وأكد الشيخ محمد بن زايد أن دولة الإمارات ستظل ملتزمة بالعمل جنبا إلى جنب مع شركائها لتعزيز السلم والأمن والاستقرار والثقة والتنمية على الصعيد العالمي. أعلنت وزارة الخارجية السويسرية أن مراسم التوقيع على الاتفاق الإطاري بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الحرب ستتم في منتجع بورغنستوك بوسط جبال سويسرا الجمعة المقبل. وأوضحت الخارجية السويسرية أنها على اتصال وثيق مع كل من الولايات المتحدة وإيران وباكستان وقطر بهذا الخصوص. نقلت وكالة رويترز عن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن المفاوضات مع الولايات المتحدة ستبدأ في نفس يوم توقيع مذكرة تفاهم بين البلدين. وأضاف أنه بعد المرحلة الأولى ستستمر المفاوضات لـ60 يوما لتوصل إلى اتفاق نهائي يشمل المسألة النووية ورفع العقوبات. أكد المستشار الألماني فريدريك ميرتس استعداد ألمانيا للمشاركة في مهمة عسكرية تهدف إلى تأمين مضيق هرمز. وخلال مشاركته في قمة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى في مدينة إيفيان الفرنسية، أكد ميرتس على أهمية توضيح الأساس القانوني للمهمة، مضيفا أن برلين مستعدة لكنها لم تتخذ القرار بعد. قال الجيش الإسرائيلي إنه تصدى لصواريخ حزب الله أطلقت على منطقة ينشط فيها جنوده جنوب لبنان ورد عليها بتوجيه ضربات. يأتي ذلك فيما قتل 4 أشخاص من جراء ضربات إسرائيلية متلاحقة استهدفت 3 سيارات جنوب لبنان وفق ما أرادت الوكالة الوطنية للإعلام في حصيلة قتلى هي الأعلى منذ إعلان توصل طهران وواشنطن إلى اتفاق لوقف الحرب بينهما يشمل لبنان. وأفادت وكالة بأن مسيرة إسرائيلية استهدفت سيارتين في بلدة ميفدون في منطقة النبطية وسيارة ثالثة في بلدة شوكين المجاورة. قال المتحدث باسم الخارجية الفرنسية باسكال كونفافرو إن الاتفاق بين واشنطن وطهران يشمل لبنان حسب ما أعلنت باكستان. وخلال مقابلة خاصة مع سكاي نيوز عربية من مقر قمة مجموعة السبع في إيفيان، دعا حزب الله إلى وقف هجماته على إسرائيل ونزع سلاحه.
3: هناك وقف لإطلاق النار قد تم الإعلان عنه بين الولايات المتحدة وإيران، وهذا الاتفاق يشمل لبنان. هذا ما تم الإفصاح عنه من قبل باكستان التي كانت دولة وسيطة. فعدم الاستقرار لا يعود بالمنفعة على حزب الله، وبالتالي يجب على إسرائيل التوقف عن التصعيد في جنوب لبنان، وكذلك أن يتوقف حزب الله عن هجماته على شمال إسرائيل بما يشرع الأبواب أمام نزع سلاحه. لقد تم ذكر هذه المواضيع في النقاشات الصباحية التي أجريناها اليوم على هامش قمة السبع.
0: أرسلت دولة الإمارات طائرة مساعدات إضافية موجهة إلى أهل غزة ضمن عملياتها الإغاثية الفرس الشهم 3. وتنقل طائرة المساعدات التي أقلعت من مطار الشارقة نحو 100 طن من المواد الغذائية وحليب الأطفال، تضاف إلى أكثر من 125 ألف طن قدمتها دولة الإمارات منذ اندلاع الحرب على القطاع.
4: أسير حاليا في ساحة مطار الشارقة، حيث تستعد طائرة إماراتية لنقل مساعدات إلى سكان غزة. 100 طن تقريبا من المساعدات الغذائية وحليب الأطفال ستحمل عبر هذه الطائرة التي تتجه إلى مطار العريش المصري. هناك سيستقبل المساعدات فريق عملية الفارس الشهم 3 الذين سيتولون إدخالها من المنفذ البري تمهيدا لإيصالها إلى المحتاجين من أهالي غزة. هذه الشحنة الجديدة جزء من عمل إنساني إماراتي ممتد منذ اندلاع الحرب في القطاع.
5: دولة الإمارات قدمت العديد من المبادرات لدعم الأشقاء في قطاع غزة. دولة الإمارات أنشأت مستشفى ميداني داخل قطاع غزة، أيضا إنشاء مستشفى عام في مدينة العريش، كما أنشأت عدد 6 محطات تحلية تضخ المياه يوميا إلى داخل قطاع غزة. اليوم بلغ حجم المساعدات الإماراتية أكثر من 125 ألف طن من المساعدات، وبكلفة تقدر 3 مليار و100 مليون دولار.
6: دولة الإمارات العربية المتحدة مهتمة بالعالم كامل.
7: سنيل اليوم الطقس جيد 22 ميل بين 17 درجة، ويا أهل الدار

0: daib.
1: This is Seha Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. كارلو أكوتيس The Millennium Saint كان بعده طوباوي اللي منزعنا عنه ضمن برنامج بصمة من التاريخ، وهلأ صار بكل فخر الديس الشبيبة، هالشاب يلي كرس كل يوم من حياته لساعة سجود وما تخلى عن حبه للتكنولوجيا والكمبيوتر ولا عن الصلاة، وما مرق بلحظة شك هو وعم بيتعذب من اللوكيميا. We present a tribute today to Saint Carlo Acutis, God's technology apostle. May his life inspire youth of Lebanon and Australia to live with faith, love and simplicity. ما في أم بالعالم ما بكيت لمن شافت أمه لكارلو والفرح على وجهها نهار إعلان قداسته بسبعة أيلول 2025. آخر كلمة قالها لأمه هي ومسكت له إيده على سريره بالمستشفى: ماما don't be afraid, since Jesus became a man, death has become the passage towards life and we don't need to flee it. من أقواله كمان: I die happy because I have lived my life with God and I have not wasted even a single minute that was not for him. Saint Carlo Acutis, pray for us. This is Seha, Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

مكملين احنا وياكم مشوارنا عبر راديو تؤمي أستراليا 10:22 دقيقة باستديوهاتنا. تصريح لوزير الخارجية الإيراني رح يتم اتخاذ القرار بشأن الملف النووي الإيراني ورفع العقوبات خلال مهلة 60 يوم. إذن اتخاذ القرار بشأن الملف النووي ورفع العقوبات خلال مهلة 60 يوم، يعني أكيد الملف النووي الإيراني رح يتم مناقشته خلال هالفترة، وما بعرف إلى أي مدى يعني كمان هيدي الهدنة والتوصل الاتفاقية اللي قد يعني يوصلوا للص البير وما يكملوا، يعني ما تكمل هذه الاتفاقية من خلال المواقف اللي عم نسمعها. كان اليوم وزير الخارجية الإيراني اللي بيقول أنه القرار رح يكون بشأن الملف النووي هو خلال مدة وفترة 60 يوم. إذا بدنا نسمع يعني كمان CIA اللي وكالة الاستخبارات الأمريكية يلي اعتبرت أنه إيران لن تلتزم

الدول العربية الميل مقابل الأمن، الميل مقابل الأمن، أنتوا بتدفعوا نحن بنوفر أمنكم. فإذا بهيدي البنود يلي واضح إذا فعلا صحت، لأنه بعد في شكوك مشكوك بأمره، ومثل ما سبقت وذكرت قبل شوي أنه هذه التسريبات قد تكون جس نبض، لأن بس يكون محطة مثل العربية إنجليش أنه عم تعرض هذه البنود الـ14 يلي ممكن تكون يعني هي قاصدة، مش العربية، وممكن يكون تسريبات، مش لأنه ممكن تكون هي الحقيقة، ممكن تكون جس نبض وممكن تكون الحقيقة وممكن تكون كمان كذب، مين بيعرف يعني. ففي حال كانت حقيقة أكيد بتكون الرابحة الأكبر هي إيران، الرابحة الأكبر من هذه الحرب بتطلع إيران منتصرة، بتطلع إيران يعني في تعويض لكل الخسائر اللي تكبدتها من خلال كمان إعادة الأعمار. اليوم فيما بيتعلق بالنسبة لتوفير الملاحة وتسهيل عمل السفن التجارية، كل هالأمور هيدي ممكن تكسبها إيران في هذه الاتفاقية. ولكن هل رح تقبل إسرائيل بهذا الموضوع؟ هل فعلا إسرائيل راضية عن ما يقوم به الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؟ هل في اتفاقية تحت الطاولة وعم بيفرجونا الصورة الخلاف بيناتهم؟ الرئيس الأمريكي اللي عم بيواجه انتقادات لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بيقول أنه الشيء اللي عم بيقوم فيه بلبنان غير جيد وأنا مش راضي عنه. فكمان بيقول أنه كمان الشريط اللي سمعته قبل شوي والتسجيل اللي سمعته، أنه مش بالضرورة مثلا أنك تنزل بناية كاملة كرمال شخص واحد، كرمال شخص واحد أنتوا عم تستهدفوه. فهيدا كمان الكلام اللي عم يدلي فيه الرئيس الأمريكي، بيعتبر أنه غير راضي عن ما تقوم به إسرائيل في لبنان. فإذا ما بعرف إذا هو حقيقة، يعني حبنا ما بعرف إذا بدنا نصدق أنه في خلاف حقيقي بين ترامب وما بين نتنياهو، اللي هني نعرف أنه كانت علاقة جيدة بيناتهم، اللي شنوا الحرب مع بعضهم، كان في التنسيق، ولكن بنهاية المطاف صار كل واحد عنده حسابات مختلفة. إسرائيل بدها تستكمل حربها على إيران وبلبنان، بدها تكمل المهمة، ويعني كمان رئيس الأمريكي دونالد ترامب قد يكون عنده كمان حسابات مختلفة، ممكن يكون حساباته بداخل الأمريكي بده يخلص من هذه الحرب اللي تورط فيها، لأنه ما قدر حقق منه أي شيء لغاية هالوقت. عم بيقلنا أنه حقق ودمر وشيل وحط وما بعرف شو، بس للحقيقة ما حقق أي شيء من كل اللي كانت على أساسه اندلعت هذه الحرب. فما بعرف إذا هو فعلا في شرخ، في عدم تفاهم أصبح اليوم بين الطرفين، لأن كل واحد عنده حساباته، أم هي تمثيلية هوليوودية مثل ما بيقولوا. فما بعرف أنتوا كيف بتشوفوا يعني هذا الخلاف الموجود اليوم القائم والمواقف اللي عم نسمعها من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجاه نتنياهو، هل هو خلاف أم تمثيلية؟ واحدة منهم. بدنا ننطر نهار الجمعة، وكمان نعرف مثل ما دايما منقولها أنه اختاروا نهار الجمعة لأنه ونهاية الأسبوع لحتى يوقعوا على هذه الاتفاقية، لنشوف يعني كمان الصحافة كيف رح تتعاطى مع هيدا الموضوع. المهم اتفاقية واشنطن طهران كيف رح تنعكس على الحلفاء، كيف رح تنعكس على الوضع بلبنان، لأن حسب إسلام أباد اللي بتقول أنه لبنان مشمول في هذه الاتفاقية. إذا كان لبنان مشمول في هذه الاتفاقية، شو في إلى الزوم اليوم المفاوضات اللي عم تجريها الحكومة اللبنانية وإسرائيل، الطرفين الإسرائيلي واللبناني بواشنطن، إذا كان لبنان مشمول في هذه الاتفاقية؟
خلينا نسمع أراءكم وتعليقاتكم على الهواء 02-965-330 عبر الهواء.

0: الواتساب على 0410-638-638. رئيس ورئيس الوزراء اللبناني تفاهم الأمريكي الإيراني عامل إيجابي على صعيد خفض التوتر بالمنطقة. شكرا شكرا على هذه المعلومة.
1: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماه كارول أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
2: هل تفكر في تحويل منزلك إلى النظام الكهربائي؟ إنه أسهل مما تعتقد. يساعد إيزي إلكتريك SEC على حساب الخصومات والتوفير ومقارنة الأجهزة والعثور على فنيين موثوقين، كل ذلك في مكان واحد. يمكنك توفير أكثر من $2,000 سنويا على فواتير الطاقة. هل أنت جاهز؟ قم بزيارة easyelectricsec.com.au. التوفير مع SEC ولا أسهل من هيك. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
0: معكم دايما من راديو توأمي مع متابعة كل الأخبار اللي عم نتبعها، وحابين نسمع تعليقاتكم حول خاصة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يلي كان حكي امبارح أنه سيفوض الرئيس أحمد الشرع أو ممكن يسلم الرئيس أحمد الشرع المهمة دخوله للبنان للقضاء على حزب الله. فشو تعليقكم على هيدا الكلام اللي مش أول مرة بنسمعه؟ سمعناه من توم براك، رجع كررها توم براك، ولكن اليوم عم نسمعها من فم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه قد يفوض رئيس الشارع لحتى يقوم هو بهيدي المهمة. في حال قام بهيدي المهمة شو بيصير؟ شو بيصير؟ بيصير حرب. يعني ما حدا بيعرف قدي رح تكون حرب شرسة بين سنة وشيعة، حرب مذهبية وحرب طائفية. فأكيد الوضع خطير لأبعد الحدود إذا فعلا اتخذ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خطوة من هيدا القبيل. وهل فعلا اليوم الرئيس السوري رح يقبل بهيدا الطلب؟ هلا ما في ما يقبل لأنه في عقوبات رفعت عن سوريا، ووصول أشرع كمان لسدة الرئاسة السورية كمان ما كانت مسألة سهلة. يعني كان في أكيد مخطط شيء برأس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لحتى يرضى عنه هيدا الرضا ويرسله العطر ويرجع يبعث له عطر ترامب، يعني لأنه بتكون خلصت القنينة الأولى. فهلأ على الرئيس الشرع أنه قد يكون عنده المهمة، شو هي مهمته؟ ما مين بيعرف، يعني لأنه أمريكا ما السياسة الأمريكية ولا مرة ترضى عن حدا إلا ما بيكون في هونيكي هدف، بيكون في هونيكي مصلحة، وإذا غضبت كمان بيكون في دي أسباب معينة، مثلا الحليف والعدو لأمريكا اثنيناتهم بيدفعوا الثمن. مثلا شوفوا الحلفاء عنا بمنطقة الشرق الأوسط منهم دول الخليج اليوم عم يدفعوا الثمن. اليوم الحليف كمان ما بعرف إذا الحليف لإلها فينا نقول إسرائيل يلي اليوم عم يبين الرئيس الأمريكي وكأنه في هونيك خلاف بين الطرفين، وقد يكون مثل كأنه عم بيتركوا إسرائيل بنص الطريق قبل تحقيق الأهداف اللي اندلعت على أساسه هذه الحرب. أما العدو كمان العدو عدو، يعني أكلها أكلها. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يلي أعلن عن استعداده لإحالة مذكرة التفاهم مع إيران للكونغرس لحتى يتم مراجعتها بوقت لا تزال فيه تفاصيل الاتفاق غير منشورة، ويؤكد مشرعون أن معظمهم لم يطلع على بنوده الكاملة. ترامب شدد على أن الاتفاق يتضمن التزام إيران بالتخلي عن برنامج الأسلحة النووية. هلأ حسب وزير الخارجية مرقنا على الخبر قبل شوي أنه رح القرار سيتخذ بفترة 60 يوم. أما الرئيس الأمريكي بيقول أنه الاتفاق يتضمن التزام إيران بالتخلي عن برنامج الأسلحة النووية. مين بدنا صدق؟ فيما أكد طهران أنه برنامجها السلمي، بينما طالب مشرعون ديمقراطيون وجمهوريون بإحاطة سرية عاجلة. الجدل داخل واشنطن بيفتح الباب قدام احتمال تعطيل أو تعديل بنود الاتفاق داخل الكونغرس، ما قد ينعكس على مسار التهدئة الهشة بين واشنطن وطهران واستقرار المرحة بمضيق هرمز. والاتفاق المؤقت أعلن بعد أشهر من التصعيد العسكري وبيهدف لتمديد وقف إطلاق النار وإعادة فتح مضيق هرمز ضمن إطار تفاهم بيمتد لستين يوم قبل الوصول لاتفاق نهائي. نسمع رأي على الهواء فريد من جيلفورد سيدني. صباح الخير.
3: صباح الخير مدام كلود، إليك للمستمعين.
0: صباح النور.
3: هذه الاتفاقية ممكن تدوم حتى يطلعوا اليورانيوم من قلب إيران، هاي أهم شيء. والثاني شيء الضغط على الدول العربية للتصدي مع إسرائيل، والرئيس ترامب بيطلب من تركيا ومن باكستان ومن الأقران لضرب إيران، وفي عرب الأهواز يروحوا يشوفوا بيعكلوا هذه الدواعس وشندون ويعملوا لهم دولة. يعني بالنسبة للرئيس السوري أنه يفوت على لبنان هذا أمر مستحيل، لأنه بلبنان بده يروح صالح بعض الطالح، يعني كله مع بعضهم بده يروح، مش راح حدا يخلوا حدا طيب بس يمشوا. أنا بعد في بلبنان الرئيس جوزيف عون، وبعد في من المسيحية البطرق الراعمة، كل المسيحية في طردته الفلسطينية وفي طرده حزب الله، وان بعد في مسيحية او قوة بلبنان لحتى تحارب حزب الله.
0: شكرا لك فريد على مدخلتك، رح نتابع سوا لقائنا الصباحي من راديو تؤمير، رح يكون مع زميلة نشأت بعد شوي. لا تعليق سياسي حول القضايا اليوم المتعلقة بالشرق الأوسط، كونوا معنا وتابعونا بعد استراحة.
4: الأطفال يتقاسمون كل شيء بما في ذلك المرض، لذا حافظ على تحديث تطعيماتهم وفي الوقت المحدد. تحدث مع طبيبك أو لمعرفة المزيد تفقد health.nsw.gov.au/vaccinate.
5: حول شغفك إلى مهنة من خلال برنامج تايف المجاني فري تايف. اختر من بين أكثر من 80 مؤهلا ودورة تدريبية قصيرة مطلوبة في سوق العمل، بدءا من التمريض البيطري وصولا إلى العمل مع الشباب بدون رسوم دراسية. اكتسب المهارات اللازمة للوظيفة التي ترغب بها. برنامج فري تايف يجعل حلمك حقيقة. حقق حلمك بواسطة تايف فيكتوريا. ابحث عن فري تايف.
6: Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
0: 1638 2ME أستراليا. 2ME. سوا منتبه نحن وياكم لقائنا عبر راديو تؤمي على 1638 أيام مع زميلنا نشأت بي خلال هالوقت. يعطيك ألف عافية وصباح الخير.
7: يسعد لي صباحك كلود، ويسعد لي صباح كل مستمعينك في كل مكان.
0: نشأت تعليقك على موقف رئيس الأمريكي دونالد ترامب الأخيرة، فشو تعليقك عليها خاصة ما خلال اليوم أعطاء الرئيس أحمد الشرع؟ قد يكون في أعطاء الرئيس أحمد الشرع دور بلبنان من خلال القضاء على حزب الله.
7: أنا عارف كده من زمان، أنا حاسس بكده، ودي هتبقى كارثة. يعني خروج إيران من سوريا من لبنان يعني هيكون أسهل ملايين المرات من خروج سوريا من لبنان، لأن اللي هيدخل سوريا مش سوريين، اللي هيدخل سوريا اللي هم هيحاربوا حزب الله يعني مش هيكونوا مش يعني هيكونوا ناس يعني من مناطق تانية، وخروجهم صعب، وده ممكن دي لبنان تتعطي كده هدية لسوريا مقابل حاجة تاني. والرئيس الشرع محتاج يقعد في الحكم بأي طريقة، الراجل دلوقتي عارف حلاوة الكرسي والسلطة اللي في الكرسي والقبها اللي بيشوفها والبرفيام اللي بيحطه له وكل الحاجات ده. هي يعني دي ما تروحش كده. لو هو قال له جو اهيد هي ويل جو اهيد. هو دلوقتي بيقول بمتنع طبعا ومش ممكن اقبل وكده ومش عارف ايه، ولكن بعدين لسه ما شدش عليا، لسه ما قالوش يعني بجد دي مجرد اقتراح كده او جس نبض.
0: طيب بس لا، هي دي مش بس جس نبض، هي مش لاول مره كنا سمعناها من توم باراك مرة واثنين، واليوم عم بيأكدها من فمه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. يعني
7: مصيبة. ربنا يهدي حزب الله، ربنا يا رب يهديهم، وكلنا نصلي يهديهم يخرجوا بسلام أو يسلموا أسلحتهم للدولة وينخرطوا في العمل السياسي كلبنانيين كنسيج جميل حلو، وتبقى لبنان. لأن لو دخلت سوريا وحط ضغط على السيد الرئيس المؤقت أحمد الشرع هتكون كارثة على لبنان وعلى كل المنطقة. يعني لبنان مستحيل يرجع لورا، خلاص انتهى. لأن الأفكار اللي هتخش والناس اللي هيحاربوا حزب الله يعني خروجهم من عاشر المستحيلات.
0: نعم، خلينا نسمع كمان رأي زميلنا بيدرو. بيدرو شو تعليقك؟ يعني كمان يعطيك ألف عافية، شفتك مكتبة ولكن أكيد معك رح نتابع. بالنسبة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يعني برح للحقيقة تصريحاته شكلت هيك صدمة للبنانية.
8: كلود صباح الخير لك، تحية لنشأة كمان، تحية اللي عم يشاركوك اليوم. هيك سأت حالي من المكتبة، انضميت هيك لألك من وراء الميكروفون كلود. وما تنسوا اليوم أغاني من سي كمان
0: طبعا.
8: كلود، أنا بالنتيجة عم شوفها كلها سوا مسرحية. الرئيس ترامب عم يعرف كيف عم يلعب بكرة الأرضية، وعم يعرف أنه هلأ فترة المونديال وبتأثر على اقتصاد أمريكا كمان كتير يعني، وبدو يمرق هايدي هالشهرين على سلامة. خلق لهم هيدي القصة وهيدا تهديد كمان عم يعملوا للبنان. أنا هيك بحس، أنا إحساسي بيقول لي هيك. اوعى تفكري يوم من الأيام أمريكا بتختلف مع إسرائيل أو إسرائيل بتختلف مع أمريكا. مصالحهم كلها سوا بالشرق كلود، بدهم الاستقرار. نحن كمان مصلحتنا كلبنانية بدنا الاستقرار، مثل ما مصلحة الخليجية ومصلحة الدول العربية كلها سوا. نحن هيدا الحرب كلود دقنا المر منه، نحن جيل الحرب، يمكن خلقنا نحن وياك ونشأت وكلنا سوا، نحن جيل الحرب بيعلمنا العربي شو استفدنا منه. وان شاء الله ان شاء الله ما تصير القصة، ان شاء الله يكون في هيك حكمة عند هالشباب الطيب اليوم اللي ما قدروا وصلوا لنتيجة بمحاربة العدو يكبوه بالبحر، انه يحطوا ثقتهم بالدولة اللبنانية، لا تدخل لا سوريا على لبنان ولا تدخل اسرائيل ولا امريكا ولا حدا. نحن نحل مشكلنا ببعضنا، لانه نحن الوحيدين يا كلود دفعنا الثمن بكل هالحرب، لا ايران ولا اسرائيل ولا امريكا ولا البلدان العربية ولا حدا، نحن دفعنا الثمن. ربع لبنان محتل اليوم وربع شعبه موجود بالطرقات، مين بكون خسران؟
0: لا اكيد لبنان اللي عم يدفع الثمن الاكبر. عندك اي تعليق نشأت؟
7: لا، هو المشكله الكبيره ان بعد الحرب الايرانيه ايه التشكيله للعالم العربي، وايه التشكيله اللي هتحصل في المنطقه؟ في تغيرات هتحصل عجيبه غريبه. من ضمن الحاجات اللي هتتغير لبنان هيتغير تماما، وسوريا هيحصل تشكيله تانية للعالم العربي، هيكون اللي هيدفع الثمن لبنان هيكون من ضمن يعني الترضية لبعض الدول يعني، أو فده مشكلة تبقى مصيبة. أنا دائما بقول
8: أنا ما بوافقك الرأي، ما بوافقك الرأي يا صائر، يا زميلي العزيز.
7: تفضل.
8: أمريكا وإسرائيل بدهم الاستقرار بالمنطقة، ولبنان بؤرة أمنية خطيرة على كل العالم، يعني خطيرة علينا كيف ما تكون خطيرة على إسرائيل وعلى الدول العربية. بالنتيجة كل العالم، يعني مصلحة أمريكا أو إسرائيل أو إيران أو كل الدول يروحوا للسلام، أنا هيدا برأيي، وحتى سوريا كمان.
7: هو هيحصل سلام، لكن ما فيش حاجة من غير ثمن، في أثمان هتندفع للاستقرار والسلام وكل الحاجات دي. طبعا هيحصل سلام، ولكن اللي هيحصل في لبنان، لبنان بالتحديد يعني دونا عن العالم كله، هيكون في في في في في ألم، هيكون في يعني هيكون في شيء مش كويس للبنان. يعني لو سوريا، لو لأن سوريا ما يعني الجيش السوري عارفينه، احنا ما تشكيلته يعني عارفينها كويس جدا. نعم. كلنا نعرف تشكيلة الجيش السوري ده، حتى في المناصب العليا جدا جدا ناس مش سوريين، يعني كلهم يعني كانوا بيرضاهم ادهم مناصب كبيرة جدا، ودي كله ده بيخلي سوريا بترجع لورا. نعم. سوريا كتير صعب. نعم. ان هي تتقدم ويحصل لها يعني. نعم. صعب.
0: خلينا نسمع اتصال من منطقة بنكستاون سيدني، معنا ابو وليد. صباح الخير.
9: صباح الخير ست كلوز، صباح الخير للجميع. هحكي بسرعة لأنه ضعف عندي عنكم. أنا بأي جزئية بذكره أنه أمريكا ما ممكن تشتغل ضد إسرائيل، لذلك أمريكا تعرف مصلحتي أكثر شيء خدموها الأتراك تخلف عنه بمصلحتهم. حتى اللي بيعتمدوا صالح مش صالحي، بيطلبوا المسيحيين على أمريكا سنة 75 دين براون قال لهم ركبوا قوارب وطلعوا، بس ما حيعطوه سوريا دور كبير، لسبب أن سوريا ساعة عندها دور إسلامي ما فيها تكبر. ومبارحة وزير الدفاع الإسرائيلي بيقول إذا سوريا بدها تحرك حزب الله على الساحة هي تحت إشرافها، يعني يعطوها دور مطلق يكبروها ما حيخلوها.
0: أوكي، شكرا لك أبو وليد، كنت أتمنى يكون الخط أوضح، وكمان لضيق الوقت شكرا لمشاركتك وتعليقك. بكل الأحوال خلينا هيك نقلب الصفحة، تعبنا السياسة، شو رأيك؟
8: عن جد تعبنا كلود من الصبح، يعني عم يعني ترامب خاضت الكرة الأرضية كلها سوا، لكن بارح كان بفرنسا. خلينا نحكي هيك شوية، هيك نكت شوية، نحن ونشأت على قصة ترامب. يعني هالسلام اللي سلموا على الرئيس الفرنسي وسلموا على مرته كمان اللي كان عم ينتقدها ترامب، ما بعرف يعني إنسان كيفه عم يلعب بهالعالم، ما بعرف الزلمة
7: في. لا بص، كمان في رؤساء دول كمان بدرو في حاجة إن هم يتغيروا بسرعة، لأن وجودهم يعني بيكون هيسبب مشاكل، هيسبب انقسامات، هيسبب يعني لازم في ناس لما بيقعدوا في منصب معين بيبقوا ليهم توقيت، وبيبداوا يعني بيتعودوا على الكرسي، وبيبداوا يتصرفوا تصرفات شخصية بتكون فيها شذوذ يعني بتبقى لا ملفت للنظر. يعني مثلا نتنياهو، ترامب، زينسكي، في السودان، وبعد في اماكن، في دول، في رؤساء دول لازم يتغيروا حالا وباسرع وقت ممكن. والبنيزي طبعا. نعم
8: مزبوط،
0: شكرا لك. نشأت أكيد رح نتابع بخلال هالوقت مع بيدرو، لنشوف بيدرو نشأت شو محضر لنا من فقرة أغاني مسية. من بعد استراحة قصيرة من الوقت رح نتابع مع هيدي الفقرة، كونوا معنا.
10: بظل الأزمة القائمة بمنطقة أشجار الأوسط، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار، عدرت أمي أستراليا.
1: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها، اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
11: If you can understand when I start, التحدث باللغة العربية، فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police, recruiting now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
12: أغاني منسية من مكتبة 2ME أستراليا. مكتبة 2ME.
0: إذن من مكتبة راديو 2ME أستراليا منتابع نحن ويكون هذه الفقرة مع زميلنا بيدروم مجددا، من بعد ما هيك قدرنا نشرة شوي مع زميلنا نشأت بالسياسة والأخبار السياسية. خلينا ننتقل إلى هيك فقرة فنية، شو عنا اليوم بيدروم؟
8: كلود صباح الخير لك، تحية لكل المستمعين اللي عم يشاركوكي كمان. اليوم بدي روح أنا وياكي على بلد كتير رائع من بلداننا العربية، بدي روح أنا وياكي على تونس.
13: هلو.
8: لمطرب كبير، لمطرب مميز اللي هو صابر الرباعي، اللي خلق سنة 67 ب 13 مارس بالتحديد يعني. بيملك خيمة صوت طربية رائعة، غنى كل الألوان وغنى اللون اللبناني كمان، الصابر الرباعي.
13: نعم.
8: كلنا بنتذكره، وقعد فترة بلبنان، وحبينا اليوم هيك لأنه صار زمان ما مرق معنا صابر الرباعي ضمن أغاني منسية، حبينا اليوم اتذكره. أنا أنت وعم تحكي سياسي وعم تحكي هالمواضيع كلها سوا، سرقت حالي شوي قعدت معكم، بس رجعت أجيب لك صيد سمين، أغنية كتير كتير قديمة.
13: حلو.
8: من بديات صابر الرباعي.
13: نعم. شو عنوانها؟ فرجينا هيك
8: الأغنية بتقول أتذكرك.
13: حلو. يعني اليوم في
8: أغنية
13: عن الذكريات، ولكن أتذكرك لصابر الرباعي. كلنا سمع لها
8: صابر الرباعي.
13: أوكي.
8: نسمع بهاللحظات
13: من الأغاني النادرة طبعا من مكتبة راديو تؤمي.
8: مزبوط.
13: نسمع
8: يلا.

0: يا قلبي على هالغنية. شو هيدا؟
1: شفتك مصلتني أنا تركتك.
0: نحلي نحلي بآخر البرنامج.
1: رويتي أعصابك، شفتك هيك ومبدع هناك.
0: ايه لا روعة.
1: كتير حلوة الغنية عن جد، صوته رائع كله إحساس.
0: صحيح. شكرا شكرا لألك بيدو.
1: حبينا هيك روق لكم أعصابكم بآخرة النهار كلود، بعد هالأخبار وهالضغط بالنتيجة كلود ما بيصح إلا صحيح. لبنان حمي الرب، هو موطأ أدم الرب، ولو شو ما صار احتلالات رح يفلوا كلهم ويبقى لبنان. ولا عم يحتفل اليوم بالانتصارات مع الشيطان الأكبر واللي عم يعمل هالشي، يعني بالنسبة عم نحكي لجماعة الممانعة، خلينا نحتفل كلنا سوا بدولة وحدة بجيش واحد ويسلموا سلاحهم. تمنى عايزين بقى يفوت على لبنان لا إسرائيل ولا سوريا،
0: نعم،
1: ولا أمريكا ولا إيران ولا حدا.
0: صحيح.
1: هاي بالنتيجة كلود، يعني هيدا
0: يعني هيدا هيدا الخلاص، هيدا الشيء الوحيد،
1: هيدا الخلاص الوحيد كلود.
0: نعم بيدرو، يعطيك ألف عافية وشكرا لك، وكمان بدي أشكرك على هالغنية رائعة جدا من فقرة أغاني منسية من مكتبة راديو توأمية أستراليا. بتمنى تكونوا استمتعتوا برفقتها. لقاءنا بيجدد معك بيدرو نهار الجمعة، خليكن معنا على السمع. بريك قصير ومن بعدها فورا لغرفة الأخبار، وبتابعوا مع الزميلة ماريا منصور من استديو توأمية ومايسات.
2: كلما احتجت إلى الشرطة خط المساعدة متاح 24 ساعة في اليوم 7 أيام في الأسبوع، ولكن ليس كحالة طوارئ. للإبلاغ عن الجرائم أو الأحداث غير الطارئة بلغتك، اتصل بـ TIS National على رقم 131450 واطلب خط مساعدة الشرطة في ولاية فيكتوريا، أو بإمكانك الاتصال بخط مساعدة الشرطة على الرقم 131444 وسيتم الرد على مكالمتك باللغة الإنجليزية. في حالة الطوارئ اتصل بالرقم 000 لحضور الشرطة على الفور. تمت الموافقة عليه من قبل حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
3: Get the news first from 2ME. On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
4: ABC News. Louise Mylan with the top stories. Iran has told Israel to stop its attacks in southern Lebanon or face a hard response. A statement from Iran's military headquarters says Israel has violated a ceasefire in Lebanon 84 times in the past 2 days, with Lebanese media reporting Israeli strikes have killed 4 more people in the country's south. The US and Iran have made a deal to end their fighting, and Iran's long pushed for Israel to end its campaign in Lebanon too, but it's not clear exactly what the US-Iran deal covers. The owner of radio station Kiss FM will pay shock jock Kyle Sanderlands a $12 million settlement after cancelling his $100 million contract. ARN cancelled Mr. Sanderlands' contract after an on-air argument with his co-host Jackie O. Henderson. The network says separate legal proceedings Ms. Henderson launched against it are ongoing. And 2 more men have been charged over the mistaken kidnapping and murder of Sydney grandfather Chris Bagzarian. The 85-year-old was taken from his home earlier this year and his remains were found 11 days later. But it's understood his captors actually intended to target someone else who lived nearby. A 19-year-old man and a 21-year-old man have now been charged with offences including murder and are facing court today. It takes the total number of people charged over Mr. Bagzarian's death to 6. For more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.
0: حييكم مستمعينا بالراديو 2ME أستراليا لليوم 17 من شهر جون.
5: رح ننطلق بمشوار فترة الظهيرة ومستمرين لبعد الظهر لغاية الساعة 3 مع كل المنوعات والأخبار والتغطية الإخبارية أكيد يلي بتستمعوا لها بكل ساعة على رأس الساعة ودردشات بهيك مختلف الأخبار رح نحكي فيها مع بعض. خليكن معنا ومنبلش أنا وياكن هالمشوار مع كاظم الساهر دايما عبر موجتنا الأقوى 1630.

0: بحيي جميع المستمعين اللي صاروا معنا بخلال هالوقت من أي مكان عم بيتابعونا، كان على صعيد كافة الولايات الأسترالية أو أي مكان حول العالم. بلكن هاي ومنحييكن ومنتمنى لكم أوقات حلوة ومريحة. بذكر بحالة الطقس لليوم بسدني، رح يكون الطقس بالإجمال غائم، درجة الحرارة 21 و20 على صعيد ملبورن، طقس ممطر. هون عنا ببيروت طقسنا مشمس والحرارة بترتفع لل 28. بناخد أول بريك من مشوارنا وبنرجع لعندكن.
1: لبنان، غزة، إيران، الخليج، أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. تعني أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.
2: فعلا أنا سارة وأنا ممرضتك. دعينا نرى ماذا يحدث اليوم، دعينا نقيس ضغط دمك بسرعة قبل وصول الطبيب.
3: أنت مهم في العمل.
2: ها قد انتهينا، الكرة منفوخة تماما.
4: شكرا أمي.
2: هيا بنا إلى المباراة الكبرى.
3: لكن في المنزل لا يمكن الاستعادة عنك، لذلك من المهم أن تحافظ على سلامتك من الأذى والتحرش. قم بزيارة safework.nsw.gov.au للاطلاع على مزيد من المعلومات. حافظ على سلامتك في العمل، إنك موجود لأجل عائلتك.
5: يهدف مشروع Big Housing Build إلى بناء مستقبل أفضل، حيث نعمل على تجديد المساكن الاجتماعية القديمة وبناء مساكن اجتماعية جديدة بأسعار معقولة وللإيجار للأشخاص الذين هم بحاجة إليها. مساكن عصرية ذات كفاءة في استهلاك الطاقة ويسهل الوصول إليها. لذلك سنقوم بتسليم أكثر من 16,000 مسكن جديد في جميع أنحاء ولاية فيكتوريا، وانتظروا المزيد في المستقبل. إنه مشروع كبير من أجل مستقبل أفضل. ابحث عن Big Housing Build لمعرفة ما يحدث في منطقتك. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
6: أحلى الموسيقى يلي سمعتوها عبر العصور، لقيت الطريقة لعنا، وصلت على بيت Radio 2ME Australia.

0: من خلال هالأغاني والمنوعات اللي استمعتوا لها بجولة حلوة لقازم الساهر سمعنا مع بداية مشوارنا، وكمان مرقت معنا غنية نصيف زيتون فارقوني، وهلأ كنا مع توليت، وهيك مكملين مشوارنا مع أغاني منوعات خبرية من هون وخبرية من هونيك، يعني مع الأجواء اللي عم نتبعها كلها، إن كانت سياسية أمنية رياضية وكمان فنية. وإذا منروح لخبر فني بنشوف كيف النجم وائل كفوري نزل غنيته الجديدة، يعني بعد غنية شو مشتقلي يلي أخذت ضجة كتير واسعة، رجع لنا وفاجأنا بإصدار جديد بعنوان سارق لي عمري، واللي نزلت رسميا يعني هالغنية عبر يوتيوب وكل الإذاعات اللبنانية والعربية، وأكيد مع بعض رح نكون عم نستمع لها عبر راديو 2MIA أستراليا ببرامجنا. الغنية كانت محاطة بحماس كبير قبل صدورها، خاصة من بعد ما انتشر مقطع ترويجي لها الغنية بشكل واسع على مواقع التواصل وسط تفاعل لافت من جمهور وائل. وبصراحة بنشوف يعني أنه حيكون صيف وائل كفوري هالسنة ماشي على قاعدة هو يمكن بنيها، أنه غنية ناجحة وراها نجاح جديد. فبحسب التوقعات العمل الجديد هيدا مرشح يحقق أصداء واسعة، خاصة أنه بيجي بعد النجاح الكبير لغنيته شو مشتقلي اللي حققت ملايين المشاهدات واللي الكل حبها وبعدها محافظة على حضورها القوي على المنصات الرقمية، وأصلا لأنه بعدها جديدة سو بعد العالم دايما يعني on repeat مع هالغنية ما زهقوا منها أبدا. فإذا في شيء أكيد فهو أنه وائل كفوري بيعرف دايما كيف يحافظ على الحماس عن جمهوره وما بيعطيهم وقت يشتاقوله كتير، يعني حسب بتمرق فترة بيخلينا نشتاقله كتير وبتمرق فترة بيعملنا كل فترة هيك غنية كتير حلوة ودايما أغاني ناجحة. منتابع نحن وياكم بمشوارنا من أي مكان عم بتابعونا، بتمنى لكم أوقات سعيدة ونهار حلو كتير.
1: جمعت زعيمة ون نيشن بولين هانسن 4 مليون دولار من خلال حملة بعنوان Fire the Liar، وبتهدف الحملة إلى مهاجمة حكومة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي واستهداف عدد من أبرز وزراء حزب العمال. كل هالعناوين وغيرها من تبع صباح بكرة ضمن البريكفاست شو عبر راديو 2MIA أستراليا.
2: شو بيك عم تلطش خيالك؟
3: أنا الحق علي، لو كنا رحنا عند إيدي لطش من الأول ما كنا وصلنا لهون.
4: البنك عم بيدق على بابك؟ قبل ما تخسر كل شيء دق عباب لطش فاينانشال سيرفيسز، 42 سنة بمجال القروض السكنية التجارية، إعادة تمويل، بيع وشراء العقارات والبيوت. عندك مشكلة ادي لطش بحلها. 0432-761-231-85 King George's Road Wiley Park.
5: هل تعلمون أن حوالي 90% من دماغ الطفل ينمو قبل بلوغه سن الخامسة؟ تقدم برامج رياض الأطفال المجانية Free Kinda تعليماً عالي الجودة لمدة عامين للأطفال بعمر 3 سنوات و4 سنوات قبل بدء مرحلة التعليم الابتدائي، وتوفر المال على الأسر. في روضة كيندا يتعلم الأطفال من خلال اللعب، وهذا يساعدهم على اكتساب مهارات اجتماعية وعاطفية ومعرفية مهمة وتكوين الصداقات. لمعرفة المزيد زوروا الموقع vic.gov.au/kinda.
6: Home to Australia.

0: بحيي كل المستمعين وين ما كنتوا موجودين ومتابعينا من هون من راديو توأمية أستراليا. من وفيكم بكل جديد وبكل تطور عم بيصير. بخبركم بخطوة بتعكس تصاعد التوتر بين واشنطن وبكين. عم بيخطط الجيش الأمريكي لإنشاء مخزون دائم من المعدات والأسلحة العسكرية على الساحل الجنوب الشرقي لأستراليا ليكون جاهز للاستخدام عند الحاجة. لميز بالموضوع أنه اختيار أستراليا مش صدفة، لأنه هالموقع بعيد نسبيا عن مدى معظم الصواريخ الصينية، وأنه يعتبر نقطة استراتيجية مهمة بالنسبة للولايات المتحدة بمنطقة آسيا والمحيط الهادئ. يعني ببساطة أمريكا عم بتعزز وجودها العسكري بهدوء، بس أنه الرسالة واضحة، أي تصعيد محتمل مع الصين لازم تكون جاهزة لإله. وبحسب خبراء هيدا أول مرة بيكون في مخزون من هالنوع تابع لمشاة البحرية الأمريكية بأستراليا ضمن استراتيجية أمريكية أوسع لمواجهة التوسع العسكري الصيني بالمنطقة. واللافت أنه بوقت العالم كله مركز على ملفات الشرق الأوسط، المنافسة الأكبر بين أمريكا والصين عم تكبر شوي شوي، ويمكن تكون هي العنوان الأبرز للمرحلة الجاية. أما بالنسبة لأستراليا فهيدي الخطوة بتعزز تحالفها الدفاعي مع واشنطن، ولكن بنفس الوقت ممكن تزيد من حساسية علاقاتها التجارية مع الصين الشريك الاقتصادي الأكبر لإلها. منكمل معكم مشوارنا ودايما مع كل التطورات والأخبار يلي بتسمعوها أولا من استديوهاتنا. خليكن على السمع.
1: منيح زمطنا هالمرة، شو ناطر؟ غير هلأ، غير دواليب سيارتك عند الصفدي، معروفين من 6 لـ 2007، ومع كل غيار 4 دواليب بتحصل على فري ويل ألايمنت، بيتحدوا أرخص سعر بالسوق مع حسم 5% conditions apply. غير اليوم وادفع مع after pay. محلات صفدي للدواليب 84 يريك رود لكمبا 9790-1387، وما تغير إلا عند الصفدي.
2: هل تفكر في تحويل منزلك إلى النظام الكهربائي؟ إنه أسهل مما تعتقد. يساعد إيزي إلكتريك SEC على حساب الخصومات والتوفير ومقارنة الأجهزة والعثور على فنيين موثوقين، كل ذلك في مكان واحد. يمكنك توفير أكثر من $2,000 سنويا على فواتير الطاقة. هل أنت جاهز؟ قم بزيارة easyelectricsec.com.au. التوفير مع SEC ولا أسهل من هيك. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.

0: خليكن معنا لنتابع مشوارنا نحن وياكن مع آخر المستجدات لهالأسبوع، ونشوف شو حامل من أخبار وتطورات جديدة بتتعرفوا عليها على 1638 AM.
1: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
2: هل تقود وقد حصلت على أقل من 5 ساعات من النوم؟ أنت تعرض نفسك وعائلتك للخطر. عندما تكون متعباً تكون ردة فعلك بطيئة، ويكون احتمال تعرضك لحادث تصادم أكبر ب4 مرات. الأمر لا يستحق المخاطرة أبداً. خطط لرحلتك وفكر في ترتيب وسيلة نقل بديلة، أو احصل على قسط وفير من النوم قبل القيادة. للحفاظ على سلامة الجميع على الطرقات، لا تقدم على القيادة أبدا عندما تكون متعبا. رسالة من TAC.
3: Your news coming up moments from now on 2ME Australia.
4: يواجه الجنات الذين تزيد أعمارهم عن 14 عاما والذين يرتكبون جرائم عنيفة الآن عقوبات أكثر صرامة. ستتم محاكمة مرتكبي الجرائم مثل السطو على السيارات بالقوة في محاكم البالغين. سيعاقب مرتكبو جرائم اقتحام المنازل بالسجن، والجرائم مثل الاعتداءات الخطرة بالأسلحة يمكن أن تؤدي إلى عقوبات أطول وتؤثر على التعليم والعمل وخيارات الحياة للجاني في المستقبل. لمعرفة المزيد ابحث عن عقوبة البالغين ضد مرتكبي جرائم العنف. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
5: Wake up to the hottest breakfast in town with Claude back again tomorrow morning from 5 AM on 2ME.
6: On the air, every hour. First. 2ME Australia. News.
7: ABC News.
8: Louise Mylan with the top stories. There's ongoing confusion over the terms of a deal to end the war between the US and Iran. US President Donald Trump insists the agreement America struck with Iran will see key shipping route the Strait of Hormuz reopen and ensure Iran does not have a nuclear weapon. Iran says the ceasefire also covers Israel's attacks in Lebanon, but Israel says it will keep fighting there. Iran says it will consider those attacks a breach of the deal, while Mr. Trump has criticised Israel, his long-term ally, over its actions in Lebanon. Meanwhile, Australian industries are hoping the Strait of Hormuz will reopen soon, improving fuel and fertiliser costs. The federal government has secured nearly 100,000 tonnes of new fertiliser shipments due to arrive in the coming weeks. But farming, tourism and transport businesses say even if shipping returns to normal, they'll be struggling with the cost of this period for years. It comes as the government considers whether to extend its fuel excise cut, which it brought in a few months ago to ease petrol prices. And Iraq's soccer team, coached by an Aussie, has lost its opening World Cup match to Norway. Graham Arnold's side went down 4-1. The Socceroos will play the US on Saturday morning after beating Turkey over the weekend. For more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.

0: ترامب يؤكد أن مضيق هرمز سيكون مفتوحا بالكامل بحلول يوم الجمعة، وتقارير أمريكية تكشف أن الاتفاق يتضمن عفاءات مؤقتة من العقوبات تسمح لإيران ببيع النفط. الجيش الإسرائيلي يقول إنه تصدى لصواريخ حزب الله جنوب لبنان، والخارجية الفرنسية تطالب عبر سكاي نيوز عربية الطرفين بالتهدئة وتدعو حزب الله لنزع سلاحه. قادة مجموعة السبع يتفقون على زيادة الضغط على روسيا لدفعها للمفاوضات وزيادة الدعم لأوكرانيا.
1: سكاي نيوز عربية مع أروى أحمد.
0: كشف الرئيس الأمريكي أن مضيق هرمز سيفتح بالكامل وبدون رسوم بحلول يوم الجمعة، وشدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال لقائه رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد على أن مذكرة تفاهم مع إيران تضمن عدم امتلاكها سلاحا نوويا.
2: الخبر الرائع في هذا الاتفاق أن إيران لن تحصل على سلاح نووي، ونحن على المسار الصحيح من ناحية الوقت. الأمور تجري على نحو سريع. بطبيعة الحال سيؤدي الاتفاق إلى فتح مضيق هرمز من دون أي رسوم وبشكل دائم بدءا من الجمعة. النفط سيتدفق وأسعاره بدأت في الانخفاض، أيضا أسواق الأسهم تعاود الارتفاع، والهدف الأساسي من كل ذلك هو منع إيران من امتلاك سلاح نووي. وأريد أن أثني على البحرية الأمريكية لأن الحصار البحري كان ناجحا جدا. هذا الاتفاق سنحيله إلى الكونغرس لمراجعته.
0: هذا وقد وصف ترامب دولة الإمارات بالحليف الاستراتيجي القوي والرائع، وأشاد ترامب بالدور المحوري والقوي الذي لعبته دولة الإمارات كحليف وثيق في تسهيل التفاهمات الأخيرة بالمنطقة.
2: الإمارات بلد رائع تجمعنا به علاقات قوية. لقد وقعنا للتو على اتفاق مع إيران. دولة الإمارات كانت حليفا قويا، وهناك أمور رائعة تحدث بيننا.
0: من جانبه أشاد رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد خلال لقائه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على هامش قمة مجموعة السبع في إيفيان بدعم الولايات المتحدة لدولة الإمارات.
3: يسرني السيد الرئيس ترامب أن أكون إلى جانبكم اليوم. نحن ممتنون لوجودكم هنا كرئيس للولايات المتحدة. شكرا على دعمكم والتزامكم وصداقتكم وعلى كونكم حليفا جيدا. وأيضا أود أن أشكركم على دعمكم في الحرب التي دامت 6 أسابيع، وذلك يعني لنا الكثير، وقد أظهر ذلك لنا من هم حلفاؤنا الحقيقيون. من دون دعمكم والتزامكم ربما كان الشرق الأوسط وليس بلادي فقط في وضع مختلف تماما. لذلك يسرني أن أراكم اليوم. هناك الكثير من الأمور التي سنتحدث عنها فيما يتعلق بتعزيز العلاقات بين بلدينا بشكل أكبر.
0: جاءت هذه التصريحات خلال مشاركة رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد في أعمال قمة مجموعة السبع التي تستضيفها فرنسا في مدينة إيفيان خلال الفترة من 15 إلى 17 من هذا الشهر. وأكد الشيخ محمد بن زايد أن دولة الإمارات ستظل ملتزمة بالعمل جنبا إلى جنب مع شركائها لتعزيز السلم والأمن والاستقرار والثقة والتنمية على الصعيد العالمي. وفي السياق ذاته كشف مسؤول أمريكي لموقع أكسيوس أن إيران لن تستفيد من أي مزايا لمذكرة تفاهم إذا لم تلتزم بجميع البنود التي وافقت عليها، بما في ذلك عدم امتلاك سلاح نووي وتحييد موادها المخصبة وعدم التدخل في حرية الملاحة في مضيق هرمز. وأضاف المسؤول الأمريكي أن الاتفاق يتضمن إعفاءات مؤقتة من العقوبات تسمح لإيران ببيع النفط طالما استمرت المفاوضات. ووصف المسؤول التقارير التي تتحدث عن صفقات ترفع فيها دول خليجية تجميد عن أموال طهران بأنها تقارير سخيفة. ونقل أكسيوس أنه في حال توصل إلى اتفاق نووي نهائي تلتزم واشنطن برفع جميع العقوبات على طهران وفق جدول زمني متفق عليه وإنشاء صندوق يدعم إعادة أعمار إيران وتنميتها الاقتصادية. هذا وكشف مصدر مطلع لرويترز عن صندوق بقيمة 300 مليار دولار، أوضح أن مذكرة تفاهم نصت على اعتبار هذا الصندوق آلية استثمار خاصة لا تتضمن إعادة إعمار أو تعويضات. هذا وأعلنت وزارة الخارجية السويسرية أن مراسم التوقيع على الاتفاق الإطاري بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الحرب ستتم في منتجع بورغنستوك في سويسرا الجمعة المقبل. وأوضحت الخارجية السويسرية أنها على اتصال وثيق مع كل من الولايات المتحدة وإيران وباكستان وقطر بهذا الخصوص. في المقابل نقلت رويترز عن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن المفاوضات مع الولايات المتحدة ستبدأ في نفس يوم توقيع مذكرة تفاهم بين البلدين، وأضاف أنه بعد المرحلة الأولى ستستمر المفاوضات لـ60 يوما للتوصل إلى اتفاق نهائي يشمل المسألة النووية ورفع العقوبات. أكد قادة مجموعة السبع دعمهم للاتفاق الأمريكي الإيراني واستعدادهم للمساهمة في تنفيذه. واعتبر قادة المجموعة أن الاتفاق يتيح فرصة تاريخية لمنع إيران من امتلاك أي سلاح نووي والتصدي للتهديدات المتعلقة بأنشطتها الإقليمية والصاروخية. بيان قادة مجموعة السبع أوضح أن المبادرة الدفاعية متعددة الجنسيات والمستقلة بقيادة فرنسا وبريطانيا يمكن أن تلعب دورا مهما في تسهيل استئناف حركة الملاحة في مضيق هرمز. المجموعة أكدت أيضا دعمها الوقف الفوري لإطلاق النار في لبنان وجهود القيادة اللبنانية لنزع سلاح حزب الله. أكد المستشار الألماني فريدريك ميرتس استعداد ألمانيا للمشاركة في مهمة عسكرية تهدف إلى تأمين مضيق هرمز. وخلال مشاركته في قمة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى في مدينة إيفيان الفرنسية، أكد ميرتس على أهمية توضيح الأساس القانوني للمهمة، مضيفا أن برلين مستعدة لكنها لم تتخذ القرار بعد. قال الجيش الإسرائيلي إنه تصدى لصواريخ حزب الله أطلقت على منطقة ينشط فيها جنوده جنوب لبنان ورد عليها بتوجيه ضربات. يأتي ذلك فيما قتل 4 أشخاص من جراء ضربات إسرائيلية متلاحقة استهدفت 3 سيارات جنوب لبنان وفق ما أوردت الوكالة الوطنية للإعلام في حصيلة قتلى هي الأعلى منذ إعلان توصل طهران وواشنطن إلى اتفاق لوقف الحرب بينهما يشمل لبنان. وأفادت الوكالة بأن مسيرة إسرائيلية استهدفت سيارتين في بلدة ميفادون في منطقة النبطية وسيارة ثالثة في بلدة شكين المجاورة. قال المتحدث باسم الخارجية الفرنسية باسكال كونفافرو إن الاتفاق بين واشنطن وطهران يشمل لبنان حسب ما أعلنت باكستان. وخلال مقابلة خاصة مع سكاي نيوز عربية مقر قمة مجموعة السبع في إيفيان، دعا حزب الله إلى وقف هجماته على إسرائيل ونزع سلاحه.
4: هناك وقف لإطلاق النار قد تم الإعلان عنه بين الولايات المتحدة وإيران، وهذا الاتفاق يشمل لبنان. هذا ما تم الإفصاح عنه من قبل باكستان التي كانت دولة وسيطة. فعدم الاستقرار لا يعود بالمنفعة على حزب الله، وبالتالي يجب على إسرائيل التوقف عن التصعيد في جنوب لبنان، وكذلك أن يتوقف حزب الله عن هجماته على شمال إسرائيل بما يشرع الأبواب أمام نزع سلاحه. لقد تم ذكر هذه المواضيع في النقاشات الصباحية التي أجريناها اليوم على هامش قمة السبع.
0: أرسلت دولة الإمارات طائرة مساعدات إضافية موجهة إلى أهالي غزة ضمن عملياتها الإغاثية الفارس الشهم 3، وتنقل طائرة المساعدات التي أقلعت من مطار الشارقة نحو 100 طن من المواد الغذائية وحليب الأطفال، تضاف إلى أكثر من 125,000 طن قدمتها دولة الإمارات منذ اندلاع الحرب على القطاع.
5: أسير حاليا في ساحة مطار الشارقة حيث تستعد طائرة إماراتية لنقل مساعدات إلى سكان غزة. 100 طن تقريبا من المساعدات الغذائية وحليب الأطفال ستحمل عبر هذه الطائرة.
6: عندما تدق الساعة 12 ظهراً، ساعة سيبدأ باختيار موسيقاكم عبر 2ME. سيختار لكم أي شيء لن تتوقعونه. يختار المفاجآت. إنها الساعة 12 ظهرا وهي موعد اختيار أي شيء وكل شيء. استمعوا إلى مجموعة المطلقة اعتبارا من الساعة 12 من الاثنين إلى الجمعة عبر 2ME أستراليا.
7: The classic golden lunch break starts now.
8: Let's go back.
9: Nessie.
8: Way back. Back into time.

Dieses Jahr Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Dieses Jahr Saint Andrew of Totma. كان عايش بضيعة توتما بروسيا وكان مجنون بالله. الدنياويات ما بتعني أبدا. هوني كان

النهار كانت الحرارة تحت 40 درجة مثل ما معروف بروسيا. حب يمشي حافة على الجليد حتى يوصل على كنيسة القيامة. بيتلاقى بأجباكاي رئيس الضيعة المجاورة، معروف عن الضيعة وزعيمة انه منن مسيحية وملحدين. قال له أجباكاي لأندري: فيك تشفيني من العمى؟ بدك تصلي لي حتى الله يشفيني؟ وكان عم يتحدى. كمل مشواره أندري لأنه ما بده يوصل على الكنيسة مأخر، ودعس بالأرض مرتين. أخذ أجباكاي التلجات يلي دعسن أندري وحطن على عيني، ومن وقتها استرجع نظره بطريقة سحرية. سانت أندرو walked all his life barefoot, wearing ragged clothes, subsisting on bread and water. He was known by the name Fool for God and to perform miracles, wonder working. سانت أندرو أوف توتما يلي خلقت سنة 1638 وتوفيت سنة 1673، منصلي لك بهالساعة ومنصلي لك كل يوم. This is Sarah, Saint of the Hour. معكن ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: نعمه والله بدي ارمي جاي.
1: ساعة جديدة، الساعة الذهبية من مشوار الأربعاء اليوم 17 من شهر جون. بلشناها مع وردة في يوم وليلة، وهلأ كنا مع عباس جعفر. ضلك قلن إيه، رح نكمل ببرنامجنا المنوع بالأخبار كلها، أكيد سياسية اقتصادية فنية، وكمان بالإضافة لأخبار المونديال والأجواء الرياضية الحماسية لهالفترة كلها. بعد استراحتنا رح تستمعوا لأغنية زياد الرحباني وجوزيف صقر. خليكن معنا.
2: Get the news first from 2ME.
3: منيح زمطنا هالمرة، شو ناطر؟ غير هلا، غير دواليب سيارتك عند الصفدي، معروفين من 6 لـ 2007، ومع كل غيار 4 دواليب بتحصل على فري ويل الاينمنت، بيتحدوا ارخص سعر بالسوق مع حسم 5% كونديشنز ابلاي. غير اليوم وادفع مع افتر باي. محلات صفدي للدواليب 84 يريك رود لكنبا 9790-1387، وما تغير إلا عند الصفدي.
4: تهدي عن جهتي، لست بجهتك.
5: حسناً أنتما الاثنتان، اهدأ، لقد اقتربنا. حسناً حسناً سأذهب. أسرع، ماذا تفعل؟
6: لا لا لا، تقدم تقدم، لا أستطيع الرجوع على الخلف.
7: إذا كانت حركة المرور بطيئة فتوقف قبل العبور، انتظر حتى تصبح المسارات خالية، لا تعرض حياتك للخطر،
8: صرحت به حكومة فيكتوريا ميلبورن.
9: أعلنت سلسلة متاجر الأزياء الأسترالية جلو ستور عن إغلاق أعمالها بشكل نهائي بسبب التعثر المالي اللي واجهته، وأكدت الشركة أن المتاجر 16 المتبقية بأنحاء أستراليا أغلقت أبوابها رسمياً. لمزيد من التفاصيل لقونا صباح بكرة ضمن البريكفاست شو روبرت ويمي أستراليا.
10: شكراً جداً جزيلاً.

حالة الطقس لليوم بسيدني رح يكون بالإجمال طقس غائم، درجات الحرارة بتوصل لل 21، على صعيد ملبورن 19 درجة مئوية، وهون ببيروت طقس حار جدا بتوصل درجات الحرارة لل 28. منسمع نحن وياكم سكن الليل مع السيدة فيروز.

0: تحياتي للجميع من أي مكان عم بتابعونا. رح ننتقل لجولة إخبارية جديدة لمتابعة آخر وأهم أخبار الشرق الأوسط، أخبار محلية وعالمية. منسمع نحن وياكم من 2ME أستراليا.
1: شو بيك عم تلطش خيالك؟
2: أنا الحق علي، لو كنا رحنا عند إيدي لطش من الأول ما كنا وصلنا لهون.
3: البنك عم بيدق عبابك؟ قبل ما تخسر كل شيء دق عباب لطش فاينانشال سيرفيسز، 42 سنة بمجال القروض السكنية التجارية، إعادة تمويل، بيع وشراء العقارات والبيوت. عندك مشكلة؟ ايدي لطش بحلها. 0432-761-231-85 King George's Road, Wiley Park.
4: تفتح حكومة ولاية فيكتوريا المجال أمام المزيد من سكان الولاية ليتمكنوا من شراء منازل لهم، وهذا يعني التخطيط لبناء المزيد من المنازل في المناطق التي ترغبون بالعيش فيها بالقرب من محطات القطار والإترام والخدمات، من خلال تخفيض رسوم الطوابع على الشقق والمنازل المتلاصقة التي يتم شراؤها عن الخارطة قبل اكتمال بنائها. ولمشتري المنازل لأول مرة تقدم الحكومة منحة بقيمة 10,000 دولار إذا كنت تقوم بشراء أو بناء منزل جديد. تعرفوا على كيفية امتلاك منزل جديد بسعر معقول في أقرب وقت ممكن على الموقع vic.gov.au/openingdoors، صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.

0: لأول مرة منذ أعلان التوصل إلى مذاكرة تفاهم بين واشنطن وطهران، نقلتا نفط إيرانيتان تعبران منطقة الحصار الأمريكي. الجيش الإسرائيلي يقول إنه تصدى لصواريخ حزب الله جنوبي لبنان، والخارجية الفرنسية تطالب عبر سكاي نيوز عربية الطرفين بالتهدئة وتدعو حزب الله لنزع السلاح. قادة مجموعة السبع يتفقون على زيادة الضغط على روسيا لدفعها للمفاوضات وزيادة الدعم العسكري لأوكرانيا.
1: سكاينيوز عربية مع أروى أحمد.
0: نقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن موقع تتبع السفن أن ناقلتي نفط إيرانيتين عبرتا منطقة الحصار الأمريكي، وذلك لأول مرة منذ إعلان كل من واشنطن وطهران توصل إلى مذكرة تفاهم. وكان التلفزيون الإيراني أعلن أن ناقلات النفط الإيرانية وسفنا أخرى تحمل سلعا أساسية ستستأنف عملياتها البحرية عقب الاتفاق مع واشنطن. وذكر التلفزيون الإيراني أن عملية رفع الحصار البحري الأمريكي قد نفذت في إشارة إلى الإجراء الأمريكي المفروض منذ 13 من أبريل الماضي. كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن مضيق هرمز سيفتح بالكامل وبدون رسوم بحلول يوم الجمعة، مشددا خلال لقائه مع رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد على أن مذكرة تفاهم مع إيران تضمن عدم امتلاكها سلاحا نوويا.
2: الخبر الرائع في هذا الاتفاق أن إيران لن تحصل على سلاح نووي، ونحن على المسار الصحيح من ناحية الوقت. الأمور تجري على نحو سريع. بطبيعة الحال سيؤدي الاتفاق إلى فتح مضيق هرمز من دون أي رسوم وبشكل دائم بدءا من الجمعة. النفط سيتدفق وأسعاره بدأت في الانخفاض، أيضا أسواق الأسهم تعاود الارتفاع، والهدف الأساسي من كل ذلك هو منع إيران من امتلاك سلاح نووي. وأريد أن أثني على البحرية الأمريكية لأن الحصار البحري كان ناجحا جدا. هذا الاتفاق سنحيله إلى الكونغرس لمراجعته.
0: هذا وقد وصف ترامب دولة الإمارات بالحليف الاستراتيجي القوي والرائع، وأشاد ترامب بالدور المحوري والقوي الذي لعبته دولة الإمارات كحليف وثيق في تسهيل التفاهمات الأخيرة في المنطقة.
2: الإمارات بلد رائع تجمعنا به علاقات قوية. لقد وقعنا للتو على اتفاق مع إيران. دولة الإمارات كانت حليفا قويا، وهناك أمور رائعة تحدث بيننا.
0: من جانبه أشاد رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد خلال لقائه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على هامش قمة مجموعة السبع في إيفيان بدعم الولايات المتحدة لدولة الإمارات.
3: يسرني السيد الرئيس ترامب أن أكون إلى جانبكم اليوم. نحن ممتنون لوجودكم هنا كرئيس للولايات المتحدة. شكرا على دعمكم والتزامكم وصداقتكم وعلى كونكم حليفا جيدا. وأيضا أود أن أشكركم على دعمكم في الحرب التي دامت 6 أسابيع، وذلك يعني لنا الكثير، وقد أظهر ذلك لنا من هم حلفاؤنا الحقيقيون. من دون دعمكم والتزامكم ربما كان الشرق الأوسط وليس بلادي فقط في وضع مختلف تماما. لذلك يسرني أن أراكم اليوم. هناك الكثير من الأمور التي سنتحدث عنها فيما يتعلق بتعزيز العلاقات بين بلدينا بشكل أكبر.
0: جاءت هذه التصريحات خلال مشاركة رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد في أعمال قمة مجموعة السبع التي تستضيفها فرنسا في مدينة إيفيان خلال الفترة من 15 إلى 17 من هذا الشهر. وأكد الشيخ محمد بن زايد أن دولة الإمارات ستظل ملتزمة بالعمل جنبا إلى جنب مع شركائها لتعزيز السلم والأمن والاستقرار والثقة والتنمية على صعيد العالمي. في السياق ذاته كشف مسؤول أمريكي لموقع أكسس أن إيران لن تستفيد من أي مزايا لمذكرة التفاهم إذا لم تلتزم بجميع البنود التي وافقت عليها، بما في ذلك عدم امتلاك سلاح نووي وتحييد موادها المخصبة وعدم التدخل في حرية الملاحة في مضيق هرمز. وأضاف المسؤول الأمريكي أن الاتفاق يتضمن إعفاءات مؤقتة من العقوبات تسمح لإيران ببيع النفط طالما استمرت المفاوضات. ووصف المسؤول التقارير التي تتحدث عن صفقات ترفع فيها دول خليجية التجميد عن أموال طهران، وصفها بأنها تقارير سخيفة. ونقل أكسيوس أنه في حال توصل إلى اتفاق نووي نهائي فتلتزم واشنطن برفع جميع العقوبات على طهران وفق جدول زمني متفق عليه وإنشاء صندوق يدعم إعادة إعمار إيران وتنميتها الاقتصادية. هذا وكشف مصدر مطلع لرويترز عن صندوق بقيمة 300 مليار دولار، موضحا أن مذكرة التفاهم نصت على اعتبار هذا الصندوق آلية استثمار خاصة لا تتضمن إعادة إعمار أو تعويضات. هذا وأعلنت وزارة الخارجية السويسرية أن مراسم التوقيع على الاتفاق الإطاري بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الحرب ستتم في منتجع بورغنستوك في سويسرا الجمعة المقبل. وأوضحت الخارجية السويسرية أنها على اتصال وثيق مع كل من الولايات المتحدة وإيران وباكستان وقطر بهذا الخصوص. في المقابل، نقلت وكالة رويترز عن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن المفاوضات مع الولايات المتحدة ستبدأ في نفس يوم توقيع مذكرة تفاهم بين البلدين. وأضاف أنه بعد المرحلة الأولى ستستمر المفاوضات لـ60 يوما لتوصل إلى اتفاق نهائي يشمل المسألة النووية ورفع العقوبات. أكد قادة مجموعة السبعة دعمهم لاتفاق الأمريكي الإيراني واستعدادهم للمساهمة في تنفيذه. واعتبر قادة المجموعة أن الاتفاق يتيح فرصة تاريخية لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي والتصدي للتهديدات المتعلقة بأنشطتها الإقليمية والصاروخية. بيان قادة مجموعة السبعة أوضح أن المبادرة الدفاعية متعددة الجنسيات والمستقلة بقيادة فرنسا وبريطانيا يمكن أن تلعب دورا مهما في تسهيل استئناف حركة الملاحة في مضيق هرمز. المجموعة أكدت أيضا دعمها للوقف الفوري لإطلاق النار في لبنان وجهود القيادة اللبنانية لنزع سلاح حزب الله.

0: أكد المستشار الألماني فريدريك ماكس استعداد ألمانيا للمشاركة في مهمة عسكرية تهدف إلى تأمين مضيق هرمز. وخلال مشاركته في قمة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى في مدينة إيفيان الفرنسية، أكد ماكس على أهمية توضيح الأساس القانوني للمهمة، مضيفا أن برلين مستعدة لكنها لم تتخذ القرار بعد. قال الجيش الإسرائيلي إنه تصدى لصواريخ حزب الله أطلقت على منطقة ينشط فيها جنوده جنوب لبنان، ورد عليها بتوجيه ضربات. يأتي ذلك فيما قتل 4 أشخاص من جراء ضربات إسرائيلية متلاحقة صادفت 3 سيارات جنوب لبنان، وفق ما أوردت الوكالة الوطنية للإعلام، في حصيلة قتلى هي الأعلى منذ إعلان توصل طهران وواشنطن إلى اتفاق لوقف الحرب بينهما يشمل لبنان. وأفادت الوكالة بأن مسيرة إسرائيلية استهدفت سيارتين في بلدة ميفدون في منطقة النبطية، وسيارة ثالثة في بلدة شوكين المجاورة. قال المتحدث باسم الخارجية الفرنسية باسكال كونفافرو إن الاتفاق بين واشنطن وطهران يشمل لبنان حسب ما أعلنت باكستان. وخلال مقابلة خاصة مع سكاي نيوز عربية من مقر قمة مجموعة السبع في إيفيان، دعا حزب الله إلى وقف هجماته على إسرائيل ونزع سلاحه.
1: هناك وقف لإطلاق النار قد تم الإعلان عنه بين الولايات المتحدة وإيران، وهذا الاتفاق يشمل لبنان. هذا ما تم الإفصاح عنه من قبل باكستان التي كانت دولة وسيطة. فعدم الاستقرار لا يعود بالمنفعة على حزب الله، وبالتالي يجب على إسرائيل التوقف عن التصعيد في جنوب لبنان، وكذلك أن يتوقف حزب الله عن هجماته على شمال إسرائيل بما يشرع الأبواب أمام نزع سلاحه. لقد تم ذكر هذه المواضيع في النقاشات الصباحية التي أجريناها اليوم على هامش قمة السبع.
0: إذا كان الاتفاق الأمريكي الإيراني يمثل انتصارا سياسيا للرئيس دونالد ترامب، فقد يتحول في المقابل إلى اختبار صعب لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. فبين رهان واشنطن على التهدئة ومخاوف تل أبيب من منح طهران فرصة جديدة لترتيب أوراقها، تتسع فجوة الحسابات بين الطرفين لتفتح الباب أمام تساؤلات حول مستقبل العلاقة الأمريكية الإسرائيلية واحتمالات التصعيد في المنطقة. المزيد من التفاصيل مع الزميل هاني زيادة.
2: الاتفاق الجديد بين واشنطن وطهران ترك في إسرائيل شعورا غير مبين.
3: من راديو 2ME عم نكمل نحن وياكم سوا المشوار من أي مكان عم بتابعونا. كمان برجع برحب برفقتكم مستمعينا مع أخبارنا ودردشاتنا مكملين، وأكيد الأغاني والمنوعات، أخبار سياسية اقتصادية، وأكيد بعض المعلومات يلي رح نتابعها نحن وياكم. خليكن على السماع. بداية ساعة جديدة حتكون برفقة جوليا بطرس، بكرة شنهار، ومن بعدها بننتقل لسلطان الطرب جورج وصوف.

تقرير جديد مستمعين نعتبر أنه الحرب الأخيرة بين إيران من جهة وأمريكا وإسرائيل من جهة تانية ممكن تكون نقطة تحول كبيرة بالشرق الأوسط، وطرح 5 سيناريوهات ممكن تغير شكل المنطقة بالمرحلة الجاية. أول سيناريو بيحكي عن إيران نفسها يلي ممكن تشهد مرحلة من التماسك الداخلي بعد الحرب، خصوصا إذا قدرت تستثمر أي انفراج اقتصادي وتحول هيدا الظرف لوحدة وطنية أكبر. يعني السؤال هون، إيران رح تستفيد من هالمرحلة لتقوي وضعها بالداخل أو رح ترجع يعني الخلافات القديمة على السطح؟ أما بالخليج فالتقرير بيعتبر أنه دول المنطقة ممكن تضطر تعيد حساباتها وتتجه لتفاهمات مباشرة مع طهران، خاصة إذا حست أنه هالمظلة الأمريكية ما عادت كافية لحمايتها. وبالنسبة لاتفاقيات أبراهام، التقرير بيشوف أنه

0: يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.
1: هل تبحث عن وظيفة تعطيك المزيد؟ المزيد من الحماس؟ المزيد من الإثارة؟ وظيفة يمكنك من خلالها أحداث فرق أكبر في مجتمعك المحلي؟ ابحث عن Police Recruits. شرطة نيو ساوث ويلز، العمل معنا يعني المزيد.

2ME Australia. 2ME Australia.

0: عبر راديو توأمي أستراليا. متابعين نحن وياكم مستمعينا، وعم نلاحظ كيف بالملف الإيراني الأمريكي أعلن الرئيس دونالد ترامب أن المفاوضات مع طهران عم تتقدم بسرعة، معبرا عن تفاؤله بإمكانية الوصول لتفاهمات جديدة بالفترة القريبة. ترامب قال أنه إيران بدها تنجز هالمفاوضات وبدها تكون بحسب تعبيره دولة طبيعية، معتبر أنه المؤشرات الحالية هي إيجابية، والواضح أنه لغة التصعيد يلي سيطرت على المشهد بالفترة الماضية عم تفسح المجال تدريجيا للحديث عن اتفاق بدل المواجهة. أما بخصوص مضيق هرمز، فأكد ترامب أنه الممر البحري الاستراتيجي راح يكون مفتوح بالكامل بحلول نهار الجمعة، وأنه حركة الملاحة راح تكون دائمة ومن دون أي رسوم. وهذا الموضوع مش تفصيل صغير، لأنه مثل ما بنعرف مضيق هرمز بيعتبر من أهم شرايين التجارة والطاقة بالعالم، وأي استقرار فيه بينعكس أكيد مباشرة على الأسواق العالمية. كمان شدد ترامب أن الهدف الأساسي للإدارة الأمريكية من بداية هيدي المفاوضات كان منع إيران من امتلاك سلاح نووي، معتبر أنه هالهدف تحقق. طبعا الأيام الجاية رح تكون مفصلية أكتر، لأنه الكلام الإيجابي صار موجود من أكثر من جهة، ولكن الاختبار الحقيقي بيبقى بالتوقيع والتنفيذ على الأرض. وبين التفاؤل الأمريكي والحذر الإيراني، العالم كله عم يترقب إذا الجمعة رح تكون بداية مرحلة جديدة بالمنطقة، أو هيك مجرد محطة جديدة بمسار طويل من المفاوضات. معكم منكمل أنتو برفقة ماريا من استديوهات 2ME وميسات ببيروت.
1: Wake up. Relax with the breakfast show مع كلود كل يوم صباح. On 1638
2: 2ME Australia. إذا كنت تقود سيارتك اليوم، فاعلم أن التعب هو أحد أكبر ثلاثة أسباب الوفاة على الطرق في نيو ساوث ويلز. ثبت أنه عندما تشعر بالتعب تكون ردود فعلك أبطأ، ويضعف تركيزك، وتكون أكثر عرضة للتورط في الصدام حتى في الرحلات القصيرة. خطط للحصول على قسط وافر من النوم قبل رحلتك التالية. رجاء لا تقود سيارتك وأنت متعب. رسالة من حكومة نيو ساوث ويلز.
3: هذا صوت معدل ضربات قلب ممرضة بعد أن تم الصراخ عليها وتهديدها والإمساك بها. العدوانية والعنف ضد العاملين يسببان الأذى، لا تتخطى الحدود. رسالة من WorkSafe Victoria.

0: فاصل إخباري رح ننتقل ونسمع من خلاله أهم التطورات والأحداث الجديدة لتمام الساعة 2:00. خليكن معنا وتابعونا.
1: شو بيك عم تلطش خيالك؟
2: أنا الحق علي، لو كنا رحنا عند إيدي لطش من الأول ما كنا وصلنا لهون.
3: البنك عم بدق على بابك؟ قبل ما تخسر كل شيء دق على باب لطش فاينانشال سيرفيسز. 42 سنة بمجال القروض السكنية التجارية، إعادة تمويل، بيع وشراء العقارات والبيوت. عندك مشكلة؟ إيدي لطش بحلها. 0432-761-231-85 King George's Road, Wiley Park.
4: ستقام قريبا سلسلة التراث الثقافي التي ينظمها الدور الأسترالي لكرة القدم AFL في ستاد إنجي، حيث يواجه فريق جاينز فريق كارلتون يوم السبت 20 حزيران يونيو الساعة 4:15 عصرا. استمتعوا بمهرجان ثقافي ضخم متعدد الثقافات يبدأ من الساعة 2:00 بعد الظهر مع أطعمة شهية وعروض حية والمزيد، ثم شاهدوا مباراة كرة القدم التي لا تفوت من الساعة 4:15 عصرا. تبدأ أسعار تذاكر البالغين $27، أما الأطفال فدخولهم مجاني، كما ستشمل التذاكر المواصلات العامة ذهابا وإيابا. لا تفوتوا مباراة فريق تشانس ضد كارلتون. احصلوا على تذاكركم من تيكت ماستر، تنطبق شروط وأحكام.
5: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار المحلية ومن الشرق الأوسط، كل الأخبار وأجدد الأخبار من 2ME أستراليا. لحظة.
6: حالة تصيب العديد من المراهنين الأستراليين وتحدث عندما يتخذ الإبهام القرارات مؤديا لسلوك مراهنة غير منتظم، وإن لم يعالج فقد يؤدي دمثم إلى المراهنات المتعددة من 16 خيارا ومراهنة المصارعة المجارية وإيداع مبالغ طائلة وينتج عنه خسائر مالية سريعة. لكن الخبر السار يمكنك تجنبه. راهن مرة أسبوعيا وليس أكثر من نوعي مقامرة، وأنفق أقل من 2% من الراتب الأسبوعي. ابحث عن بيت دمثم لمعرفة المزيد.
7: ABC News. Louise Mylan with the top stories. The federal government's downgrading its travel warnings for several Middle Eastern countries following an agreement between the US and Iran. Bahrain, Israel, Kuwait, Qatar and the United Arab Emirates had do not travel warnings because of the war. Now the government's urging Australians to reconsider their need to go to those countries, though some areas within Israel still have a do not travel warning. It's not clear exactly how the ceasefire will play out, but US President Donald Trump insists it will open the Strait of Hormuz and stop Iran having a nuclear weapon. The Prime Minister has taken a swipe at Pauline Hanson ahead of the One Nation Leaders Address to National Press Club. It's the first time she'll speak at the political and media forum in her 30 years of politics and comes amid a jump in popularity for One Nation. Anthony Albanese suggested he won't watch the speech and says Pauline Hanson's party wants to divide Australians. And a Tasmanian devil has been found alive 2 weeks after escaping from a Gold Coast wildlife park. Mary the Tasmanian Devil broke out of her enclosure more than a fortnight ago, sparking a major search involving drones and sniffer dogs. Park staff found her last night in bushland about 2 kilometres away. The animal needed urgent veterinary treatment but is now in a stable condition. For more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.
8: الدكتور إبراهيم فريحات، أستاذ النزاعات الدولية بمعهد الدوحة للدراسات العليا، شكرا جزيلا لك.
9: شكرا لك.
8: بهذا نصل إلى ختام هذه الفقرة التي قرأنا فيها سياق الحدث. عودة الآن إلى غرفة الأخبار.
10: السلام عليكم ورحمة الله، إنما كنت محييكم وأصحابكم في هذه الساعة الجديدة ضمن تغطية الجزيرة للاتفاق بشأن مذاكرة التفاهم بين واشنطن وطهران وفتح مضيق هرمز ورفع الحصار عن الموانئ الإيرانية في آخر المسجدات. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه أصبح لدى واشنطن اتفاق عادل وجيد مع إيران. في لقاء مع أمير دولة قطر على هامش أعمال قمة السبع في فرنسا، أكد ترامب أن العمل مع قطر بشأن وساطتها لحل الأزمة في المنطقة كان عاملا مهما وإيجابيا، وتوقع ترامب أن تتم المرحلة الثانية من الاتفاق بسرعة، مشيرا إلى أن مضيق هرمز سيفتح بالكامل بحلول يوم الجمعة. من جهته قال أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إن الاتفاق بين طهران وواشنطن مهم جدا، إنه لا يزال هناك عمل ينبغي القيام به. كما عبر أمير قطر عن أمله في أن تشهد المفاوضات المقبلة بين واشنطن وطهران مزيدا من الحوار لدعم الأمن والاستقرار إقليميا ودوليا. على صعيد قادة مجموعة السبع قالوا في بيانهم الختامين على إيران ألا تمتلك سلاحا نوويا أبدا، وأضاف القادة أن المرور في مضيق هرمز يجب أن يبقى دون عوائق ودون رسوم. في غضون ذلك قال موقع تانكر تراكرز إن ناقلة نفط إيرانية ثالثة غادرت خط الحصار الأمريكي محملة بمليون برميل من النفط الخام. في طهران قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي إن جولة جديدة من المفاوضات مع الولايات المتحدة ستنطلق في سويسرا الجمعة للوصول إلى اتفاق نهائي. من جهته قال مقر خاتم الأنبياء الإيراني إنه إذا لم يوقف الجيش الإسرائيلي اعتداءاته في جنوب لبنان فعليه أن ينتظر ردا قاسيا. في لبنان قال الرئيس جوزيف عون ورئيس الوزراء نواف سلام إن التفاهم الأمريكي الإيراني عامل إيجابي على صعيد خفض التوتر في المنطقة. من جهتها قالت رئاسة مجلس النواب إن رئيس المجلس نبيه بري ونظيره الإيرانية محمد باقر قالباف أكدا في اتصال هاتفي ضرورة التزام إسرائيل بوقف هدم القرى اللبنانية وبالانسحاب من الأراضي المحتلة. مشاهدينا الكرام من واشنطن ينضم إلينا مراسل الجزيرة أحمد هزيم. مرحبا أحمد، نتابع معك أبرز المواقف والتصريحات الأمريكية بدءا بالأحدث التي جاءت على لسان جي دي فانس وتلك التي جاءت على لسان ترامب من فرنسا وهو يحضر قمة الجي 7.
9: نعم محمد، كانت هناك قبل قليل تصريحات جديدة لنائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس مع فوكس نيوز، تحدث فيها من أن هذا الاتفاق أو هذه المذكرة هو حصاد ما سعت إليه الولايات المتحدة وإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من هذه الحرب، وتدمير البرنامج النووي الإيراني وفتح مضيق هرمز الذي أغلق بعد نشوب هذه الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، وأن الآن أمام الإيرانيين فرصة الاختيار بين مستقبل مبهر كما وصفه بالتعاون مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ودمج اقتصادها باقتصاد المنطقة، وأن عليهم أن يفكروا مليا لاختيار الخيار الصائب. هذا يأتي بعد سلسلة من التصريحات وأيضا التسريبات الأمريكية لمواقع عدة منها موقع بلومبرغ حول مذكرة التفاهم وحول أهم بنودها، والبند الأهم ربما هو إنهاء الحرب بشكل دائم ومستدام على كل الجبهات بين الولايات المتحدة وإيران وحلفائهما بما في ذلك جبهة لبنان، ما يثير تساؤل هنا في الداخل الأمريكي وحتى ربما في المنطقة عن مدى قدرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على فرض إلزام هذا الاتفاق على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خصوصا وأن الجبهة اللبنانية هي جبهة إسرائيلية خالصة ليست للولايات المتحدة أي عمليات عسكرية هناك في لبنان، وهي تعني الأمن الإسرائيلي، وربما حدود الضغط الأمريكي على إسرائيل سيتبين في الأيام والأسابيع المقبلة. هناك أيضا الحوافز الاقتصادية التي تحدثت عنها بلومبرغ والتي ستعطى لإيران، وأنه فور توقيع اتفاق أو فور توقيع مذكرة التفاهم الجمعة المقبلة ستقوم الولايات المتحدة بإصدار إعفاءات على تصدير النفط الإيراني وجني الأموال عبر هذا التصدير، وأيضا حتى قطاع صناعة البتروكيماويات الإيرانية، وأن الولايات المتحدة ستفك تجميد الأصول الإيرانية والأموال الإيرانية في الخارج، وسترفع العقوبات لكن بشكل تدريجي مع اختبار ونظر كيفية التزام إيران بما تعهدت به ضمن مذكرة التفاهم، وتقييم أمريكي لسلوك إيران خلال فترة المفاوضات التي ستلي توقيع المذكرة لمدة 60 يوما للوصول إلى اتفاق نهائي حول برنامج إيران النووي، بموجبها إيران ستقوم بإعادة حرية الملاحة إلى مضيق صديق هرمز دون رسوم، وستقوم الولايات المتحدة أيضا بفك الحصار الأمريكي على الموانئ البحرية الإيرانية. نائب الرئيس الأمريكي أيضا تحدث من أنه سيشارك في أولى جولات المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة في جنيف، وتحدث من أن هذه المفاوضات التي ستكون حسب قوله مباشرة، وأنه والرئيس الأمريكي لا يمانعان من الجلوس مباشرة مع الطرف الإيراني، ولا يعتبران ذلك تقديم هدية إلى الجانب الإيراني، وإنما التفاوض من أجل الوصول إلى اتفاق. هناك فرق تقنية أيضا ستتفاوض ضمن هذه الجولات للوصول إلى تفاهم حول البرنامج النووي الإيراني بين الولايات المتحدة وإيران، وما إذا كانت الولايات المتحدة قادرة على إلزام إيران بالشروط التي وضعتها حتى قبل بداية هذه الحرب أثناء جولات المفاوضات السابقة، وهي أن تجمد إيران تخصيب اليورانيوم لعدد من السنوات، وأن تتخلص من مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب. لكن كيفية الوصول إلى هذا الاتفاق لا تزال حتى اللحظة في الداخل الأمريكي نوعا ما ليست واضحة. هناك كثير من التساؤلات في الداخل الأمريكي عن الكشف عن بقية بنود مذكرة التفاهم، ونائب الرئيس جيري فانس تحدث من أنه كان ينوي، والإدارة الأمريكية كانت تنوي الكشف عن هذه المذكرة اليوم أو غدا، ولكنها تلقت طلبات من أطراف في المنطقة حلفاء الولايات المتحدة، وخاضوا جهدا في الوساطة للوصول لهذا الاتفاق وهذه المذكرة. طلبوا من الولايات المتحدة التريث وعدم الكشف عن هذه البنود حتى توقيع مذكرة الجمعة المقبل، والدفع الأمريكي باتجاه السعي أو لكشف هذه البنود هو لمقابلة ما يصدر عن مواقع ومنصات إيرانية حول بنود تظهر وكأن إيران فرضت شروطها ضمن هذه المذكرة، وهو ما أغضب قبل أيام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وقال أن على الإيرانيين أن يكونوا واضحين وصريحين. وجاءت بعدها التغريدة أو المنشور لوزير الخارجية العراقي الإيراني عباس عراقجي، الذي أوضح من أن ما نشر في الإعلام ليست هي البنود الحقيقية للمذكرة، وأن الجانب الإيراني سيكشف أيضا بدوره إلى شعبه عن هذه البنود حينما يكون الوقت مناسبا. محمد، هل الآن نحن في انتظار الجمعة المقبلة لتوقيع هذه المذكرة؟ وما إذا كانت هذه المذكرة ستفرض على الجبهة اللبنانية وقف إطلاق نار، خصوصا وأن الجيش الإيراني كما تعلم قبل أيام كان الجيش الإسرائيلي قبل أيام كما تسرب في وسائل إعلام إسرائيلية كان قد قال بأنه يعمل ويستعد لوقف إطلاق النار على الجبهة اللبنانية إذا طلب منه ذلك سياسيا وفق مذكرة التفاهم الذي تم التوصل إليها بين الولايات المتحدة وإيران، لكن يبقى القرار هناك إسرائيليا، وكان هناك حديث كثير في الداخل الإسرائيلي ما إذا كان على إسرائيل أن تلتزم بهذا الاتفاق، خصوصا وأنها لم تكن جزءا منه، مع الإصرار الإيراني بأن يتضمن وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب الجبهة اللبنانية وجميع الجبهات بين الولايات المتحدة وحلفائها وإيران وحلفائها. محمد،
10: أشكرك. أحمد هزيم من واشنطن كنت معنا. مع بدء العد التنازلي لرفع الحصار الأمريكي على الموانئ الإيرانية، نتعرف مشاهدينا في هذا التقرير على خلفية هذا الحصار وأبرز الموانئ التي طالتها تداعياته، وما الذي قد تكسبه إيران من إعادة فتحها.
11: في 13 من أبريل الماضي، وبعد ساعات على تعثر جولة المفاوضات بين واشنطن وطهران في إسلام أباد، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض حصار شامل على الموانئ الإيرانية المطلة على الخليج وبحر عمان، الخطوة التي جاءت ردا على تمسك إيران بتقييد الملاحة.
0: تحية كتير كبيرة لكم مستمعينا من هون من راديو 2 ام أستراليا، ومنكمل بمشوارنا وبتمنى لكم أجواء حلوة، إن شاء الله يكون عم يملي عليكم هالمشوار أوقات رايقة ومريحة. منبلش بربع ساعة من مشوارنا مع وديع الصف.

0: biggest hits. Hey.
1: Abba Radio to EMI Australia. هشام الحج.
0: From the biggest singers.
2: على إذاعة 2ME.
3: صدقني نسيت.
2: عبير نعمي.
3: موجود.

0: خلينا نروح شوي مستمعينا لأحوال طقس بكرة الخميس. بسيدني رح تكون الأجواء غائمة والحرارة 22، وعصعيد ملبورن طقس ممطر بارد الحرارة 17، هون ببيروت طقسنا مشمس صيفي والحرارة 27. منكمل بمشوارنا وأجواءنا الحلوة بعد الفاصل، حنكون برفقة شمس الأغنية اللبنانية نجوى كرم.
1: كل صباح من الساعة 5 كونوا مع البريكفاست شو مع كلود on 2ME أستراليا على كافة الأراضي الأسترالية.
2: الأطفال يتقاسمون كل شيء بما في ذلك المرض، لذا حافظ على تحديث تطعيماتهم وفي الوقت المحدد. تحدث مع طبيبك أو لمعرفة المزيد تفقد health.nsw.gov.au/vaccinate.
3: المعلمون مهمون جدا في مجتمعنا، إنهم يلهمون ويحفزون ويحدثون تأثيرا حقيقيا على حياة الكثير من الناس. هنا في ولاية فيكتوريا يعد وجود معلمين من خلفيات ثقافية مختلفة أمرا مهما، ويمكن أن يفيد في تعلم الطلاب. إذا كنت تريد أن تصبح معلما أو أي شخص تعرفه يريد أن يصبح معلما هنا في ولاية فيكتوريا، فهناك مجموعة من الدورات التعليمية المتاحة. قد تكون أيضا مؤهلا للحصول على منحة دراسية تساعدك في أن تصبح معلما في المدرسة الثانوية. لمعرفة المزيد من المعلومات حول كيفية الانخراط في سلك التعليم، ابحث عن Teach the Future، مصرح به من قبل ولاية حكومة فيكتوريا ملبورن.
4: صباح النور محبوبي، صباحك.
5: أعلنت سلسلة المتاجر الأزياء الأسترالية جلوستور عن إغلاق أعمالها بشكل نهائي بسبب التعثر المالي اللي واجهته، وأكدت الشركة أن المتاجر 16 المتبقية بأنحاء أستراليا أغلقت أبوابها رسميا. لمزيد من التفاصيل لقونا صباح بكرة ضمن البريكفاست شو عبر 2ME أستراليا.

0: بعيدا عن السياسة والفن، في خبر خفيف بيذكرنا قد ايه التراث اللبناني غني بالتعابير والأمثال الشعبية، وحتى الحيوانات في لها حصة كبيرة فيها. أجدادنا كانوا يستعينوا بعالم الحيوان ليوصلوا فكرة، بينتقدوا التصرف أو يعطوا نصيحة بس بطريقة ذكية وقريبة من الناس. والحلو أنه كتير منا بيستعمل اليوم هيدا الأمثال من دون ما ننتبه أنه أصلا راجع لملاحظات وحكم متوارثة من زمان. بشارككم كم مثل معروف منهم، مثلا التكرار بيعلم الحمار، للدلالة على أهمية المثابرة والتعلم بالتكرار، والقرد بعين أمه غزال يلي بيحكي عن نظرة الأهل لأولادهم مهما كانت العيوب. وفي كمان الجمل ما بيشوف حردبته يلي بتذكرنا انه الانسان اوقات بينتقد غيره وما بينتقد اخطائه او انه ما بينتبه لاخطائه هو. بصراحة هيدا المثل تحديدا بعده صالح بكل زمان ومكان. اما حي من تحت التبن فبتوصف الشخص يلي بيظهر بهدوء وبراءة بينما بيخفي نوايا مختلفة تماما. كمان في بده حصة الأسد، يمكن هيدا مش كتير بنسمعها أو بتنقال، بس هي بتنقال عن الشخص يلي بده أكبر قسم من أي شيء. وإذا وقعت العنزة بيكتروا سكاكينا أو كمان بيقولوا سلخينا بركة، فالمقصود أنه الناس أوقات بتستقوي على الشخص الضعيف أو يلي بيكون واقع بمشكلة. يمكن الأزمنة تغيرت وتطورت التكنولوجيا، بس هيدا الأمثال اللبنانية بعدها عايشة معنا لأنه فيها جزء كبير من تجارب الناس، من حكمتهم، وبطريقة بسيطة بتوصل الفكرة أسرع من ألف شرح. أهم شيء بهالأمثال عن جد أنه ما كانت مجرد كلمات، كانت طريقة حياة ومراية للمجتمع اللبناني بكل تناقضاته وروح النكتة اللي بتميزه. وهيك بكمل أنا وياكم بأجواءنا الحلوة مع راديو 2 أمياء أستراليا، أنتو برفقة ماريا من استديوهات الإذاعة من بيروت.
1: كل الإذاعات بتوصل لك الخبر بس على بكرة. بس ولا إذاعة بتوصل لك الخبر 24 ساعة على 24.
2: Yeah, why not? Why not?
1: 2ME بتوصل الخبر مثل ما هو باللحظة ذاتها. ما حدا بيقدر يوصل لك الخبر مثل ما هو إلا إذاعتكم، إذاعة 2ME أستراليا.
3: ستقام قريبا سلسلة التراث الثقافي التي ينظمها الدور الأسترالي لكرة القدم AFL في ستاد إنجي، حيث يواجه فريق جاينز فريق كارلتون يوم السبت 20 حزيران يونيو الساعة 4:15 عصرا. استمتعوا بمهرجان ثقافي ضخم وتعدد الثقافات، يبدأ من الساعة 2 بعد الظهر مع أطعمة شهية وعروض حية والمزيد. ثم شاهدوا مباراة كرة القدم التي لا تفوت من الساعة 4:15 عصرا. تبدأ أسعار تذاكر البالغين $27، أما الأطفال فدخولهم مجاني، كما ستشمل التذاكر المواصلات العامة ذهابا وإيابا. لا تفوتوا مباراة فريق تشانس ضد كارلتون. احصلوا على تذاكركم من تيكت ماستر، تنطبق شروط وأحكام.
4: دم فم حالة تصيب العديد من المراهنين الأستراليين وتحدث عندما يتخذ الإبهام القرارات مؤديا لسلوك مراهنة غير منتظم، وإن لم يعالج فقد يؤدي دم فم إلى المراهنات المتعددة من 16 خيارا، مراهنة المصارعة المجارية وإيداع مبالغ طائلة وينتج عنه خسائر مالية سريعة. لكن الخبر السار يمكنك تجنبه. راهن مرة أسبوعيا وليس أكثر من نوعي مقامرة، وأنفق أقل من 2% من الراتب الأسبوعي. ابحث عن بيت دم فم لمعرفة المزيد.
1: This is Saya, Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. كارلو أكوتيس The Millennium Saint كان بعده طباوي اللي منزعنا عنه ضمن برنامج بصمة من التاريخ، وهلأ صار بكل فخر الديس الشبيبة، هالشاب يلي كرس كل يوم من حياته لساعة سجود وما تخلى عن حبه للتكنولوجيا والكمبيوتر ولا عن الصلاة، وما مرق بلحظة شك هو عم يتعذب من اللوكيميا. We present a tribute today to Saint Carlo Acutis, God's technology apostle. May his life inspire youth of Lebanon and Australia to live with faith, love and simplicity. ما في أم بالعالم ما بكيت لما شافت أمه لكارلو والفرح على وجهها نهار إعلان قداسته بـ7 أيلول 2025. آخر كلمة قالها لأمه هي ومسكت له إيده على سريره بالمستشفى: ماما don't be afraid, since Jesus became a man, death has become the passage towards life and we don't need to flee it. من أقواله كمان: I die happy because I have lived my life with God and I have not wasted even a single minute that was not for him. Saint Carlo Acutis, pray for us. This is Saya, Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: في فيديو كان ملفت صراحة مستمعينا من أحد الطرقات الرئيسية ببيروت، مشهد صغير بس بيختصر قصة بلد كامل. سيارة صغيرة يعني أنجأ مبين، هي السيارة أنجأ مبين منها شكل السيارة، ومحملة بأكوام من الغراض وعم تمشي ببطء بوسط يعني زحمة العاصمة. مشهد يمكن يمرق قدامنا كل يوم بس وراه حكايات كتيرة. ومن هون السؤال، ما عاد انه يعني كيف هالشخص السايق عم بيشوف الطريق، هون السؤال الحقيقي انه قديه في ناس صارت مضطرة تحمل فوق طاقتها حتى تكمل نهارها. بظل الأزمة الاقتصادية والحرب والضغوط المعيشية، صارت مشاهد مثل هيدا المشاهد جزء من يوميات اللبنانيين. حمولات زايدة، تنقلات متكررة، محاولات مستمرة للتأقلم مع واقع جدا صعب. ورغم أنه هالمشهد بشكل مخالفة وخطر على السائق وعلى غيره، لأنه عن جد الفيديو ما بعرف إذا مرق معكم، بس السيارة مش مبينة قد ما في عليها أغراض، ويمكن ما بتتحمل أصلا هيك وزن السيارة على ظهرها على سقفها وبقلبها وكلها. إلا أنه المفارقة أنه عن جد الشيء اللي كان هيك بركة بيلفت بالفيديو، أنه كل هالمارة وكل السائقين حوالي السيارة ما عادوا يستغربوا، بل هيدا مشهد جدا طبيعي قدامهم، كأنه صارت هيدا الصورة جزء طبيعي من الحياة اليومية. هالقد يمكن صار في تأقلم بهالسرعة وعلى كل شيء، يعني يمكن لأنه كل واحد صار حامل أغراضه، أغراضه الخاصة، هم معيشته، خوف من بكرة، أو محاولة بسيطة ليضل بركة واقف على أجري. فيمكن تكون الحقيقة أنه السيارة محملة بأغراض، بس بالحقيقة كانت عم تحمل قصة ناس، هالناس اللي بقلب هالسيارة اللي عم بتحاول تتأقلم وتكفي ببلد صارت فيه الأزمات أسرع من الحلول، لنكون صريحين. فمنكمل نحن وياكم وعلى أمل نرجع نشوف لبنان الحلو، لبنان القوي، لبنان يلي بحق له يكون بلد مثل كل هالبلاد المتطورة، العالم عايشين فيه بسلامة ويعني بسلام وبراحة بال. منتابع مشوارنا ومع فاصل غنائي، خليكن على السمع.
1: Tell us what you want to hear.
2: Baby, tell me what you want to hear.
3: Only the best music.
2: Turn my music high.
1: 2ME music. Only the best music.
4: حكومة ولاية فيكتوريا المجال أمام المزيد من سكان الولاية ليتمكنوا من شراء منازل لهم، وهذا يعني التخطيط لبناء المزيد من المنازل في المناطق التي ترغبون بالعيش فيها بالقرب من محطات القطار والإترام والخدمات، من خلال تخفيض رسوم الطوابع على الشقق والمنازل المتلاصقة التي يتم شراؤها عن الخارطة قبل اكتمال بنائها. ولمشتري المنازل لأول مرة تقدم الحكومة منحة بقيمة 10,000 دولار إذا كنت تقوم بشراء أو بناء منزل جديد. تعرف على كيفية امتلاك منزل جديد بسعر معقول في أقرب وقت ممكن على الموقع vic.gov.au/openingdoors. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن. هل تعلمون أن حوالي 90% من دماغ الطفل ينمو قبل بلوغه سن 5؟ تقدم برامج رياض الأطفال المجانية فري كيندا تعليما عالي الجودة لمدة 2 للأطفال بعمر 3 سنوات و4 سنوات قبل بدء مرحلة التعليم الابتدائي، وتوفر المال على الأسر. في روضة كيندا يتعلم الأطفال من خلال اللعب، وهذا يساعدهم على اكتساب مهارات اجتماعية وعاطفية ومعرفية مهمة وتكوين الصداقات. لمعرفة المزيد زوروا الموقع vic.gov.au/kinda.

0: بختم معكم المشوار بهاللحظات. بقلكم شكرا كتير لرفقتكم الحلوة واستماعكم الدائم لراديو 2 AM أستراليا. بتمنى نكون هيك خففنا عنكم، قضيتوا 4 ساعات حلوة معي ماريا مرافقتكم دايما من استديوهات الإذاعة، من استديوهات ماي سات ببيروت. خليكم معنا، بنلتقى دايما على هالموجة 1638 AM اللي بتجمعنا رغم كل المسافات بيناتنا. بختم معكم بجولة أخبار الساعة 3، وأكيد بتابعوا مع الزملاء، وبتمنى لكم بقية نهار كتير حلو.
1: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
2: تفتح حكومة ولاية فيكتوريا المجال أمام المزيد من سكان الولاية ليتمكنوا من شراء منازل لهم، وهذا يعني التخطيط لبناء المزيد من المنازل في المناطق التي ترغبون بالعيش فيها بالقرب من محطات القطار والإترام والخدمات. من خلال تخفيض رسوم الطوابع على الشقق والمنازل المتلاصقة التي يتم شراؤها عن الخارطة قبل اكتمال بنائها، ولمشتري المنازل لأول مرة تقدم الحكومة منحة بقيمة 10,000 دولار إذا كنت تقوم بشراء أو بناء منزل جديد. تعرفوا على كيفية امتلاك منزل جديد بسعر معقول في أقرب وقت ممكن على الموقع vic.gov.au/openingdoors. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
3: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار. الأخبار كلها معنا من 2ME أستراليا.
4: If you can understand when I start, التحدث باللغة العربية، فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police, recruiting now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
5: هل تقود وقد حصلت على أقل من 5 ساعات من النوم؟ أنت تعرض نفسك وعائلتك للخطر. عندما تكون متعباً تكون ردة فعلك بطيئة، ويكون احتمال تعرضك لحادث تصادم أكبر ب4 مرات. الأمر لا يستحق المخاطرة أبداً. خطط لرحلتك وفكر في ترتيب وسيلة نقل بديلة، أو احصل على قسط وفير من النوم قبل القيادة. للحفاظ على سلامة الجميع على الطرقات، لا تقدم على القيادة أبدا عندما تكون متعبا. رسالة من TAC.
6: TME Australia News.
7: السادسة صباحا في باريس. نشرة إخبارية جديدة أعدتها وتقدمها رولا أبي حيدر.
8: ونستهل النشرة بالعناوين. طهران تقول إن الحصار البحري الأمريكي قد رفع عن موانئ البلاد وتتوعد برد شديد على الهجمات الإسرائيلية في لبنان. ترامب ينتقد أساليب إسرائيل في لبنان ويقول إنها تقتل مدنيين، وسقوط 4 قتلى في ضربات إسرائيلية في الجنوب. مجموعة السبع تصعد الضغط على روسيا لإنهاء الحرب ضد أوكرانيا. البرلمان الفرنسي يقر إطالة مدة الاحتجاز الإداري للأجانب الذين يصفهم بالخطرين.
9: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
8: في التفاصيل، أعلنت طهران أن واشنطن رفعت حصارها البحري المستمر منذ شهرين عن الموانئ الإيرانية، وذلك قبل توقيع اتفاق بين البلدين ينهي الحرب في الشرق الأوسط. وفي وقت قال فيه وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن المحادثات مع الولايات المتحدة بشأن اتفاق نهائي تبدأ يوم الجمعة. على الأرجح هددت القوات المسلحة الإيرانية بالرد على إسرائيل بعد غارات جوية في جنوب لبنان بالأمس. شيرين ناصر.
10: ملفات شائكة ستبحث خلال المرحلة التالية من المحادثات التي قال وزير الخارجية الإيراني أنها ستبدأ في سويسرا الجمعة بعد التوقيع الرسمي على الاتفاق في فندق فاخر مطل على بحيرة لوسيرن وسط سويسرا، إلا أن هذه المفاوضات في مرحلتها الثانية ستكون أكثر صعوبة مقارنة بالمرحلة الأولى وفق ما قاله وزير الخارجية الصينية لنظيره الباكستانية. وقبيل التوقيع المرتقب أعلنت الحكومة الإيرانية أمس أن الحصار الأمريكي المفروض على موانئ الجمهورية الإسلامية منذ 13 من نيسان قد رفع. وبالتزامن كشف مصدر مطلع عن صندوق خاص حجمه 300 مليار دولار لتحفيز الاستثمار في إيران، مشيرا إلى أنه تسنى تخصيص أكثر من نصف هذا المبلغ بالفعل. على جبهة لبنان قال كبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قليباف خلال اتصال هاتفي مع رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري أن على إسرائيل الانسحاب من المناطق التي احتلتها في لبنان. وعرقجي أضاف من ناحيته أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي لأراضي لبنان سيعتبر انتهاكا لمذكرة التفاهم. هذا وتوعدت القوات المسلحة الإيرانية برد شديد على إسرائيل بعد غاراتها أمس على جنوب لبنان.
8: إلى ذلك قالت العلاقات الإعلامية في حزب الله إن الحزب تلقى تأكيدات من إيران بأنها ستطالب بانسحاب القوات الإسرائيلية من لبنان في المرحلة المقبلة من المفاوضات مع واشنطن. وبالأمس قتل 4 أشخاص جراء ضربات إسرائيلية متلاحقة استهدفت 3 سيارات في الجنوب وفق ما أوردت الوكالة الوطنية للإعلام اللبناني، في حين أفاد الجيش الإسرائيلي بأنه اعترض صواريخ لحزب الله ورد عليها بتوجيه ضربات. تزامنا بحث الرئيس اللبناني جوزيف عون مع رئيس الحكومة نواف سلام بالأمس التحضيرات لجولة تفاوض جديدة مع إسرائيل من المقرر عقدها الأسبوع المقبل في واشنطن، كما أوردت الرئاسة اللبنانية في بيان. سميرة والنبي.
11: في خضم الاستعدادات لإرسال الوفد التفاوض إلى واشنطن الأسبوع المقبل، حيث تنطلق الجولة 5 من المحادثات اللبنانية الأمريكية الإسرائيلية، لم يتوانى الرئيس اللبناني جوزيف عون مع رئيس الحكومة نواف سلام خلال لقائهم التحضيري لجولة التفاوض الجديدة في التأكيد على ثبات الموقف اللبناني في مفاوضات واشنطن، وهي جملة شروط لا تراجع عنها وتتمثل في الوقف النهائي لإطلاق النار وانسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي التي تحتلها، كما شدد على تعزيز انتشار الجيش اللبناني بوصفه الضامن الوحيد ومنع الجنوب من التحول إلى مساحة مفتوحة للتوغل الإسرائيلي المستمر فضلا عن إطلاق مسيرة الإعمار. واعتبر الرئيس اللبناني جوزيف عون ورئيس الحكومة نواف سلام أن التفاهم الأمريكي الإيراني يشكل عاملا إيجابيا على صعيد خفض التوتر في المنطقة وإنهاء مظاهر الحرب. ومنذ أبريل نيسان المنصرم انخرط لبنان تحت ضغط أمريكي في محادثات مباشرة إسرائيل تروم وقف الحرب الأخيرة التي اندلعت بينها وبين حزب الله.
8: الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إنه اقترح على إسرائيل أن يتولى الرئيس السوري أحمد الشرع أمر حزب الله في لبنان، ووجه ترامب انتقادا علنيا نادرا للأساليب العسكرية التي تتبعها إسرائيل في لبنان لاستهداف مقاتلي حزب الله، قائلا إنه ليس من الضروري قصف مباني سكنية بأكملها لملاحقة المقاتلين. ترامب الذي عبر خلال الأيام القليلة الماضية عن استيائه من الهجمات الإسرائيلية على بيروت والتي قال إنها كان يمكن أن تهدد اتفاقه مع إيران، أضاف أن إسرائيل تقاتل حزب الله منذ وقت أطول من اللازم. الدولة العبرية جددت من جهتها رفضها لبند وقف إطلاق النار في لبنان، كما ينقل مراسلنا في القدس زياد حلبي.
12: على الرغم من عدم اطلاعها مسبقا ورسميا على بنود الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، جددت إسرائيل رفضها لبند وقف إطلاق النار في لبنان رغم الضغط العلني عليها من قبل الرئيس الأمريكي، فيما تراجعت فعليا الهجمات الإسرائيلية على جنوبي لبنان وقلص الجيش نشاطه في انتظار تعليمات المستوى السياسي. المستوى الأمني أوصى في جلسة الكابينت الإسرائيلي باستبدال توسيع القتال وإغضاب الأمريكيين بسبب ذلك بتسريع المفاوضات مع لبنان ورفع مستوى التمثيل فيها للوصول لاتفاق سياسي وأمني. نتنياهو وبخ بشدة رئيس الأركان بسبب نشر قائد سلاح الجو في الإعلام الإسرائيلي تفاصيل حول الضربة الموسعة التي حضرت لها إسرائيل في إيران وتم إيقافها من قبل الرئيس الأمريكي قبل ساعة فقط من التنفيذ، يبدو لأن ذلك يخالف محاولة نتنياهو للظهور كمن يقول لا لترامب. شعبية الرئيس الأمريكي تراجعت في إسرائيل بسبب التوتر وتصريحاته الأخيرة، وكذلك شعبية نتنياهو لصالح منافسيه من المعارضة وفق استطلاعات الرأي. زياد حلبي، القدس، مونتي كارلو الدولية.
8: وقطر التي تؤدي دورا رئيسيا في التفاوض على الاتفاق الرامي إلى إنهاء الحرب بين الولايات المتحدة وإيران أعربت بالأمس عن تفاؤل حذر في أن يؤدي الاتفاق إلى تعزيز الأمن في الشرق الأوسط، فكيف تنظر دول الخليج لهذا الاتفاق وهل يلبي طموحاتها؟ سؤال طرحته مونتي كارلو الدولية على بشير عبد الفتاح الباحث في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية في القاهرة، نستمع إليه مجيبا على سؤال لنضال شقير.
13: الدول الخليجية تريد أن تأمن من مخاطر برامج إيران التسليحية أو بقاؤه كبرنامج نووي سلمي. هناك مخاوف من مسألة الأمان النووي، يعني إذا دول الخليج تتخوف بسبب القرب الجغرافي من هذا البرنامج. الأمر الثاني تجدد التهديدات والعدوان الإيراني على دول الخليج، لابد أن يكون هناك ضمانات بعدم تكرار مثل هذا العدوان على دول الخليج. الأمر الثالث التدخل في شؤون هذه الدول الداخلية ومسألة الوكلاء والأذرع. كل هذه الأمور كانت دول الخليج تريد أن يتم حسمها في الاتفاق، لكن الاتفاق انحصر فقط في فتح المضيق وإنهاء الحرب وضمانات بأن إيران لن تنتج سلاحا نوويا. هذا ليس كافيا بالنسبة لدول الخليج، لكن دول الخليج تعلم أن هناك سقف للتحرك الأمريكي، وبالتالي الأمر لا يختلف عن اتفاق 2015 المتعلق بأوباما. دول الخليج كانت تأمل في أن يكون هناك ضمانات أكبر، لكن هذا لم يحدث، وبالتالي عليها أن تتحرك بمفردها كدول خليج في الحوار مع إيران. وكانت هناك مبادرات سعودية قطرية إماراتية في هذا الاتجاه، حوار مع إيران، معاهدات عدم اعتداء، مزيد من الاندماج والتفاعل في مشاريع اقتصادية تعاونية مختلفة، أن يكون هناك مقاربات خليجية دون الرهان فقط على الدور الأمريكي في هذا المضمار.
8: علي بشير عبد الفتاح الباحث في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية في القاهرة. وبعد حوالي 48 ساعة على إعلان مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وطهران والتي من شأنها أن تعيد فتح مضيق هرمز يوم الجمعة، بقيت حركة السفن محدودة في الممر الحيوي بالأمس بحسب منصة تتبع الملاحة البحرية كابلر. هذا وتتواصل لليوم الثالث على التوالي قمة مجموعة السبع في إيفيان، والقادة المشاركون رحبوا بالاتفاق بين واشنطن وطهران. وبخصوص الملف الأوكراني، اتفق قادة مجموعة السبع على تكثيف الضغوط على روسيا لإنهاء الحرب المتواصلة منذ أكثر من أربع سنوات على أوكرانيا، مع دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب موسكو إلى إبرام اتفاق مع كييف وإشارته إلى احتمال إعادة تفعيل عقوبات معلقة. من إيفيان موفد مونتي كارلو الدولية مصعصي.
14: قادة السبع الذين رحبوا باتفاق إيران والولايات المتحدة ناقشوا أمس ملف مضيق هرمز وكيفية تأمين الملاحة الدولية فيه في اجتماع ضم قادة مصر وقطر والإمارات، وشددوا على ضرورة تنويع طرق إمداد المحروقات لتقليل الاعتماد على مضيق هرمز. الدول الأوروبية وفي مقدمتها فرنسا وبريطانيا أعربت من جديد عن استعدادها للقيام بمهمة تأمين مضيق هرمز والمشاركة في إزالة الألغام بعد توقيع الاتفاق، لكن الرئيس الأمريكي لم يبدي حماسة تذكر حيال هذا الموضوع. الرئيس الأمريكي الذي انتقد بشكل لاذع رئيس الوزراء الإسرائيلي واتهمه بمحاولة الإضرار باتفاقه مع إيران توجه إلى المشككين الأمريكيين بجدول الاتفاق قائلا إن الاتفاق يتعلق بأمر واحد هو منع إيران من امتلاك سلاح نووي أبدا. وفي الملف الأوكراني اتفق القادة على زيادة الضغط على روسيا وتزويد كييف بمزيد من معدات الدفاع الجوي. ولوحظ اختلاف في موقف ترامب الذي أعرب عن رغبته في إعادة فرض بعض العقوبات على النفط الروسي، ولكن بعد فتح مضيق هرمز أمام النفط الخليجي. موسى عاصي، إيفيان، مونتي كارلو الدولية.
8: قالت موسكو إن فرقة روسية أطلقت نيرانا تحذيرية باتجاه يخت يرفع العلم البريطاني في القناة الإنجليزية المانش بعدما اقترب منها على نحو خطر، في حين أعلنت المملكة المتحدة فتح تحقيق في الواقعة. هنا في فرنسا أقر البرلمان قانونا لإطالة مدة الاحتجاز الإداري للأجانب ذوي الوضعية غير النظامية والمعتبرين خطرين، في خطوة انتقدتها الأحزاب اليسارية في حين يعاللها اليمين والوسط بجريمة قتل الطالبة عام 2024. شيرين ناصر.
10: بعد التصويت الاثنين في مجلس الشيوخ، صوتت الجمعية الوطنية أمس على الإقرار النهائي لهذا القانون الذي يسمح بإطالة مدة الاحتجاز الإداري للأجانب ذوي الوضعية غير النظامية والمعتبرين خطيرين ب 345 صوتا مؤيدا مقابل 177 معارضا. مدة الاحتجاز القصوى تبلغ في الوقت الراهن 90 يوما أو 180 يوما للمحكوم عليهم بقضايا إرهاب. هذا النص يجعل المدة القصوى 210 أيام على سبيل الاستثناء، بشرط أن يكون هؤلاء الأجانب خاضعين لإجراء ترحيل من الأراضي الفرنسية وأن يمثلوا تهديدا حقيقيا وحاليا بدرجة خطورة كبيرة على النظام العام. وسيشمل هذا الإجراء الأجانب الصادر بحقهم حكم نهائي في بعض الجرائم والجناح المعاقب عليها بما لا يقل عن 5 سنوات سجنا. إقرار القانون الذي جاء بدعم من الحكومة والوسط واليمين واليمين المتطرف ممثلا بحزب التجمع الوطني أثار معارضة الأحزاب اليسارية الفرنسية بالإجماع، والتي أكدت أنها ستلجأ إلى الطعن فيه أمام المجلس الدستوري.
8: عبر أكثر من 700 مهاجر قناة المانش في قوارب صغيرة بالأمس للوصول إلى المملكة المتحدة، وهو رقم قياسي ليوم واحد منذ بداية 2026. أفاد الصليب الأحمر بأن تفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية لم يبلغ ذروته بعد، محذرا من أن وضع حد لانتشار المرض قد يستغرق عاما كاملا. منيا العافية.
15: مدير العمليات في الاتحاد الدولي لجمعية صليب الأحمر والهلال الأحمر برونو ميشون أكد وجود صعوبات أمام احتواء تفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية وسط مخاوف من اتساع رقعة المرض خلال الأشهر المقبلة، وذلك بسبب نقص إمكانيات الفحص ما يصعب تحديد الحجم الفعلي للتفشي. ووفق منظمة الصحة العالمية سجلت منذ منتصف الشهر المنصرم 808 حالات مؤكدة، بينها 192 وفاة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، كما سجلت في أوغندا المجاورة 19 إصابة مؤكدة بينها حالة وفاة، ويأتي ذلك في ظل غياب لقاحات أو علاجات معتمدة للسلالة المتفشية حاليا.
8: في أخبار المونديال، تغلبت فرنسا على منافستها في المجموعة التاسعة السنغال بثلاثة أهداف لهدف في افتتاح مبارياتها بكأس العالم. وفي المجموعة ذاتها دشن المنتخب العراقي عودته إلى الكأس بعد غياب 40 عاما بخسارة قاسية أمام النرويج 4-1. وديع فيعاني.
16: بداية قوية لمنتخب فرنسا في المونديال، تغلب على السنغال 3-1. 4 أهداف سجلت خلال الشوط الثاني بعدما كان الأول صعبا للزرق. الشوط الثاني كان مختلفا تماما بعدما أقدم المدرب ديدي ديشان على تغييرات استراتيجية، وتمكن كيليان بابي من افتتاح التسجيل في الدقيقة 67 قبل أن يسجل مهاجم باريس سان جيرمان برادلي باركولا الثاني. مهاجم باريس سان جيرمان الشاب إبراهيم باي قلص الفارق لأسود الترانجا خلال الوقت بدل الضائع، غير أن مبابي عزز الفارق من جديد إلى هدف 3-1 للفرنسيين، وبداية قوية لهم ولنجمهم كيليان مبابي، وعدل ثم تخطى أوليفييه جيرو كهداف المنتخب الفرنسي. وخصم المنتخب الفرنسي المقبل سيكون العراق الذي هزم 1-4 أمام النرويج. إيرلينغ هالاند هدف مانشستر سيتي سجل مرتين، أيمن حسين كان عدل النتيجة في الدقيقة 39، غير أن النرويجيين تمكنوا من التسجيل مرة.
17: Good afternoon. Starting off in Sydney and Nguna, there's been a crash westbound on the Hume Highway near Cooper Road. In Linkham, a broken down car westbound on Parramatta Road at Nerang Street. One lane is closed there. Otherwise, in Melbourne, you got a smash on the Monash Freeway inbound for Forster Road. 2 middle lanes are closed. Then a breakdown also on the Monash Freeway inbound for the Domain Tunnel. It's taking out the left-hand lane. Do you believe that happiness matters to seriously ill children? Then make a tax-deductible donation to Starlight by June 30 at starlight.org.au. I'm Eliza with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
18: منبلش مشوارنا مع الفنان عاطي حليني هون راديو 2 ام اي. مرحبا.

This is CA Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. القديس الساعه مخصص اليوم للقديس عبد الاحد والورديه. القديس دومينيكوس يلي ولد باسبانيا سنه 1170 هو انشا فكره المسبحه وصلاه الورديه. كان بده يحارب بشده بدعه الالبيجازيين او ذا البيجانسيانز يلي بيعتقدوا انه جسد المسيح هو شيء مادي وليس من صناعه الله. وتفشى أوبئة كتير بهيديك الأيام بإيطاليا وبإسبانيا وبفرنسا. حس إنه الكنيسة انضربت كليا. راح على مغارة قرب مدينة تولوز بعد 3 أيام من الصوم والتقشف والصلاة لمريم العذراء. تلطفت عليه العذراء وظهرت بقلب المغارة مع 3 فتيات ورسموا له المسبحة ورموزها. مثلا الفتاة الأولى لابسة أبيض عبارة عن أسرار الفرح، الفتاة الثانية والصبية الثانية لابسة أحمر ومعها 50 صبية عبارة عن أسرار الحزن إلى آخره. سانت دومينيك دي جوزمان هو مؤسس الرهبنة الدومينيكية دومينيكان أوردر، وهو شفيع العلماء الأسترونومرز، علماء الفضاء وعلماء الطبيعة ناتورال ساينتست. وهو انشهر بتأسيس المسبحة وإعلان شهرتها بالعالم. بهيدي الساعة نطلب منك تساعدنا على تلاوة الوردية وتساعد الطلاب وعلماء الطبيعة. سانت دومينيكوس pray for us. This is الساعة Saint of the Hour معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

Australia. 2ME Australia.

بدي وصل تحياتي لك المستمعين الكرام. انتو برفقتي ذات 2ME 1638 AM. نرجع نطلع عليكم بنهار جديد ومشوار جديد. ابتدى مشوار درافت تايم بروجرام ليوم الاربعاء اليوم 17 من شهر جون حزيران. طقس اليوم بسيدني بتوصل درجات الحرارة ل 20 درجة 19 على صعيد ملبن. كاتيانا الصراف من وراء الميكروفون برفقتكم لمشوار درافت تايم بروجرام يلي بلش هلا وبيضل مكمل معكم لغاية الساعة 8 المساء. على امل أنا وإنتو نقضي وقت كتير حلو. عندي أغاني رائعة جدا، رح نتعرف على جديد الإصدارات

0: أستراليا. عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
1: هل تفكر في تحويل منزلك إلى النظام الكهربائي؟ إنه أسهل مما تعتقد. يساعد Easy Electric SEC على حساب الخصومات والتوفير ومقارنة الأجهزة والعثور على فنيين موثوقين، كل ذلك في مكان واحد. يمكنك توفير أكثر من $2,000 سنوياً على فواتير الطاقة. هل أنت جاهز؟ قم بزيارة easyelectricsec.com.au. التوفير مع SEC ولا أسهل من هيك. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن. It's your TNA.
2: بدونك هالأغنية الحلوة كتير، آخر إصدار للفنان آدم، بنسمعها سوا عبر أثير راديو 2ME.

0: Sam Buckingham-Jones explains this issue will likely be front of mind.
1: He won't be reliant on advertising, which was the problem for ARN, because when advertisers didn't like what he said, they vote with their wallets.
0: ARN and Sandilands haven't completely severed ties. Part of the settlement means ARN will advertise his new media project and will earn a slice of revenue off the Shock Jock's future work. As for Jackie O, her case alleging wrongful termination is ongoing.
2: Essa edição nos fi Paris.
3: موجز لأهم وآخر الأخبار أعدته وتقدمه شيرين ناصر. إليك شيرين.
4: شكرا لك رضا. أهلا بكم مجددا مستمعينا. نبدأ مما أعلنته الخارجية السويسرية أمس أن مراسم توقيع مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران الجمعة المقبلة ستقام في فندق فاخر مطل على بحيرة لوسيرن وسط سويسرا. وزير خارجية إيران عباس عرقجي قال أن المحادثات مع الولايات المتحدة بشأن اتفاق نهائي تبدأ الجمعة على الأرجح بعد أعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن مضيق هرمز سيفتح بالكامل عقب حفل التوقيع على الاتفاق المبدئي. نائب وزير الخارجية الإيراني أعلن بدوره أن الولايات المتحدة الأمريكية رفعت حصارها البحري المستمر منذ شهرين عن الموانئ الإيرانية. هذا وعبرت ناقلات نفط إيرانية منطقة الحصار الأمريكي المفروض على الموانئ الإيرانية بحسب ما أفاد موقع تتبع حركة الملاحة البحرية تانكر تراكرز اليوم. يأتي ذلك فيما أعلن ترامب أنه يريد إرسال الاتفاق مع إيران إلى الكونغرس الأمريكي واعدا أيضا بقراءة نصه كاملا أمام الصحفيين. هذا هو اعتبر وزير الخارجية الصيني أن وقف أطلاق النار في الشرق الأوسط ضروري لإفساح المجال لبنية أمنية مستدامة في المنطقة. وفي الشرق الأوسط وتحديدا من لبنان قتل أمس 4 أشخاص جراء ضربات إسرائيلية متلاحقة استهدفت 3 سيارات في جنوب البلاد. وأفاد الجيش الإسرائيلي بأنه طرد صواريخ لحزب الله ورد عليها بتوجيه ضربات. وعلى صعيد القوات المسلحة الإيرانية فقد هددت برد شديد على إسرائيل بعد الغارات الجوية على لبنان أمس. أما كبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قليباف فقال خلال اتصال هاتفي مع رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري أن على إسرائيل الانسحاب من المناطق التي احتلتها في لبنان. يأتي ذلك فيما وجه الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم رسالة شكر إلى قليباف منوها بدعم إيران في كف ما وصفه بيد العدوان الإسرائيلي الأمريكي على لبنان. وفي الملف الأوكراني الروسي قال مسؤولون وممثلون للإدعاء العام في وقت متأخر من مساء أمس إن هجمات روسية على مدن في شرق وجنوب شرق أوكرانيا أسفرت عن مقتل 4 أشخاص وأضرمت النيران في منزل ومركز للتسوق. قال الجيش الأمريكي إنه قصف سفينة في منطقة شرق المحيط الهادئ مما أسفر عن مقتل شخص ونجاة 2. وفي الخبر الأخير قالت وكالة التخفيف من أثار الكوارث في أندونيسيا إن شخصا قتل وأصيب العشرات جراء زلزال بلغت قوته 6.7 درجات هز جزيرة سولاويسي أمس في أندونيسيا. نهاية الموجز.
5: Good afternoon. Starting off in Sydney and Pennant Hills, you've got a broken down truck on Boundary Road eastbound approaching Pennant Hills Road. It's in a left-hand turning lane. In Geelong, another breakdown eastbound of Victoria Road approaching Lyons Road. In Melbourne, look out for a crash on the Monash Freeway inbound for Forster Road. It's closing out 2 middle lanes and delays are heavy back to Wellington Road. And reports of another smash on the Monash Freeway outbound at the South Gippsland Freeway. It's causing some heavy delays back to Eastlink. Invest smarter with CommSec. Get your investing edge on the daily CommSec Market Update podcast. This podcast is created and distributed by CommSec. Content is general in nature. Investing carries risk. I'm Eliza with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.

2ME Australia. 2ME Australia.

0: نتابع برفقتكم مشوار الدراف تايم بروجرام لأمسية الأربعاء اليوم 17 من شهر جون حزيران. منروح لحكومة العمال، قالت لن تكون في ضرائب إضافية على الاستثمار، لن تكون هناك ضرائب إضافية على الربح، لن تكون هناك ضرائب إضافية على الأعمال التجارية الصغيرة، والهدف هو تشجيع الاستثمار والنمو الاقتصادي. تحياتي لكم أنتم برفقة ذات 2ME 16:30 AM. منروح لفاصل استراحة. 2ME The
1: Original. شو بيك عم تلطش خيالك؟
2: أنا الحق علي، لو كنا رحنا عند إيدي لطش من الأول ما كنا وصلنا لهون.
3: البنك عم بيدق عبابك؟ قبل ما تخسر كل شيء دق عباب لطش فاينانشال سيرفيسز، 42 سنة بمجال القروض السكنية التجارية، إعادة تمويل، بيع وشراء العقارات والبيوت. عندك مشكلة إيدي لطش بحلها. 0432-761-231-85 King George's Road, Wiley Park.
4: تهدي عن جهتي، لست بجهتك.
5: حسناً أنتما الاثنتان اهدأ، لقد اقتربنا. حسناً حسناً سأذهب.
6: أسرع، ماذا تفعل؟
7: لا لا لا، تقدم تقدم، لا أستطيع الرجوع على الخلف.
8: إذا كانت حركة المرور بطيئة فتوقف قبل العبور، انتظر حتى تصبح المسارات خالية، لا تعرض حياتك للخطر،
9: صرحت به حكومة فيكتوريا ميلبورن.
0: 2ME بدي وصل تحياتي لكم انتو برفقة ذات 2ME 16:30 AM. جولتنا الغنائية رائعة جدا، راح نبلشها مع الفنان ناجي الأسطى.

0: الحان وعدنا نتوجه لغرفة الأخبار جولة أخبارية مفصلة لتمام الساعة 4 من تابعة سوا بس عبر أثير راديو 2ME.
1: 2ME where you'll hear it first right here. First. This is 2ME.
2: جيد ارجع قليلا ارجع أكثر قليلا أكثر قليلا توقف ممتاز
3: أنت مهم في العمل
2: البوب كورن جاهز من مستعد لمشاهدة فيلم هذا المساء هيا يا أولاد
3: لكن في المنزل لا يمكن الاستعادة عنك لذلك من المهم أن تحافظ على سلامتك من الأذى والتحرش قم بزيارة safework.nsw.gov.au للاطلاع على مزيد من المعلومات حافظ على سلامتك في العمل إنك موجود لأجل عائلتك
1: Get the news first from 2ME.
4: سواء كنت عاملا أو رب عمل لديك الحق في أن تكون بأمان وتقع عليك مسؤولية الحفاظ على السلامة في مكان العمل ستساعدك هيئة ووركسيف على فهم حقوقك ومسؤولياتك لكي تتمكن من التحدث عن السلامة في مكان العمل السلامة في مكان العمل هدف يجمعنا للحصول على معلومات مترجمة يرجى زيارة الموقع worksafe.vic.gov.au/arabic للتحدث إلى شخص بلغتك اتصل على الرقم 131450 بين الساعة 8 صباحا والخامسة والنصف مساء من الاثنين إلى الجمعة
5: أهلا أنا سارة وأنا ممرضتك دعينا نرى ماذا يحدث اليوم دعينا نقيس ضغط دمك بسرعة قبل وصول الطبيب
3: أنت مهم في العمل
5: ها قد انتهينا الكرة منفوخة تماما
6: شكرا أمي
5: هيا بنا إلى المباراة الكبرى
3: لكن في المنزل لا يمكن الاستعادة عنك لذلك من المهم أن تحافظ على سلامتك من الأذى والتحرش قم بزيارة safework.nsw.gov.au للاطلاع على مزيد من المعلومات حافظ على سلامتك في العمل إنك موجود لأجل عائلتك
7: الأطفال يتقاسمون كل شيء بما في ذلك المرض لذا حافظ على تحديث تطعيماتهم وفي الوقت المحدد تحدث مع طبيبك أو لمعرفة المزيد تفقد health.nsw.gov.au/vaccinate
1: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
8: الغارات لم تتوقف. مساء الخير لبانوراما صوت لبنان مع تحيات غلاديس الخوري أنطونيوس وشادي عقاد.

0: العناوين. ترامب اقترحت على إسرائيل أن تتولى سوريا أمر حزب الله. رئيس الكتائب المخول التفاوض باسم لبنان هو من انتخبه اللبنانيون. عراقجي أي هجوم إسرائيلي على لبنان بمثابة نقد لمذكرة التفاهم. الاتحاد الأوروبي سنواصل دعم لبنان لنزع سلاح حزب الله. وفي البانوراما أيضا الأحوال الجوية نشرة أخبار الـ LBCI وأسعد الله مساءكم. الاتفاق بين أمريكا وإيران والحديث عن لبنان. ترامب في استطراد قاتل اقترح على إسرائيل أن تتولى سوريا أمر حزب الله في لبنان، وهذا ينم عن خطيئتين: الأولى أن لبنان هو عقار قابل للتصرف، وأن الشارع جاهز لتنفيذ أوامر سيد البيت الأبيض. وجاء دور عراقجي الذي اتصل أمس برئيس الجمهورية ورئيس المجلس ليبيعهما حصة لبنان في الاتفاق، متجاهلا مكانة رئيس البلاد مع حقه الدستوري بالتفاوض عن لبنان وباسم لبنان. رئيس الكتائب النائب سامي الجميل وضع حدا لهذه التجارة الرخيصة، فكتب عبر اكس: المخول التفاوض باسم لبنان والدفاع عن مصالحه هو من انتخبه اللبنانيون ديمقراطيا، وما عدا ذلك لا يعنينا ولا يلزمنا. الملف اللبناني كان حاضرا على هامش قمة مجموعة السبع في فرنسا، فقد قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الحرب اللبنانية ثانوية وأن الاتفاق مع إيران يمكن أن يصمد، وأضاف: لقد أبلغت نتنياهو أن الهجوم على بيروت لم يعجبني ولست سعيدا بالطريقة التي تعاملت بها إسرائيل في لبنان. وأضاف ترامب: لقد اقترحت على إسرائيل فكرة أن تتولى سوريا أمر حزب الله.
1: كنت مسؤول جدا بشأن سوريا، والرجل الذي يدير سوريا الآن هو شخص وضعته بالتعاون مع رئيس أردوغان وغيره، هو رئيس مذهل وهو له علاقات مع حزب الله، هو ليس هو اللي يحبهم كثيرا. وأقترح تحت على إسرائيل أن تترك سوريا تكترث بأمر حزب الله. بصراحة فإنهم يمكن أن يقوموا بعمل أفضل، كنا على بيبي الآن أن تحل بالمسؤولية أكثر فيما يتعلق بلبنان. لبنان كان بلدا عظيما، كان هناك أساتذة وأطباء ومحامون والمثقفون العظام. هناك مشكلة لهم مع حزب الله. لست سعيدا إذا الطريقة التي تعاملت بها إسرائيل فيما يتعلق بلبنان.
0: كما عقدت قمة مجموعة السبع اجتماعا ضم عددا من القادة العرب لبحث التطورات في الشرق الأوسط. الخارجية السويسرية أعلنت أن الاتفاق الإيراني الأمريكي سيوقع يوم الجمعة في لوسيرن في وسط سويسرا. وفي قصر بعبدة شكلت التطورات المحلية محور لقاء رئيس الجمهورية جوزيف عون مع رئيس الحكومة نواف سلام، وتطرق البحث التحضيرات الجارية لانعقاد الجولة المقبلة من المفاوضات اللبنانية الأمريكية الإسرائيلية في واشنطن الأسبوع المقبل. واعتبر الرئيسان عون وسلام أن التفاهم الأمريكي الإيراني يشكل عاملا إيجابيا على صعيد خفض التوتر في المنطقة ويدفع في اتجاه الحلول السلمية وإنهاء حالة الحرب، وأكد ثبات الموقف اللبناني في مفاوضات واشنطن لجهة الوقف النهائي لإطلاق النار وانسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي التي تحتلها وانتشار الجيش حتى الحدود الدولية وعودة الأسرى اللبنانيين وأطلاق مسيرة الإعمار. كما جرى اتصال بين رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف، تداولا فيه بآخر تطورات الأوضاع وبمذكرة التفاهم التي وقعت، وجرى التأكيد على ضرورة إلزام إسرائيل بوقف حربها واحترام سيادة لبنان. القناة 12 الإسرائيلية ذكرت أن الولايات المتحدة رفضت طلبا تقدمت به إسرائيل للاطلاع على مذكرة التفاهم، وقال المصدر إن إسرائيل لا تزال تجهل التفاصيل الكاملة للاتفاق، مشيرة إلى أن الرفض الأمريكي يحجب عن المسؤولين الإسرائيليين بنود التفاهم الأخيرة قبل التوقيع. المكتب السياسي الكتائبي وبعد اجتماعه برئاسة رئيس الحزب النائب سامي الجميل توقف عند اتفاق الإطار الأمريكي الإيراني، مؤكدا أن هذا الاتفاق يعني طرفيه حصرا ولا علاقة له بالمسار اللبناني، باعتباره تفاهما بين طهران وواشنطن ينظر إليه من هذه الزاوية حصرا. وشدد المكتب السياسي على أن لبنان غير معني بأي اتفاق يتناول لبنان سوى ذلك الذي تنخرط فيه الدولة اللبنانية مع مؤسساتها الشرعية المنتخبة وعبر الأطراف المفوضين رسميا بالتفاوض باسمهم في واشنطن. وتوقف حزب الكتائب عند الدعوات التي يطلقها حزب الله لإسقاط الحكومة، معتبرا أنها محاولة واضحة لتشتيت المسؤولية عن الحرب التي شهدها لبنان تحت شعار الإسناد، فيما المطلوب هو محاسبة من أدخل البلاد في دموامة التدمير والتهجير والقتل. وأكد المكتب السياسي أنه لا يمكن القبول باستمرار وجود أي سلاح خارج سلطة الدولة بعدما أثبتت أنه يشكل العائق الأول أمام الاستقرار. وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي أكد أن لبنان هو ضمن مذكرة التفاهم التي ستوقع مع واشنطن، ولفت إلى أن إنهاء الحرب في لبنان هو جزء لا يتجزأ من إنهاء الحرب في إيران، مشيرا إلى أن الطرف الأول في مذكرة التفاهم هو أمريكا وإسرائيل والطرف الثاني هو إيران وحزب الله. وشدد عرقجي على أن أي هجوم عسكري من إسرائيل على لبنان سيكون بمثابة نقد لمذكرة التفاهم. وكالة رويترز نقلت عن مكتب العلاقات الإعلامية لحزب الله أنه لن يكون هناك اتفاق نووي بين إيران والولايات المتحدة ما لم تنسحب القوات الإسرائيلية من لبنان. وفي المواقف أيضا، قالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي ماريا كالاس إن وقف النار بين لبنان وإسرائيل يجب أن يصمد من أجل منح فرصة للمساعي الدبلوماسية، وسنواصل دعم السلطات اللبنانية ولا سيما في مساعيها لنزع سلاح حزب الله. في الميدانيات، استهدفت 3 غارات متتالية بلدة ميفدون في قضاء النبطي ما أدى إلى سقوط قاتلين، كما ألقت مسيرة قنبلة صوتية في محيط عدد من الشبان في بلدة حداثة، كما استهدفت مسيرة إسرائيلية سيارة فان على طريق حداثة حريس في قضاء بنت جبيل، واستهدفت مسيرة أيضا دردغية على السرغاية على حدود اللبنانية السورية. وفي تحديث للحصيلة، أعلنت وزارة الصحة أن الحصيلة التراكمية والإجمالية للحرب باتت كالتالي: 3826 ضحية و 11851 جريحا. هذا في وقت أعلن الجيش أنه سيواصل تنفيذ مهماته في المناطق المتضررة عبر تفكيك القنابل غير المنفجرة ومعالجة الذخائر والأجسام المشبوهة وفتح الطرق. وأطلق الجيش حملة إلكترونية للتبليغ عن أي ذخائر ومنع الاقتراب منها.
2: كل الأماكن يلي تعرضت للقصف أو المتضررة هي أماكن خطرة ويحتمل وجود ذخائر غير منفجرة. نحن منقول للعائدين إلى قراهم التزموا بتوجيهات الجيش اللبناني.
0: وأعلنت اليونيفيل بدورها أنها ستواصل تنفيذ عمليات يومية لتسهيل حركة المساعدات والمدنيين وتطهير الطرق من الذخائر غير المنفجرة وإعادة فتح الطرق المتضررة وفقا للقرار 1701. ما هي انعكاسات فتح مضيق هرمز على أسعار المحروقات في لبنان؟ الجواب مع مجدولين عيد.
3: يعد مضيق هرمز أحد أهم الممرات البحرية، إذ يمر عبره بين 20-25% من إمدادات النفط والغاز، إضافة إلى سلع أخرى. وتسبب الشلل الواسع في حركة الشحن نتيجة إغلاقه إلى تكدس عشرات الناقلات على جانبي الممر المائي. فما هي تداعيات إعادة فتحه؟ الخبيرة في شؤون حوكمة الطاقة ضياء ديانا القيسي أجابت عبر صوت لبنان عن هذا السؤال.
4: إعادة فتح مضيق هرمز طبيعي بتعني تخفيف الخطر أكيد الجيوبوليتيكال الجيوسياسي على سوق النفط، وأكيد بالتالي الضغط باتجاه تخفيض أسعار النفط العالمية أو على الأقل منع من الارتفاع أكثر، هذا هو هلأ الوارد أو الأكثر احتمالا. المضيق مثل ما بنعرف مهم جدا، لأنه تقريبا بحدود 20% من إمدادات النفط العالمية بتمرق من خلاله، وأي إغلاق أو تهديد شفنا أنه بيأثر على سعر البرميل. عشان هيك شفنا أنه خبر إعادة الفتح أو تهدئة التوتر فورا تراجع خام البرنت لحدود بين 82 ل 83 دولار بعد ما طلع لمستويات كتير عالية.
3: وعن تأثير الأمر على أسعار المحروقات في لبنان؟
4: الأثر أكيد لح منشوفه على جدول أسعار البنزين والمازوت والغاز. لبنان بنعرف أنه بيستورد المحروقات وما عنده هامش حماية كتير كبير، عشان هيك أي خربط بالأسعار النفط بينعكس دغري على الأسعار المحلية. ولكن بدنا نفهم شغلة، أنه مش فورا لح نشوف هيدا الانعكاس. النتيجة المتوقعة إذا ضل مضيق الهرمز مفتوح واستمر تراجع أسعار النفط، على الأغلب حنشوف انخفاض تدريجي بأسعار البنزين والمازوت بلبنان، ولكن ما نتوقع انهيار فوري للأسعار. المازوت كتير مهم اقتصاديا للبنان، لأنه بيدخل بتشغيل المولدات، النقل، التبريد، الزراعة، عنا المصانع يلي بعدنا عم تشتغل. فإذا أي انخفاض، ولح بيصير في انخفاض بسعره، لح بي كمان يؤدي لتصير كلفة التشغيل أقل، وبالتالي لح يخفف الضغط التضخمي يلي شفناه على السلع والخدمات.
3: فتح مضيق هرمز يمثل عودة شريان الطاقة العالمي للعمل، ويشكل انفراجة إيجابية وتخفيف الفاتورة النفطية اللبنانية. مجدولين عيد، صوت لبنان.
0: أوضح وزير العدل عادل نصار أن الإجراء بإحالة جاء بناء على دراسة أجرتها الوزارة، وقد تكونت لدينا قناعة وأسباب أفضت إلى وضع القضية بعهدة النيابة العامة التي ستقوم بالإجراءات اللازمة. وأكد في تصريح للشرق الأوسط أنه جرى العمل على أكثر من موضوع، ووجدنا أسبابا كافية لإحالة القرض الحسن إلى التحقيق، مشيرا إلى أن مسألة وجود جرم من عدمه يعود إلى النيابة العامة التمييزية التي ستتحرك وتتخذ ما تراه مناسبا. وقال إن دور الوزارة يقتصر على الإحالة عندما تتوافر المعطيات التي تستدعي التحقيق. وزارة الأشغال أكدت أن إنشاء شركة مؤسسة مطار بيروت هو تطبيق للقانون ولا يمس بدور الهيئة العامة للطيران المدني. وإلى نشرة الأحوال الجوية. الجو غدا غائم جزئيا مع ارتفاع إضافي بالحرارة التي ستتراوح بين 23 و29 درجة، على أن تتخطى المعدلات الموسمية وتلامس 36 درجة في البقاع.
5: Starting off in Sydney and Cabramatta, you got a multi-car crash and a rollover. It's now closing out the Cumberland Highway southbound at Gilbert Street. On the M2 motorway at Pennant Hills, you got a broken down truck at the northbound on-ramp to North Connects. Otherwise, in Melbourne, look out for a multi-car collision on the Monash Freeway outbound at the South Gippsland Freeway. It's taking out two right-hand lanes. Another crash on the Monash Freeway inbound for Forster Road. That one's got heavy delays back to Wellington Road. Unlock a Volkswagen deal this end of financial year. Like the Crafter Runner from $59,990 drive away. Offer ends June 30. T's and C's apply. Visit Volkswagen.com.au. I'm Eliza with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
6: من جولتنا الإخبارية لتمام الساعة 4 نرجع لعنكم مستمعينا ولاستديوهات الهواء. تعرفنا كمان على حركة السير والطرقات لسيدني وميلبن. بنتعرف سوا على أحوال طقسنا لليوم يوم الأربعاء 17 من شهر جون حزيران. طقسنا بسيدني اليوم بتوصل درجات الحرارة ل 20 درجة 19 على الصعيد ميلبن. رح نبلش هالساعة مع الفنانة نيلي مئتسي، نرجع منكمل مع الفنان أحمد السعد، عندي كمان الفنانة نجوى كرم. جولة غنائية كتير حلوة بنسمعها سوا ومنتابعها عبر أثير راديو 2ME. بونسوار.

Jesus They Are Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. قديس الساعة مار متى هو شفيع المدمنين باترن سينت اوف الكوهوليكس. لكل اللي عم بيعانوا من مشكلة الإدمان على الكحول والمخدرات منخصص لهم اليوم هيدي الساعة ومنخصصها للقديس متايس أو متى. الكنيسة بتعتبره شفيع النجارين المدمنين وعنوانه هو المثابرة والأمل. فإذا هو شفيع الناس يلي بتشتغل كتير مش بس شفيع المدمنين. He did preach that the Holy Spirit will empower people to exercise self-control so they can experience good health in both body and soul. يا مرمتة شفع فينا, the saint of the hour, saint of alcoholics. This is Sarah, saint of the hour. معكن ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: أنا الحق علي، لو كنا رحنا عند إيدي لطش من الأول ما كنا وصلنا لهون.
1: البنك عم بدق على بابك؟ قبل ما تخسر كل شيء، دق على باب لطش فاينانشال سيرفيسز. 42 سنة بمجال القروض السكنية التجارية، إعادة تمويل، بيع وشراء العقارات والبيوت. عندك مشكلة؟ إيدي لطش بحلها. 0432-761-231-85 King George's Road, Wiley Park.
2: سواء كنت عاملاً أو رب عمل، لديك الحق في أن تكون بأمان، وتقع عليك مسؤولية الحفاظ على السلامة في مكان العمل. ستساعدك هيئة ووركسيف على فهم حقوقك ومسؤولياتك لكي تتمكن من التحدث عن السلامة في مكان العمل. السلامة في مكان العمل هدف يجمعنا. للحصول على معلومات مترجمة يرجى زيارة الموقع worksafe.vic.gov.au/arabic. للتحدث إلى شخص بلغتك اتصل على الرقم 131450 بين الساعة 8 صباحا والخامسة والنصف مساء من الاثنين إلى الجمعة.
3: Australia News.
4: ABC News. Tanmaya Navina with the top stories. One Nation leader Pauline Hanson has used her first address at the National Press Club to take aim at multiculturalism in Australia, claiming the government's immigration policy has put the country in a state of crisis. During the speech, she was dramatically interrupted by a banner that unfurled behind her, reading, "I opposed a pay rise for workers while I took a $100,000 pay rise for myself." Chief Executive of the NPC, Maurice Riley, tore down the banner while Senator Hanson ignored the commotion and continued on. US President Donald Trump has warned Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu that his military actions in Lebanon could jeopardize the interim peace deal between the US and Iran. Iran is insisting Israel must withdraw its forces from Lebanon under the terms of its deal with the US, but Israel has continued to bomb what it claims are Hezbollah targets. The White House has told reporters withdrawal of Israeli troops will not be a condition of the agreement, which is set to be formally signed later this week. And Radio Shock jock Carl Sanderlands will receive more than $12 million in a cash settlement with former employer ARN. His $100 million contract was terminated earlier this year following an on-air argument with co-host Jackie O. Henderson, who's launched a separate court case against the network. ARN has also agreed to promote Sanderlands' next independent media venture for the next 3 years, but will take a cut of his profits. And for more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.
5: فقرتنا الإخبارية الصباحية، أهلا بكم مشاهدينا، نستهلها بأبرز العناوين. خسارة الجزائر أمام حاملي اللقب الأرجنتين بثلاث أهداف لصفر، وثنائية مبابي تقود فرنسا للفوز على السنغال بثلاث أهداف لهدف في بداية مشوار كأس العالم. والعراق يدشن عودته إلى كأس العالم بخسارة قاسية أمام النرويج بأربع أهداف لهدف واحد. اجمع قادة مجموعة السبعة للضغط على روسيا لإنهاء الحرب والتلويح بتشديد العقوبات على موسكو ودعوتها لإبرام اتفاق ينهي الحرب الأوكرانية. إسرائيل تنتزع صلاحيات منطقة الحرم الإبراهيمي من السلطة الفلسطينية، والرئاسة الفلسطينية تحذر من خطورة الخطوة. في فقرتنا نرصد بالتحليل نتائج المباريات المجموعات في كأس العالم مع محلل الشؤون الدولية الشؤون الرياضية، ونرصد في فقرتنا أيضا أبرز الملفات التي تصدرت قمة مجموعة السبع، واقتراح الرئيس الأمريكي على إسرائيل أن يتولى الرئيس السوري أمر حزب الله مع محللة الشؤون الدولية، وأخبار الاقتصاد وجولة عبر الصحف. نعود بعد الفاصل.

والبداية من نتائج مباريات كأس العالم، حيث انهزم المنتخب الجزائري أمام نظيره الأرجنتيني بثلاثية نظيفة في مباراة احتضنها ملعب أرويدا اليوم ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة

0: كأس العالم 2026، وقد سجل ليونيل ميسي أهداف المنتخب الأرجنتيني الثلاث. نبقى في أخبار كأس العالم. انتفض المنتخب الفرنسي بعد شوط أول باهت ليهزم نظيره السنغالي بثلاثة أهداف لهدف ليستهل مشواره في كأس العالم لكرة القدم بشكل رائع. فيما خسر منتخب العراق أمام منتخب النرويج بأربعة أهداف لهدف في الجولة الأولى بالمجموعة الثامنة من مرحلة المجموعات لبطولة كأس العالم لكرة القدم المقامة حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا. نستمع إلى ردود فعل بعض المشجعين العراقيين بعد الخسارة.
1: كلش مقهورة الصراحة، ما يعني ما أدري، مصدومة، بس رديت أطلع من الغرفة مال كنا قاعدين بيها، بس ما أريد أشوف اللعبة بعد، قهرت كلش. يعني كنا متوقعين العراق على الأقل تعادل،
2: ما متوقعين هيش نتيجة. بالنسبة للعب للأداء كان أداء جدا ممتاز للمنتخب، لكن النتيجة غير مرضية وغير صالحة لنا.
0: أما بالنسبة لمباراة المنتخب الأردني مع المنتخب النمساوي، تتواصل في هذه الأثناء مجريات هذه المباراة، وقد النتيجة حتى الآن هدفين لهدف، والمنتخب الأردني يعد لأول مرة لكرة القدم مشاركته التاريخية في كأس العالم في تاريخه أمام النمسا ضمن الجولة الأولى للمجموعة العاشرة. ولمتابعة مجريات إذن المباراة ضمن هذه التصفيات معنا في الاستوديو علاء ومزياني، أهلا بك. نلخص معك إذن نتائج المجموعة العاشرة.
3: نعم فايز أول المجموعة العاشرة هي مجموعة الأرجنتين والجزائر والأردن والنمسا. خسرت الجزائر، منيت بخسارة قاسية ومؤلمة أمام أبطال العالم 2022 الأرجنتين بقيادة العبقرية والأسطورة ليونيل ميسي الذي أقام بعض الأرقام القياسية. فايز سنعود إليها، وربما قبل أن نشير إلى مباراة المجموعة العاشرة نتكلم عن حدث رياضي كذلك في الأردن، ونحن قبل ثلاث دقائق من نهاية مباراة الأردن أمام النمسا وخسارة الأردن لحد الساعة 2:01، ولكن مهما كانت هذه النتيجة فإن الأردن قد صنع اليوم الحدث بتسجيل لاعبه علي علوان لاعب السيرية القطري أول هدف لمنتخب الأردن في كأس العالم على مر التاريخ، بحكم أن فريق الأردن هو في مشاركته الأولى بالمونديال. إذن كما أشرت فايزة، منتخب الجزائر ظهر ضعيفا ونحيفا يعني بكل منطق أمام فريق قوي جدا وهو فريق الأرجنتين الذي حرص تجنب الخسارة كما حصل له في نسخة قطر 2022 عندما خسر في أول مباراة له أمام المنتخب السعودي 2-1، وبالتالي هذه المرة انطلق
0: لكن أمام منتخب قوية كما قلت الأرجنتين حامل اللقب لثلاث مرات، ليس منتخب
3: لا يعني خسارة مؤلمة، ولكن يعني إن صح التعبير بالنسبة للجزائر يبقى كل شيء ممكن بالنسبة للتأهل في هذه المجموعة العاشرة، لأن الأرجنتين هو أقوى فريق في هذه المجموعة وأبرز مرشح لتصدر المجموعة أمام النمسا والأردن، والجزائر ستلعب في مباراتها المقبلة أمام المنتخب الأردني بعد أسبوع تماما من الآن، ولكن ربما الألم بالنسبة للجزائريين أنهم قدموا مباراة ضعيفة وضعيفة جدا أمام قوة المنتخب الأرجنتيني، كما قلنا أمام عبقرية ميسي الذي كان يشارك للمرة 200 مع الأرجنتين في مباراة رسمية مع الأرجنتين.
0: هذا فيما يخص إذن ملخص المجموعة العاشرة. نعود معك إلى نتائج المجموعة التاسعة والفوز المنتخب الفرنسي أمام السنغال، الفوز الكبير.
3: ويمكن القول أن فرنسا استعرضت العضلات أمام منتخب السنغال بعد أن لعبت شوط أول نحيل وضعيف وباهت. استفاق الفرنسيون في الشوط الثاني بقيادة نجمهم وقائدهم كيليان مبابي وسجلوا ثلاثة أهداف كاملة أمام في مرمى المنتخب السنغالي. وبالمناسبة أصبح كيليان مبابي أفضل هداف في تاريخ المنتخب الفرنسي برصيد 58 هدفا. ولكن السنغال قدم أيضا أداء جيد لا سيما في الشوط الأول واقترب مرتين في تسجيل.
0: معذرة على المقاطعة عدن علا، ونشير فقط إلى نتائج المباراة التي تجري في هذه الأثناء ما بين الأردن والنمسا. إذن تسجيل ركلة جزاء في هذه الأثناء لصالح النمسا ليرتفع إذن الحصيلة إلى 3 أهداف مقابل هدف، يعني فوز للنمسا أمام الأردن.
3: يعني تأكدت خسارة الأردن أمام النمسا، وربما فايزة النتيجة ستكون مهمة في هذه المجموعة، لأن في آخر المطاف سيحسب لكل فريق إذا حصل مثلا حصلت الجزائر والأردن على المركز الثالث كأفضل منتخب ثالث، فربما سيتأهل أحد منهما إلى الدور المقبل.
0: وهذا حظوظ الفريقين قائمة،
3: يعني هذه ليست إلا المباراة الأولى في المجموعة، ويبقى كل شيء متاح سواء للجزائر أم الأردن. ولكن ربما الأردن مهمتها تتعقد أكثر، علما أنها ستخوض مباراة صعبة في المباراة الأخيرة في الجولة الأخيرة أمام الأرجنتين بقيادة ليونيل ميسي.
0: الكثير إذن من المفاجآت ضمن كأس العالم 2026. إلى ملفات أخرى في هذه النشرة، مجريات قمة مجموعة السبع، حيث اتفق قادة مجموعة السبع على إيران تصدر إيران الملف الأوكراني أجندة القمة، وأجمع المشاركون على تكثيف الضغوط على روسيا لإنهاء الحرب المتواصلة والتي بدأت عامها الخامس. وقد أشهر قادة مجموعة السبع مسألة العقوبات في وجه موسكو، وأعلن ترامب أن الولايات المتحدة ستتمكن من إعادة فرض عقوبات على النفط الروسي. بعد يومين من إعلان التوصل إلى مذكرة تفاهم بين الولايات المتحدة وطهران لتمهيد الطريق لإنهاء الحرب وإعادة فتح مضيق هرمز، نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مصادر مطلعة قولها بأن واشنطن ستسمح لإيران بالبدء فورا في بيع النفط والوقود بموجب المذكرة التي توصل إليها الجانبان لإنهاء الحرب. لمتابعة إذن الموضوع ينضم إلينا من كوبنهاغن الأستاذ سامر إلياس الكاتب والصحفي المختص في الشأن الروسي. أبدأ معك إذن، أهلا بك على قناة فرانس 24. أبدأ معك، هناك ضغط موحد من القادة الأوروبيين لممارسة المزيد من الضغط والتلويح بالعقوبات على النفط الروسي.
4: صباح الخير. الأوروبيون مجتمعون منذ فترة طويلة على فرض عقوبات على روسيا تجعل حربهم على أوكرانيا مكلفة أكثر اقتصاديا سياسيا وعسكريا، ولكن الأهم ربما هو فيما إذا كانوا يستطيعون نقل التصريحات التي قام بها الرئيس دونالد ترامب.
5: In Sydney and Cabramatta, got a multi-car crash and a rollover closing out the Cumberland Highway southbound at John Street. On the M4 motorway in Greystanes, you got a crash eastbound just passing Greystanes Road. It's now moved into the breakdown lane. Otherwise, in Melbourne, keep an eye for that multi-car collision on the Monash Freeway outbound at the South Gippsland Freeway. It's causing some heavy delays back to Frenchy Gully Road. And a crash in South Yarra on Alexandra Avenue westbound at Williams Road North. Take Turak Road instead. Let the ComSec share market experts give you an investing edge on the daily ComSec Market Update podcast. This podcast is created and distributed by ComSec. Content is general in nature. Investing carries risk. I'm Eliza with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
6: نتابع برفقتكم مشوارنا، بدي وصل تحياتي المسائية لك المستمعين الكرام. انتو برفقتي ذات 2ME 1638 AM. ذكر بأحوال طقسنا اليوم بسيدني، بتوصل درجات الحرارة 20-19 على صعيد ملبن. منروحوا عبر أثير راديو 2ME تنسمع الفنان وائل كفوري بإصداره الرائع جدا، هالأغنية رائعة بدي أهديها لكل الموجودين معنا على الموجة 1638 AM. شو مشتاق لي؟

0: تمام بيرفقكم مشوار نابل يوصل تحياتي المسائية لك المستمعين الكرام. انتو بيرفقي ذات 2ME 1638 AM. روح لبولين هانسن. ميس هانسن تكشف من ستسمح لهم بالبقاء في أستراليا إذا أصبحت رئيستي للوزراء. تخفيض الهجرة بنسبة 76%. زعيمة حزب الأمة الواحدة بولين هانسن تقول إنها ستخفض الهجرة إلى أستراليا من 548 ألف شخص إلى 130 ألف شخص سنويا إذا أصبحت رئيسة وزراء أستراليا. ولكن من سيبقى في أستراليا إذا أصبحت هانسن رئيسة للوزراء؟ الأطباء والجراحين المهنيين الذين تحتاج أستراليا لألون ستسمح لهم بالبقاء في أستراليا. أصحاب الإقامة الدائمة والموجودين بشكل قانوني لن تتأثر أوضاعا بحسب أولى. هانسن اتهمت بعض الطلاب الأجانب باستغلال تأشيرات الدراسة والتأشيرات الموقتة للبقاء والعمل في أستراليا لفترات طويلة، وسترحل الكثير منهم من المخالفين. تحياتي لكم من جديد، انتو برفقتي ذات 2ME 1638 AM. من أغانينا وأخبارنا منروح لفاصل استراحة. هون راديو 2ME.
1: 2ME Australia. Catch us live on Facebook. 2ME Australia. 2ME Australia. And listen live in pure digital stereo at 2ME.com.au. And we're on your radio across Australia. AM 1638. This is your 2ME Australia.
2: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
3: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفاً بسبب التقدم في العمر، يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.
0: جولة إخبارية لتمام الساعة 5 من تبع سوا عبر أثير راديو 2ME. مثلا
1: 2ME Maximum Hits and More. Maximum Music. Maximum Hits 2ME Australia.
4: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
5: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار. الأخبار كلها معنا من 2ME أستراليا.
6: ستقام قريبا سلسلة التراث الثقافي التي ينظمها الدور الأسترالي لكرة القدم AFL في ستاد إنجي، حيث يواجه فريق جاينز فريق كارلتون يوم السبت 20 حزيران يونيو الساعة 4:15 عصرا. استمتعوا بمهرجان ثقافي ضخم متعدد الثقافات يبدأ من الساعة 2 بعد الظهر مع أطعمة شهية وعروض حية والمزيد، ثم شاهدوا مباراة كرة القدم التي لا تفوت من الساعة 4:15 عصرا. تبدأ أسعار تذاكر البالغين من 27 دولارا، أما الأطفال فدخولهم مجاني. كما ستشمل التذاكر المواصلات العامة ذهابا وإيابا. لا تفوتوا مباراة فريق تشانس ضد كارلتون. احصلوا على تذاكركم من تيكت ماستر. تنطبق شروط وأحكام.
2: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
7: دم ثم حالة تصيب العديد من المراهنين الأستراليين، وتحدث عندما يتخذ الإبهام القرارات مؤديا لسلوك مراهنة غير منتظم، وإن لم يعالج فقد يؤدي دم ثم إلى المراهنات المتعددة من 16 خيارا، مراهنة المصارعة المجارية وإيداع مبالغ طائلة، وينتج عنه خسائر مالية سريعة. لكن الخبر السار يمكنك تجنبه. راهن مرة أسبوعيا وليس أكثر من نوعي مقامرة، وأنفق أقل من 2% من الراتب الأسبوعي. ابحث عن بيت دم ثم لمعرفة المزيد.
4: صباح الخير، نشرة أخبار 8:15 من صوت لبنان، مع تحيات باسمة أبو سرحال والمخرج سيمون صور.

0: العناوين. الأمريكي والإيراني يستمتعان بالمنظر السويسري عشية التوقيع على إنهاء الحرب. ترامب يجدد اقتراحه بتوكيل سوريا أمر حزب الله. والحزب يؤكد أن الاتفاق نوويا ما لم تنسحب إسرائيل من لبنان. الراعي أمام طلاب الويزي:
1: لا تتوقفوا عن الحلم، بلبنان يسود فيه القانون فوق كل زعامة ونفوذ.
0: إيفيان ذاق قادة مجموعة السبع المياه العذبة، وفي بيركنشتوك ولا علاقة لها بماركة الأحذية الألمانية بيركنشتوك الشهيرة والمريحة، يستمتع الأمريكي والإيراني بالمنظر السويسري الخلاب من أعلى الجبل المطل على بحيرة الكانتونات الأربعة وعلى مدينة لوسيرن الجميلة. قمة السبعة مضافا إليها مدعوون من الإمارات وقطر ومصر واعتذار السعودية تنتهي اليوم، ولبنان كان حاضرا في أكثر من مناسبة، خاصة في اليوم التالي للاتفاق الأمريكي الإيراني واليوم التالي لانتهاء ولاية اليونيفل، مع اقتراح جدي بملء الفراغ بقوة متعددة الجنسيات لمؤازرة الجيش اللبناني في مرحلة أولى. أما الاجتماع الأمريكي الإيراني فموعده يوم الجمعة للتوقيع على ورقة أو وثيقة أو مذكرة أو اتفاق إطار لإنهاء الحرب وامتداداتها. السؤال الأول: لماذا التكتم على وثيقة الاتفاق الأمريكي الإيراني؟
2: التكتم هو لمنع إطلاق النار على الاتفاق قبل أن يولد، وبالتالي ضمان حصول توقيعه.
0: إذن من هي الجهات المتضررة من الاتفاق؟
2: أولا إسرائيل، وهي تريد أن تعرف حدودها في لبنان ومع إيران. نتنياهو يربح معركته الانتخابية إذا استمرت الحرب على حزب الله وحماية مستوطنات الشمال، وترامب سيخسر الانتخابات النصفية إذا استمرت الحرب في إيران بسبب تداعياتها المكلفة على المواطن الأمريكي.
0: هل الدولة اللبنانية متضررة من الاتفاق؟
2: هنا يجب أن ننتظر للإفراج عن المضمون الحرفي للاتفاق، لأن كلمة بالزائد أو بالناقص من شأنها أن تغير في النص. الأرجح أن النص اكتفى بوقف الأعمال القتالية وإطلاق النار على كافة الأراضي اللبنانية. هنا تكمن مشكلتان: أن الإسرائيلي باق بجيشه ضمن الخط الأصفر، وأن حزب الله باق بسلاحه شمال الليتوني.
0: أين موقع حزب الله من كل ما يجري؟
2: إيران تعتبر أن فرقاء الاتفاق أربعة ضمن محورين: الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة، وإيران وحزب الله من جهة ثانية.
0: هل هذا التوزيع مطمئن أو مقلق؟
2: من جهة مطمئن، لأن الولايات المتحدة قادرة على ضمان ضبط إسرائيل في المرحلة الأولى وانسحابها في المراحل اللاحقة، وإيران قادرة على ضمان التزام حزب الله بالتسوية. ومن جهة أخرى، هذا التوزيع مثير للريبة، لأن فيه اعتراف بحزب الله كذراع ملحق بإيران ومضمون من قبلها، ما يبقيه عسكريا على قيد الحياة ولو مع وقف التنفيذ.
0: الاحتمال الآخر:
2: أن يكون الاتفاق قد نص على التوازن والتوازي بين نزع سلاح حزب الله والانسحاب التدريجي للجيش الإسرائيلي وفق ما يعرف بالبايلوت زون.
0: هل من مخاوف أخرى؟
2: الخوف من منطقة رمادية في الاتفاق ترحل كل القضايا الخلافية إلى فترة 60 يوما من المفاوضات، فعندها يربط سلاح حزب الله بالسلاح النووي الإيراني، وهذه أم المشاكل.
0: إذن لمصلحة من مفاوضات 60 يوما؟
2: أعتقد أنها ستكون لمصلحة إيران، حيث أن فتح المضيق لا يشكل ضررا عليها كونه كان سالكا قبل الحرب، ورفع الحصار عن سواحلها يشكل متنفسا كبيرا لها، واستياء نتنياهو من ترامب ينعكس ارتياحا لدى إيران وحزب الله. تبقى الأرصدة الإيرانية المحجوزة، السلاح الأساسي الباقي بيد ترامب.
0: إذن لماذا تسرع ترامب في اتفاق غير مضمون؟
2: ترامب محشور بالانتخابات النصفية وبالرأي العام الأمريكي، وفي إيران لا رأي عام قادرا على مناهضة النظام، ورأينا مصير الانتفاضات الشعبية التي حصلت في البلاد.
0: الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جدد اقتراحه بتوكيل سوريا أمر حزب الله إذا عجزت إسرائيل عن المهمة.
3: I was very responsible for Syria, and the man that's running Syria now is a person that I put there along with President Erdogan and some others. He's not a Boy Scout, but he's done an amazing job of pulling it together. And he is very good with Hezbollah, does not like them. And I'll tell you what, Israel's fighting Hezbollah too long, and too many people are being killed. And you don't have to knock down an apartment house every time you're looking for somebody, because there are a lot of people in those apartment houses. They're not all Hezbollah, that I can tell you. And I suggested to Israel to let Syria take care of Hezbollah, because to be honest with you, I think they'd do a better job of doing it.
0: يقول ترامب: ساهمت في إيصال من يحكم سوريا اليوم مع إردوغان وغيره، هو ليس ملاكا لكن قام بعمل جبار في إعادة توحيد البلاد ونفذ كل ما طلبته منه، وهو جيد جدا في التعامل مع حزب الله لأنه لا يحبهم. إسرائيل حاربت حزب الله طويلا وقتل عدد كبير من البشر، وليس عليكم أن تهدموا مبنى سكنيا في كل مرة تستهدفون شخصا، لأن ليس جميع الساكنين من حزب الله. واقترحت على إسرائيل أن تترك لسوريا مهمة الاهتمام بحزب الله، وهي ستنجزها. القناة 13 الإسرائيلية أفادت بأن اجتماعا طارئا عقد أمس في مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لبحث كيفية التعامل مع ملف الفصل بين الساحتين اللبنانية والإيرانية. ونقلت عن السفير الإسرائيلي لدى واشنطن عدم الارتياح لإدراج الملف اللبناني ضمن أي اتفاق أمريكي إيراني، لافتا إلى أن الجيش الإسرائيلي لن ينسحب من لبنان. القناة 14 رأت بدورها هذا الصباح وجوب أن تواصل إسرائيل هجماتها في لبنان من أجل تفجير الصفقة التي نجح الإيرانيون في انتزاعها من الرئيس الأمريكي. وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي يستعد للبقاء داخل المنطقة الأمنية من دون استبعاد أن يتخذ الرئيس ترامب قرارا يقضي بضرورة إنهاء هذا الوجود والانسحاب من هذه الأراضي. وكالة رويترز نقلت عن مكتب العلاقات الإعلامية لحزب الله أن الأخير تلقى تأكيدات من إيران بأنها ستطالب بانسحاب القوات الإسرائيلية في المرحلة المقبلة من المحادثات مع الولايات المتحدة، وبأنه لن يكون هناك اتفاق نووي بين الدولتين ما لم تنسحب القوات الإسرائيلية من لبنان. وأوضح حزب الله أن الانسحاب سيكون نتيجة لاستمرار المحادثات بين طهران وواشنطن وليس شرطاً مسبقا. الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم توجه برسالة شكر إلى رئيس مجلس الشورى الإسلامي محمد رضا قاليباف لما اعتبره المواقف القوية والداعمة للبنان لإلزام إسرائيل بالوقف الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما فيها لبنان. وفي هذا السياق أجري اتصال بين قاليباف والرئيس نبيه بري، وكان تأكيد على وجوب انسحاب إسرائيل. رئيس الوزراء الكندي أكد بدوره لCNN أن مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية تمهد لحل الأزمة في لبنان. نائب الرئيس الأمريكي أكد أن مذكرة التفاهم مع إيران تشمل لبنان أيضا، وقال: إذا لم تنفذ إيران بنود الاتفاق ستظل برامجها النووية والعسكرية والصاروخية مدمرة، مضيفا: لن ندفع لها شيئا من أموال الولايات المتحدة تحت أي ظرف من الظروف، وسنبقى منخرطين في المحادثات معها لتحقيق نتائج إيجابية. وكالة بلومبرغ نشرت بعض بنود مذكرة التفاهم، وفيها تعهد من طهران وواشنطن وحلفائهما بعدم شن أي عمل عدائي والامتناع عن التهديد وبإنهاء فوري ونهائي للحرب على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان. وفي المذكرة أيضا اتفاق على بحث مصير المواد المخصبة والقضايا النووية، على أن تلتزم واشنطن بإنهاء العقوبات على إيران وفق جدول زمني يتفق عليه، مع تعهدها بالتعاون مع شركائها الإقليميين بإعادة تأهيل إيران وتنميتها اقتصاديا. العلاقات الأمريكية الإيرانية تابع في خاص صوت لبنان. خاص صوت لبنان. بعد انتهاء الحرب الإيرانية العراقية في آب 1988.
4: In Sydney and Cabramatta, there's been a multi-car crash and a rollover. It's closing out the Cumberland Highway southbound at John Street. In Regent's Park, a two-car crash southbound at Joseph Street at Cutcliffe Avenue. Otherwise, in Melbourne, you have an emergency incident on the Ring Road Greensabound at the Tulla Freeway. It's taking out the right-hand lane and speeds are back down to 40k. And a multi-car collision in West Melbourne on Dynon Road, it's now closed between Lloyd Street and Triburst Street. Starlight is one of Australia's most trusted children's charities, creating happiness for seriously ill children in hospital. Donate by June 30 at starlight.org.au. I'm Eliza with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
5: مجروح للفنان آدم، هالأغنية كتير حلوة، بدي أهديها لكل الموجودين معنا على الموجة 1638 أيام. من أخبارنا وحركة السير والطرقات متعرف على أحوال طقسنا لليوم يوم الأربعاء 17 من شهر جون حزيران. بسدني درجات الحرارة بتوصل 20 درجة، 19 على صعيد ملبن. الفنان آدم بأغنية مجروح بسمعها سوا عبر أثير راديو 2ME. كلنا مجاريح بهالأيام.

0: نرجع لكم مستمعينا من عند الفناني كارولا اسمها نعود لمتابعة مشوار درافت تايم بروجرام برفقتكم. تحياتي المسائية لكل الموجودين معنا على الموجة 1638 AM على الطاولة. نعم، رئيس الوزراء الأسترالي مستر أنثوني ألبانيزي يبعث إشارات أمل، استمرار خفض ضريبة الوقود قد يستمر بعد 1/7، والحكومة الأسترالية تنظر إلى استمرار الموضوع لحين استقرار أسواق النفط العالمية. بونسوار لكم من جديد، أنتم برفقة إذاعة 2ME 1638 AM. من أغانينا وأخبارنا المحلية الأسترالية منتوجه إلى فاصل استراحة.
1: بظل الأزمة القائمة بمنطقة أشتار الأوسط، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عبر 2ME أستراليا.
2: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول أند أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-1700.
3: هل تعلمون أن حوالي 90% من دماغ الطفل ينمو قبل بلوغه سن الخامسة؟ تقدم برامج رياض الأطفال المجانية فري كيندا تعليماً عالي الجودة لمدة 2 للأطفال بعمر 3 سنوات و4 سنوات قبل بدء مرحلة التعليم الابتدائي، وتوفر المال على الأسر. في روضة كيندا يتعلم الأطفال من خلال اللعب، وهذا يساعدهم على اكتساب مهارات اجتماعية وعاطفية ومعرفية مهمة وتكوين الصداقات. لمعرفة المزيد زوروا الموقع vic.gov.au/kinda.
4: عربي وإنجليزي، هذه هي 2ME.
0: مع الفنان زياد الرحباني منتابع مشوارنا روح أخبر. هالأغنية رح نسمعها سوا عبر أثير راديو 2ME. مساء النور.

0: جولة أخبار الساعة 5:30 من تبعها سوا بس عبر أثير راديو 2ME مسد نور.
1: لبنان، غزة، إيران، الخليج، أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. 2ME أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.
2: كلما احتجت إلى الشرطة خط المساعدة متاح 24 ساعة في اليوم 7 أيام في الأسبوع، ولكن ليس كحالة طوارئ. للإبلاغ عن الجرائم أو الأحداث غير الطارئة بلغتك، اتصل بـ TIS National على رقم 131450 واطلب خط مساعدة الشرطة في ولاية فيكتوريا، أو بإمكانك الاتصال بخط مساعدة

0: يجعل حلمك حقيقة. حقق حلمك بواسطة تيف فيكتوريا. ابحث عن فري تيف.
1: Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
2: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
3: الرابعة عصرا في باريس.
4: هدى العناس.
3: أرحب مجددا بكل مستمعين الكرام إلى نشرة أخبار جديدة نستهلها بالعناوين. وزير الخارجية الإيراني يعلن عن بدء المحادثات مع واشنطن بخصوص الاتفاق النهائي الجمعة المقبل، وقطر تعرب عن تفاؤل حذر في أن يؤدي هذا الاتفاق إلى تعزيز الأمن في الشرق الأوسط. الرئيس اللبناني ورئيس الحكومة اللبنانية يبحثان آليات التحضير لجولة تفاوض جديدة مع إسرائيل، وأمين عام حزب الله يوجه رسالة شكر لإيران. الرئيس الأوكراني يشارك في قمة السبع بإيفيون الفرنسية وسط مساع أوروبية لتشديد الضغط على روسيا.
4: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
3: أهلا بكم مستمعين الكرام. نستهل النشرة بتداعيات مذكرة التفاهم بين طهران وواشنطن، والتي أسدل بها الستار عن شهور من التصعيد العسكري وأزمة الطاقة التي ألقت بظلالها على اقتصاديات دول العالم، حيث قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي إن المحادثات مع الولايات المتحدة بخصوص التوصل إلى اتفاق نهائي مع واشنطن ستبدأ الجمعة على الأرجح، فيما قالت الخارجية السويسرية إنه من المقرر توقيع مذكرة التفاهم يوم الجمعة في متحف بير جينسوستوك بوسط سويسرا. ورغم أن الغموض لا يزال يلف بعضا من تفاصيل هذا الاتفاق، إلا أنه قوبل بمزيج من التشكيك والارتياح، حيث أعربت قطر التي تؤدي دورا رئيسيا في المفاوضات عن تفاؤل حذر في أن يؤدي هذا التفاهم هم إلى تعزيز الأمن في الشرق الأوسط. لكن السؤال المطروح هو كيف تنظر بقية دول الخليج لهذا الاتفاق، وهل يلبي طموحاتها؟ لنستمع لعلي بشير عبد الفتاح الباحث في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية في القاهرة.
5: الدول الخليجية تريد أن تأمن من مخاطر برامج إيران التسليحية أو بقاؤه كبرنامج نووي سلمي. هناك مخاوف من مسألة الأمان النووي، يعني إذا دول الخليج تتخوف بسبب القرب الجغرافي من هذا البرنامج. الأمر الثاني تجدد التهديدات والعدوان الإيراني على دول الخليج، لابد أن يكون هناك ضمانات بعدم تكرار مثل هذا العدوان على دول الخليج. الأمر الثالث التدخل في شؤون هذه الدول الداخلية ومسألة الوكلاء والأذرع. كل هذه الأمور كانت دول الخليج تريد أن يتم حسمها في الاتفاق، لكن الاتفاق انحصر فقط في فتح المضيق وإنهاء الحرب وضمانات بأن إيران لن تنتج سلاحا نوويا. هذا ليس كافيا بالنسبة لدول الخليج، لكن دول الخليج تعلم أن هناك سقف للتحرك الأمريكي، وبالتالي الأمر لا يختلف عن اتفاق 2015 المتعلق بأوباما. دول الخليج كانت تأمل في أن يكون هناك ضمانات أكبر، لكن هذا لم يحدث، وبالتالي عليها أن تتحرك بمفردها كدول الخليج في الحوار مع إيران. وكانت هناك مبادرات سعودية قطرية إماراتية في هذا الاتجاه، حوار مع إيران، معاهدات عدم اعتداء، مزيد من الاندماج والتفاعل في مشاريع اقتصادية تعاونية مختلفة، أن يكون هناك مقاربات خليجية دون الرهان فقط على الدور الأمريكي في هذا المضمار.
3: استمعتم إلى علي بشير عبد الفتاح الباحث في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية في القاهرة، كان متحدثا لنضال شقير. ويبدو أن هذا الاتفاق قد أثر على أسواق الطاقة التي تنفست الصعداء، حيث سجل سعر برميل نفط برنت، وهو المعيار العالمي لأسعار النفط الخام، تراجعا إلى ما دون 80 دولارا للمرة الأولى منذ مطلع آذار مارس الماضي. إلى لبنان مستمعين الكرام، حيث بحث الرئيس اللبناني جوزيف عون مع رئيس الحكومة نواف سلام اليوم التحضيرات لجولة تفاوض جديدة مع إسرائيل. التفاصيل التفاصيل معك سميرة والنبي.
6: لم يتوانى الرئيس اللبناني جوزيف عون مع رئيس الحكومة نواف سلام خلال لقائهما التحضيري لجولة التفاوض الجديدة الأسبوع المقبل في التأكيد على ثبات الموقف اللبناني في

0: مفاوضات واشنطن، وهي جملة شروط لا تراجع عنها. وتتمثل تلك الشروط في الوقف الفوري والنهاء لإطلاق النار وانسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي التي تحتلها، وتعزيز انتشار الجيش اللبناني بوصفه الضامن الوحيد، ومنع الجنوب من التحول إلى مساحة مفتوحة للتوغل الإسرائيلي المستمر، فضلا عن إطلاق مسيرة الإعمار. واعتبر الرئيسان أن التفاهم الأمريكي الإيراني يشكل عاملا إيجابيا على صعيد خفض التوتر في المنطقة وإنهاء مظاهر الحرب. ومنذ أبريل نيسان المنصرم من خرطة لبنان تحت ضغط أمريكي في محادثات مباشرة مع إسرائيل تروم وقف الحرب الأخيرة التي اندلعت بينها وبين حزب الله. وأفادت مصادر محلية أن الوفد اللبناني سيضم عسكريين نظرا إلى أهمية هذه الجولة من المفاوضات لجهة حسم مسألة الانسحاب الإسرائيلي وفق المناطق التجريبية من الجنوب.
1: وفي لبنان وجه الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم اليوم رسالة الشكر إلى إيران منوها بدعمها للحزب. حظي الرئيس الأوكراني باستقبال حار من قبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وذلك أثناء حضوره قمة مجموعة السبعة المنعقدة في مدينة إيفيون هنا في فرنسا، حيث من المرتقب أن يلتقي قادة بينهم الرئيس الأمريكي. بهذا الخبر ننهي النشر، شكرا لكم وإلى اللقاء.
2: In Sydney and Cabramatta, keep an eye out for that multi-car collision. It's still closing out the Cumberland Highway southbound at John Street. In Regent's Park, you've got a two-car crash southbound at Joseph Street near Warungi Road. Two right-hand lanes are closed. Otherwise, in Melbourne, there's been a multi-car collision in West Melbourne on Dynon Road. It's now closed between Lloyd Street and Dryburgh Street. Take Footscray Road instead. And reports of a crash in Dandenong and Heatherton Road at Stud Road. Invest smarter with CommSec. Get your investing edge on the daily CommSec Market Update podcast. This podcast is created and distributed by CommSec. Content is general in nature. Investing carries risk. I'm Eliza with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
3: العودة لمتابعة مشوارنا المسائي، بدي وصل تحياتي لكم أنتم برفقة إذاعة 2ME 1638 AM بعد متابعين درايف تايم بروجرام لأمسية الأربعاء اليوم 17 من شهر جون حزيران. بدي وصل تحياتي لكل مستمعينا الكرام، لكل اللي عم يتابعونا على 1638 AM أو من خلال الويب سايت على 2ME.com.au. هابي بيرثداي لكل اللي عم يحتفلوا بأعياد ميلادهم لتاريخ اليوم 17 من شهر 6. طقسنا اليوم بسيدني بتوصل درجات الحرارة 20 درجة 19 على صعيد ميلبن. وخسرنا بعض هالأغنية ديو للفنان زياد بورجي والفنانة مايا دياب. بنرجع نكمل مع الفنان القدير قادم الساهر. انتو برفقة إذاعة 2ME مساء النور.

0: عودة لمتابعه مشوار الدراف تايم بروجرام. بدي وصل تحياتي المسائيه لكل مستمعينا الكرام. انتم برفقه ذات 2 ام 1638 ام. تغيير كتير كبير في المواصلات العامه بميلبن. تشير تقارير الى انه ركاب القطارات في ميلبن قاموا بما يقارب 200 الف رحله باستخدام الهواتف الذكيه او الساعات الذكيه للدفع منذ بدء تطبيق تقنيه التذاكر الرقميه الجديده. ومع استمرار التوسع في النظام من المتوقع أن يتم تفعيل التقنية على بقية خطوط القطارات خلال الفترة المقبلة، ما يتيح للمزيد من الركاب استخدام أجهزتنا الذكية بدلا من بطاقة المايكي التقليدية. يعني مثل عنا هون بنيو ساوث ويلز الأبل كارد، ما في لزوم بميلبن يستعملوا بيقولوا له مش الأبل كارد، عنا هون بس بيقولوا له الأبل كارد، بميلبن بيسموه ماي كي. ماي كي هيدي البطاقة البلاستيكية، ولكن هلأ عم يحسنوا بخطوط القطارات والدفع خلال الفترة المقبلة. هالشي رح يتيح للركاب استخدام أجهزتهم الذكية مثل حكاية الآيباد والساعة الذكية كمان سمارت واتش. تحياتي لكم من جديد، انتم برفقة ذات 2 ام 1638 ام. بنروح لفاصل استراحة وبنرجع نتابع سوا.
1: الموسيقى اللي بتفرح، الموسيقى

0: شو بيك عم تلطش خيالك؟
1: أنا الحق علي، لو كنا رحنا عند إيدي لطش من الأول ما كنا وصلنا لهون.
2: البنك عم بيدق على بابك؟ قبل ما تخسر كل شيء دق على باب لطش فاينانشال سيرفيسز. 42 سنة بمجال القروض السكنية التجارية، إعادة تمويل، بيع وشراء العقارات والبيوت. عندك مشكلة؟ إيدي لطش بحلها. 0432-761-231-85 King George's Road, Wiley Park.
3: يهدف مشروع بيج هاوزينج بيلد إلى بناء مستقبل أفضل، حيث نعمل على تجديد المساكن الاجتماعية القديمة وبناء مساكن اجتماعية جديدة بأسعار معقولة وللإيجار للأشخاص الذين هم بحاجة إليها. مساكن عصرية ذات كفاءة في استهلاك الطاقة ويسهل الوصول إليها. لذلك سنقوم بتسليم أكثر من 16 ألف مسكن جديد في جميع أنحاء ولاية فيكتوريا، وانتظروا المزيد في المستقبل. إنه مشروع كبير من أجل مستقبل أفضل. ابحث عن بيج هاوزينج بيلد لمعرفة ما يحدث في منطقتك. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
4: الموسيقى اللي بتفرح، الموسيقى اللي

0: النوم
1: نعيش تعال حس بالأمان
0: والموسيقى كلها معنا بتعني أستراليا.
2: يسلموا للبغار وللفنان علاء الزلزلي, رح نسمع الأغنية سوا عبر أثير راديو 2 ام اي. نرجع منكمل مع سلطان الطرب جورج والصوف.

0: جولتنا الإخبارية لتمام الساعة 6 من تبعة سوا عبر أثير راديو 2ME. مساء الخير.
1: هلأ فيكن تنزلوا الأب على 2ME Australia أو روحوا على الموقع الإلكتروني 2ME.com.au.
2: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
3: إذا كنت تقود سيارتك اليوم فعلم أن التعب هو أحد أكبر ثلاثة أسباب الوفاة على الطرق في نيو ساوث ويلز. ثبت أنه عندما تشعر بالتعب تكون ردود فعلك أبطأ ويضعف تركيزك وتكون أكثر عرضة للتورط في اصطدام حتى في الرحلات القصيرة. خطط للحصول على قسط وافر من النوم قبل رحلتك التالية. رجاء لا تقود سيارتك وأنت متعب. رسالة من حكومة نيو ساوث ويلز.
4: الموسيقى اللي بتفرح. الموسيقى

0: سؤالي أستراليا.
1: تهدم جهتي، لست بجهتك.
2: حسناً أنتما الإثنتان اهدأ، لقد اقتربنا. حسناً حسناً سأذهب.
3: أسرع، ماذا تفعل؟
4: لا لا لا، تقدم تقدم، لا أستطيع الرجوع على الخلف.
1: إذا كانت حركة المرور بطيئة فتوقف قبل العبور، انتظر حتى تصبح المسارات خالية، لا تعرض حياتك للخطر،
5: صرحت به حكومة فيكتوريا ميلبورن.
6: هل تفكر في تحويل منزلك إلى النظام الكهربائي؟ إنه أسهل مما تعتقد. يساعد إيزي إلكتريك SEC على حساب الخصومات والتوفير ومقارنة الأجهزة والعثور على فنيين موثوقين، كل ذلك في مكان واحد. يمكنك توفير أكثر من $2,000 سنويا على فواتير الطاقة. هل أنت جاهز؟ قم بزيارة easyelectricsec.com.au. التوفير مع SEC ولا أسهل من هيك، صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
7: On the air, every hour. First. 2ME Australia.

0: نشرة جديدة من MTV وأم أف أم، أهلا بكم. دونالد ترامب مسرور بما حققه، فهو لن يكتفي بنشر نص الاتفاق الأمريكي الإيراني، بل سيعقد مؤتمرا صحفيا ليقرأه بحرفيته. في إسرائيل الجو معاكس، فواشنطن رفضت إطلاع تل أبيب مسبقا على مذكرة التفاهم مع إيران، ما أثار امتعاضا إسرائيليا. وما عقد الوضع أكثر أن الاتفاق ينص على وقف العمليات العسكرية ضد حزب الله في لبنان، وهو أمر ترفضه إسرائيل. فالعمليات والغارات والاستهدافات الإسرائيلية استمرت في الجنوب وإن بزخم أقل، فيما لفت قول ترامب أنه يعتبر الحرب في لبنان مسألة ثانوية، وأنه ليس راضيا عن طريقة تعامل إسرائيل مع حزب الله، مشيرا إلى أنه كان عليها أن تكون قادرة على إنجاز المهمة بشكل أسرع. إذن وقبل يومين من موعد توقيع الاتفاق رسميا في جنيف، سربت البنود 14 التي تألفوا منها، أبرزها في هذا التقرير.
1: قبيل توقيع مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية، تكشف بنود المذكرة التي تنص بحسب التسريبات على وقف فوري وشامل للحرب على كل الجبهات بما فيها لبنان، ما يعني عمليا تجميد الساحات التي استخدمتها إيران لأعوام ضمن نفوذها الإقليمي. وتتضمن البنود انسحاب القوات الأمريكية من محيط إيران بعد الاتفاق النهائي مقابل تعهد إيراني بضمان أمن الملاحة في الخليج العربي وبحر عمان وإزالة الألغام والعوائق من مضيق هرمز. اقتصاديا يلحظ المقترح خطة تمويل وأعمار لا تقل عن 300 مليار دولار، إضافة إلى رفع تدريجي للعقوبات الأمريكية والدولية وإعادة دمج الاقتصاد الإيراني بالأسواق العالمية. وفي المقابل تلتزم طهران بعدم إنتاج سلاح نووي على أن يعالج ملف اليورانيوم المخصب ضمن الاتفاق النهائي وتحت إشراف دولي. كما ينص المشروع على إصدار قرار ملزم من مجلس الأمن لاعتماد الاتفاق النهائي ومنح غطاء قانونيا دوليا. مذكرة التفاهم لا تشمل الإفراج عن أموال إيران المجمدة والمقدرة ب 24 مليار دولار بمجرد التوقيع على الاتفاق.
0: وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اعتبر أن الاتفاق مع إيران عادل، وعن لبنان رأى أن الحرب اللبنانية ثانوية، كاشفا اقتراحه على إسرائيل أن تتولى سوريا أمر حزب الله.
2: I watched that, I couldn't believe it. Iran will never have a nuclear weapon. And it says it loud and clear. They're not going to develop it, they're not going to buy it, they're not going to do anything with it. And if they do, they suffer unbelievable consequences. That's the reason I got in, and that's the reason I agreed to sign. I never cared about regime change, it's never a part, but I guess you have regime change because you know better than anybody. The first group, they're all dead. The second group, they're dead. A part of the third group is gone. And we're dealing with people that I think are very rational people. And I suggested to Israel to let Syria take care of Hezbollah 2 hours before we're signing the agreement. But there was an attack in Lebanon, in Beirut. I did not like that. I let them know that. If Israel can't do the job without killing everyone else, he'll do the job. Syria will do the job. Without the United States, there would be no Israel. Without me, there would be no Israel, because no other president was willing to do what I did. I've had a great relationship with Bibi, but now Bibi has to be more responsible with respect to Lebanon. Lebanon used to be a great country. It was a country where you had professors, doctors, lawyers. The great intellect was in Lebanon. Now it's terrible. I would say of all countries, they've been treated the worst. And they can't defend themselves. And they have Hezbollah, which is a problem for them. So, now I'm not happy with the way Israel has handled themselves with Lebanon and with Hezbollah. They should have been able to do the job faster. It just goes on forever. And when that happens, it throws a negative light on the big deal, and that's the deal with Iran.
0: هذا وأشار نائب الرئيس الأمريكي جاي دي فانس في حديث لفوكس نيوز إلى أن الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران يعتبر صفقة تفاوضية على طريقة ترامبية الكلاسيكية.
3: Look, here's a simple fact. Yeah. The reason why we signed this deal is because Donald Trump did exactly what he came to do. He destroyed their nuclear program. He opened the Strait of Hormuz, and now we have nice Trump. You can have mean Trump or you can have nice Trump. And what he's saying to the Iranians is, because we came what we determined to do, we are going to outstretch our hand and say that if you guys behave, we are going to actually make you a successful country. And if you don't behave, you're not going to get anything and you're never going to have this opportunity ever again. It's a classic Trump bargain. He gives these guys a choice and says, make the right choice or make the wrong choice. Frankly, it doesn't matter to the United States of America. We accomplished what we set out to accomplish. And now we have, as the president says, all the cards.
0: في الأثناء ترقب لمسار توقيع الاتفاق الرئيس الإيراني يعلن جاهزية بلاده لأي سيناريو وناقلات نفط إيرانية تعبر منطقة الحصار الأمريكي الذي كان مفروضا على الموانئ الإيرانية منذ نحو شهرين تقرير أورار كرام
1: الاتفاق بين واشنطن وطهران سيوقع يوم الجمعة في هذا المنتجع منتجع بيرغنشتاك في لوسيرن بحسب الخارجية السويسرية وسيحضر للتوقيع كل من نائب الرئيس الأمريكي جاي دي فانس عن الجانب الأمريكي ومحمد باقر قاليباف رئيس البرلمان الإيراني ممثلا إيران علما أن مراجع رفيعة لم تستبعد مشاركة ترامب في حفل التوقيع وهو موجود أصلا في المنطقة هذا وأعلنت قطر مشاركتها في حفل التوقيع إعلان إنهاء الحرب هو أهم قضايا المرحلة الأولى بحسب وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي الذي وفي اجتماع مع دبلوماسيين رجح أن تبدأ الجمعة الجولة الجديدة من المفاوضات مؤكدا أن مناقشة الملف النووي ستكون في المرحلة الأخيرة من المفاوضات في مؤشر واضح عاد عرقجي وأكد على وحدة الساحات إذ قالها بالفم الملآن أي هجوم إسرائيل على لبنان أو احتلال للأراضي اللبنانية هو انتهاك للاتفاق لاعتبار أن طرفي هذه المذكرة هما الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران وحزب الله من جهة أخرى مدير وكالة المخابرات المركزية جون راتكليف أبلغ ترامب أن الأدلة التي جمعتها وكالات الاستخبارات تثير شكوكا جدية حول استعداد إيران لتقديم التنازلات النووية بحسب موقع أكسيوس التقرير أشار إلى أن راتكليف ليس المشكك الوحيد ففي مناقشات داخلية أعرب كل من وزير الخارجية ووزير الحرب عن مخاوفهما وأثارا تساؤلات حول مذكرة التفاهم بينما دافع عنها نائب الرئيس جاي دي فانس والمبعوثان سيفيتكوف وجيرد كوشنر وعليه نقلت إسرائيل هيوم أن ترامب يدرس إقصاء معارضي الاتفاق من بينهم وزير الحرب ورئيس CIA في المحصلة وحتى الساعة ترامب يجزم أن إيران قبلت بعدم امتلاكها سلاحا نوويا فيما وسائل إعلام إيرانية رسمية تقول إن الاتفاق لا يلزمها بفرض قيود جديدة على برنامجها النووي وهذه عينة عن التناقضات التي تطال معظم البنود
0: لبنان يتصدر النقاش في قمة السبع وسط إجماع دولي على دعم الدولة والجيش التفاصيل مع منى سعيد
4: جلسة مطولة في قمة إيفيان خصصت لأزمات الشرق الأوسط احتل فيها لبنان جزءا كبيرا بحضور قادة السبع والرئيس المصري الرئيس الإماراتي وأمير قطر الذين تحدثوا في بداية الجلسة ضرورة وقف الحرب على لبنان وأن يوقف حزب الله إطلاق صواريخ على إسرائيل وأن توقف إسرائيل الحرب على لبنان وتضع حدا لهجماتها شكل عنوانا رئيسيا في الاجتماع ووفقا لمصدر دبلوماسي شدد القادة على ضرورة التوصل إلى وقف إطلاق النار والتطلع إلى مرحلة ما بعد اليونيفيل وأن دعم الجيش اللبناني على الانتشار خصوصا في بعض المناطق التي يتواجد فيها حزب الله أمر ضروري حتى تظهر السلطات اللبنانية أنه بإمكانها ضمان السيطرة على أراضيها وأكد القادة على أن لبنان جزء مهم في المنطقة ولا بد من إيجاد دعم دولي وإقامة استثمار وفي هذا الصدد تم الحديث والتوافق على تشكيل قوة متعددة الجنسيات تكون صلبة لديها قدرات لدعم الجيش اللبناني للانتشار والتدريب وليس لخوض حرب ضد حزب الله، فهذا ليس هو الهدف يفيد المصدر. ولكن بما أن الوضع في لبنان هش والتوازنات أيضا، فهناك ضرورة لاحترام هذا الواقع، وتسعى باريس للتسريع مع شركائها لعقد مؤتمر لدعم الجيش في الخليج. وكان مؤتمر باريس قد تأجل في شهر أذار الماضي بسبب الحرب. ولاحظ المصدر الدبلوماسي أن عدة قادة أوروبيين من بينهم رئيسة الوزراء الإيطالية والمستشار الألماني أعربا خلال الجلسة عن تأييدهما لموقف الرئيس الأمريكي الذي وجه انتقادات لنتنياهو ومواصلة حربه على لبنان. ورأى المصدر أن هذا الأمر طبيعي، لأن عدم وضع رئيس الوزراء الإسرائيلي حد للحرب سيقدم زريعة لإيران ويسبب ضررا لتوقيعها على الاتفاق الأمريكي الإيراني.
0: وفي السياسة المحلية، لبنان مكمل في المفاوضات وستون يوما قد تنعكس على نتائجها، وعون وسلام في تناغم تام. تقرير جويس عائيه.
1: على وقع الإعلان عن توقيع مذكرة التفاهم الأمريكي الإيراني، وعلى بعد أيام من الجولة السادسة من المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل في 22، 23، و24 من حزيران في واشنطن، حضر رئيس الحكومة نواف سلام إلى القصر الجمهوري في بعبدة للقاء رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون. اللقاء بين الرجلين كان ممتازا، فهما على الموجة ذاتها والتناغم كبير بينهما، وخصوصا في ملف التفاوض المباشر مع إسرائيل. ولعل أكبر دليل على التناغم التام بين عون وسلام هو تعمد إصدار بيان يعكس موقفا موحدا للرجلين، بحيث أكد أنهما يريان أن التفاهم الأمريكي الإيراني يشكل عاملا إيجابيا على صعيد خفض التوتر في المنطقة ويدفع في اتجاه الحلول السلمية وإنهاء حالة الحرب. وأكد عون وسلام ثبات الموقف اللبناني في مفاوضات
5: In Sydney, on the M2 motorway northbound, you have reports for crash westbound at Lane Cove Road. In Cabramatta, keep an eye out for that multi-car collision. It's still closing out the Cumberland Highway southbound at John Street. Otherwise, in Melbourne, there's been reports for crash the Monash Freeway inbound after Blackburn Road. It's causing some heavy delays back to Eastlink. Reports of another crash the Mornington Peninsula Freeway outbound at Springvale Road. Unlock a Volkswagen deal this end of financial year. Like the Caddy Cargo from $45,990 drive away. Offer ends June 30. T's and C's apply. Visit Volkswagen.com.au. I'm Eliza with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
6: العودة لاستديوهات الهواء، أنتم برفقة إذاعة 2ME 1638 AM من استديوهات الأخبار. بنرجع نتابع سوا مشوار درايف تايم بروجرام لأمسية الأربعاء اليوم 17 من شهر جون حزيران. تعرفنا على حركة السير والطرقات لسيدني وميلبن. بنتعرف هلا مستمعينا على أحوال طقسنا بسيدني. درجة الحرارة بتوصل 20 درجة 19 على صعيد ميلبن برعاية شركة عشتار. حالة الطقس عم تتقدم لكم شركة عشتار، عندن خبرة 30 سنة للتحويلات المالية حول العالم من أي مكان كنتوا بأستراليا، وعندنا خدمات أخرى متوفرة موجودين على 95 Way Street Fairfield. رح نبلش هالساعة مع أغانينا الحلوة عبر أثير راديو 2ME. منروح لعند الفنانة كارول سماحة، منرجع منكمل مع ممكن للفنان مروان خوري. أغاني غي شكل تسمعوا لها بس عبر أثير راديو 2ME. بس النور.

This is SEA Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. القديس بابا يوحنا بولس الثاني جون بول يلي كرس حياته لوحدة الكنيسة ولوحدة المسيحيين، البابا الأحب إلى قلوب الشبيبة. من عيده كل 22 تشرين الأول من كل سنة ومنحتفل بقداسته. لمن بليلة تطويبه في ست فلوريباف مورا دياز من كوستاريكا، أم لعيلة كبيرة صار معها برين أنيوريزم أو تمدد الأوعية الدماغية. حضرته على التي في بليلة التطويب وسمعته عم بيهمس بدينتها stand up don't be afraid، وتاني نهار صباحا كانت شفيت كليا. هي يلي كان بقي لها أيام عديدة قليلة حتى تموت حسب التشخيص الطبي. أول مرة بتاريخ البشرية قدر جمع سنة 1986 بالفاتيكان جميع الديانات، وقدر يعمل 144 سفرية برات إيطاليا حتى ينشر كلمة الله. من قله على الطريقة اللبنانية جون بول تو وي لوف يو، جون بول تو براي فور اول ريليجنز، منصلي لك لتحمي جميع الديانات السماوية وتحمي مرضى الباركنسون بالأخص لأنك شفيعهم. قديس الساعة Saint of the Hour معكم ماري لبكي on 1638 2ME أستراليا.

العودة لمتابعة مشوار درايف تايم بروجرام من عند الفنان مروان خوري بأغنية ممكن. نرجع لمتابعة مشوار درايف تايم بروجرام عبر أثير راديو 2ME. مساء ألف نور لكم مستمعينا. منروح للهجرة. الهجرة تجربة غيرت حياة الكثيرين وفتحت أبواب جديدة لفرص والاستقرار، لكن في المقابل قد تكون حملت معها بعض التحديات والتضحيات. البعض يقول أنه كسب الأمن والأمان، فرص للعمل والتعليم، احترام الإنسان وحقوقه، الشعور بالمساواة أمام القانون، الفرص المتاحة للجميع بغض النظر عن الخلفية أو الأصل، لكنه خسر بالمقابل قرب الأهل والأصدقاء والذكريات، عدم الاستفادة من الشهادات أو الخبرة السابقة، تأثير الهجرة على الصحة النفسية والجسدية، فقدان المال والأملاك والبدء من الصفر. تحياتي المسائية لكم أنتم برفقتي ذات 2ME 1638 AM. نسمع الفنانة نارين، بنرجع منكمل مع الفنان آدم بأغنية بدونك هون راديو 2ME 1638 AM.

0: لا تشويه للأغاني الجديدة باسم شركات الإنتاج. شركات الإنتاج اسمع الأغنية كاملة لأرضائك لأرضائك. وهي أغنية جديدة من الأولى بإطلاق الأغاني الجديدة
1: الأولى دائما
0: 2NG أستراليا عايشين معكم.

0: جولة إخبارية لتمام 6:30 من تابعة سوا بس عبر أثير راديو 2ME. بونسوار.
1: هذا صوت معدل ضربات قلب ممرضة بعد أن تم الصراخ عليها وتهديدها والإمساك بها. العدوانية والعنف ضد العاملين يسببان الأذى لا تتخطى الحدود. رسالة من ورك سيف فيكتوريا.
2: هل تبحث عن وظيفة تعطيك المزيد؟ المزيد من الحماس؟ المزيد من الإثارة؟ وظيفة يمكنك من خلالها أحداث فرق أكبر في مجتمعك المحلي؟ ابحث عن بوليس ريكروتس. شرطة نيو ساوث ويلز، العمل معنا يعني المزيد.
3: First. 2ME Australia.

0: and prevented her from leaving the house. The chief magistrate said the exceptional circumstances needed for bail had not been reached, given Ms. Ahmed had not shown compelling evidence of renouncing support for the group. And US President Donald Trump has issued a rare public rebuke of Israeli military tactics in Lebanon, saying it's unnecessary to bomb entire apartment buildings to hunt Hezbollah. In recent days, Mr. Trump has expressed his displeasure over Israeli attacks in Beirut that he says could endanger his interim peace deal with Iran. The US and Iran are set to formally sign a memorandum of understanding later this week, but the text has not been made public. And for more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.
1: مرحبا بكم في هذه النشرة الإخبارية الجديدة من فترتنا حديث الأخبار، ونبدأها بأبرز العناوين. مجموعة السبعة تختتم أعمالها اليوم في قمة إيفيون بفرنسا بنقاشات حول النمو الاقتصادي العالمي وتحديات الذكاء الاصطناعي. الدول المشاركة اتفقت على تصعيد الضغط على روسيا لإنهاء الحرب ضد أوكرانيا بموازاة ترحيب بإعلان التوصل إلى اتفاق بين واشنطن وطهران. في لبنان، الغارات الإسرائيلية تستمر على مناطق جنوبية رغم الاتفاق الإيراني الأمريكي وسقوط 5 قتلى على الأقل في الساعات الماضية في جنوب لبنان. وترامب ينتقد أساليب إسرائيل في لبنان ويقول إنها تقتل مدنيين. وفي أخبار المونديال، الأردن والعراق يتعثران في مستهل المشوار في كأس العالم، وثلاثية ميسي تقود الأرجنتين للفوز على الجزائر في افتتاح مشوارها المونديالي. وفرنسا ومبابي يوجهان إنذارا مبكرا بفوز صريح على السنغال بـ3 أهداف لهدف.

0: تختتم اليوم أعمال قمة مجموعة السبع في مدينة إيفيون الفرنسية عبر جلسة عمل حول النمو الاقتصادي العالمي مع صندوق النقد الدولي ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، إلى جانب جلسة مخصصة لتحديات الذكاء الاصطناعي بمشاركة رؤساء كبرى الشركات العاملة في هذا القطاع. هذا واتفق قادة الدول السبع يوم أمس على تشديد الضغوط والعقوبات على روسيا لدفعها إلى إنهاء الحرب في أوكرانيا. إلى ذلك رحب قادة الدول الصناعية الكبرى بالتفاهم الأخير بين الولايات المتحدة وإيران، وبحثوا مع شركاء من الشرق الأوسط سبل ضمان أمن الملاحة في مضيق هرمز وإعادة الاستقرار إلى المنطقة بما في ذلك لبنان، كما شددوا على ضرورة مراقبة التهديدات الإيرانية وتنويع مسارات إمدادات الطاقة العالمية لتقليل الاعتماد على المضيق الحيوي. وللمزيد ينضم إلينا مفدنا إلى منتجع إيفيون ليبان وسيم الأحمر. أهلا ومرحبا بك وسيم. وسيم، لنتوقف معك عند أبرز البيانات والتصريحات حول مختلف عناوين هذه القمة، قمة مجموعة السبع في مدينة إيفيون.
1: تعرف وسيم أن منذ سنوات مع مشاركة دونالد ترامب في قمة مجموعة السبع والاجتماعات الدولية بات أكثر صعوبة أن يصدر بيان ختامي توافق عليه القمة في الإجماع. ونتذكر مشهد دونالد ترامب عندما غادر كندا قبل حتى أن يصادق على البيان الختامي ورفضه. من هنا كان هناك محاولة لتجنب بحث أصلا بيان ختامي، في المقابل إصدار إعلانات حول قضايا وعناوين محددة. هذه الليلة صدرت ثلاثة إعلانات في الواقع حول الوضع الجيوسياسي، يتضمن موقف من قمة مجموعة السبع بشأن أوكرانيا، وهذا نتيجة محاولات وإقناع من بقية الدول وخاصة الأوروبية لدونالد ترامب، يشير بشكل واضح إلى الدعم المستمر لأوكرانيا، وأيضا الاتفاق على تزويدها بما يلزم من أجل الصمود وخاصة أنظمة الدفاع الجوي والمعدات الاعتراضية لاعتراض المسيرات وغير ذلك، وأيضا المسار السياسي لدعمها من أجل المفاوضات. النقطة الثانية بطبيعة الحال الملف الثاني الأبرز هو ملف إيران، وكان هناك ترحيب من قمة مجموعة السبع بالاتفاق المعلن بين الولايات المتحدة وإيران، مع الإشارة إلى ضرورة أن يلحقه خلال المفاوضات التزامات فيما يتعلق بسياسة إيران.

0: الإقليمية، وطبعا العنوان الأبرز منعها من امتلاك سلاح نووي. النقطة الثالثة في البيان المتعلق بالقضايا الدولية يخص منطقتي المحيطين الهادي والهندي، وطبعا بشكل خاص العلاقة مع الصين من خلال تشديد مجموعة السبع في هذا الإعلان على رفض تغيير الوضع القائم في تايوان بالقوة، وإشراك الصين في قضايا الاقتصاد الدولي وهذا ما بدأ عمليا من خلال القمة التي سبقت هذه قمة مجموعة السبع حول الاقتصاد، وكانت الصين لها دور عمليا أو العلاقة مع الصين في الاقتصاد بدفع فرنسي. وبالتالي العناوين الجيوسياسية كانت أوكرانيا وإيران والصين بشكل أساسي، هذا ما صدر في إعلان باسم مجموعة السبع، إضافة إلى إعلانين آخرين حول الهجرة ومحاربة المخدرات.
1: نعم وسيم، اليوم كل الأنظار تتجه إلى العشاء في قصر فيرساي في ضواحي باريس، والذي سيكون فيها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضيف نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون.
0: صحيح، يعني دونالد ترامب عندما سئل عن الأمر قال إن الرئيس الفرنسي دعاه إلى فيرساي، وبأن فيرساي ليس من طلاء ذهبي إنما ذهب حقيقي، إنه ثقيل. وتعرف أن ترامب يحب هذه المظاهر والديكور والأمور الفخمة والأماكن الفخمة والقصور الملكية، وفي الواقع دعوة الرئيس الفرنسي لنظيره الأمريكي إلى العشاء في قصر فيرساي مساء اليوم يصب في اتجاه بطبيعة الحال كسب ود دونالد ترامب ومحاولة إبقائه أيضا إلى نهاية هذه القمة، وتحت عنوان بطبيعة الحال الاحتفاء بذكرى عيد الاستقلال في الولايات المتحدة، والاحتفاء في قصر فيرساي له رمزية كون معاهدة استقلال الولايات المتحدة وقعت في قصر فيرساي في عهد لويس السادس عشر عام 1783 في سبتمبر تحديدا من ذلك العام.
1: وسيم الأحمر، مفدنا إلى مدينة إيفيون ليبان، شكرا جزيلا لك. أفاد موقع تانكر تراكرز لتتبع حركة الملاحة البحرية بعبور ثلاث ناقلات نفط إيرانية منطقة الحصار الأمريكي المفروض على الموانئ الإيرانية، حاملة ملايين البراميل من الخام في أول صادرات نفطية إيرانية منذ نحو شهرين. ويأتي هذا التطور بعد أن ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن الولايات المتحدة ستسمح لإيران باستئناف بيع النفط والوقود فور توقيع مذكرة التفاهم المرتقبة بين الجانبين يوم الجمعة في جنيف. على الرغم من الإعلان أن الاتفاق الأمريكي الإيراني يشمل الساحة اللبنانية، يواصل الجيش الإسرائيلي غاراته على مناطق عدة في جنوب لبنان مستهدفا بلدات في منطقتي النبطية والزهراني. وأسفرت الضربات الإسرائيلية خلال الساعات الماضية عن سقوط 5 قتلى على الأقل في جنوب لبنان. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد وجه انتقادا علنيا نادرا لأساليب إسرائيل العسكرية في لبنان، معتبرا أن استهداف عناصر حزب الله لا يبرر تدمير مباني سكنية كاملة تتسبب بخسائر كبيرة في صفوف المدنيين. وللمزيد ينضم إلينا مراسل فرانس فانكات من بيروت شربل عبود. أهلا ومرحبا بك شربل. شربل، ضعنا في صورة آخر التطورات الميدانية فيما يتعلق بالجبهة بين القوات الإسرائيلية وحزب الله في لبنان.
2: نعم، لا شك أن حدة الاعتداءات الإسرائيلية تراجعت بعض الشيء، إلا أن الواضح أن إسرائيل لم تلتزم بوقت إطلاق النار. وصباح هذا اليوم شهدنا قصفاً مدفعياً لبعض القرى في النبطية، في محيط النبطية وتحديداً على تلال علي طاهر، والتي كانت إسرائيل تنوي عملياً احتلالها بشكل كامل قبل الإعلان عن مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية. ومنذ الصباح سجلت بعض الغارات، غارتين في المنصوري، وقبل قليل من دخول هذه المداخلة غارة أخرى في برعشيت، كما استهدفت القوات الإسرائيلية سيارات بعض المواطنين العائدين إلى الجنوب. وهنا لابد من الإشارة إلى أن أهالي بلدات جنوبية حرموا من بلداتهم يطوقون للعودة إليها، وبالتالي ما زالت تشهد هذه القرى محاولات للأهالي للدخول إليها وفق توجيهات وتعليمات القوى المعنية على الأرض من جيش ودفاع مدني يحاولون توجيه المواطنين الذين يصرون بطبيعة الحال على تفقد أملاكهم وأرزاقهم وبيوتهم. صح أن عدد كبير منها قد دمر بفعل الاعتداءات الإسرائيلية لأن الأهالي يصرون على الذهاب والتفقد. طبعا كل ذلك يأتي على وقع حراك سياسي كبير وأسئلة أيضا كبيرة. يعني في لبنان ليس هناك معلومات واضحة حول الانسحاب الإسرائيلي أو تأكيد بأن وقف إطلاق النار يعني أيضا الانسحاب الإسرائيلي. المعلومات تتحدث عما إذا كانت فعلا إسرائيل أو أن إيران والولايات المتحدة باتفاقهما ستكون إسرائيل ملزمة بالانسحاب، وإلى أي حدود، هل ستنسحب حتى الخط الأصفر أم ستنسحب إلى فقط النقاط التي كانت قد احتلتها نقاط الخمسة قبل العام؟

0: الفنان أنور الأمير بهالأغنية الحلوة. اشتقت له، إذا اشتقت له هالقد روحوا اسأل عنه، تليفون، مسج، إيميل، دقة على الباب، دقة على السيارة، شباك السيارة، روح شوف وينو. إذا مشتاق له هالقد روح وحكي معه، قل له إنك اشتقت له، مش غلط أبدا. يلي متعود على الوحدة مستمعينا ما بيهدوا غياب حدا، صدقوني. يلي جرب يمرض وما حدا بيعرف عنه شي، وبيصحى بالليل يتوجع من دون ما يصحي حدا، بيعرف الصبر لحاله. يلي جرب لما تصير معه مشاكل كبيرة وما بيحكي مع حدا وما بيروح يشكي ويبكي لحدا، خلى كل شي جواته، هيدا أكتر حدا عرف لمين يلجأ، بيلجأ لنفسه وبس. يلي جرب ينام وهو تعبان وزعلان وبيفيق الصبح بيطلع داير مندار، وبيفيق طيطلع من البيت بيوقف بيطلع داير مندار بيقول أنا وين قايم بكير بهالساعة والبرد. هيدا هالإنسان لما بيطلع من بيته بكل قوة، ما حدا بيعرف شي عن الليلة الماضية، كيف اتقلب وتوجع وما حدا عبروا، فما رح توقف حياته هالشخص هيدا على حدا أبدا. يلي متعود على الوحدة، يلي تعود ومتعود على الوحدة ما بيهدوا غياب حدا. بونسوار لكم من جديد، انتو برفقتي ذات 2ME 1638 AM. بدي اذكركم باحوال طقس اليوم بسيدني يوم الاربعاء، ليله الاربعاء. بونسوار لكل مستمعينا الكرام، اليوم تاريخنا 17 من شهر جون حزيران. بسيدني وصلت درجه الحراره 20 درجه 19 على صعيد ملبن. بذكركم كمان مستمعينا انه بكره الخميس درجات الحرارة بسيدني مثل اليوم 20 درجة، وبملبن كمان مثل اليوم 19 درجات الحرارة. هيدا لبكرة الخميس. وبدي ذكركم كمان مستمعينا أنه حالة الطقس عم تتقدم لكم برعاية شركة عشتار، يلي عندن خبرة 30 سنة للتحويلات المالية حول العالم من أي مكان كنتوا بأستراليا، وعندن خدمات أخرى متوفرة، فزورون بتلاقوهن على 95 Way Street Fairfield. Bonsoir. من عنا من هون بس من راديو 2ME. This is 2ME
1: Australia. المعلمون مهمون جدا في مجتمعنا، إنهم يلهمون ويحفزون ويحدثون تأثيرا حقيقيا على حياة الكثير من الناس. هنا في ولاية فيكتوريا يعد وجود معلمين من خلفيات ثقافية مختلفة أمرا مهما، ويمكن أن يفيد في تعلم الطلاب. إذا كنت تريد أن تصبح معلما، أو أي شخص تعرفه يريد أن يصبح معلما هنا في ولاية فيكتوريا، فهناك مجموعة من الدورات التعليمية المتاحة. قد تكون أيضا مؤهلا للحصول على منحة دراسية تساعدك في أن تصبح معلما في المدرسة الثانوية. لمعرفة المزيد من المعلومات حول كيفية الانخراط في سلك التعليم، ابحث عن Teach the Future، مصرح به من قبل ولاية حكومة فيكتوريا ميلبورن.
2: في سني أصبح الاستعداد جزءا من الحياة، استعدادا للفيروسات مثل الإنفلونزا وكوفيد والفيروس المخلوي التنفسي RSV. أتلقى التطعيم بانتظام. تتغير الفيروسات باستمرار، ولهذا السبب فإن التطعيم مهم حقا لحماية نفسك من الأمراض الخطيرة ودخول المستشفى، وتزداد المخاطر عند بلوغ سن 65. التطعيم هو أفضل استعداد. تحدث إلى أخصائي الرعاية الصحية الخاص بك واحجز موعدا للتطعيم اليوم. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا. There's only one network with all the coverage and no bubble. No.
0: There's only one original 2ME. العودة لمتابعة ما تبقى من مشوار درافت تايم بروجرام لأمسية الأربعاء اليوم 17 من شهر جون حزيران. هيدا خبر عن جد حزين. بعد 80 سنة، نعم مستمعينا، بعد 80 سنة من العمل، قررت شركة كوداك إغلاق مصانعها في أستراليا، بما أدى إلى فقدان 200 وظيفة. السبب هو انخفاض الطلب على منتوجات الفيلم والورق الفوتوغرافي. انتو بيرفتي دعت 2ME 1638 AM. اسمع الفنانة نانسي عجرم.

0: جولتنا الإخبارية لتمام الساعة 7 من تبعها سوا عبر أثير راديو 2ME مصن نور.
1: بدي أقول بحبك
2: من إذاعة 2ME أحكي معكم نانسي عجرم
3: from the biggest singers.
4: ارحمني من بعدك حبيبي
5: على 2ME أستراليا
6: مرزا فاضي
7: only on 2ME.
8: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماه كارول لانوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17100.
9: منيح زمطنا هالمرة، شو ناطر؟ غير هلأ، غير دواليب سيارتك عند الصفدي، معروفين من 6 لـ 2007، ومع كل غيار 4 دواليب بتحصل على فري ويل ألايمنت، بيتحدوا أرخص سعر بالسوق مع حسم 5% conditions apply. غير اليوم وادفع مع after pay. محلات صفدي للدواليب 84 يريك رود لكمبا 9790-1387، وما تغير إلا عند الصفدي.
10: Your news coming up moments from now on 2ME Australia.
11: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
12: المعلمون مهمون جدا في مجتمعنا، إنهم يلهمون ويحفزون ويحدثون تأثيرا حقيقيا على حياة الكثير من الناس. هنا في ولاية فيكتوريا يعد وجود معلمين من خلفيات ثقافية مختلفة أمرا مهما، ويمكن أن يفيد في تعلم الطلاب. إذا كنت تريد أن تصبح معلما، أو أي شخص تعرفه يريد أن يصبح معلما هنا في ولاية فيكتوريا، فهناك مجموعة من الدورات التعليمية المتاحة. قد تكون أيضا مؤهلا للحصول على منحة دراسية تساعدك في أن تصبح معلما في المدرسة الثانوية. لمعرفة المزيد من المعلومات حول كيفية الانخراط في سلك التعليم، ابحث عن Teach the Future، مصرح به من قبل ولاية حكومة فيكتوريا ميلبورن.
13: On the hour, every hour. First. 2ME Australia.

مشاهدينا نرحب بكم في ساعة إخبارية جديدة من العربية وفي أبرز العناوين. العربية إنجليزي تكشف بنود مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية ومن أبرزها استعادة الملاحة عبر هرمز خلال شهر. مجموعة السبعة تدعم الاتفاق الأمريكي الإيراني وتبدي استعدادها للمساهمة في تنفيذه. البحرية الأمريكية تصدر إرشادات للسفن استعدادا لاستئناف حركة الملاحة في مضيق هرمز. غارات إسرائيلية على الجنوب والجيش يقول إن نشاطه في لبنان يقتصر على الأنشطة الدفاعية حاليا. كوبا تتهم واشنطن بتشديد الحصار وتفاقم معاناة السكان والتسبب بأضرار تقدر بمليارات الدولارات. البداية مشاهدينا من الاتفاق الأمريكي الإيراني المنتظر توقيعه يوم الجمعة المقبل في سويسرا، إذ حصلت العربية إنجليزي على نص مذكرة التفاهم تنص النقطة الأولى على إعلان كل الأطراف إنهاء فوريا ودائما للحرب على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان، والتعهد بعدم شن أي عمل عدائي جديد. يتعهد الطرفان بالتفاوض للتوصل إلى اتفاق نهائي في مدة أقصاها 60 يوما قابل للتمديد بالتراضي، و وفقا لمذكرة ستصدر الخزانة الأمريكية إعفاءات فورية لبيع النفط الإيراني حتى يتم البدء في تخفيف العقوبات وفقا لامتثال إيران لالتزاماتها. تتعهد أمريكا أيضا وفقا للنص بعدم فرض عقوبات جديدة وسحب قواتها من محيط إيران، لكن بعد الاتفاق النهائي، وستلتزم إيران في المقابل بإزالة الألغام والعوائق من مضيق هرمز واستعادة الملاحة بشكل كامل خلال 30 يوما، بينما تلتزم إيران نصا بأنها لن تنتج أبدا أسلحة نووية على أن يتم مناقشة مصير المواد المخصبة والبرنامج النووي بشكل كاف في الاتفاق النهائي. ووفقا لمصادر العربية فسيتم اعتماد الاتفاق النهائي بقرار ملزم من مجلس الأمن الدولي.

0: رحب قادة مجموعة السبعة بإعلان التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، مؤكدين دعمهم للاتفاق واستعدادهم للمساهمة في تنفيذه. هذا وقد أكدت المجموعة أن الاتفاق يهدف إلى منع طهران من امتلاك سلاح نووي، وأشار البيان المشترك للقمة المقرر إصداره اليوم إلى ضرورة التصدي لتهديدات إيران الصاروخية، كما شدد على أن حرية الملاحة وحق المرور دون قيود يمثلان أساسا للتجارة الدولية. كما أشار بيان المجموعة إلى أن بريطانيا وفرنسا ودول أخرى ستشارك في حماية الملاحة بمضيق هرمز، إلى جانب التحقق من إزالة الألغام لضمان أمن الممر المائي الحيوي. أكد نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس في مقابلة مع فوكس نيوز أن واشنطن أنجزت ما سعت لتحقيقه من حرب إيران بعد أن تم تدمير برنامجها النووي.
1: Reason why we signed this deal is because Donald Trump did exactly what he came to do. He destroyed their nuclear program. He opened the Strait of Hormuz, and now we have nice Trump. You can have mean Trump, or you can have nice Trump. And what he's saying to the Iranians is, because we came what we determined to do, we are going to outstretch our hand and say that if you guys behave, we are going to actually make you a successful country. And if you don't behave, you're not going to get anything, and you're never going to have this opportunity ever again. It's a classic Trump bargain. He gives these guys a choice and says, make the right choice or make the wrong choice. Frankly, it doesn't matter to the United States of America. We accomplished what we set out to accomplish, and now we have, as the president says, all the cards.
0: كما قال فانس إن الاتفاق مع إيران سيتطلب التزاما كبيرا قبل حصول طهران على أي فوائد، مؤكدا بأن حضوره لحفل التوقيع والمقرر الجمعة في جنيف لا يعتبر مكافأة لطهران، بل أشار إلى أن الغاية من الخطوة وتحقيق نتيجة جيدة للشعب الأمريكي. وقال إن الولايات المتحدة تريد أن تعرف مدى مصداقية أو زيف الوعود الإيرانية وجدية تحويلها إلى أفعال حقيقية. معنا من إسلام أباد مراسل عربية عبد الله خلوف. عبد الله، أهلا وسهلا بك. عبد الله، نبدأ معك بآخر تفاصيل الاجتماعات التمهيدية قبل توقيع مذكرة التفاهم خلال الساعات المقبلة. هل تم الانتهاء من مختلف الترتيبات التي تسبق التوقيع الرسمي؟
2: نعم، يعني الجانب الباكستاني اليوم منشغل على عدة أصعدة. الصعيد الأول هو التحضير لجنيف، أولا باختيار الفرق الفنية والشخصيات التي حتى هذه اللحظة لم يتم الإعلان عنها، إضافة إلى أن التنسيق بات عاليا بشكل أكبر مع الجانب السويسري، خاصة فيما يخص البعثة الدبلوماسية الباكستانية في جنيف، إضافة إلى أن هناك تنسيقا عاليا بين وزارة الخارجية الباكستانية والسفارة السويسرية هنا في إسلام أباد. هذا في المقام الأول للتحضير، لأنهم يقولون أو لأن هذه الحقيقة بأن باكستان هي المستضيف رسمي لهذه الاحتفالية أو لمراسم هذا التوقيع. هي يعني على الصعيد السياسي والدبلوماسي واللوجستي ستكون باكستان في جنيف هي المسؤولة عن كثير من النقاط، حتى يقال بأن المكان تم اختياره بالتوافق مع الشركاء القطريين ومحور الوساطة. في الداخل على الصعيد الآخر هناك يعني اتصالات مكثفة بين الدبلوماسية الباكستانية والسفارات المتعلقة بمحور الوساطة القطري، الرياض، المملكة العربية السعودية وأيضا تركيا. هناك كثير من التمهيدات لوضع نقاط أخيرة على تفاصيل البروتوكولات المتعلقة إما بتوقيع الاتفاق وأيضا بروتوكولات تمهيدية تسبق هذا التوقيع، لأننا الآن دخلنا في مرحلة الحذر كما يقول الباكستانيون. هناك أي اختراق أو أي احتكاك أو أي يعني فعل مفاجئ قد يعكر صفو هذا التوقيع، لذلك باكستان الآن حذرة جدا. الاتصالات أيضا على المستوى العسكري والأمني مستمرة، خاصة مع الجانب الإيراني والجانب الأمريكي، لضمان بقاء الأمور كما هي عليه حتى هذه اللحظة، هادئة دون يعني المساس بما توصلت إليه الاتفاقية. لذلك اليوم آلة الدبلوماسية الباكستانية والعسكرية والأمنية تعمل بكل طاقتها، هم يستعدون لهذا اليوم، ليوم الجمعة المرتقب يوم بعد غد. إضافة إلى أن الباكستانيين الحقيقة يعني لديهم مهام أخرى تحضيرية لما بعد هذا الاتفاق، لأن التوقيع سيعلن يعني بدء العمليات المهم الصعبة والأكثر أهمية من تنسيق مع الدول المعنية بهذا الاتفاق لاستقبال بعض الوفود ربما في إسلام أباد أو في أماكن أخرى لبدء جولات التفاوضية. كما يقال أن يعني أن الجولة التفاوضية الأولى ستكون بعد التوقيع، وهذا ما قاله عباس عراقجي وزير الخارجية الإيراني. لذلك باكستان ضالعة، لديها 60 يوما، يعني ستكون كما يقول الساسة الباكستانيون هي الأكثر تعبا والأكثر يعني من أكثر الأيام اجتهادا مقبلة على باكستان.
0: إذن نشكرك، كنت معنا من إسلام أباد مراسل عربي عبد الله خلوف، شكرا جزيلا لك. في تصريحاته حول مذكرة التفاهم مع إيران، قال الرئيس الأمريكي إن إيران لن تمتلك أبدا سلاحا نوويا، بما يشمل عدم تطويرها أو شرائها لأي أسلحة نووية، وحذر من العواقب التي ستكون وخيمة على إيران إن أقدمت على مثل هذه الخطوات.
3: The one thing that's happening that's of note, frankly, the only thing that really matters to me is Iran will never have a nuclear weapon. And it says it loud and clear. They're not going to develop it. They're not going to buy it. They're not going to do anything with it. And if they do, they suffer unbelievable consequences. What's happening is that at an appropriate time, there's no rush at all. We have cameras from space on it. We know everybody that goes there, which is like nobody. The B-2 bombers hit it. The entire mountain collapsed inside it. It's a very tough excavation. Nobody else can do it but us and probably China. They have the equipment. We have the equipment. We're in no rush, but we get it. And when we get it, we'll destroy it.
4: Is that part
3: we're of not looking thing? To take it. We're looking to destroy it. We have plenty of it.
0: كشفت وزارة الخارجية الإيرانية ووسائل إعلام رسمية عن هوية الوفود التي ستدير التوقيع الحضوري الأول والمحادثات، حيث سيقود الوفد الإيراني كل من وزير الخارجية عباس عراقجي ومحمد باقر قاليباف رئيس البرلمان الإيراني على أن يمثل الجانب الأمريكي نائب الرئيس جي دي فانس. وسيتولى عراقجي المشاركة في الجولة الأولى من المفاوضات التقنية الموسعة التي ستنطلق في جنيف أيضا مباشرة بعد التوقيع على الاتفاق. ورغم تلميح عدة تقارير صحفية إلى احتمال مشاركة ترامب في مراسم التوقيع، لأن الأمر ما زال لم يحسم بعد نظرا لتوصية أمنية تحذر من وجوده ووجود الرئيس ونائبه معا في الخارج لدواع أمنية. وقد أعلنت الخارجية السويسرية بأن مراسم توقيع مذكرة التفاهم بين طهران وواشنطن ستقام في متحف بيرغنستوك بوسط سويسرا. أصدرت البحرية الأمريكية إرشادات محدثة للسفن استعدادا لاستئناف حركة الملاحة في مضيق هرمز وفق فوكس نيوز. من جانبها لفتت شركة ويند وورد المتخصصة في الاستخبارات البحرية إلى أن ما لا يقل عن 23 ناقلة نفط عملاقة تتجه حاليا إلى مناطق بعيدة إلى ميناءي خرفكان والفجيرة بالإمارات لتنضم إلى 60 ناقلة أخرى وأكثر من 550 سفينة راسية في المنطقة بانتظار استئناف الحركة. أفادت مصادر مطلعة بأن البحرية اليونانية تستعد لنشر وحدتين بحريتين في إطار
5: من جولة أخبار الساعة 7. العودة إلى استديوهات الهواء، تحية مسائية عطرة لكل مستمعينا الكرام. أنتم برفة إذاعة 2ME 1638 AM أمسية الأربعاء 17 من شهر جون حزيران. بذكر بأحوال طقسنا اليوم، وصلت درجات الحرارة ل 20 درجة بسيدني، 19 بملبن. اليوم مثل بكرة درجات الحرارة، بكرة الخميس بسيدني بتوصل ل 20 درجة، على صعيد ملبن بتوصل ل 19 درجة برعاية شركة عشتار. حالة الطقس تقدمت لكم شركة عشتار، موجودين على 95 واي ستريت فيفيلد. مساء النور من عنا، من هون من راديو 2ME.

0: عودي لمتابعيت أمسيتنا برفقتكم أمسية الأربعة 17 من شهر جون حزيران. أمسية سعيدة لكل الموجودين معنا على الموجي 1638 AM. خبر حلو، نعم هيدا الخبر كتير حلو. المملكة المتحدة ستتبع خطوات أستراليا في حظر وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال تحت سن 16. رئيس الوزراء قال أن الوقت قد حان لتحسين نظام وسائل التواصل الاجتماعي الذي يؤثر سلبا على صحة الأطفال. القيود المحتملة تشمل حظر منصات شائعة مثل التيك توك والإنستغرام، منع ميزات مثل التفاعل مع الأشخاص البالغين، تطبيق التحقق من العمر لمنع الأطفال من استخدام المنصات. بصور لكم من جديد أنتو برفتي ذات 2ME 1638 AM من عند الفنانة لطيفة. أغانينا كتير حلوة، ما تروحوا مطرح بعد، عندي المزيد منها منوعات موسيقية غير شكل ما بتستمعوا لها إلا بس تكونوا متابعين إذاعتكم الأقوى 2ME. Bonsoir.
1: Crunching out the killer cuts with no limits.
2: I'm done following the rules.
1: No limits.
3: Okay.
1: Maximum music. UME music. No boundaries. No rules.
2: What the
1: 2ME. No limits.
4: هل تعلمون أن حوالي 90% من دماغ الطفل ينمو قبل بلوغه سن الخامسة؟ تقدم برامج رياض الأطفال المجانية Free Kinda تعليماً عالي الجودة لمدة عامين للأطفال بعمر 3 سنوات و4 سنوات قبل بدء مرحلة التعليم الابتدائي، وتوفر المال على الأسر. في روضة كيندا يتعلم الأطفال من خلال اللعب، وهذا يساعدهم على اكتساب مهارات اجتماعية وعاطفية ومعرفية مهمة وتكوين الصداقات. لمعرفة المزيد زوروا الموقع vic.gov.au/kinda.
5: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفاً بسبب التقدم في العمر، يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.
6: بس على 2ME.
0: بدي وصل تحياتي المسائية لك المستمعين الكرام، انتو برفتي ذات 2ME 1638 AM. وجع الروح الأغنية للفنان ملحم زين، لست مضطرا للمزيد من المعاناة إلى هنا وبيكفي، بينبغي أن تدرك أنك قد اكتفيت ولم يعد هناك داعي للمزيد من الألم. لن يتغير شيء والحياة لا تنتظر، والعمر مرة واحدة والسعادة حق لنفسك عليك، فلا تسمح بالتنازل عنها. سعادتك بأنه تلتفت لروحك الجميلة بدلا من أن تلتفت للشيء لا يليق بك. وجع الروح كتير صعب، أصعب الشيء هو وجع الروح. نعم، الفنان والصوت الذهبي ملحم زين، نسمع له هالأغنية سوا. بدي أهدية هالأغنية لكل الموجودين معنا على 1638 AM 2ME أستراليا. مساء النور.
7: مرات بتخبي القهر وبتبتسم عالجروح،

عودة لمتابعي أمسيتنا. مرحبا لك المستمعين الكرام، بونجور بونسوار بونسوار إذا كنتوا عندنا هون بأستراليا وإذا كنتوا خارج الأراضي الأسترالية عم تتابعونا من البلدين أكيد البعيدة، بدي لكم بونجور لألكم وأهلا وسهلا.

خطاك إلا ليقودك ربنا إلى ما هو خير لك. ابتسم واحسن الظن بربك، فالغد يحمل من الأقدار الجميلة ما قد ينسينا تعب امبارحة، ورحمات ربنا تأتي دائما في الوقت الذي يختاره بحكمته ولطفه. بونسوار لكم من جديد، انتو برفتي ذات 2ME 6:38 AM أمسية الأربعاء 17 من شهر حزيران جون. ومرت الأيام، هالأغنية رح نسمعها كاملة مكملة لكوكب الشرق أم كلثوم بس عبر أثير راديو 2ME. مني كاتيانا بدي أوجه لكم أطيب التحيات المسائية.

2ME Australia. 2ME Australia.

0: وهيك مستمعينا بيكون وصلت لنهاية مشواري بيرفتكم مشوار درافت اون بروجرام لأمسية الأربعاء 17 من شهر جون حزيران. مني كاتيانا الصراف بدي أتمنى لكم بقية سهرة حلوة بيرفت راديو 2ME. موعدي بيرفتكم بنرجع من جدد عبر أثير راديو 2ME بكرة الخميس بتمام الساعة 3 من بعد الظهر. ولكن هلأ رح أترككم بيرفت جولة إخبارية مفصلة محلية عالمية لتمام الساعة 8. ومني هلأ بدي لكم دلوا بألف خير.
1: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
2: هل تقود وقد حصلت على أقل من 5 ساعات من النوم؟ أنت تعرض نفسك وعائلتك للخطر. عندما تكون متعباً تكون ردة فعلك بطيئة، ويكون احتمال تعرضك لحادث تصادم أكبر ب4 مرات. الأمر لا يستحق المخاطرة أبداً. خطط لرحلتك وفكر في ترتيب وسيلة نقل بديلة، أو احصل على قسط وفير من النوم قبل القيادة. للحفاظ على سلامة الجميع على الطرقات، لا تقدم على القيادة أبدا عندما تكون متعبا. رسالة من تي اي سي.
3: لحظة معدودة، تتابعون جولة أخبار مفصلة عبر 2ME أستراليا.
4: جيد، ارجع قليلا، ارجع اكثر قليلا، اكثر قليلا، توقف، ممتاز.
5: انت مهم في العمل.
4: البوب كورن جاهز، من مستعد لمشاهدة فيلم هذا المساء؟ هيا يا اولاد.
5: لكن في المنزل لا يمكن الاستعادة عنك، لذلك من المهم ان تحافظ على سلامتك من الاذى والتحرش. قم بزيارة safework.nsw.gov.au للاطلاع على مزيد من المعلومات. حافظ على سلامتك في العمل، إنك موجود لأجل عائلتك.
6: الأطفال يتقاسمون كل شيء بما في ذلك المرض، لذا حافظ على تحديث تطعيماتهم وفي الوقت المحدد. تحدث مع طبيبك أو لمعرفة المزيد تفقد health.nsw.gov.au/vaccinate.
7: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
8: ABC News.
9: Dunmaya Narvada with the top stories. Activist group GetUp has claimed responsibility for a rogue banner that mechanically unfurled behind Pauline Hanson during her National Press Club address in Canberra today. The sign featured an image of the One Nation leader and accused her of opposing pay rises for workers while getting one herself. Senator Hanson ignored the commotion it caused and used her wide-ranging speech to take aim at multiculturalism, attack net zero, promise a subscription model for the ABC, and focus on transgender issues. A Melbourne woman accused of slavery offences while supporting the self-declared Islamic State group in Syria has had her bail application refused. It's alleged Zainab Ahmed ordered a Yazidi teenager her father had purchased to do chores and prevented her from leaving the house. The chief magistrate said the exceptional circumstances needed for bail had not been reached, given Ms. Ahmed had not shown compelling evidence of renouncing support for the group. And US President Donald Trump has issued a rare public rebuke of Israeli military tactics in Lebanon, saying it's unnecessary to bomb entire apartment buildings to hunt Hezbollah. In recent days, Mr. Trump has expressed his displeasure over Israeli attacks in Beirut that he says could endanger his interim peace deal with Iran. The US and Iran are set to formally sign a memorandum of understanding later this week, but the text has not been made public. And for more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.

0: سكاي نيوز عربية مع مروج إبراهيم.
1: أهلا بكم في الظهيرة ونستهلها بأبرز العناوين. واشنطن وطهران تحذيرات أمريكية. نائب الرئيس الأمريكي يؤكد أن الكرة في ملعب طهران إما باغتنام الفرصة الراهنة أو بخسارتها نهائيا من دون أي مكاسب. لبنان وإسرائيل تصعيد ميداني. غارات إسرائيلية مكثفة على مناطق الجنوب رغم التوصل إلى مذكرة تفاهم بين واشنطن وطهران تشمل الحرب في لبنان. ليبيا نحو حلول سياسية. مسعد بولس مستشار ترامب يكشف عن خطة لتقاسم السلطة في ليبيا تشمل تشكيل حكومة موحدة وتوحيد المؤسسات. وتتابعون معنا في الظهيرة أيضا في أخبار المونديال. الأردن والجزائر والعراق تبدأ مشاركتها في نهائيات كأس العالم بالخسارة. جولة الظهيرة ساعتان من القراءة والتحليل. في الساعة الأولى نقف عند أهم وآخر الأخبار. نفتح ملفات الساعة مع شبكة مراسلين حول العالم. فأهلا بكم. أكد نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس أن أي تخفيف للعقوبات أو مكاسب اقتصادية لإيران هو مرهون بتغيير جذري في السلوك الإيراني تجاه العالم. وشدد فانس على أن البرنامج النووي الإيراني والقدرات الصاروخية والبنية العسكرية الإيرانية ستبقى تحت الضغط إذا لم يحدث تغيير.
2: إذا غير الإيرانيون طريقة تفاعلهم مع العالم فسنغير طريقة تفاعل الاقتصاد العالمي مع إيران، لكن إذا لم يفعلوا أي شيء من ذلك فلن يحصلوا على أي من هذه المزايا. لذا أعتقد أن جميع الديمقراطيين الذين يقولون أن الإيرانيين يحصلون على كل هذه الأشياء مخطئون، لأن الإيرانيين لن يحصلوا على أي شيء ما لم يحدث تحول كامل في طريقة تفاعلهم مع العالم، وسيكون ذلك انتصارا هائلا للولايات المتحدة. إذا لم يفعلوا أيا من هذه الأمور فلن نمنحهم أي شيء، وسيظل برنامجهم النووي مدمرا وجيشهم مدمر، وسيظل برنامجهم الصاروخي وقاعدتهم الصناعية مدمرين.
1: هذا وقد نقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن موقع لتتبع السفن أن ناقلتي نفط إيرانيتين عبرتا منطقة الحصار الأمريكي لأول مرة منذ إعلان واشنطن وطهران التوصل إلى مذكرة تفاهم. كان التلفزيون الإيراني أعلن أن ناقلات النفط الإيرانية وسفنا أخرى تحمل سلع أساسية ستستأنف عملياتها البحرية عقب الاتفاق مع واشنطن. أضاف أن عملية رفع الحصار البحري الأمريكي قد نفذت، في إشارة إلى الإجراء الأمريكي المفروض منذ 13 من أبريل الماضي.

0: يختتم قادة مجموعة السبعة قمتهم في مدينة إيفيان الفرنسية اليوم. كان قادة المجموعة أكدوا دعمهم لمذكرة التفاهم بين طهران وواشنطن واستعدادهم للمساهمة في تنفيذها. اعتبر قادة المجموعة في بيان أن الاتفاق يتيح فرصة تاريخية لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي والتصدي للتهديدات المتعلقة بأنشطتها الإقليمية والصاروخية. المجموعة أكدت أيضا أن دعمها للوقف الفوري لإطلاق النار في لبنان قائم وأن جهود السلطات اللبنانية لنزع سلاح حزب الله مطلوبة. رسميا لم تنشر الإدارة الأمريكية بعد نص مذكرة التفاهم مع طهران، لكن تسريبات إعلامية تكشف بنود للهيكل الرئيسي للاتفاق بين الطرفين. بحسب شبكة بلومبرغ فإن البنود تتضمن إنهاء الحرب بشكل فوري ودائم وإنهاء الأعمال القتالية على جميع الجبهات بما في ذلك جبهة لبنان. أيضا تتعهد الولايات المتحدة وإيران بالتوصل لاتفاق نهائي خلال فترة أقصاها 60 يوم أي شهرين. لكن فور التوقيع على مذكرة التفاهم مفترض أنه ترفع الولايات المتحدة الأمريكية الحصار البحري المفروض على الموانئ الإيرانية. في المقابل الجانب الإيراني سيتعهد باستئناف حركة الملاحة البحرية في غضون 30 يوم. بحسب موقع أكسيوس سيلتزم الجانب الأمريكي بإنهاء جميع أنواع العقوبات المفروضة حاليا على الجانب الإيراني وفقا لجدول زمني سيكون متدرج ويتم الاتفاق عليه كجزء من الاتفاق النهائي. بالنسبة لليورانيوم عالي التخصيب، كانت هذه نقطة شائكة طبعا بالإضافة إلى بقية الملفات النووية. اتفق الجانبان بموجب ما هو معلن حتى الآن من مذكرة التفاهم على أن يجري حسم مصير هذا الملف، وطبعا ملف أو اليورانيوم عالي التخصيب سيتم حسمها في مفاوضات 60 يوم. فور توقيع مذكرة التفاهم تتعهد واشنطن بإعفاء النفط الإيراني والخدمات المرتبطة به، الخدمات المصرفية سيتم إعفاؤها جميعا من العقوبات. في ضوء التقدم المحرز في مفاوضات 60 يوم تتعهد واشنطن بالإفراج عن الأموال والأصول المجمدة أو المقيدة لإيران ويتم إتاحتها بالكامل. هذه هي بنود يجري اعتبارها أو تداولها على أنها بنود مسربة، تعني أن التوقيع المبدئي ليس وشيك أو ليس شيك على بياض بالأحرى، إذ يلتزم أو يستلزم من طهران إجراءات محددة للحصول على مقابل لذلك. تصاعدت الغارات الجوية الإسرائيلية على جنوب لبنان، فقد شنت الطائرات الإسرائيلية غارات على أطراف بلدة كفر تبنيت والنبطية الفوقة والزهراني، كما استهدف قصف مدفعي إسرائيلي أطراف مرتفع علي الطاهر وقتل 4 أشخاص من جراء ضربات إسرائيلية استهدفت 3 سيارات في جنوب لبنان في حصيلة قتلى هي الأعلى منذ إعلان توصل واشنطن وطهران لوقف الحرب بينهما يشمل طبعا جبهة لبنان. تنضم إلينا من صور جنوبية لبنان مراسلتنا دارين الحلوي ومن القدس مراسلنا بشارة غير. أهلا بكم، ما أبدأ منك يا دارين، لو تطلعين على أحدث ما لديك من بيانات الجبهة من تطورات الميدانية وأيضا تحركات حزب الله.
1: في الواقع قبل قليل سمعنا دوي انفجار في القطاع الغربي. المعلومات الأولية تتحدث عن غارة أو أكثر إسرائيلية طالت بلدة المنصوري وهي قريبة جدا من مجد الزون التي ما زال الجانب الإسرائيلي يحتلها ويمنع السكان من العودة إليها، ولا ندري يعني طبعا طبيعة الأهداف التي سجلت في تلك المنطقة، لكنها لم تؤثر على حركة العودة للنازحين الذين يعودون إلى القرى والبلدات والمدن الجنوبية. وطبعا يعني يبدو واضح من الصور خلفنا هنا عودة النشاط والحركة إلى شوارع مدينة صور. قبل قليل قمنا بجولة إلى عدد من البلدات الجنوبية بينها عنبعال وأيضا قانا، وبالرغم طبعا من الدمار الذي لحق بعدد من الأحياء في هذه البلدات كنا نرصد عودة الأهالي، وهؤلاء يقولون بأنه بالرغم من عدم توقيع الاتفاق المنتظر توقيعه يوم الجمعة المقبل إلا أنهم أصروا على العودة. بعضهم أنهم أبقى على الأماكن التي كان يتواجد فيها في مرحلة النزوح خشية تدهور الأمور والاضطرار إلى العودة، لكنها

This is CA Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Saint Faustina Koalsaka ولدت ب 25 آب سنة 1905 بس الكنيسة الكاثوليكية بتحتفل بعيدها ب 25 الأول. Let the sinner not be afraid to approach me. كتبت بمذكراتها أنه يسوع على طول كان يشجع العاملين خطايا يتوكلوا عليه ويتقربوا منه. سانت فوستينا عندها لقب محبب كتير على قلب البابا Secretary of Divine Mercy، وهي من أكتر القديسين يلي عندهم تأثير على الشبيبة في عالمنا اليوم. She is one of the most influential modern saints in the Catholic Church. كل رسالاتها ومذكراتها بتركز على الثقة برحمة الله وعلى الاعتراف واللجوء إلى الله. سانت فوستينا كوالساكا، بهيدي الساعة منطلب منك تساعدينا على سر الاعتراف. سانت فوستينا pray for us. This is الساعة Saint of the Hour معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: Hello, Sydney and Marquin on 1638 2ME Australia. After the break, we've got a classic hit coming up, including lots more music. And if we have some time, we'll throw in a bit of English. What do you reckon? Stay with us.
1: مع اتساع نطاق الحرب بالشرق الأوسط لتشمل لبنان والخليج، شبكة بث وحدة وبس بأستراليا بتوصل لك كل دقيقة بدقيقتها آخر الأخبار المستجدة. 2ME وشركاء الكتار والمنتسبين وين ما كان بيقولوا لك 2ME أستراليا هي هلأ بكامل طاقتها. خليكن معنا وين ما كان على شبكة الأخبار الفورية على مدار 24/24. 2ME أستراليا، الأخبار أول بأول.
2: If you can understand when I start, التحدث باللغة العربية، فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police, recruiting now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
3: سواء كنت عاملاً أو رب عمل، لديك الحق في أن تكون بأمان، وتقع عليك مسؤولية الحفاظ على السلامة في مكان العمل. ستساعدك هيئة ويكسايف على فهم حقوقك ومسؤولياتك لكي تتمكن من التحدث عن السلامة في مكان العمل. السلامة في مكان العمل هدف يجمعنا. للحصول على معلومات مترجمة يرجى زيارة الموقع worksafe.vic.gov.au/arabic. للتحدث إلى شخص بلغتك اتصل على الرقم 131450 بين الساعة 8 صباحا والخامسة والنصف مساء من الاثنين إلى الجمعة.
4: أعلنت سلسلة المتاجر الأزياء الأسترالية جلو ستور عن إغلاق أعمالها بشكل نهائي بسبب التعثر المالي اللي واجهته، وأكدت الشركة أن المتاجر 16 المتبقية بأنحاء أستراليا أغلقت أبوابها رسمياً. لمزيد من التفاصيل لقونا صباح بكرة ضمن البريكفاست شو عبر 2ME أستراليا.
5: ثروات الأغاني الجديدة 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME.

0: توامي أستراليا أنا سيرين إذا عم تسوقوا جايين من الشغل وفي كتير عجقة سير تابعونا على 1638 AM توامي أستراليا لا أحلى أغاني بالعربي ولا أحلى أغاني بالإنجليزي بس على توامي
1: Good times and the greatest hits on 2ME.
2: الأطفال يتقاسمون كل شيء بما في ذلك المرض، لذا حافظ على تحديث تطعيماتهم وفي الوقت المحدد. تحدث مع طبيبك أو لمعرفة المزيد تفقد health.nsw.gov.au/vaccinate.
3: دم ثم حالة تصيب العديد من المراهنين الأستراليين وتحدث عندما يتخذ الإبهام القرارات مؤديا لسلوك مراهنة غير منتظم. وإن لم يعالج فقد يؤدي دم ثم إلى المراهنات المتعددة من 16 خيارا: مراهنة المصارعة المجارية وإيداع مبالغ طائلة وينتج عنه خسائر مالية سريعة. لكن الخبر السار يمكنك تجنبه. راهن مرة أسبوعيا وليس أكثر من نوعي مقامرة، وأنفق أقل من 2% من الراتب الأسبوعي. ابحث عن بيت دم ثم لمعرفة المزيد.

0: from the 2ME Archives.
1: Archives.

0: Hello, Serene here on 1638 2ME Australia. Me and Anna, how about we jump into a little bit of that, huh? خلقت 12 أيلول عام 1957 بعراق مغني ودقانون عود والناي and much more. كتبت أول غنية كان عمري 12 سنة. بسنة 1991 نقلت على الأردن وسكنت مع العيلة. من بعد كم سنة نقلت على لبنان وتعرفت وبلشت اشتغل مع الشاعر السوري نزار أباني. مدرسة الحب وها حبيبي بتكون اثنين من الأغاني اللي اتلحنت وليلي. مين أنا؟ مين بتقوله؟ مين بتقوله؟ Of course إذا قلته قاسم الساهر بتكونوا 100% مزبوط. We'll be back right after this here on 2ME.
1: هل تعلمون أن حوالي 90% من دماغ الطفل ينمو قبل بلوغه سن الخامسة؟ تقدم برامج رياض الأطفال المجانية Free Kinda تعليماً عالي الجودة لمدة عامين للأطفال بعمر 3 سنوات و4 سنوات قبل بدء مرحلة التعليم الابتدائي وتوفر المال على الأسر. في روضة كيندا يتعلم الأطفال من خلال اللعب وهذا يساعدهم على اكتساب مهارات اجتماعية وعاطفية ومعرفية مهمة وتكوين الصداقات. لمعرفة المزيد زوروا الموقع vic.gov.au/kinda.
2: بظل الأزمة القائمة بمنطقة الشرق الأوسط، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عبر 2ME أستراليا.
3: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماه كارول لانوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
4: شو بيك عم تلطش خيالك؟
5: أنا الحق علي، لو كنا رحنا عند إيدي لطش من الأول ما كنا وصلنا لهون.
6: البنك عم بيدق عبابك؟ قبل ما تخسر كل شيء دق عباب لطش فاينانشل سيرفيسز، 42 سنة بمجال القروض السكنية التجارية، إعادة تمويل، بيع وشراء العقارات والبيوت. عندك مشكلة؟ إيدي لطش بحلها. 0432-761-231-85 King George's Road, Wiley Park.
7: منيح زمطنا هالمرة،
8: شو ناطر؟
7: غير هلأ، غير دواليب سيارتك عند الصفدي، معروفين من سنة 2007، ومع كل غيار 4 دواليب بتحصل على فري ويل ألايمنت، بيتحدوا أرخص سعر بالسوق مع حسم 5% conditions apply. غير اليوم وادفع مع افتر باي. محلات صفدي للدواليب 84 يريك رود لكمبا 9790-1387، وما تغير
9: إلا عند الصفدي. 24/7 on the hour every hour. 2ME Australia.

0: نشرة جديدة من MTV وMFM، أهلا بكم. دونالد ترامب مسرور بما حققه، فهو لن يكتفي بنشر نص الاتفاق الأمريكي الإيراني، بل سيعقد مؤتمرا صحفيا ليقرأه بحرفيته. في إسرائيل الجو معاكس، فواشنطن رفضت إطلاع تل أبيب مسبقا على مذكرة التفاهم مع إيران، ما أثار امتعاضا إسرائيليا. وما عقد الوضع أكثر أن الاتفاق ينص على وقف العمليات العسكرية ضد حزب الله في لبنان، وهو أمر ترفضه إسرائيل. فالعمليات والغارات والاستهدافات الإسرائيلية استمرت في الجنوب وإن بزخم أقل، فيما لفت قول ترامب أنه يعتبر الحرب في لبنان مسألة ثانوية، وأنه ليس راضيا عن طريقة تعامل إسرائيل مع حزب الله، مشيرا إلى أنه كان عليها أن تكون قادرة على إنجاز المهمة بشكل أسرع. إذن وقبل يومين من موعد توقيع الاتفاق رسميا في جنيف، سربت البنود 14 التي تألفوا منها، أبرزها في هذا التقرير.
1: قبيل توقيع مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية، تكشف بنود المذكرة التي تنص بحسب التسريبات على وقف فوري وشامل للحرب على كل الجبهات بما فيها لبنان، ما يعني عمليا تجميد الساحات التي استخدمتها إيران لأعوام ضمن نفوذها الإقليمي. وتتضمن البنود انسحاب القوات الأمريكية من محيط إيران بعد الاتفاق النهائي مقابل تعهد إيراني بضمان أمن الملاحة في الخليج العربي وبحر عمان وإزالة الألغام والعوائق من مضيق هرمز. اقتصاديا يلحظ المقترح خطة تمويل وأعمار لا تقل عن 300 مليار دولار، إضافة إلى رفع تدريجي للعقوبات الأمريكية والدولية وإعادة دمج الاقتصاد الإيراني بالأسواق العالمية. وفي المقابل تلتزم طهران بعدم إنتاج سلاح نووي على أن يعالج ملف اليورانيوم المخصب ضمن الاتفاق النهائي وتحت إشراف دولي. كما ينص المشروع على إصدار قرار ملزم من مجلس الأمن لاعتماد الاتفاق النهائي ومنح غطاء قانونيا دوليا. مذكرة التفاهم لا تشمل الإفراج عن أموال إيران المجمدة والمقدرة ب 24 مليار دولار بمجرد التوقيع على الاتفاق.
0: وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اعتبر أن الاتفاق مع إيران عادل، وعن لبنان رأى أن الحرب اللبنانية ثانوية، كاشفا اقتراحه على إسرائيل أن تتولى سوريا أمر حزب الله.
2: I watched that, I couldn't believe it. Iran will never have a nuclear weapon. And it says it loud and clear. They're not going to develop it, they're not going to buy it, they're not going to do anything with it. And if they do, they suffer unbelievable consequences. That's the reason I got in, and that's the reason I agreed to sign. I never cared about regime change, it's never a part, but I guess you have regime change because you know better than anybody. The first group, they're all dead. The second group, they're dead. A part of the third group is gone. And we're dealing with people that I think are very rational people. And I suggested to Israel to let Syria take care of Hezbollah 2 hours before we're signing the agreement. But there was an attack in Lebanon, in Beirut. I did not like that. I let them know that. If Israel can't do the job without killing everyone else, he'll do the job. Syria will do the job. Without the United States, there would be no Israel. Without me, there would be no Israel, because no other president was willing to do what I did. I've had a great relationship with Bibi, but now Bibi has to be more responsible with respect to Lebanon. Lebanon used to be a great country. It was a country where you had professors, doctors, lawyers. The great intellect was in Lebanon. Now it's just, it's terrible. I would say of all countries, they've been treated the worst. And they can't defend themselves. And they have Hezbollah, which is a problem for them. So, no, I'm not happy with the way Israel has handled themselves with Lebanon and with Hezbollah. They should have been able to do the job faster. It just goes on forever. And when that happens, it throws a negative light on the big deal, and that's the deal with Iran.
0: هذا وأشار نائب الرئيس الأمريكي جاي دي فانس في حديث لفوكس نيوز إلى أن الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران يعتبر صفقة تفاوضية على طريقة ترامبية الكلاسيكية.
3: Look, here's a simple fact. Yeah. The reason why we signed this deal is because Donald Trump did exactly what he came to do. He destroyed their nuclear program. He opened the Strait of Hormuz, and now we have nice Trump. You can have mean Trump or you can have nice Trump. And what he's saying to the Iranians is, because we came what we determined to do, we are going to outstretch our hand and say that if you guys behave, we are going to actually make you a successful country. And if you don't behave, you're not going to get anything and you're never going to have this opportunity ever again. It's a classic Trump bargain. He gives these guys a choice and says, make the right choice or make the wrong choice. Frankly, it doesn't matter to the United States of America. We accomplished what we set out to accomplish. And now we have, as the president says, all the cards.
0: في الأثناء ترقب لمسار توقيع الاتفاق الرئيس الإيراني يعلن جاهزية بلاده لأي سيناريو وناقلات نفط إيرانية تعبر منطقة الحصار الأمريكي الذي كان مفروضا على الموانئ الإيرانية منذ نحو شهرين تقرير أورار كرام
1: الاتفاق بين واشنطن وطهران سيوقع يوم الجمعة في هذا المنتجع منتجع بيرغنشتوك في لوسيرن بحسب الخارجية السويسرية وسيحضر للتوقيع كل من نائب الرئيس الأمريكي جاي دي فانس عن الجانب الأمريكي ومحمد باقر قليباف رئيس البرلمان الإيراني ممثلا إيران علما أن مراجع رفيعة لم تستبعد مشاركة ترامب في حفل التوقيع وهو موجود أصلا في المنطقة هذا وأعلنت قطر مشاركتها في حفل التوقيع إعلان إنهاء الحرب هو أهم قضايا المرحلة الأولى بحسب وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي الذي وفي اجتماع مع دبلوماسيين رجح أن تبدأ الجمعة الجولة الجديدة من المفاوضات مؤكدا أن مناقشة الملف النووي ستكون في المرحلة الأخيرة من المفاوضات في مؤشر واضح عاد عرقجي وأكد على وحدة الساحات إذ قالها بالفم الملآن أي هجوم إسرائيلي على لبنان أو احتلال للأراضي اللبنانية هو انتهاك للاتفاق لاعتبار أن طرفي هذه المذكرة هما الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران وحزب الله من جهة أخرى مدير وكالة المخابرات المركزية جون راتكليف أبلغ ترامب أن الأدلة التي جمعتها وكالات الاستخبارات تثير شكوكا جدية حول استعداد إيران لتقديم التنازلات النووية بحسب موقع أكسيوس التقرير أشار إلى أن راتكليف ليس المشكك الوحيد ففي مناقشات داخلية أعرب كل من وزير الخارجية ووزير الحرب عن مخاوفهما وأثارا تساؤلات حول مذكرة التفاهم بينما دافع عنها نائب الرئيس جاي دي فانس والمبعوثان سيفيتكوف وجيرد كوشنر وعليه نقلت إسرائيل هيوم أن ترامب يدرس إقصاء معارضي الاتفاق من بينهم وزير الحرب ورئيس السي آي أي في المحصلة وحتى الساعة ترامب يجزم أن إيران قبلت بعدم امتلاكها سلاحا نوويا فيما وسائل إعلام إيرانية رسمية تقول إن الاتفاق لا يلزمها بفرض قيود جديدة على برنامجها النووي وهذه عينة عن التناقضات التي تطال معظم البنود
0: لبنان يتصدر النقاش في قمة السبع وسط إجماع دولي على دعم الدولة والجيش التفاصيل مع منى سعيد
4: جلسة مطولة في قمة إيفيان خصصت لأزمات الشرق الأوسط احتل فيها لبنان جزءا كبيرا بحضور قادة السبع والرئيس المصري الرئيس الإماراتي وأمير قطر الذين تحدثوا في بداية الجلسة ضرورة وقف الحرب على لبنان وأن يوقف حزب الله إطلاق صواريخ على إسرائيل وأن توقف إسرائيل الحرب على لبنان وتضع حدا لهجماتها شكل عنوانا رئيسيا في الاجتماع ووفقا لمصدر دبلوماسي شدد القادة على ضرورة التوصل إلى وقف إطلاق النار والتطلع إلى مرحلة ما بعد اليونيفيل وأن دعم الجيش اللبناني على الانتشار خصوصا في بعض المناطق التي يتواجد فيها حزب الله أمر ضروري حتى تظهر السلطات اللبنانية أنه بإمكانها ضمان السيطرة على أراضيها وأكد القادة على أن لبنان جزء مهم في المنطقة ولا بد من إيجاد دعم دولي وإقامة استثمار وفي هذا الصدد تم الحديث والتوافق على تشكيل قوة متعددة الجنسيات تكون صلبة لديها قدرات لدعم الجيش اللبناني للانتشار والتدريب وليس لخوض حرب ضد حزب الله فهذا ليس هو الهدف يفيد المصدر، ولكن بما أن الوضع في لبنان هش والتوازنات أيضا، فهناك ضرورة لاحترام هذا الواقع، وتسعى باريس للتسريع مع شركائها لعقد مؤتمر لدعم الجيش في الخليج. وكان مؤتمر باريس قد تأجل في شهر أذار الماضي بسبب الحرب. ولاحظ المصدر الدبلوماسي أن عدة قادة أوروبيين من بينهم رئيسة الوزراء الإيطالية والمستشار الألماني أعربا خلال الجلسة عن تأييدهما لموقف الرئيس الأمريكي الذي وجه انتقادات لنتنياهو ومواصلة حربه على لبنان. ورأى المصدر أن هذا الأمر طبيعي، لأن عدم وضع رئيس الوزراء الإسرائيلي حد للحرب سيقدم ذريعة لإيران ويسبب ضررا لتوقيعها على الاتفاق الأمريكي الإيراني.
0: وفي السياسة المحلية، لبنان مكمل في المفاوضات وستون يوما قد تنعكس على نتائجها، وعون وسلام في تناغم تام. تقرير جويس عائية.
5: على وقع الإعلان عن توقيع مذكرة التفاهم الأمريكي الإيراني، وعلى بعد أيام من الجولة السادسة من المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل في 22 و23
6: This is the best of breakfast on 2ME.
7: تحياتنا للجميع من أي مكان عم بتابعونا بأستراليا أو من أي مكان حول العالم على 2ME.com.au أو عبر الساتلايت عبر مايسات. رح ننتقل إذن بهذه الأثناء للقاء مباشر على الهواء مع الخبير في شؤون الأمن والإرهاب دكتور جاسم محمد معنا على الخط. منحييك دكتور جاسم، صباح الخير.
8: يسعد صباحك. يسعد صباحك. تحياتي.
7: شكرا لوقتك دكتور جاسم. خلينا نبتدي بحوارنا مع البنود الـ14 اللي نشرتهم لأول مرة، ينشروا عبر العربية الإنجليزية، اللي ورد فيها 14 بند. كيف قرأتها؟ وهل فعلا تتوقع يعني تنفيذ هذه البنود؟
8: تحياتي. ما يتعلق بالبنود، أولا مصدر الوثيقة ربما هي لم يتم الإعلان عنها من قبل الولايات المتحدة ولا إيران، وأجد أنه يوم 19 هو سوف يتم توقيع المذكرة، ويوم 19 ربما نتأكد من هذه البنود الـ14. البنود الـ14 هي سبق أن تم وضعها، أبرزها وقف فوري ودائم للحرب، احترام السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، التفاوض على اتفاق نهائي، رفع الحصار البحري، إعادة فتح الملاحة، انسحاب القوات الأمريكية، خطة دولية لإعادة تأهيل الاقتصاد الإيراني، كذلك رفع العقوبات، والأهم هو موضوع السلاح النووي. يعني افترض المسودة أو هذه الوثيقة التي تم تسريبها أنه تؤكد أن إيران تتعهد بعدم إنتاج سلاح نووي. هذه جميعها إضافة إلى بقية الفقرات الخاصة بصادرات النفط الإيراني والإفراج عن الأموال الإيرانية. هذه الفقرات الـ14 أجد أنه ربما هنالك موضوع خلاف ما بين الطرفين، وأجد أن هنالك شكوك في حقيقة هذه البنود الـ14 الموجودة، بالرغم أنه العربية قناة العربية هي تم تناولها، لكن أجد أنه لحد الآن هي لا تعتبر وثيقة، ولذلك أجد أنه هذا الحجم الـ14 هي أصلا كانت موضع خلاف في تبادل الرسائل أو مفاوضات عبر إسلام آباد. فإذا ممكن يوم 19 سوف نتحقق من صحة هذه البنود من عدمها.
7: نعم، خاصة أنه في هونيك ضمان تمويل لا يقل عن 300 مليار دولار راح يتم وضع آلية تنفيذ هذه الخطة كجزء من الاتفاق النهائي خلال 60 يوم. ف 300 مليار دولار هيدا لتعزيز يعني الاقتصاد الإيراني، فكيف سينعكس هذا هذه في حال صحة يعني هذه البنود من بعد الإعلان عنها بشكل رسمي نهار الجمعة؟ كيف سينعكس يعني على دول الجوار، على دول الخليج، على المنطقة بشكل عام؟
8: طبعا هنالك شكوك في صحة ال 300 مليار. نلاحظ أنه ربما 20 مليار أو 24 مليار يتم الإفراج عنها. لحد الآن لم يتم الموافقة عليها من قبل ترامب. أما موضوع 300 مليار في البناء، إذا تم هذا وتم حقيقة هذا، هذا يعني بأنه إيران، النظام الإيراني سوف يستمر. وإذا استمر النظام الإيراني، يعني كل ما حصل الآن ما بين ترامب وما بين الولايات المتحدة، لم يتم إنجاز أي شيء جديد، وكأنما نحن نعود إلى المربع الأول.
7: صحيح.
8: وأجد أنه مكافأة إلى إيران، يعني نعم. مكافأة إلى إيران أنه ما عدا هذه 300 مليار، نلاحظ أنه أعطى ترامب أيضا مكافأة من ضمنها ربما أنه تحصل إيران على رسوم تحت مسمى خدمات مرور في مضيق هرمز. هذا احتمال وارد. الاحتمال الآخر أيضا أنه لم يتم النقاش البنود الأصلية مثل هذه 14، ويتم الإفراج عن بعض الأموال المجمدة وكذلك رفع العقوبات تدريجيا فقط مقابل أن تسمح إيران إلى الملاحة البحرية عبر مضيق هرمز. وهذا يعني نحن يعني الأسباب الحقيقية التي بدأت عنها الحرب لم تصل إلى أهداف، لم تصل إلى أهدافها. فأجد أنه انتكاسة هذه 14 إذا حقت، أجد أنه انتكاسة إلى ترامب وإلى الإدارة الأمريكية وإلى الأمن الدولي وخاصة الأمن الأقليمي. كيف راح يتعايش هذا النظام مع الدول الخليجية؟ هو يستهدف هذه الدول ويستهدف الاقتصاد والتنمية والمواقع المدنية، كيف راح يتم التعايش معها؟
7: نعم.
8: وأجد أنه أجد شكوك في في في هذه النصوص البنود.
7: في عندك أذرع إيران بالمنطقة لم يتم التطرق لها، الأسلحة البالستية ما
8: بالستية بالضبط بالضبط بالضبط. وهذا الموضوع هو أساس الدول الخليجية، خاصة إضافة إلى الأردن وكذلك مصر، ويعني أكدت أنه يجب أن يتم معالجة الصواريخ البالستية وكذلك أذرع إيران. يعني تهديدات إيران من خلال أذرع الحوثيين في البحر الأحمر، باب المندب والعراق، الميليشيات أيضا تضرب الأهداف سواء كانت غربية أمريكية وأهداف أخرى. وكذلك نلاحظ أنه في لبنان حزب الله أيضا هو أيضا يمثل يعني تنفيذ إلى سياسات وإلى وأداة بيد إيران في عملية المواجهة مع إسرائيل.
7: نعم.
8: هذه جميعها تقول بأنه لا توجد يعني جهود حقيقية للحد من نفوذ إيران.
7: نعم. يعني في حال صحت هذه الوثيقة وهذه البنود، كيف كمان ستنعكس على الحليف الأقوى لواشنطن اللي هي إسرائيل؟ فهل فعلا اليوم يعني ستؤدي إلى فك الارتباط، إلى فك التحالف بين الطرفين، أم هذا أمر مستحيل؟
8: لا بالضبط، هو التحالف هو تحالف استراتيجي، لكن هل العلاقة تبقى؟ أكيد لا. إسرائيل رؤيتها إلى إيران وإلى الأمن الأقليمي تختلف تماما عن الرؤية الأمريكية، وأجد أنه هنالك خلافات كثيرة ما بين إسرائيل والولايات المتحدة في موضوع هذا الاتفاق. هذا الاتفاق هو لا يرضي إسرائيل بصراحة، هو ليس فقط إسرائيل ولا حتى دول المنطقة، بالرغم أنه جاء تأييد من بعض الدول الخليجية، لكن أجد أنه هذا التأييد هو لا يعكس الحقيقة. أجد أنه دول الخليج أيضا تضررت كثيرا ولا تريد أنه استمرار هذا النظام. فهذا يعني بأن تهديد إيران إلى المنطقة سوف يبقى موجود. أما موضوع علاقة إسرائيل فهو يبقى التحالف استراتيجي بصراحة، وتبقى هذه الخلافات ضمن سقف محدود، لكن هذه الخلافات بدون شك هي ظهرت على السطح، وممكن أن تكون فجوة ما بين تل أبيب وما بين واشنطن.
7: نعم.
8: وممكن يتم تقليص المساعدات الأمريكية إلى إسرائيل، لكن في أي حال من الأحوال تبقى الولايات المتحدة الحامية والمظلة إلى إسرائيل.
7: نعم، بيبقى موضوع كتير مهم اضطر لقاله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، هو تسليم المهمة للرئيس السوري أحمد الشرع. هل برأيك يعني هيدا الكلام كان هيك كلام عفوي، أم هو فعلا اليوم عم تدرس الولايات المتحدة تسليم هذه المهمة، يعني القضاء على حزب الله لسوريا؟ كيف قرأت هذا الأمر؟ هل برأيك يعني لإنجاح الخطة أو إنجاح الاتفاقية بين طهران وواشنطن وعدم إدخال إسرائيل على الخط تسليم هذه المهمة لسوريا؟ كيف قرأت يعني كلام الرئيس الأمريكي؟
8: هذه الخطة في تقديري هي واحدة من أسباب وجود الشرع في سوريا، يعني واحدة من الأهداف التي كانت تريدها الولايات المتحدة تحديدا، وكذلك الدول الأوروبية التي ساهمت ووافقت على الشرع، هو أن تكون هنالك مواجهة للحد من نفوذ إيران وحزب الله. فلذلك لا أستبعد بأن تكون هنالك مهمة غير معلنة وغير رسمية إلى الشرع في موضوع حزب الله. الجغرافيا تخدم الشرع، وأجد أنه هذه حتى نلاحظ أنه الجيش السوري كان أكثر من 3000 جندي موجود أو مقاتل غير نظامي، في أغلبهم هم من دول من الصين ومن آسيا الوسطى ومن المتشددين، وافق ترامب على قبولهم، وهذا أجد أنه واحدة من الأسباب التي ممكن أن يستثمر ترامب هذا الجيش السوري في ربما التحرك في مهمة جديدة ضد حزب الله. هذا هو متوقع، لكن لحد الآن تبقى يعني تكهنات. فأجد أنه حتى إذا تم فهو يبقى موضوع مهمة سرية غير معلنة إلى الشارع، ممكن محتمل جدا.
7: ولكن قد تنقلب يعني المسألة إلى حرب مذهبية سنة شيعة يعني بالله.
8: نعم، وهذا للأسف هو ممكن أن تكون حرب داخلية، حرب أهلية، وللأسف أنه هذه لعبة غير نظيفة من قبل الإدارة الأمريكية. الإدارة الأمريكية أحيانا تغض النظر عن الجماعات المتطرفة وتتركها تتنامى، ويحصل بالآخر أنه في سبيل أن يكون تدخل للولايات المتحدة، وتتدخل الولايات المتحدة تحت شماعة محاربة التطرف والإرهاب.
7: نعم.
8: فيجد أنها واحدة من زعزعة الأمن الداخلي للدول، أن هذه المنطقة لا تبقى مستقرة، تبقى منطقة هشة، وتبقى أنه الجماعات أو مثل الشرع في سوريا أو ربما حتى تحريك ربما جماعات متطرفة أخرى، لا أنسى بأنه جغرافية المنطقة أيضا إذا سمحتي لي فيها جماعات متطرفة كثيرة، لا أستبعد أن يتم استثمار الجماعات أيضا المتطرفة وظهورها في هذا الوقت ربما في لبنان أكثر من غيرها. يعني هذا أيضا سيناريو متوقع في سبيل يعني زعزعة الأمن الداخلي إلى لبنان.
7: نعم.
8: كدولة مستهدفة، بالرغم أنه هنالك تعاطف من قبل ترامب مع لبنان.
7: نعم، يعني نحن طمنا أنه الملف اللبناني استلمته واشنطن بفترة سابقة، ولكن أكيد في خيبة أمل الظاهر تصيب عدد كتير كبير من اللبنانيين اليوم في حال صحت هذه البنود. بكل الأحوال دكتور جاسم، أنا بدي أستفيد من وجودك معنا لحتى أطرق لاجتماع قمة الجي 7 من عقدي فرنسا اللي سبق. أكيد هذه القمة كان في هناك ظهرت خلافات بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وبعض الدول الرئيسية الدول الأوروبية، من ألمانيا، من فرنسا وبريطانيا. كيف ترى يعني هذا الاجتماع وشو صدر عنه يعني لغاية هذه اللحظات؟
8: هذا الاجتماع هو إلى الجي 7، وهي الدول الصناعية الكبرى تهتم في الموضوعات الاقتصادية والتنمية والطاقة، لكن هذا الاجتماع جاء في توقيت صعب، هو حرب إيران وكذلك أوكرانيا. تصدر الملفات هي حرب إيران، واثنين هي أوكرانيا، وثالثا هي التنمية والاقتصاد والطاقة والذكاء الاصطناعي. ناهيك أنه الموضوع الرئيسي إجابة لسؤال حضرتك أنه هل هذا الاجتماع تحول إلى تلطيف العلاقة بين ضفتي الأطلسي؟ الإجابة لا. هناك بروتوكول، هناك دبلوماسية، وهناك مصافحة، وربما حركة الجسد أيضا أظهرت الكثير من الفجوة ما بين ترامب وكذلك ماكرون في المصافحة. هذه جميعها تقول بأن ضفتي الأطلسي فجوة كبيرة، والخلافات سوف تستمر ما بين ترامب ودول أوروبا، والانقسام أيضا هذا موجود. وأجد أنه حتى المهام الأوروبية وسياسات وخطط أوروبا في موضوع مضيق هرمز سوف تبقى بعيدة عن إدارة ترامب، تبقى دفاعية وتأمين الملاحة، ولا تنخرط مع الولايات المتحدة. فأجد أنه هذا الاجتماع سوف لا يغير شيء في العلاقة ما بين ضفتي الأطلسي.
7: نعم، كيف قرأت يعني هيك بشكل سريع هذه اللفتة اللي كانت من قبل رئيس الوزراء الألماني من خلال تقديمه تيشيرت باسم ترامب مكتوب عليها ترامب والرقم 47، فكيف قرأت يعني هذه اللفتة؟ هو لاسترضاء ترامب أم
8: ممكن
7: يكون إزليل؟
8: لا لا لا لا، هي ممكن يعني هو الرئيس 47 ودخل العام 80 يحتفل في عيد ميلاده، ممكن انه كون انه كان جدل سابق ما بين المستشار الألماني ميرس وترامب، وذكر ميرس بان ايران اهانت واذلت ترامب واذلت الولايات المتحدة، هذا نص الحديث الذي ظهر على لسان ميرس، فهذه هي ممكن. لكن إذا لاحظت أنه يعني حتى أنه ترامب لم يكن متحمسا لاستلام التيشيرت، وبقى جالسا أنه لا. وبعد ذلك يمكن وقف ميرس مجاملة وغادر. وإذا لاحظت أيضا في الجلسة أنه هو لم يشترك مع بقية الرؤساء في الوقوف والحديث والنقاش، انفرد وجلس على كرسي، والآخرين ربما يأتوا في كلمة مجاملة ويغادروا، فهو كان يحاول يعزل نفسه يعني. فأجد أنه الخلافات واضحة جدا.
7: صحيح، يعني لغة الجسد اللي كشفت كثير من الأمور كما سبق ذكرت،
8: وهو قاصد، هو قاصد. نعم. ترامب قاصد هذا الشيء.
7: نعم، شكرا لك الخبير في شؤون الأمن والإرهاب دكتور جاسم محمد على هذا اللقاء.
8: شكراً.
7: مهم، يعطيك ألف عافية.
8: شكراً.
7: أمسيتك سعيدة دكتور جاسم.
8: شكرا، يسعد صباحك.
7: تحياتي.

0: Irene with you on 1638 2ME Australia. You can listen to 2ME anytime, anywhere on your mobile phone with the 2ME app. Available to download for iOS on the iTunes Store. More of the hottest hits to come on Radio 2ME Australia.
1: Yeah, mama.
2: Marcus Babah, the Pierre Chicken, Matu Erwin.
3: يعني ما احترامي لخبرتك لك 20 سنة بالإذاعة. لازم تعرفه لوحدك بدون ما تسأل. الشيعي حيقول لك ولو وسني حيقول لك إيه والمسيح مشتت بين أبيض وأسود عرفتي كيف؟
2: أنا ما طرحت سؤال على فوقه. لا لا معليه أنا ما طرحت أنا ما سألتك إذا حزب الله إرهابي ولا لأ. أنا مش هيدا سؤالي. أنا السؤال اللي كنا طرحناه إنه الجامعة العربية طلعت ببيان اتهمت فيه حزب الله إذا كان إرهاب. وأنا بتأسف أنك صارلك 20 سنة بتسمعنا وبتسمعنا بالمقلوب مثل ما أنت بدك.
3: ما بسمع بالمقلوب. هو
4: صوتكم الحر ورأيكم الحر وإذاعتكم المفضل الحرة
5: GFE أستراليا
2: Love it.

0: في المستقبل، إنه مشروع كبير من أجل مستقبل أفضل. ابحث عن Big Housing Build لمعرفة ما يحدث في منطقتك، صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
1: حول شغفك إلى مهنة من خلال برنامج تايف المجاني فري تايف. اختر من بين أكثر من 80 مؤهلاً ودورة تدريبية قصيرة مطلوبة في سوق العمل، بدءاً من التمريض البيطري وصولاً إلى العمل مع الشباب بدون رسوم دراسية. اكتسب المهارات اللازمة للوظيفة التي ترغب بها. برنامج فري تايف يجعل حلمك حقيقة. حقق حلمك بواسطة تايف فيكتوريا. ابحث عن فري تايف.
2: Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
3: إعادل برنامج Best of Breakfast Show 16:38 AM 2ME Australia.
4: Walk ahead. They always blame outside country, the surrounding. You know, this is it. This is our chance as Lebanese people, our constitution and everything. We do not need again re-enter Syria. We got rid of them years ago. It is our choice, not anybody else's choice. Lebanese president now, with all Lebanese people, must stand again repeatedly. If we're going to allow this Americans or any other country to dictate us, and that's what's happening, we can be dictated by Iranian, we dictated by Syrian, we dictated by the Western country. We are just
5: عنا بلبنان. نحن بحاجة دائما لا دول الخليج، لا الولايات المتحدة، لا فرنسا لحتى يدخلوا لحتى يصير عنا رئيس. نحن ما عنا قرار. هو لازم مزبوط. يكون عنا قرار، بس اليوم خلص وصلنا لمرحلة ما مش بإيدنا.
4: مزبوط، عنا بإيدنا يا كلود. إنه سؤال لكل لبناني، أي منطقة الحرب هلا نحن مثل بقول شطرنج، شو ربحنا؟ كل واحد ما لا ولا جنس مات من أمريكا ولا من إيران. مين مات؟ ضحى اللبناني. They fight and the war in economics, commerce.
5: صحيح.
4: We Lebanese people, our leaders, they sacrifice. Instead of economics, they sacrifice the people. The people do not understand that it is once and for all, for God's sake. We don't fight commerce. We fight with our blood. But then you get your people say, we will fight the Israelian. We will fight those people with our blood. Yeah, but then what? You breed, bring children, Lebanese children in this country, and then at age of 10 up to and upwards, you slaughter them. Whose fault? You as a parents, as a Lebanese parents, stop, unite together, one hand, one voice, one flag, one country, one constitution. We can do it now.
5: No.
4: This is our chance.
5: نعم. بدك تتحقق يعني كل هالأمور هيدي. كنا نتمنى فعلا يعني أن يكون فيها فعلا عندنا هذه الوحدة الوطنية والحقيقية، ولكن للأسف كل واحد بيغني على ليلي عنا بلبنان. فقدرين مثل ما قلت قدرين نحقق هيدا الشيء إذا كان عنا انتماء لبلدنا، بس يكون ما يكون انتماءاتنا للخارج. قدرين نحقق الشيء اللي ذكرته بيير. شكرا لك على المداخلة. رح أتابع معكم مستمعين عبر راديو تؤمية أستراليا على 16:38. لعبيك هادي، صباح النور.
6: أول شيء بنحب نهني كل الشعب اللبناني أنه رح يصدر الملف اللبناني أحمد الشرع، لأن كل اللبناني كانت عم تحلل ذهاب النظام السوري السابق ومجيء النظام الحالي، فجيء النظام الحالي لعنا على لبنان. ولما كانوا يسألوا ليش حزب الله

0: الجويات على الهواء تسأله ليش حزب الله تدخل بسوريا اليوم جاهم الجويات ليش حزب الله تدخل بسوريا. وبالنسبة للرئيس أحمد الشرع معروف إنه كان يقبض رويات لبنان بأخيانه معروف ليش إجا ومعروف كيف إجا وكيف بخايف فما كنا حاطين 10 مليون دولار على الرأس وهي بكذبة كانت.
1: نعم
0: ونفس الشيء نفس من المغرب الأول لنظام بشار على بني إنسان ومغرب لبنان إلى النظام الجولاني أكثر من هيك يعني وضوح شو بدها العملية وبنرجع بالآخر بنقول طيب السلاح حزب الله والسامة حزب الله وهو اللي فوت النظام الجولاني على البلد وبنرجع بنفس الدوامة.
1: نعم نعم أكيد اليوم يعني هل تتوقع يعني كمان اليوم في حال تم هذا الأمر يعني أكيد لبنان يعني معناته أنه خلص لبنان معناته أنه خلص لبنان
0: لا وجود لاتفاقية سايكس بيكو سنغير الحدود كلها سوا ما أنا قالوا لك يا هل إيش نحن عم نفسس وقالوا لنا يا إما هل قالوا لنا يا
1: نعم طيب خليك معنا لو سمحت
0: يعني دوم مراكش وقالنا ما قالنا انه ما راح يكون في لبنان وسوريا راح تاخد لبنان هاي. وراح تتغير اتفاقية سايكس-بيكو وراح تتغير الحدود ونحن لا نعترف اتفاقية سايكس-بيكو اتفاقية سايكس-بيكو كانت خط رسمي ونحن راح نغير هيدا الخط وكلها تسوى لبنسة شغلون
1: عظيم خليك معنا هادي خلينا نرجع نعطي هيك فكرة للمستمعين بالنسبة للي ذكروا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فكونوا معنا وتابعونا وعطونا أراءكم على الهواء على 02-96-53-00 إذا بنسمع الكلام اللي أدلى فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من حيث دخول سوريا للبنان وأعطاء المهمة للشرع
2: It was a country where you had professors, doctors, lawyers. The great intellect was in Lebanon. Now it's just, it's terrible. I'll tell you what, Israel's fighting Hezbollah too long and too many people are being killed. And you don't have to knock down an apartment house every time you're looking for somebody because there are a lot of people in those apartment houses and they're not all Hezbollah, that I can tell you.
1: No. خلينا نتابع إذن مع تعليقاتكم على الهواء لكل اللي عنده أي تعليق 02-96-53-00 ألن من منطقة سيلفانيا سيدني صباح الخير
3: صباح النور لحضرتك
1: يا هلا ألن صباح النور
3: يعني بستغرب الناس اللي بيتكلموا عن رئيس الشارع يعني ربنا يخليه للناس اللي بتحبه أي حد هو بيحبه شايف إن هو رئيس كويس ما يرجع بلده يرجع على سوريا يعيش في ظل رئيس الشارع اللي عمالين يطبلوا له يمين وشمال ويعني ما كانش في 10 مليون محطوطة على راسه لا ما كانت محطوطة على راسه 10 مليون والصور نازلة وهو متجاب أساسا عشان يعمل مخطط معين هي كل المشكلة مش ان الشارع هيدخل ما هو طبعا الشارع السنة ضد الشيعة تبقى الدنيا مش وحشة حاجة كويسة بس هم اللي جايبينه هم اللي حاطينه الأسباب خلاص الجولان راحت كل سنة واحنا طيبين
1: لا لا بدي توقف علن بدي توقف عند هالكلمة اللي حضرتك قلتها انه الصراع السني الشيعي تبقى حاجة كويسة انه ياريت نوضح
3: لا لا طبعا لا انا ما بقولش كده ابدا بس هو حطه علشان حزب الله بس
1: نعم
3: فدي حاجة ضمن الحاجات الاجندة اللي لازم يعملها واحنا لغاية الوقت برضه مش متأكدين وارجع اقولها 100,000 مرة لكن الراجل ده سوري مش عارف اصله ايه مش قادرين يجيبه من بيته ايه من الاساسه بس تاني حاجة انا كل الخوف على لبنان كل الخوف انه يرجع تاني احتلال سوريا لبنان سوري لو انا بقولها دغري وانتوا مبتحبوش تقولوها يرجع يبقى في احتلال سوري لبنان تاني كنتوا بتسموها معرفش تحت الوصاية كلام كده ناعم وحلو عشان الناس تبقى قبلها
1: لا نحنا بنسميها احتلال ونص كان لبنان هلا فاتت قوات رداء ولكن تحولت الى
3: ما حدش كان بيقدر يقولها دغري ايام زمان ما حدش كان بيقدر يقولها دغري كله كان بيقولها كده من تحت الوصايا ما اعرفش ليه اسامي تاني بس هو احتلال 100%
1: نعم
3: وبعدين هم امريكا هي مش فارق ما حدش يزعل من كلامي امريكا مش فارق بالنسبه لها لبنان ليه مش فارق بالنسبه لها لبنان لان هي مش شايفه اي قوه بتعمل تعمل اي حاجه. لبنان فيها حاجه حلوه واحده ان فيها تخصصيه ان كل واحد واخد نسبه، الشيعه نسبه، الموارنه نسبه، الزعيم نسبه، السنه نسبه، دي حاجه مش وحشه ومحدش هيتخلى عنها. فهم بيلعبوا على هذا المعوفش. الكشف ما بيقدرش يعمل حاجة علشان ارتباطاته مع حزب الله، مفيش، محدش يقدر يتكلم، وكل الحكومة اللبنانية محدش يزعل برضو من كلامي، كل واحد خايف على مكانه. من أول رئيس الجمهورية يمكن الرجل بيحاول يعمل على قد ما يقدر، اللي أنا شايف إنه بيحاول يعمل خطوات حلوة قوي، وإن هو طلع يبقى كلامه بس ضد حزب الله ده محدش كان يقدر يجيب، مع ان برضه حزب الله هو كان سبب في وجوده ورضى عليه ان هو يطلع رئيس جمهوريه. فسوري محدش يزعل من كلامي، بس الحكومه كلها عندها ارتباطات تانيه، وكل واحد بيفكر في المنصب بتاعه ويورثه لابنه كمان مش لوحده.
1: عظيم. ألان خليك معنا لو سمحت، رح استقبل معك اتصال بخلال هالوقت. معنا ديب من منطقة ليفربول سيدني. صباح الخير. صباح الخير لك ديب. ألو صباح الخير. خليني انتقل لاتصال آخر بخلال هالوقت. سمير من بوكيم هيل سيدني. صباح الخير.
4: صباح الخير مدام كلود، صباح الخير لمستمعيني. بس توضيح الصورة للمستمع اللي عم بيتفضل يحكي معك، وبحترم رأيه يعني منو أنا شيء، بس مبلا في حدا قال الاحتلال السوري بنص مجلس النواب اللبناني، وين الشرعي اللبناني اللي هو النائب والوزير بيير جمية؟ وطلي طلع حكي، ما بعرف إذا أنت متابع أخبار لبنان كلها سوا، وحكي عن الانسحاب السوري بقلب المجلس النيابي. بقى معلش بس حبيت أوضح هذه النقطة. وتاني شيء بالنسبة للأمريكان والإسرائيلي مدام كلود،
1: نعم سامي الجميل قصدك مش بيير الجميل؟
4: نعم
1: سامي الجميل.
4: نعم بيير الجميل النائب والوزير، عم بعرف تاني شو عم بحكي أنا مدام كلود، النائب والوزير بيير الجميل اللي قتلوه بلبنان، هو اللي حكي بمجلس النواب وقت اللي طلع حكي كلمته، حكي عن الاحتلال الإسرائيلي وانسحاب سوريا من لبنان. بقى أنا أتوضح هذه الصورة يعني. بس على كل الأحوال
1: بس لأنك أنت قلت مبارح، أنت لأنك قلت مبارح فأنا فكرت بس للتوضيح
4: بس أنا لا بيير جميل النائب والوزير. anyway اللي أنا بدي أقول عنه أنه منه مستعد الأمريكاني والإسرائيلي بقى يخسروا بشر بلبنان، منه مستعدين بقى يخسروا، ونحن مرتين بلبنان مدام كلود. وأنا عم ردد هيدي الكلمة من وراء بشير جميل بالفعل، أنه نحن شعب مرد، لانه حذري له وعندنا مسؤولين مرتين، لانه بلا عندنا مسؤولين مرتين مدام كلود.
1: لا خلص
4: عم تخبط مدام كلود، دينا سنه 7 شهور عم تخبط، والامريكان والعالم كله اجى على لبنان تمدلنا ايد المساعده، ما بدنا نخلص حالنا نحن، ما بدنا نخلص، بدنا نضل بهالمشكله هيدي، بدنا نضل ولينا لبرا. كل العالم اجى لنا على لبنان وطلب منا تساعدنا وطلبوا منا تخلصونا، ما بدنا. هلا بده يجي الشرع، اهلا وسهلا في يجي الشرع،
1: اهلا وسهلا فيه،
4: اهلا وسهلا البلد دعم. لانه حالك ليش من القهر ومن الظلم ومن الزعل، اذا ما دام كلود عم بتشوف عم بيحتفلوا بالنصر بيكفي، لانه ايران عملت اتفاقيه هي وامريكا واستمخصت الاتفاقيه، عم بيعملوا نصر. اذا انا بيجي بحكي عن دم الشهداء تبع الشيعة او عفوا من الشيعة عن الجنوبيين كلهم سوا، بيقولوا لي هذا الدم ما لك حق تحكي فيه، ممنوع لمس السلاح. اليوم بيطالق العراقي الوزير الخارجيه بيقول لك بعد 60 يوم وهلا بس يمضوا الاتفاقيه يوم الجمعه بدهم يمحوا يشوفوا بالسلاح النووي.
1: عظيم، شكرا لك سمير. عندك اي تعليق ألان قبل ما انتقل لاتصال اخر؟
3: طبعا برضه ارجع واتكلم على الشارع. انا دلوقتي لو صباعي وجعني اروح قاطع ايديا؟ ده حاجه بالعقل يعني؟ عندي مشاكل في لبنان اجيب بالشارع يدخل جوه يبهدل يظبط اموره الاول؟ مع احترامي ليه الشعب راضي بيه هو مع نفسه، الشعب السوري حلو وكويس وهم راضيين بيه مع نفسهم، بس ما اروحش احط بلد يخرب بلد. هو ده فكر امريكا، ده فكر امريكا اهم حاجه بالنسبه لها. سوري لو انا برضو بقول دغري، اهم حاجه بالنسبه لها امن اسرائيل، يكش دوله على لبنان على مصر على اهم حاجه امن اسرائيل.
4: بدك تجيب لك يا
1: نعم. خلينا ننتقل لباراماتا سيدني. توني صباح الخير.
5: صباح النور ست كلود، لقيت المستمعين.
1: يا هلا، صباح النور، تفضل.
5: بما يخص قول ترامب انه يلزم لبنان سوريا، لشو بيقول الدجاجي كش لشو بيكسر لها اجرة؟ هيدا من ناحية. من تاني ناحية اسرائيل، انا عندي سؤال كبير استفهام، انه مدام اسرائيل بتعرف كل واحد من القواد حزب الله والنافذين واللي يديروا الحرب تليفونهم وسكنهم وحتى لون عينيهم بيعرفوا أن توصل ليهم عوض النوم تغتالهم. ليش ما بتروح للي واقف ضد الاتفاقية بين لبنان وإسرائيل أو المفاوضات؟ ليش ما بتروح للي واقف بمجلس النواب والوزراء اللي هني ضد تسليم السلاح؟
1: بس هيدا كلام خطير
5: كثير كبير.
1: هيدا نعم عم بقول هيدا كلام كتير خطير، يعني مثل واحد عم يدعى إسرائيل
5: خطير يعني
1: عم يدعى إسرائيل لروح تعمل عمليات اغتيالية لجماعات
5: شو النتيجة؟ عم بتهدم بهالبيوت، ما في نتيجة، ما فيها توصل لخريطة الأنفاق ومخازن سلاح، في شيء ما عن مفهوم أبدا. تعرف وين هو بري وبتعرف وين هو نواب حزب الله اللي عم بيهاجم الحكومة وبدين يسقطوها وضد الاتفاقية لبنان مع إسرائيل السلام وضد تسليم السلاح. هي هذا المفتاح تبعها، ما في لزوم تقتل
1: العالم. بس اليوم الرئيس ترامب يلي بلش هيك يغير لهجته تجاه حزب الله، أنه علينا أنه نتحدث للحزب، وفي بعض منه جماعات كتير جيدين وبيفهموا إلى ما هناك من هالكلام.
5: هلا هو ترامب فقت ثقته بحكومة لبنان، عطيها تشانس 32 البتكون يا مساعدة من سلاح من عديد وعدي وإيفريتينج، بكن أنتوا تعملوا جوبكن وتشلحوا حزب الله سلاحه. الحكومة متواطئة مع حزب الله وحكي بحكي، ما في شيء على الأرض تنفيذ. لهالسبب فقد هو أمله بحكومة لبنان وبدوا يلزمها لسوريا. بعتقد هيدي خطوة كمان أصعب وأصعب، وهيدي أوكي. خطر كثير على لبنان. محل ما صار لنا زمان منتهيين من الانتداب السوري أو
1: الاحتلال
5: السوري، بده يرجع يجيب لنا الاحتلال من رجع جديد.
1: شكرا لك على المداخلة بتابع مع هادي. عندك أي تعليق هادي على اللي تفضل فيه توني؟
0: والله عندي تعليق على الأخ سمير وعلى الأخ توني وعلى كل الشباب اللي حكي معي. أول شيء كلام الأخ سمير بيشبه كتير كلام شارل جابور لما قال الرفيق الجولاني. وكمان
1: أنت عتبين على الصحافي شارل جابور ومش عتبين على كلام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يلي اليوم عم بيعود تحالفات مع إيران والتفاهمات اللي عم بتصير. ترامب قديما يرديان على الرئيس أحمد
0: الشارع. أنا من عدل على ترامب النتيجة صهيوني، هو بيقولك يا على العلن أنا اللي عملت لإسرائيل ما حدا عمله وما بعرف شو. بس شارل جابور لبناني عانى من الاحتلال السوري وعانى من الاحتلال الفلسطيني وعانى من الاحتلال الإسرائيلي، فقال يلام عليه أكيد شارل جابور والأخ سمير إنه لما بيقولوا الرفيق الجولاني، فأنا اتنينتهم من نفس المدرسة. أما بالنسبة للأخ طوني ففي تناقضات عنده بالحديث. ده بيقول إنه حزب الله بده يسقط الحكومة وبيرجع بيقول لك الحكومة ما قدرت تعملت فيه متواطئة مع حزب الله، ففي تناقض بالموضوع هذا كلياته سوا. الحكومة قال لك يا تنبرك نحن لن نسلح الجيش اللبناني ولن يكون هناك سلاح للجيش اللبناني والجيش السوري سيحتل لبنان.
1: عظيم، شكرا لك على المداخلة. رح أتابع مع شادي من منطقة بليك تاون سيدني. صباح الخير لك شادي.
6: صباح الخير ست كلود.
1: يا هلا.
6: بالنسبة لموضوع الشرع وترامب، أنا بعتقد هذا طلب سخيف من الرئيس الأمريكي بالنسبة لهذا الطلب. أما في شغلة حابب أقولكم إياها، في مجموعة أشخاص هوني توجهوا للسفارة الإسرائيلية بكامبرا وطلبوا منهم برسالة إنه نحن مش مأمنين بالاتفاق اللي نعمل بين إيران وأمريكا، وهيدا محصور بين إيران وأمريكا. نحن هاللي منا إياه إنه تخلصنا إسرائيل من حزب الله بلبنان، حتى إذا وصلت تجتاح بيروت ما عنا مشكلة أبداً.
1: أوف لا، كتير هالقد ما عليه، يعني اسمحولنا فيها أنه نحن مع الاجتياح الإسرائيلي لا توصل لبيروت. أنه
6: الاجتياح لأنه ما عاش فيه خلاص، فيش خلاص بلبنان.
1: الخلاص هو بالاحتلال الإسرائيلي اليوم للأرض ولوطنك
6: لبلدك. فيش احتلال هيدا خلاص.
1: هلا اذا فاتت اسرائيل واحتلت الارض قد ايه بدها لحتى ترجع تخرج، وقد ايه رح يكون في سقوط لضحايا وتدمير عندك ببلدك؟ خليني انهي اكيد مع ألن من سيلفانيا سيدني. عندك اي تعليق ألن على الحوار؟
7: معلش، الناس كلها مخها ضرب، اللي عايز اسرائيل تحتل بيروت واللي عايز سوريا تحتل بيروت، ده حاجه يعني ما الناس تعبت من الحكومه بصراحه. انا رايي ان الحكومه اللبنانيه دي لازم تتغير، والجيش نفسه لازم يقوم بخطوه يستولى على السلطه يعمل اي حاجه. بس اسرائيل بس انا حابب اقول لكم كلمه صغيره، اسرائيل تقدر تخلص على كل حزب الله في يوم واحد، بس هما مش عايزين كده. دي سياسه، دي بلد بتحب تحارب، دي بلد خايفة على الناس اللي فيها، مش هيعملوا، مش عايزين. هم ما عندهمش مشكلة مع لبنان خالص، ولا في دماغهم لبنان، هي في دماغ أي حد.
1: عظيم، شكرا ألان على مدخلتك. رح أروح لميلبن، معنا من منطقة بلاكبيرن نبيلة. صباح الخير.
8: صباح الخير كلور كيفي.
1: يا هلا نبيلة، صباح النور.
8: حقيقة والله المهم اللي بده يكلف فيها للشارع، يعني احسن اذا بيرافقوا ترامب ونتنياهو للشارع ليفوتوا عين ويقضوا على حزب الله. اذا اسرائيل ثلاث سنين ما قدرت عملت شيء، فخلي ترامب ونتنياهو يفوتوا بالمشاركه لنزع سلاح حزب الله يساعدوا الشارع. الشارع مين انتخبوا؟ مين جابوا رئيس سوريا؟ طلع رئيس سوريا رسمي؟ مين انتخبوا؟ الشعب فقنا منا لقينا شارع رئيس سوريا. هلا اذا بدها امريكا بترجع الرئيس بشار بترجعه على كرسه، منه بعمل حدا، لانه امريكا واسرائيل عم بيديروا العالم العربي مثل ما هن بدهم.
1: شكرا نبيله، خليكي معنا. رح نتابع مع توني من منطقه بينكستون سيدني. توني صباح الخير.
9: صباح النور لك وللمستمعين.
1: يا هلا، صباح النور.
9: لا لاقي ست كلود، في عنا مشكله انه هلا اسرائيل تطلع من لبنان إذا إذا إذا إذا حزب الله معه سلاح، هيدا مستحيل، ما راح تصير. بقى إذا نزل سلاح أو تسليمه هو لبنان حاصلين حاصل، بدني يصيره يعني شو ما كلف الأمر. فأيه هو أنسب على نزل سلاح؟ يعني بدو في بيكون في دمار شامل للمنطقة عنا بلبنان، وبدي يروح أطلع كتير. خلينا نسلم السلاح أو خلصونا من هالمشاكل، لأنه لايتي هلا سوريا ما راح تكون أحسن من إسرائيل، يعني هذا إسرائيل أحسن من سوريا بمليون مرة. بالقليل بتقلك إنه زيحي من هون بدي أوصف، بس السوري ما رأى فيت السوري بانتقام، بدي يفوت بقوة عسكري عجيب يعني. ما لا، لبنان مش بيوضع كتير صعب اليوم، كتير صعب.
1: نعم أكيد، قرار خطير جدا على لبنان وعلى المنطقة، رح تتحول إلى حرب مذهبية سنية شيعية، فأكيد هيدا جنون يعني، هيدا القرار، هيدا الكلام جنون يعني من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. أوكي تفضلي، خلينا نعطي دور لنبيلة. تفضلي نبيلة.
8: شو عنده ضمانة لتسليم سلاح الحزب؟ إسرائيل بدها جنوب، اسرائيل بدها لبنان كله. شو في عندك ضماني؟ وشو في عنده الجيش اللبناني لا يقدر يدافع عن لبنان؟ اذا عندك قوه تقدر تردع اسرائيل، الحزب رح يسلم سلاحه.
1: هل هو قدر ردع اسرائيل؟ يعني للجنوب صار كله محتلته اسرائيل،
8: الجنوب بعده معنا، واسرائيل ما رح تقدر تفوت ولا شبر. بس نحن ما عنا دولة قوية، ما عنا رئيس جمهورية قوي، مع احترامي إله يعني. شو عمل الرئيس جوزيف عون من أول الحرب لهلأ؟ هاو كام أدان الضربات دول الخليج وما عم بدين الجرائم تبعت إسرائيل؟
1: عظيم، شكرا لك نبيلة. خليني تابع كمان من منطقة برود ميدوز ميلبان. يوسف صباح الخير. حضرتك على الهواء، تفضل يوسف. حضرتك على الهواء، بدنا نوطي صوت الراديو لنسمع بعضنا بليز.
10: لا بدي احكي تحت الهواء.
1: تحت الهواء، خليك معنا تحت الهواء بليز. توني خلينا اكيد ننهي معك قبل ما انت الى استراحه. عندك اي تعليق؟
9: بس كان عندي بعد شغله بدي اقولها، انه اكبر عمل بطولي بيعمله حزب الله اليوم صدقيني، هي بيكون عمل بطولي بينكتب بالتاريخ انه يسلم السلاح بقى لانه مش عارف يدير الدمار للبنان.
1: نعم، خاصة اليوم مع تقرير الأمم المتحدة 1.4 مليون نازح بلبنان جراء الحرب. يعني
9: مع هذا كله بقول لك انتوا منتصرين، منتصرين وهربانين، ولا نحن بدنا نحارب ونحن عندنا قطاع عقيدة ونحن ما بنحارب للموت. طب اذا بتحارب ليش هربت من جنوبها ورحتوا على بيروت؟ ضلوا فوق حاربوا، لكن المسيحية بقوا فوق، ضلوا فوق. وهودي هودي الشعب هو ابطال، هودي بيسموا ابطال. انتوا بك انت بتدعوا بالانتصار ومدري شو عمالين عم تضحكوا. هم العالم ما حدا غشيم، كله مبين. ما ما ما اول ما بلشوا بزعمائكم كل قطشوا الروس الكبيره كلها سوا، ما خلوا حدا منكم. يعني لو بدهم يكملوا فين يكملوا، بس جماعه ما بدنا مجرمين، ما بدنا اجرموا ولا فيها فيها تحتل كله.
11: We're back here on 2ME. Sitting معكم كنت عم أقول إنه عندي كتاب جبته من لبنان and it's called You Know Your Lebanese When. بس لو كنتوا من لبنان أو من مصر أو من الأردن ما بيأثر. You will be able to relate. And it's got some funny phrases in it and I want to share one with you that I thought was pretty funny and we'll share a few more throughout the evening. This one. You pour olive oil over every dish and brag about how healthy it is. مزبوط ولا مزبوط؟ دائما بنعمل هيك. كل طبخة بطبختها يعني أغلبيتهم بنقول حطوا بس نحط زيت زيتون عليها خلاص صارت مغذية ومش معقولة. Absolutely true. We'll be back right after the break and I've got some more to share with you here on 2ME.
12: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل وخصوصا إذا زوارك من عشاء الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
13: ثم حالة تصيب العديد من المراهنين الأستراليين وتحدث عندما يتخذ الإبهام القرارات مؤديا لسلوك مراهنة غير منتظم، وإن لم يعالج فقد يؤدي دم ثم إلى المراهنات المتعددة من 16 خيارا، مراهنة المصارعة المجارية وإيداع مبالغ طائلة وينتج عنه خسائر مالية سريعة. لكن الخبر السار يمكنك تجنبه. راهن مرة أسبوعيا وليس أكثر من نوعي مقامرة، وأنفق أقل من 2% من الراتب الأسبوعي. ابحث عن بيت دم ثم لمعرفة المزيد.
14: Download the app now from 2ME and 2ME.com.au. نزلوا التطبيق حاليا على 2ME.com.au. آخر الأخبار والتطورات الحالية، استمعوا لإذاعة 2ME أستراليا ونزلوا التطبيق حاليا.
15: يوجد نمل ناري في منطقتكم؟ إذا كنتم تعتقدون أن هناك نملا ناريا في ممتلكاتكم، قوموا بالإبلاغ عنه. سنرسل لكم مجموعة أدوات مجانية لمكافحة النمل الناري. ابحثوا عن Fire Ants Queensland أو Fire Ant QLD أو اتصلوا بالرقم 132 ANT. الرقم هو 132268. صرحت به حكومة كوينزلاند بريزبن. Authorized by the Queensland Government, Brisbane.
16: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماه كارول أند أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي. ديانا فرح 929-17-100.
17: يواجه الجنات الذين تزيد أعمارهم عن 14 عاماً والذين يرتكبون جرائم عنيفة الآن عقوبات أكثر صرامة. ستتم محاكمة مرتكبي الجرائم مثل السطو على السيارات بالقوة في محاكم البالغين. سيعاقب مرتكبو جرائم اقتحام المنازل بالسجن، والجرائم مثل الاعتداءات الخطرة بالأسلحة يمكن أن تؤدي إلى عقوبات أطول وتؤثر على التعليم والعمل وخيارات الحياة للجاني في المستقبل. لمعرفة المزيد ابحث عن عقوبة البالغين ضد مرتكبي جرائم العنف. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
18: First. 2MA Australia News.
19: الثانية عشرة في استوديوهات مونت كارلو الدولية من باريس. ونصل وإياكم إلى نشرة الأخبار معك إيمان الحمود.
20: أهلا بكم. نستهل هذه النشرة بالعناوين: ناقلات النفط الإيرانية تعبر منطقة الحصار الأمريكي، غارات إسرائيلية متواصلة على لبنان قبل 48 ساعة من التوقيع على الاتفاق بين واشنطن وطهران، وقمة آسيوية في روسيا تتزامن مع قمة مجموعة السبع المنعقدة هنا في فرنسا.
18: مونت كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
20: أهلا بكم. فتح مضيق هرمز سيشكل خطوة كبيرة إلى الأمام، هذا ما قاله أمين عام حلف الشمال الأطلسي في بروكسل بعد رصد عبور ناقلة نفط إيرانية منطقة الحصار الأمريكي المفروض على الموانئ الإيرانية منذ نحو شهرين، وذلك قبل يومين فقط من مراسم توقيع مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران داخل فندق فاخر يطل على بحيرة لوسيرن في وسط سويسرا. من طهران علي الباشا.
21: بينما أكدت السلطات الإيرانية عبور ناقلتين نفط إيرانيتين وعلى متنيهما ما يقارب 4 ملايين برميل نفط من دون أن تعترضهما البحرية الأمريكية، وتناقلت وسائل الإعلام الإيرانية تصريحات نائب الرئيس الأمريكي التي قال فيها إن قرار إنهاء الحرب يشمل لبنان تطورات تم تداولها في إيران على أنها إشارة إيجابية قبل التوقيع يوم الجمعة على مذكرة التفاهم، والتي ستكون مدخلا لمفاوضات تستمر لمدة 60 يوما بين طهران وواشنطن. لكن الغموض يبقى سيد الموقف في ظل ما تشهده الجبهة اللبنانية في ظل استمرار الغارات التي تشنها القوات الإسرائيلية في جنوب لبنان. مقر خاتم الأنبياء أكد أن إسرائيل انتهكت وقف إطلاق النار في جنوب لبنان 68 مرة منذ سريان مذكرة التفاهم، وأكد أن استمرار إسرائيل في عدوانها سيدفع القوات المسلحة الإيرانية إلى الرد عليها. تهديدات تأتي في وقت أكد فيه وزير الخارجية الإيراني أنه بحسب مذكرة التفاهم فإن أي عملية عسكرية إسرائيلية في الأراضي اللبنانية تعد خرقا لمذكرة التفاهم. علي الباشا، طهران، مونت كارلو الدولية.
20: القوات الإسرائيلية شنت فجر اليوم غارات على مناطق عدة في جنوب لبنان، وذلك على رغم إعلان واشنطن وطهران التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب ويشمل جبهة لبنان. ورغم تراجع حدة هذه الضربات إلا أنها تسببت حتى الساعة بمقتل 5 أشخاص على الأقل في جنوب هذا البلد. مستوطنون إسرائيليون أضرموا النيران في أجزاء من مسجد يقع في قرية جلجيليا شمال رام الله في وسط الضفة الغربية، وفقا لما أفاد شهود عيان أكدوا وصول قوات من الجيش الإسرائيلي إلى مكان الحادث والعمل على أخذ البصمات لكشف مرتكبي هذا العمل. البابا لاوون 14 رحب اليوم بالاتفاق المعلن بين إيران والولايات المتحدة لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط، ووصفه بأنه ثمر لجهود مشجعة في الحوار والتفاوض، لكنه في الوقت نفسه عبر عن أسفه الشديد إزاء الأنباء المؤلمة المتواصلة عن الحرب في أوكرانيا. في أوكرانيا قتل شخص على الأقل وأصيب 7 آخرون عندما استهدفت طائرة مسيرة روسية مدينة زابوريتشا في جنوب شرق البلاد. في الأثناء يستقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في روسيا قادة آسيويين لعقد قمة تتزامن مع قمة مجموعة السبع في فرنسا، والتي ركز فيها ترامب على إنهاء الحرب في روسيا. منيب العافية.
22: تعقد القمة في مدينة قازان عاصمة جمهورية تاتارستان الروسية على مدى يومين بمناسبة الذكرى 35 على التعاون بين روسيا ورابطة دول جنوب شرق أسيا أسيان، وسيشارك فيها ممثلون عن 11 دولة أعضاء في المنظمة ضمنهم رؤساء وزراء تايلاند فيتنام وكمبوديا. وحسب بيان للرئاسة الروسية يتضمن جدول أعمال القمة تبادل وجهات النظر حول القضايا العالمية والإقليمية ووضع أهداف جديدة في مجالات السياسة والأمن وأساسا الاقتصاد. فموسكو تنشد تعزيز شراكتها الأسيوية والحفاظ على أسواقها في المنطقة في ظل العقوبات الغربية المفروضة عليها بسبب الحرب في أوكرانيا، والتي دفعتها إلى إعادة توجيه اقتصادها لا سيما صادراتها من المحروقات نحو آسيا. في المقابل يبرز اهتمام الدول الأسيوية بالتعاون مع روسيا في مجالات عدة وخاصة قطاع الطاقة.
20: رئيس كوريا الجنوبية لي جاي ميونغ حض نظيره الأمريكي دونالد ترامب على مساعدته في تحقيق السلام مع الشطر الشمالي من شبه الجزيرة الكورية، كما حل نزاع الشرق الأوسط، وذلك بحسب ما أفاد مكتبه هذا اليوم. أقرت الحكومة المكسيكية العمل عن بعد لموظفي القطاع العام، وعلقت الدراسة أثناء عدد من مباريات كأس العالم لكرة القدم في المدن المستضيفة للفعاليات وهي مكسيكو وغوادالاخار، وتهدف هذه الإجراءات إلى المساهمة في تحسين التنقل الحضري والسلامة المرورية وضمان استمرارية الأنشطة الإدارية وكفاءة الخدمة العامة. إلى ذلك كانت مباريات الأمس انتكاسة لمجموعة من الفرق العربية في انطلاقتها خلال كأس العالم. النرويج إذن خسر، أو النرويج فاز على العراق برباعية، الأرجنتين اكتسح الجزائر بثلاثية، وخسارة للأردن أمام النمسا. شكرا جزيلا لكم.

0: توي من أستراليا سرين معكم بهالليلة. حضروا فنجان قهوة أو شاي مع بسكوت وارتاحوا على الكنباية. خلينا نستمخ بأجمل أغاني من الشرق الأوسط على إذاعتكم الأولى 1638 توي من أستراليا.
1: بظل الأزمة القائمة بمنطقة الشرق الأوسط، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عبر توي من أستراليا.
2: هل تفكر في تحويل منزلك إلى النظام الكهربائي؟ إنه أسهل مما تعتقد. يساعد إيزي إلكتريك إس إي سي على حساب الخصومات والتوفير ومقارنة الأجهزة والعثور على فنيين موثوقين، كل ذلك في مكان واحد. يمكنك توفير أكثر من $2,000 سنوياً على فواتير الطاقة. هل أنت جاهز؟ قم بزيارة easyelectricsec.com.au. التوفير مع إس إي سي ولا أسهل من هيك. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
3: منيح زمطنا هالمرة، شو ناطر؟ غير هلا، غير دواليب سيارتك عند الصفدي، معروفين من 2007، ومع كل غيار 4 دواليب بتحصل على فري ويل الاينمنت، بيتحدوا ارخص سعر بالسوق مع حسم 5% كونديشنز ابلاي. غير اليوم وادفع مع افتر باي. محلات صفدي للدواليب 84 يريك رود لكمبا 9790137، وما تغير إلا عند الصفدي.

Australia. 2ME Australia.

This is SEA Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. فكرة اليوم أو الساعة هي فكرة الطباوي أنطوان شفرية. إن أقوالنا وأعمالنا هي ثمار مقدسة ومباركة تنبع من داخلنا وتترك آثارا حميدة. كذلك الشجرة الصالحة تثمر ثمارا صالحة والشجرة الرديئة تعطي ثمارا رديئة. الفكرة الثانية إن الآب يمنح الوجود والابن يكشف لنا عن ذاته ويدلنا على الله وعلى الطريق والروح القدس يجعلنا نفهمه ونحبه. Blessed Antoine Chevrier, teach us to live according to the spirit of the Beatitudes and open our eyes to the poverties of our world so that we might better give what we have, the joy of loving God and neighbor. طباوي أنطوان شفريه يا أبونا ويا مؤسس الرهبن الثالثة التابع لمار فرانسيس تم تطويبك بأربعة تشرين الأول سنة 1986 ناطرين منك عجيبة. This is SEA Saint of the Hour معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: To ME Australia, Markun Sirin, how about a quick little riddle? Ready? I sleep by day, I fly by night, I have no feathers to aid my flight. What am I? Bneb nhar, tir bil lel, bas ma ande, well, andi jwinah, but no feathers to aid my flight. Shu ana, what am I? Is that what what? Mazboot, nice one. That'll keep you going. Let's get back to music. More music right after this.
1: Listen live in HD. Pure digital. Get the app now. Free. 2ME.com.au.
2: في سني أصبح الاستعداد جزءا من الحياة. استعدادا للفيروسات مثل الإنفلونزا وكوفيد والفيروس المخلوي التنفسي RSV أتلقى التطعيم بانتظام. تتغير الفيروسات باستمرار، ولهذا السبب فإن التطعيم مهم حقا لحماية نفسك من الأمراض الخطيرة ودخول المستشفى، وتزداد المخاطر عند بلوغ سن 65. التطعيم هو أفضل استعداد. تحدث إلى أخصائي الرعاية الصحية الخاص بك واحجز موعدا للتطعيم اليوم. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
3: شو بيك عم تلطش خيالك؟
4: أنا الحق علي، لو كنا رحنا عند إيدي لطش من الأول ما كنا وصلنا لهون.
5: البنك عم بدق على بابك؟ قبل ما تخسر كل شيء دق على باب لطش فاينانشال سيرفيسز. 42 سنة بمجال القروض السكنية التجارية، إعادة تمويل، بيع وشراء العقارات والبيوت. عندك مشكلة؟ إيدي لطش بحلها. 0432-761-231-85 King George's Road, Wiley Park.
6: عم تسأل انت وينك؟ عدوا مي وحياة عينك.

0: This is 2ME Australia and I'm Serene. Have you ever wondered what the science is behind the leap year? Well, the Earth doesn't actually orbit the Sun at exactly 365 days. It's more like 365 days and a quarter. It's too complicated to try and work that out as somewhat of an additional day. So instead, that quarter of a day is forgotten for 3 years. On the fourth year, a whole day is added to the calendar and it's given to the month that needs it the most. You guessed it, February. So there you have it, the leap year explained. Stay with us, there's more to come on 1638
1: 2ME. Lebanon, غزة، إيران، الخليج، أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو 2ME أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.
2: فعلاً أنا سارة وأنا ممرضتك. دعينا نرى ماذا يحدث اليوم. دعينا نقيس ضغط دمك بسرعة قبل وصول الطبيب.
3: أنت مهم في العمل.
2: ها قد انتهينا، الكرة منفوخة تماماً.
4: شكراً أمي.
2: هيا بنا إلى المباراة الكبرى.
3: لكن في المنزل لا يمكن الاستعادة عنك، لذلك من المهم أن تحافظ على سلامتك من الأذى والتحرش. قم بزيارة safework.nsw.gov.au للاطلاع على مزيد من المعلومات. حافظ على سلامتك في العمل، إنك موجود لأجل عائلتك.
5: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار المحلية ومن الشرق الأوسط. كل الأخبار وأجدد الأخبار من 2ME أستراليا. لحظات
6: لست بجهتك.
7: حسناً أنتما الاثنتان اهدأ، لقد اقتربنا. حسناً سأذهب. أسرع، ماذا تفعل؟
8: لا تقدم، لا أستطيع الرجوع على الخلف.
9: إذا كانت حركة المرور بطيئة فتوقف قبل العبور. انتظر حتى تصبح المسارات خالية. لا تعرض حياتك للخطر،
10: صرحت به حكومة فيكتوريا ميلبورن.
11: هل تفكر في تحويل منزلك إلى النظام الكهربائي؟ إنه أسهل مما تعتقد. يساعد إيزي إلكتريك SEC على حساب الخصومات والتوفير ومقارنة الأجهزة والعثور على فنيين موثوقين، كل ذلك في مكان واحد. يمكنك توفير أكثر من $2,000 سنويا على فواتير الطاقة. هل أنت جاهز؟ قم بزيارة easyelectricsec.com.au. التوفير مع SEC ولا أسهل من هيك، صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
12: يهدف مشروع بيج هاوزينج بيلد إلى بناء مستقبل أفضل، حيث نعمل على تجديد المساكن الاجتماعية القديمة وبناء مساكن اجتماعية جديدة بأسعار معقولة وللإيجار للأشخاص الذين هم بحاجة إليها. مساكن عصرية ذات كفاءة في استهلاك الطاقة ويسهل الوصول إليها. لذلك سنقوم بتسليم أكثر من 16,000 مسكن جديد في جميع أنحاء ولاية فيكتوريا، وانتظروا المزيد في المستقبل. إنه مشروع كبير من أجل مستقبل أفضل. ابحث عن Big Housing Build لمعرفة ما يحدث في منطقتك، صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
13: كلما احتجت إلى الشرطة، خط المساعدة متاح 24 ساعة في اليوم 7 أيام في الأسبوع، ولكن ليس كحالة طوارئ. للإبلاغ عن الجرائم أو الأحداث غير الطارئة بلغتك، اتصل بـ TIS National على رقم 131450 واطلب خط مساعدة الشرطة في ولاية فيكتوريا، أو بإمكانك الاتصال بخط مساعدة الشرطة على الرقم 131444 وسيتم الرد على مكالمتك باللغة الإنجليزية. في حالة الطوارئ، اتصل بالرقم 000 لحضور الشرطة على الفور. تمت الموافقة عليه من قبل حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
14: On the hour, every hour. First. 2ME Australia. News.
15: That's
4: الثانية عشرة في استوديوهات مونت كارلو الدولية من باريس. ونصل وإياكم إلى نشرة الأخبار معك إيمان لحمود.
15: أهلا بكم، نستهل هذه النشرة بالعناوين: ناقلات النفط الإيرانية تعبر منطقة الحصار الأمريكي، غارات إسرائيلية متواصلة على لبنان قبل 48 ساعة من التوقيع على الاتفاق بين واشنطن وطهران، وقمة آسيوية في روسيا تتزامن مع قمة مجموعة السبع المنعقدة هنا في فرنسا.
16: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
15: أهلا بكم. فتح مضيق هرمز سيشكل خطوة كبيرة إلى الأمام، هذا ما قاله أمين عام حلف شمال الأطلسي في بروكسل بعد رصد عبور ناقلة نفط إيرانية منطقة الحصار الأمريكي المفروض على الموانئ الإيرانية منذ نحو شهرين، وذلك قبل يومين فقط من مراسم توقيع مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران داخل فندق فاخر يطل على بحيرة لوسيرن في وسط سويسرا. من طهران علي الباشا.
17: بينما أكدت السلطات الإيرانية عبور ناقلتين نفط إيرانيتين وعلى متنيهما ما يقارب 4 ملايين برميل نفط من دون أن تعترضهما البحرية الأمريكية، وتناقلت وسائل الإعلام الإيرانية تصريحات نائب الرئيس الأمريكي التي قال فيها إن قرار إنهاء الحرب يشمل لبنان، تطورات تم تداولها في إيران على أنها إشارة إيجابية قبل التوقيع يوم الجمعة على مذكرة التفاهم، والتي ستكون مدخلا لمفاوضات تستمر لمدة 60 يوما بين طهران وواشنطن. لكن الغموض يبقى سيد الموقف في ظل ما تشهده الجبهة اللبنانية في ظل استمرار الغارات التي تشنها القوات الإسرائيلية في جنوب لبنان. مقر خاتم الأنبياء أكد أن إسرائيل انتهكت وقف إطلاق النار في جنوب لبنان 68 مرة منذ سريان مذكرة التفاهم، وأكد أن استمرار إسرائيل في عدوانها سيدفع القوات المسلحة الإيرانية إلى الرد عليها. تهديدات تأتي في وقت أكد فيه وزير الخارجية الإيراني أنه وبحسب مذكرة التفاهم فإن أي عملية عسكرية إسرائيلية في الأراضي اللبنانية تعد خرقا لمذكرة التفاهم. علي الباشا، طهران، مونتي كارلو الدولية.
15: القوات الإسرائيلية شنت فجر اليوم غارات على مناطق عدة في جنوب لبنان، وذلك على رغم إعلان واشنطن وطهران التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب ويشمل جبهة لبنان، ورغم تراجع حدة هذه الضربات إلا أنها تسببت حتى الساعة بمقتل 5 أشخاص على الأقل في جنوب هذا البلد. مستوطنون إسرائيليون أضرموا النيران في أجزاء من مسجد يقع في قرية جلجيليا شمال رام الله في وسط الضفة الغربية، وفقا لما أفاد شهود عيان أكدوا وصول قوات من الجيش الإسرائيلي إلى مكان الحادث والعمل على أخذ البصمات لكشف مرتكبي هذا العمل. البابلون 14 رحب اليوم بالاتفاق المعلن بين إيران والولايات المتحدة لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط، ووصفه بأنه ثمر لجهود مشجعة في الحوار والتفاوض، لكنه في الوقت نفسه عبر عن أسفه الشديد إزاء الأنباء المؤلمة المتواصلة عن الحرب في أوكرانيا. في أوكرانيا قتل شخص على الأقل وأصيب 7 آخرون عندما استهدفت طائرة مسيرة روسية مدينة زابوريتشا في جنوب شرق البلاد. في الأثناء يستقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في روسيا قادة آسيويين لعقد قمة تتزامن مع قمة مجموعة السبع في فرنسا، والتي ركز فيها ترامب على إنهاء الحرب في روسيا. منيب العافية.
18: تعقد القمة في مدينة قازان عاصمة جمهورية تاتارستان الروسية على مدى يومين بمناسبة الذكرى 35 على التعاون بين روسيا ورابطة دول جنوب شرق أسيا أسيان، وسيشارك فيها ممثلون عن 11 دولة أعضاء في المنظمة ضمنهم رؤساء وزراء تايلاند فيتنام وكمبوديا. وحسب بيان للرئاسة الروسية يتضمن جدول أعمال القمة تبادل وجهات النظر حول القضايا العالمية والإقليمية ووضع أهداف جديدة في مجالات السياسة والأمن وأساسا الاقتصاد. فموسكو تنشد تعزيز شراكتها الأسيوية والحفاظ على أسواقها في المنطقة في ظل العقوبات الغربية المفروضة عليها بسبب الحرب في أوكرانيا، والتي دفعتها إلى إعادة توجيه اقتصادها لا سيما صادراتها من المحروقات نحو آسيا. في المقابل يبرز اهتمام الدول الأسيوية بالتعاون مع روسيا في مجالات عدة وخاصة قطاع الطاقة.
15: رئيس كوريا الجنوبية لي جاي ميونغ حض نظيره الأمريكي دونالد ترامب على مساعدته في تحقيق السلام مع الشطر الشمالي من شبه الجزيرة الكورية، كما حل نزاع الشرق الأوسط، وذلك بحسب ما أفاد مكتبه هذا اليوم. أقرت الحكومة المكسيكية العمل عن بعد لموظفي القطاع العام، وعلقت الدراسة أثناء عدد من مباريات كأس العالم لكرة القدم في المدن المستضيفة للفعاليات وهي مكسيكو وغوادالاخار، وتهدف هذه الإجراءات إلى المساهمة في تحسين التنقل الحضري والسلامة المرورية وضمان استمرارية الأنشطة الإدارية وكفاءة الخدمة العامة. إلى ذلك كانت مباريات الأمس انتكاسة لمجموعة من الفرق العربية في انطلاقتها خلال كأس العالم. النرويج إذا خسر، أو النرويج فاز على العراق برباعية، الأرجنتين اكتسح الجزائر بثلاثية، وخسارة للأردن أمام النمسا. شكرا جزيلا لكم.
0: Serene with you on 1638 2ME Australia. You can listen to 2ME anytime, anywhere on your mobile phone with the 2ME app. Available to download for iOS on the iTunes Store. More of the hottest music to come on Radio 2ME Australia.

Yeah.

0: 16:38 at 2ME Australia. Sidine, Marco, and I've got another funny one for you on what makes us Lebanese or Egyptian or anyone from the Arab world. وهيدا أنا بتحكت عليه بتحكت بس قريته كتير لأنه مضبوطة وحقيقة. Your parents don't realize phone connections to foreign countries have improved in the last two decades and still scream down the phone line at the top of their lungs. مضبوط ولا لا؟ لو منكون عم نحكي مع لبنان أو خلص عم نحكي برات البلد بقول للماما يا ماما ليه عم تعيتي؟ ليه عم تعيتي؟ بتقول خلص معودة. It's what we do. It's we've forgotten that the phones have improved. Oh gosh, amongst many other things, we've got loads of music coming up right after the break here on 16:38 2ME Australia. Stay with us.
1: 2ME News as it breaks.
2: وتمكين المغتربين
1: No one, but no one, does it like we do.
2: First.
1: 24/7 on the hour. 2ME News.
2: First and free.
3: Suspect now heading north along Bishop Street.
4: Roger that.
5: هل تبحث عن وظيفة تعطيك المزيد؟ المزيد من الحماس؟ المزيد من الإثارة؟ وظيفة يمكنك من خلالها أحداث فرق أكبر في مجتمعك المحلي. ابحث عن بوليس ريكروتس. شرطة نيو ساوث ويلز. العمل معنا يعني المزيد.
6: متى تنتابني الرغبة في التدخين؟ عندما أشرب قهوتي، فنجان القهوة في يد والسيجارة في اليد الأخرى. لكنني أريد فعلا التوقف عن التدخين من أجل أسرتي، لذلك تحدثت مع أحد المستشارين في كويت لاين لكي يساعدني على مقاومة رغبتي في التدخين. تغلب على رغبتك تدريجيا. للحصول على المشورة والدعم اذهب إلى أكان كويت أو اتصل بأخصائي الرعاية الصحية مستشار في كويت لاين على الرقم 13-78-48. مبادرة من حكومة نيو ساوث ويلز.
1: Let's add some more music.
7: Come on, please have some more.
1: 2ME.

إذا كانت الأغنية جديدة ناجحة ومفضلة إذن اسمعها حصرياً بدون تشويش، الأغنية كاملة بدون إزعاجك مثل هيدي على 2ME على 2ME.

Australia. 2ME Australia.

0: 1638 2ME Australia. You know you're an Arab when, and this one is geared as to whether or not you're Lebanese, but it doesn't matter wherever you are. When in Lebanon or in Egypt or in Jordan, you endlessly criticize the Lebanese or the Egyptians or the Jordanese. When abroad, you seek them out exclusively as friends. Mazboot walala. I know I do that sometimes. We'll be back right after this short break here on 2ME.
1: Let's go. Let's go to
2: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
3: حول شغفك إلى مهنة من خلال برنامج تيف المجاني فري تيف. اختر من بين أكثر من 80 مؤهلا ودورة تدريبية قصيرة مطلوبة في سوق العمل، بدءا من التمريض البيطري وصولا إلى العمل مع الشباب بدون رسوم دراسية. اكتسب المهارات اللازمة للوظيفة التي ترغب بها. برنامج فري تيف يجعل حلمك حقيقة. حقق حلمك بواسطة تيف فيكتوريا. ابحث عن فري تيف.
4: Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
5: بظل الأزمة القائمة بمنطقة الشرق الأوسط، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عبر 2ME أستراليا.
6: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفاً بسبب التقدم في العمر، يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.
7: المعلمون مهمون جدا في مجتمعنا، إنهم يلهمون ويحفزون ويحدثون تأثيرا حقيقيا على حياة الكثير من الناس. هنا في ولاية فيكتوريا يعد وجود معلمين من خلفيات ثقافية مختلفة أمرا مهما، ويمكن أن يفيد في تعلم الطلاب. إذا كنت تريد أن تصبح معلما أو أي شخص تعرفه يريد أن يصبح معلما هنا في ولاية فيكتوريا، فهناك مجموعة من الدورات التعليمية المتاحة. قد تكون أيضا مؤهلا للحصول على منحة دراسية تساعدك في أن تصبح معلما في المدرسة الثانوية. لمعرفة المزيد من المعلومات حول كيفية الانخراط في سلك التعليم، ابحث عن Teach the Future، مصرح به من قبل ولاية حكومة فيكتوريا ميلبورن.
8: هذا صوت معدل ضربات قلب ممرضة بعد أن تم الصراخ عليها وتهديدها والإمساك بها. العدوانية والعنف ضد العاملين يسببان الأذى، لا تتخطى الحدود. رسالة من WorkSafe فيكتوريا.
9: On the air, every hour. First. 2ME Australia.

0: نشرة ثانية من ام تي في وام اف ام، اهلا بكم. نستهلها بالعناوين. بسرية تامة ووسط اجراءات امنية مشددة، منتجع بيرغنشتوك سيخطف الاضواء الجمعة. مكونة من 14 نقطة، ابرز تفاصيل الاتفاق الامريكي الايراني الى العلن. رغم أعلان الاتفاق، توغلات إسرائيلية جديدة بقضاء بنت جبيل، ولبنان في دائرة التناقضات. امتحان العودة الحذرة إلى الجنوب، الآمال شيء والواقع أمر مختلف تماماً. على قمة جبلية تطل على بحيرة لوسيرن الشهيرة وبين قمم الألب السويسرية، ستلتقي الجمعة السياسة الإيرانية والدبلوماسية الأمريكية بعيدا من ضجيج العواصم لتتمخض من رحم حرب استمرت 4 أشهر، مذكرة تفاهم تمهد الطريق لمحادثات تهدف إلى إنهاء الحرب بين البلدين نهائيا وفرض قيود جديدة صارمة على البرنامج النووي الإيراني. إذن مجمع بيرغنشتوك في سويسرا الذي اشتهر باستضافة محطات السلام الدولية سيخطف الأنظار الجمعة، وسيحتضن الوفدين الأمريكية والإيرانية وسط سرية تامة وإجراءات أمنية مشددة. ويبقى السؤال، هل ستحقق سويسرا دولة الحياد الراسخ والوجهة التقليدية للوسطات الدولية سلاما حقيقيا بين العدوتين اللدودتين واشنطن وطهران؟ في الأثناء، لبنان في دائرة التناقضات، مجهول المستقبل يرزح تحت امتحان العودة. فبين من يؤكد أن وقف النار سيشمله ومن يشدد على فصل المسارين، يواصل الجيش الإسرائيلي قصف الجنوب وسط توغلات إسرائيلية جديدة في قضاء بنت جبيل. البداية إذن من بيرغنشتوك، الجبل الذي يوقع عليه العالم اتفاقاته الكبرى. فلماذا اختارت واشنطن وطهران هذا المكان بالذات؟ التفاصيل مع يارا الهندي.
1: هنا على ارتفاع 874 مترا فوق سطح البحر وأكثر من 400 متر فوق بحيرة لوسيرن الساحرة في منتجع بيرغنشتوك، اختارت الولايات المتحدة وإيران أن تضع توقيعيهما على الاتفاق المنتظر. لكن السؤال، لماذا بيرغنشتوك ولماذا سويسرا؟ المكان ليس مجرد فندق فاخر أو منتجع سياحي يطل على واحدة من أجمل بحيرات أوروبا، بل هو عنوان للدبلوماسية الهادئة على هذه القمة الجبلية، حيث لا يصل الزائر إلا عبر قطار مائل أو مروحية. تتوافر عناصر تبحث عنها كل المفاوضات الحساسة: الخصوصية، الأمن، الهدوء والابتعاد عن الضغوط السياسية والإعلامية. أما سويسرا فليست مجرد دولة محايدة، فمنذ أكثر من 4 عقود تؤدي دور الوساطة والقوى الحامية للمصالح الأمريكية داخل إيران، ومن خلال السفارة السويسرية في طهران نقلت رسائل سرية ومفاوضات حساسة ومحطات مفصلية بين الطرفين. لكن ما يضفي على بيرغنشتوك هالته الخاصة هو تاريخه السياسي. في عام 2002 شهد المنتجع توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في جبال نوبة السودانية في خطوة مهدت لاحقاً لمسار سلام أوسع. وفي عام 2004 استضاف المنتجع المفاوضات النهائية لخطط الأمم المتحدة لإعادة توحيد قبرص قبل أن تتعثر لاحقاً في الاستفتاء الشعبي. وفي حزيران 2024 عاد اسم بيرغنشتوك إلى صدارة الأخبار العالمية عندما استضاف قمة السلام بشأن أوكرانيا بحضور عشرات الدول والمنظمات الدولية. لكن ذاكرة المكان لا تقتصر على السياسة فقط، فهنا تزوجت النجمة العالمية أودري هابيرن عام 1954، وهنا أيضا صورت مشاهد من فيلم جيمس بوند الشهير جولدن فينجر، ليجمع الجبل بين قصص الحب وأسرار السياسة ومفاوضات السلام. واليوم يفتح بيرغنشتوك صفحة جديدة من تاريخه، لكن كما يقول الدبلوماسيون فإن التحدي الحقيقي لن يكون عند التوقيع على القمة، بل عندما ينزل الاتفاق من الجبال إلى أرض الواقع.
0: وكانت شبكة بلومبرغ الأمريكية قد سربت بنود مسودة مذكرة التفاهم المكونة من 14 بندا بين البلدين، في حين لفت الأمين العام لحلف شمال الأطلسي أن الاتفاق يخلق فرصة لضمان عدم امتلاك إيران لأسلحة نووية. التفاصيل في التقرير الآتي.
2: يرتقب العالم يوم الجمعة توقيع مراسم الاتفاق الرسمي بين واشنطن وطهران في مشهد تبدو معه التفاصيل طي الكتمان والأسئلة أكثر من الإجابات. نائب الرئيس الأمريكي جاي دي فانس في حديث لفوكس نيوز أكد أن الاتفاق صفقة تفاوضية على الطريقة الترامبية الكلاسيكية.
3: Here's a simple fact. Yeah. The reason why we signed this deal is because Donald Trump did exactly what he came to do. He destroyed their nuclear program. He opened the Strait of Hormuz. And now we have nice Trump. You can have mean Trump or you can have nice Trump. And what he's saying to the Iranians is because we came what we determined to do, we are going to outstretch our hand and say that if you guys behave, we are going to actually make you a successful country.
2: فبينما كشفت بلومبرغ تسريبا لما قالت إنه نص مذكرة التفاهم، كان النفي الإيراني عبر تسنيم حاضرا، إذ نقلت عن مصدر مطلع أن النص المتداول غير دقيق، مؤكدة أن النسخة النهائية لن تنشر بموجب الاتفاق، مما يرسخ حال الغموض التي تحيط بهذا الملف. وبحسب النص المسرب من الوكالة الأمريكية، يعلن الطرفان إلى جانب حلفائهما وقفا شاملا وفوريا لإطلاق النار يشمل لبنان، مع تعهد صريح بالامتناع عن أي أعمال قتالية والشروع في مفاوضات مكثفة للوصول إلى اتفاق نهائي خلال 60 يوما قابلة للتمديد. وتنص المذكرة أيضا على رفع الحصار البحري الأمريكي عن إيران فورا والانسحاب التدريجي للقوات الأمريكية خلال 30 يوما من إبرام الاتفاق النهائي، مع وضع جدول زمني لإلغاء العقوبات. في المقابل تتعهد طهران باستئناف حركة الملاحة البحرية في غضون 30 يوما، مع مراعاة المهلة اللازمة لإزالة كل ما يعترض سبيل الإبحار من ألغام وغيرها. أما على خط العقوبات وإعادة الأعمار، فتعفي واشنطن صادرات النفط الإيرانية والخدمات المصرفية المرتبطة بها من طائلة العقوبات وتفرج عن الأصول الإيرانية المجمدة، فيما تؤكد طهران مجددا عدم سعيها إلى امتلاك السلاح النووي تحت أي ذريعة. هذا ويحافظ الطرفان طيلة فترة المفاوضات على سياسة الجمود الإيجابي على أن تؤجل مناقشة مصير المواد النووية المخصبة وسائر القضايا العالقة إلى مرحلة الاتفاق النهائي، وتتضمن الوثيقة تعهدا أمريكيا بالتعاون مع الشركاء الإقليميين بما في ذلك دول الخليج للمساهمة في إنعاش الاقتصاد الإيراني ودعم مشاريع التنمية فيه. وجاء تسريب هذه الوثيقة في وقت تشهد الساحة الأمريكية حالا من الجدل والاستنفار تتعلق بمضمونها وما إذا كانت تحمل تنازلات استراتيجية لصالح طهران، ولا سيما في ملفي العقوبات والبرنامج النووي، مما أثار موجة من التساؤلات حول تداعياتها.
0: من الاتفاق الأمريكي الإيراني إلى قمة مجموعة السبع، حيث انتقل التركيز من إيران وأوكرانيا إلى لبنان والصين والذكاء الاصطناعي، قبل أن يعود القادة إلى الملفات التي هيمنت على القمة منذ يومها الأول. تقرير نامين خازن.
4: في اليوم الأخير من قمة مجموعة السبع في إيفيان، توسع ملف الشرق الأوسط من إيران إلى لبنان، فقد دعت المجموعة إلى وقف فوري وحقيقي لإطلاق النار، ودعمت استعادة سلطة الدولة اللبنانية والجهود الرامية إلى نزع سلاح حزب الله وحصر السلاح بيد الدولة، كما شددت على سيادة لبنان ووحدة أراضيه، رابطة أي خفض للتصعيد بضمانات أمنية دولية وبتسوية إقليمية أوسع. ثم انتقلت القمة إلى الصين، فبحث القادة في تقليل الاعتماد على بيجينغ في المعادن الحيوية المستخدمة في الصناعات الدفاعية والبطاريات والبنى التحتية للطاقة والتكنولوجيا المتقدمة. ويكمن القلق في أن القيود الصينية على الصادرات وهيمنتها الصناعية قد تمنح بيجينغ أداة ضغط على الاقتصادات الغربية في لحظات التوتر الجيوسياسي. وشكل الذكاء الاصطناعي محورا آخر من محاور الجلسات الختامية، فمع حضور مسؤولين بارزين في قطاع التكنولوجيا، بحثت مجموعة السبع الوصول إلى نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة والشفافية والمسؤولية القانونية والتنظيم. وبالنسبة إلى أوروبا حمل النقاش بعدا سياديا أيضا، كيف تستفيد من القدرات الأمريكية في الذكاء الاصطناعي من دون أن تصبح معتمدة بالكامل على بنى تحتية تسيطر عليها الولايات المتحدة. وفي الختام عادت القمة إلى الملفين اللذين أطرا أعمالها منذ البداية، أوكرانيا وإيران. ففي البيان الختامي المشترك جدد القادة دعمهم لكييف وتعهدوا بمزيد من الضغط على اقتصاد الحرب الروسي، كما رحبوا بالتفاهم الأمريكي الإيراني داعين في الوقت نفسه إلى مفاوضات لاحقة بشأن الملف النووي والأمن الإقليمي والقدرات الباليستية.
0: وعلى هامش القمة أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن مذكرة التفاهم مع إيران ليست نهائية، وقال الاتفاق مبدئي وإذا لم يحسنوا التصرف سنسقط عليهم القنابل، وتابع مذكرة التفاهم لا تشمل التخفيف الفوري للعقوبات لكننا سنتحدث عن الأمر في وقت لاحق. هذا وأشاد ترامب بعمل البحرية الأمريكية التي قامت بعمل رائع خلال الحرب بحسب قوله، جازما أنه لن يستثمر ولو حتى 10 سنتات في إيران. من جهة أخرى أعلن ترامب أنه تحدث مع الرئيس السوري بشأن مواجهة حزب الله. إلى التطورات جنوبا، حيث القصف والغارات الإسرائيلية مستمرة وسط توغلات جديدة في قضاء بنت جبيل. التفاصيل مع زميل صبحي إبليوي. صبحي، قراءة ميدانية معك، تفضل.
5: شكرا غريسيا. إذن الجيش الإسرائيلي عاد لينفذ عمليات توغل، ولكن بعكس ما نقلت بعض وسائل الإعلام اللبنانية يوم أمس عن انسحابات إسرائيلية، ليس هناك من انسحابات إسرائيلية. ننتقل إلى خريطة العمليات العسكرية، ولكن قبل هذا نتابع هذا الفيديو عن التوغلات الإسرائيلية. دبابة وجرافة D9 توغلت في منطقة حديثة في الوسط في القطاع الأوسط، وطبعا هذه التوغلات ليست الأولى في 24 ساعة الماضية. هنا أحد المواطنين اللبنانيين تمكن من تصوير دبابة ميركافا في وسط بلدة حديثة الجنوبية وتحديدا بالقرب من الحسينية، إضافة إلى أن 3 غارات من مسيرات استهدفت عدة مناطق في النبطية، إضافة إلى المنصوري، وأيضا القصف المدفعي لم يهدأ طوال الليل. إذا انتقلنا إلى خريطة العمليات العسكرية في جنوب لبنان، وإذا ما توغلنا أكثر في هذه الخريطة نلاحظ أن نسبة الغارات قد خفت بشكل كبير، أي أن اللون البرتقالي على هذه الخريطة قد خف بشكل كبير، إنما اللون البنفسجي وهو منطقة احتلال الجيش الإسرائيلي الجديدة لجنوب لبنان، كل هذه المنطقة هي ما زالت على نفس

حسن حبتها مش قادر انسى ضحكتها حبتها.

وجاني الرد وجاني الرد جاني وانت بتستناني وجاني الرد.

درب الألام يمكن كتيرة، ودرب الألام بتاخد حيز لبعض الأشخاص اللي بيعيشوا الألام. المرض بعرف أنه هو يمكن صعب كتير، وخاصة للشخص اللي مصاب. ما بدنا نحكي عن أهمية المرض على أكثر أنه بل لازم نحكي عن أهمية المريض، المريض اللي دايما لازم يكون محاط برعاية مهمة جدا، بحنان، حنان العيلة، وأيضا قواعد البيت اللي لازم تكون دايما إلى جانبه.

This is SEA Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. We are celebrating at this hour the first American saint, Mother Cabrini. She is the patron saint of immigrants. مثل ما بتعرفوا أمريكا وبعدين أستراليا هن قارات ضمت لإلها وفود من المهاجرين. مشان هيك رح نخصص برنامج قديس الساعة لكل مهاجر إجا على الأرض الأسترالية حتى ربنا يباركه ويبارك أستراليا. هاجرت للولايات المتحدة سنة 1889 وأسست مؤسسات بنيويورك سيتي لمساعدة الفقراء التليان. ماتت بعمر 67 سنة ولكن كانت بهالوقت أسست 67 ميتم ومستشفى بكل ولايات أمريكا حتى وصلت للجزر الكاريب أو كاريبيان آيلاند. كانت مصابة بمرض كتير صعب بالرواية كرونيك اندوكاردايتس وب22 كانون الأول سنة 1917 توفت. إذا بتحبوا تحضروا أفلام بنصحكم تحضروا الموفي يلي اسمه ماتر كابريني عملوه سنة 2024 وفي مشاهد دقيقة عن حياتها وعجائبها وخاصة لمن شفيت شابين كانوا مصابين بجروحات وحروقات كتير عميقة وعجز الطب يشفيهم من هالجروحات. ظهرت عليهم ماذر كابريني وشفيتهم من الجروحات. ابتداء من سنة 2020 صاروا يحتفلوا بذكرى أعمالها كمرأة وقديسة نشرت السوشيال والبيينج لكل مواطن أمريكاني. فإذا ماذر كابريني pray for us. قديس الساعة Saint of the Hour معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: المغامرة بالحياة حلوة كتير وكلنا منحب المغامرة، مين منا ما عايش مغامرة حلوة؟ بتعرفوا دايما بأوقاتنا مننطر أنه نعيش يمكن أمور ما عشناها بحياتنا العادية. أنا بدي أتمنى لكم أحلى مغامرة بحياتكم بتعشوها.
1: 2ME your number one hit music machine. Only the biggest hits. This is Hits Radio. 2ME Australia.
2: At 2ME, we guarantee the freshest music mix in town.
0: من موبايلك أكيد على 96530 تواصل معنا مباشرة على الهواء لهيك ناخد رأيك بآخر أخبارنا، وكمان يكون في مشاركة عظيمة منك. تعرف أنت شو دواك؟ دواك أنك تحط الراديو تي أم إي 1638 أم بها العجقة، وأكيد أكيد أكيد دايما دليل أسكندر معك.
3: صار وقت الأغاني الجديدة.
0: بدنا نحكي شوي عن الطفولة، الطفولة اللي فيها كلها براءة وكلنا مرقنا بهالبراءة. أوقات هيك منقعد منفكر ومنرجع منجيب ذكرياتنا ومنرجع منجرب قد ما فينا ناخد صور من الماضي. الطفولة اللي دايما بيكون فيها الشفافية، دايما اللي بيكون فيها البراءة. خلينا نعيش كمان هالطفولة بحياتنا اليومية حتى لو نحن كبرنا بالسن، ما لازم ننسى أبدا الطفل يلي موجود فينا.
4: منيح زمطنا هالمرة، شو ناطر؟ غير هلأ، غير دواليب سيارتك عند الصفدي معروفين من سنة 2007، ومع كل غيار 4 دواليب بتحصل على فري ويل ألايمنت، بيتحدوا أرخص سعر بالسوق مع حسم 5% conditions apply. غير اليوم وادفع مع افتر باي. محلات صفدي للدواليب 84 يريك رود لكمبا 9790-1387، وما تغير إلا عند الصفدي.
5: شو بيك عم تلطش خيالك؟
6: أنا الحق علي، لو كنا رحنا عند إيدي لطش من الأول ما كنا وصلنا لهون.
7: البنك عم بدق عبابك؟ قبل ما تخسر كل شيء دق عباب لطش فاينانشل سيرفيسز. 42 سنة بمجال القروض السكنية التجارية، إعادة تمويل، بيع وشراء العقارات والبيوت. عندك مشكلة إيدي لطش بحلها. 0432-761-231 85 King George's Road, Wiley Park.
8: لبنان، غزة، إيران، الخليج، أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. 2ME أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.
9: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
10: كلما احتجت إلى الشرطة، خط المساعدة متاح 24 ساعة في اليوم 7 أيام في الأسبوع، ولكن ليس كحالة طوارئ. للإبلاغ عن الجرائم أو الإحداث غير الطارئة بلغتك، اتصل بTIS National على رقم 131450 واطلب خط مساعدة الشرطة في ولاية فيكتوريا، أو بإمكانك الاتصال بخط مساعدة الشرطة على الرقم 131444 وسيتم الرد على مكالمتك باللغة الإنجليزية. في حالة الطوارئ، اتصل بالرقم 000 لحضور الشرطة على الفور. تمت الموافقة عليه من قبل حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
11: حول شغفك إلى مهنة من خلال برنامج تيف المجاني فري تيف. اختر من بين أكثر من 80 مؤهلا ودورة تدريبية قصيرة مطلوبة في سوق العمل، بدءا من التمريض البيطري وصولا إلى العمل مع الشباب بدون رسوم دراسية. اكتسب المهارات اللازمة للوظيفة التي ترغب بها. برنامج فري تيف يجعل حلمك حقيقة. حقق حلمك بواسطة تيف فيكتوريا. ابحث عن فري تيف.
12: Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
13: 1638 AM 2ME. أعطينا دقايق نعطيك العالم على مسمعك.
14: On the air, every hour. First. 2ME Australia News.
15: هي الرابعة مساء بالتوقيت الفرنسي.
16: إيمان الحمود.
15: نشرة إخبارية تأتيكم من مونتي كارلو الدولية، نستهلها بأبرز العناوين. ناقلة النفط الإيرانية تعبر منطقة الحصار الأمريكي، وترامب يهدد باستئناف القصف. غارات إسرائيلية تتواصل على لبنان، والرئيس عون يقول إن مسار التفاوض مستقل عن التفاهمات الإيرانية الأمريكية. الجيش الإسرائيلي يحقق في استهداف مسجدين على أيدي المستوطنين في الضفة الغربية، والرئيس الفرنسي يستقبل نظيره الأمريكي على مأدبة عشاء فاخرة في قصر فرساي.
16: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
15: أهلا بكم. هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران باستئناف العمليات العسكرية في حال لم تلتزم بتعهداتها، وذلك قبل يومين فقط من التوقيع المرتقب على التفاهم الذي توصل له البلدان لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط. فتح مضيق هرمز سيشكل خطوة كبيرة إلى الأمام، هذا ما قاله أمين عام حلف الشمال الأطلسي بعد رصد عبور ناقلات نفط إيرانية، عبورها إذن منطقة الحصار الأمريكي المفروض على الموانئ الإيرانية منذ نحو شهرين من طهران. علي الباشا.
17: بينما أكدت السلطات الإيرانية عبور ناقلتين نفط إيرانيتين وعلى متنيهما ما يقارب 4 ملايين برميل نفط من دون أن تعترضهما البحرية الأمريكية، وتناقلت وسائل الإعلام الإيرانية تصريحات نائب الرئيس الأمريكي التي قال فيها إن قرار إنهاء الحرب يشمل لبنان، تطورات تم تداولها في إيران على أنها إشارة إيجابية قبل التوقيع يوم الجمعة على مذكرة التفاهم، والتي ستكون مدخلا لمفاوضات تستمر لمدة 60 يوما بين طهران وواشنطن. لكن الغموض يبقى سيد الموقف في ظل ما تشهده الجبهة اللبنانية في ظل استمرار الغارات التي تشنها القوات الإسرائيلية في جنوب لبنان. مقر خاتم الأنبياء أكد أن إسرائيل انتهكت وقف إطلاق النار في جنوب لبنان 68 مرة منذ سريان مذكرة التفاهم، وأكد أن استمرار إسرائيل في عدوانها سيدفع القوات المسلحة الإيرانية إلى الرد عليها. تهديدات تأتي في وقت أكد فيه وزير الخارجية الإيراني أنه وبحسب مذكرة التفاهم فإن أي عملية عسكرية إسرائيلية في الأراضي اللبنانية تعد خرقا لمذكرة التفاهم. علي الباشا، طهران، مونتي كارلو الدولية.
15: في الأثناء شدد الرئيس اللبناني جوزيف عون على أن مسار التفاوض مع إسرائيل مستقل عن التفاهم الذي أعلنت عنه طهران وواشنطن لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط. القوات الإسرائيلية شنت منذ صباح اليوم غارات عدة على مناطق في جنوب لبنان، على الرغم من إعلان هذا التفاهم الإيراني الأمريكي الذي يشمل جبهة لبنان. ورغم تراجع حدة الضربات في هذا البلد، إلا أنه قتل حتى الساعة تقريباً 5 أشخاص على الأقل في جنوب لبنان جراء الغارات الإسرائيلية. نبقى دائما مع إسرائيل، لكن هذه المرة في الضفة الغربية، حيث أضرب مستوطنون إسرائيليون النار في أجزاء من مسجدين في قريتي جلجيليا ومزارع النوباني شمال رام الله في وسط الضفة الغربية. الجيش الإسرائيلي توجه إلى مكان الحادثتين وبدأ بأخذ البصمات دون أن يحدد هوية المنفذين. البابا لاوون الرابع عشر رحب بالاتفاق المعلن بين إيران والولايات المتحدة لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط، ووصفه بأنه ثمرة جهود مشجعة في الحوار والتفاوض، لكنه في نفس الوقت عبر عن أسفه الشديد إزاء الأنباء المؤلمة عن الحرب في أوكرانيا. في أوكرانيا قتل شخص على الأقل وأصيب عدد آخر عندما استهدفت طائرة مسيرة روسية مدينة زابوريتشا في جنوب شرق أوكرانيا بحسب سلطات الطوارئ هناك. الولايات المتحدة ودول أوروبية مجتمعة في قمة مجموعة السبع هنا في فرنسا ستنتج بموجب ترخيص على الأراضي الأوكرانية صواريخ بعيدة المدى ومنظومات للدفاع الجوي بحسب ما كشفت مصادر دبلوماسية على هامش هذه القمة. وعلى هامش القمة أيضا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يستقبل نظيره الأمريكي دونالد ترامب على مأدبة عشاء رسمية داخل قصر فرساي. ريتا خوري.
18: هذا العشاء خلف جدران فرساي المخملية يأتي بعد سنوات من الجدل والخلافات الحادة بين الرئيسين حول التجارة والأمن والمناخ وحلف الناتو وغير ذلك، غير أن ماكرون يعتمد على دبلوماسية الملوك لكسر الجليد، بينما تفرض الملفات الساخنة نفسها من مستقبل الأمن الأوروبي إلى الحرب المشتعلة مع إيران. اختيار قصر فرساي تحديدا ليس مصادفة، فماكرون الذي يتقن اللعب على وتر الرمزيات التاريخية يعلم تماما نوع الفخامة التي تستهوي رجل العقارات ونجم التلفزيون الواقع السابق دونالد ترامب. الليلة يجلس الرجلان وجها لوجه، وإذا كان الهدف المعلن هو كسر الجليد يبقى الهدف الحقيقي، ألا وهو محاولة باريس حجز مقعد متقدم في صياغة النظام الدولي الجديد الذي يعيد ترامب تشكيله على طريقته الخاصة.
15: وبالتزامن يستقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في روسيا قادة آسيويون لعقد قمة تتزامن مع قمة مجموعة السبع في فرنسا. شكرا لكم.

0: أجمل الموسيقى وأحلى الأنغام دايما عبر أثير راديو 2ME أستراليا. عم تسمعونا عبر 1638 AM وعبر 2ME.com.au. تحية القلبية لكم جميعا من وراء الميكروفون داليدا اسكندر معيكي.
1: This is Saya, Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Saint Tarsisius, the young boy who died protecting the Eucharist. عيده مع عيد العذراء ب 15 آب، ولكن نحن منصلي له خاصة حتى يحمي الشبيبة والأطفال يلي بكل شجاعة بدافع عن الإله الواحد. كان عمره بس 12 سنة لمن وكلوه يروح يحمل الإربان ويفوت على الحبس ويعطيه للمسجونين. عم نحكي نحن هون طبعا بالقرن الثالث بعد المسيح، لمن الرومان كانوا يضطهدوا ويقتلوا كل واحد مسيحي. بعض الشباب عرفوا وبلشوا يضربوا وحاولوا يخزقوا له ايديه بس حتى يحصلوا على القربان. في جندي روماني حاول يخلصه ولكن هو توفى متأثرا بجراحه، وما حدا قدر شاف الخبز المقدس. وبتقول الرواية انه الافخارستية او جسد المسيح اجوا الملائكة واخدوها من بين ايديه. نستوحي منك يا مار ترسيسيوس كلماتك التالي: You remind us that no one is too young to be courageous in faith. Your story challenges us to value the Eucharist deeply and to live our faith with courage. Saint Tarsisius, the young boy who died protecting the Eucharist, pray for us. This is Saya, Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: بتوصل لك الخبر بس على بكرة.
1: No, thank you.
0: بس ولا إذاعة بتوصل لك الخبر ب 24 ساعة على 24.
1: Yeah, why not? Why not?
0: 2ME بتوصل الخبر مثل ما هو باللحظة ذاتها. ما حدا بيقدر يوصل لك الخبر مثل ما هو إلا إذاعتكم إذاعة 2ME أستراليا.
2: دايما بيحكوا عن التعنيف بالمنزل, التعنيف للمرأة, وبالفعل الكثير من المجتمعات اللي اليوم عم تعاني من هالمشكلة الكبيرة, ولكن الجمعيات اللي حكيت عن ضد العنف وحكيت دايما عن المرأة قديش هي قيمة فعلية وقيمة إيجابية بمجتمعنا. اليوم علينا أنه نتوجه أكيد للرب, للرب دايما يبعد عنا وعن عيالنا هالخطر الفادح اللي اليوم عم يعتري مجتمعنا.
3: هل تفكر في تحويل منزلك إلى النظام الكهربائي؟ إنه أسهل مما تعتقد. يساعد إيزي إلكتريك إس إي سي على حساب الخصومات والتوفير ومقارنة الأجهزة والعثور على فنيين موثوقين, كل ذلك في مكان واحد. يمكنك توفير أكثر من $2,000 سنويا على فواتير الطاقة. هل أنت جاهز؟ قم بزيارة easyelectricsec.com.au. التوفير مع إس إي سي ولا أسهل من هيك. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
4: يهدف مشروع بيج هاوزينج بيلد إلى بناء مستقبل أفضل, حيث نعمل على تجديد المساكن الاجتماعية القديمة وبناء مساكن اجتماعية جديدة بأسعار معقولة وللإيجار للأشخاص الذين هم بحاجة إليها. مساكن عصرية ذات كفاءة في استهلاك الطاقة ويسهل الوصول إليها. لذلك سنقوم بتسليم أكثر من 16,000 مسكن جديد في جميع أنحاء ولاية فيكتوريا, وانتظروا المزيد في المستقبل. إنه مشروع كبير من أجل مستقبل أفضل. ابحث عن Big Housing Build لمعرفة ما يحدث في منطقتك. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
5: It really gets me going.
2: كلنا بنحكي عن الضمير والمنطق, قديش حلو يرتبط الضمير بالمنطق, ودايما بضميرنا الحي, ضميرنا اللي ما بيعطي إلا الإرشادات الإيجابية, وأوقات شوي صغيرة بيميل عن الإيجابية ليروح إلى السلبيات, ولكن دايما المنطق اللي بحياتنا يسود الحق والعدل.
6: صار وقت الأغاني الجديدة.
7: Two M E, just drop.
6: Let it drop. New music. Australia.
7: New music.
6: Australia.
7: Two M E, Australia.

2ME. كل الموسيقى الجديدة كلها معنا 2ME Australia.

0: الوقت بيمر دايما ولازم نستفيد من وقتنا، نستفيد من حياتنا ومن ايامنا. حلو نعيش كل لحظة بلحظتها ودايما نطلع الى الامام، وكل شي بضايقنا مثل ما بيقولوا على اللبناني نخليه ورانا.
1: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
2: منيح زمطنا هالمرة، شو ناطر؟ غير هلأ، غير دواليب سيارتك عند الصفدي، معروفين من 6 2007، ومع كل غيار 4 دواليب بتحصل على فري ويل ألايمنت، بيتحدوا أرخص سعر بالسوق مع حسم 5% conditions apply. غير اليوم وادفع مع افتر باي. محلات صفدي للدواليب 84 يريك رود لكمبا 9790-1387، وما تغير إلا عند الصفدي.
3: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار المحلية ومن الشرق الأوسط، كل الأخبار وأجدد الأخبار من 2ME أستراليا. لحظات.
4: متى تنتابني الرغبة في التدخين؟ عندما أشرب قهوتي، فنجان القهوة في يد والسيجارة في اليد الأخرى، لكنني أريد فعلا التوقف عن التدخين من أجل أسرتي. لذلك تحدثت مع أحد المستشارين في كويت لاين لكي يساعدني على مقاومة رغبتي في التدخين. تغلب على رغبتك تدريجيا. للحصول على المشورة والدعم اذهب إلى أكان كويت أو اتصل بأخصائي الرعاية الصحية مستشار في كويت لاين على الرقم 13 78 48. مبادرة من حكومة نيو ساوث ويلز.
5: تعدي عن جهتي، لست بجهتك.
6: حسنا أنتما الاثنتان اهدأ، لقد اقتربنا.
7: حسنا حسنا سأذهب.
8: أسرع، ماذا تفعل؟
9: لا لا لا، تقدم تقدم، لا أستطيع الرجوع على الخلف.
10: إذا كانت حركة المرور بطيئة فتوقف قبل العبور، انتظر حتى تصبح المسارات خالية، لا تعرض حياتك للخطر،
11: صرحت به حكومة فيكتوريا ميلبورن.
12: يواجه الجنات الذين تزيد أعمارهم عن 14 عاما والذين يرتكبون جرائم عنيفة الآن عقوبات أكثر صرامة. ستتم محاكمة مرتكبي الجرائم مثل السطو على السيارات بالقوة في محاكم البالغين. سيعاقب مرتكبو جرائم اقتحام المنازل بالسجن، والجرائم مثل الاعتداءات الخطرة بالأسلحة يمكن أن تؤدي إلى عقوبات أطول وتؤثر على التعليم والعمل وخيارات الحياة للجاني في المستقبل. لمعرفة المزيد ابحث عن عقوبة البالغين ضد مرتكبي جرائم العنف. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
13: هي الرابعة مساء بالتوقيت الفرنسي.
14: إيمان الحمود.
13: نشرة إخبارية تأتيكم من مونتي كارلو الدولية، نستهلها بأبرز العناوين. ناقلة النفط الإيرانية تعبر منطقة الحصار الأمريكي، وترامب يهدد باستئناف القصف. غارات إسرائيلية تتواصل على لبنان، والرئيس عون يقول إن مسار التفاوض مستقل عن التفاهمات الإيرانية الأمريكية. الجيش الإسرائيلي يحقق في استهداف مسجدين على أيدي المستوطنين في الضفة الغربية، والرئيس الفرنسي يستقبل نظيره الأمريكي على مأدبة عشاء فاخرة في قصر فرساي.
14: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
13: أهلا بكم. هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران باستئناف العمليات العسكرية في حال لم تلتزم بتعهداتها، وذلك قبل يومين فقط من التوقيع المرتقب على التفاهم الذي توصل له البلدان لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط. فتح مضيق هرمز سيشكل خطوة كبيرة إلى الأمام، هذا ما قاله أمين عام حلف شمال الأطلسي بعد رصد عبور ناقلات نفط إيرانية، عبورها إذن منطقة الحصار الأمريكي المفروض على الموانئ الإيرانية منذ نحو شهرين من طهران. علي الباشا.
14: بينما أكدت السلطات الإيرانية عبور ناقلتي نفط إيرانيتين وعلى متنيهما ما يقارب 4 ملايين برميل نفط من دون أن تعترضهما البحرية الأمريكية، وتناقلت وسائل الإعلام الإيرانية تصريحات نائب الرئيس الأمريكي التي قال فيها إن قرار إنهاء الحرب يشمل لبنان، تطورات تم تداولها في إيران على أنها إشارة إيجابية قبل التوقيع يوم الجمعة على مذكرة التفاهم، والتي ستكون مدخلا لمفاوضات تستمر لمدة 60 يوما بين طهران وواشنطن. لكن الغموض يبقى سيد الموقف في ظل ما تشهده الجبهة اللبنانية، في ظل استمرار الغارات التي تشنها القوات الإسرائيلية في جنوب لبنان. مقر خاتم الأنبياء أكد أن إسرائيل انتهكت وقف إطلاق النار في جنوب لبنان 68 مرة منذ سريان مذكرة التفاهم، وأكد أن استمرار إسرائيل في عدوانها سيدفع القوات المسلحة الإيرانية إلى الرد عليها. تهديدات تأتي في وقت أكد فيه وزير الخارجية الإيراني أنه وبحسب مذكرة التفاهم فإن أي عملية عسكرية إسرائيلية في الأراضي اللبنانية تعد خرقا لمذكرة التفاهم. علي الباشا، طهران، مونتي كارلو الدولية.
13: في الأثناء شدد الرئيس اللبناني جوزيف عون على أن مسار التفاوض مع إسرائيل مستقل عن التفاهم الذي أعلنت عنه طهران وواشنطن لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط. القوات الإسرائيلية شنت منذ صباح اليوم غارات عدة على مناطق في جنوب لبنان، على الرغم من إعلان هذا التفاهم الإيراني الأمريكي الذي يشمل جبهة لبنان. ورغم تراجع حدث الضربات في هذا البلد، إلا أنه قتل حتى الساعة تقريباً 5 أشخاص على الأقل في جنوب لبنان جراء الغارات الإسرائيلية. نبقى دائما مع إسرائيل، لكن هذه المرة في الضفة الغربية، حيث أضرب مستوطنون إسرائيليون النار في أجزاء من مسجدين في قريتي جلجيليا ومزارع النوباني شمال رام الله في وسط الضفة الغربية. الجيش الإسرائيلي توجه إلى مكان الحادثتين وبدأ بأخذ البصمات دون أن يحدد هوية المنفذين. البابا لاوون 14 رحب بالاتفاق المعلن بين إيران والولايات المتحدة لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط، ووصفه بأنه ثمرة جهود مشجعة في الحوار والتفاوض، لكنه في نفس الوقت عبر عن أسفه الشديد إزاء الأنباء المؤلمة عن الحرب في أوكرانيا. في أوكرانيا قتل شخص على الأقل وأصيب عدد آخر عندما استهدفت طائرة مسيرة روسية مدينة زابوريتشا في جنوب شرق أوكرانيا بحسب سلطات الطوارئ هناك. الولايات المتحدة ودول أوروبية مجتمعة في قمة مجموعة 7 هنا في فرنسا ستنتج بموجب ترخيص على الأراضي الأوكرانية صواريخ بعيدة المدى ومنظومات للدفاع الجوي بحسب ما كشفت مصادر دبلوماسية على هامش هذه القمة. وعلى هامش القمة أيضا، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يستقبل نظيره الأمريكي دونالد ترامب على مأدبة عشاء رسمية داخل قصر فرساي. ريتا خوري.
15: هذا العشاء خلف جدران فرساي المخملية يأتي بعد سنوات من الجدل والخلافات الحادة بين الرئيسين حول التجارة والأمن والمناخ وحلف الناتو وغير ذلك، غير أن ماكرون يعتمد على دبلوماسية الملوك لكسر الجليد، بينما تفرض الملفات الساخنة نفسها من مستقبل الأمن الأوروبي إلى الحرب المشتعلة مع إيران. اختيار قصر فرساي تحديدا ليس مصادفة، فماكرون الذي يتقن اللعب على وتر الرمزيات التاريخية يعلم تماما نوع الفخامة التي تستهوي رجل العقارات ونجم التلفزيون الواقع السابق دونالد ترامب. الليلة يجلس الرجلان وجها لوجه، وإذا كان الهدف المعلن هو كسر الجليد يبقى الهدف الحقيقي، ألا وهو محاولة باريس حجز مقعد متقدم في صياغة النظام الدولي الجديد الذي يعيد ترامب تشكيله على طريقته الخاصة.
13: وبالتزامن يستقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في روسيا قادة آسيويون لعقد قمة تتزامن مع قمة مجموعة 7 في فرنسا. شكرا لكم.

Oh,

0: كلثوم.
1: المشاركة دايما حلوة كتير، والمشاركة اللي بتعطينا الدفع المعنوي، قديش حلو نتشارك بعائلتنا ومن ثم أيضا نتشارك بين أصدقائنا، نتشارك الحلو والمر مثل ما بيقولوا، على الحزن سوا، على الفرح سوا، على المحبة سوا، وأيضا على الخطر سوا. إن شاء الله كلنا دايما منكون مجموعين بحب المشاركة.

0: Crunching out the killer cuts with no limits.
1: I'm done following the rules.
0: No limits.
2: Okay.
0: Maximum music. MME music. No boundaries. No rules.
3: What the f?
0: 2ME, no limits.
4: يوم عن يوم عائلتنا عم تكبر أكتر وأكتر، بتعرفوا ليش؟ لأنه يوم عن يوم عم بتزيدوا أكتر وأكتر. هيدا بيعطينا دفع معنوي أكتر لنخوض هالساحة الإعلامية، وأكيد دايما معكن. تذكروا راديو 2ME 1638 AM هو ماضيكن وحاضركن ومستقبلكن.
5: هذا صوت معدل ضربات قلب ممرضة بعد أن تم الصراخ عليها وتهديدها والإمساك بها. العدوانية والعنف ضد العاملين يسببان الأذى، لا تتخطى الحدود. رسالة من WorkSafe فيكتوريا.
6: هل تبحث عن وظيفة تعطيك المزيد؟ المزيد من الحماس؟ المزيد من الإثارة؟ وظيفة يمكنك من خلالها أحداث فرق أكبر في مجتمعك المحلي؟ ابحث عن Police Recruits. شرطة نيو ساوث ويلز، العمل معنا يعني المزيد.
7: 2ME
8: الوحدة اللي أوقات منعيشها بحياتنا بتعذبنا دايما، فما نعيش الوحدة، هيدي أهم شيء، لأنه بالفعل هي مثل ما بيقولوا مرض الوحدة بيخلينا نروح إلى التشاؤم، وبالتالي بيخلينا نشعر بنفسية دونية، يعني نحن يمكن ما عنا قيمة لحالنا. كتير حلو أنه نختلط بالآخر.
9: صار وقت الأغاني الجديدة.
10: Just drop.
9: Let it drop. New music. Australia.
10: New music.
9: Australia. 2ME Australia.

0: لا تشوي للأغاني الجديدة باسم شركة الانتاج. شركة الانتاج اسمع الأغنية كاملة لأرضائك. لا لا لا أرضائك. وهي أغنية جديدة من الأولى بإطلاق الأغاني الجديدة
1: الأولى دائما
0: 2NE أستراليا عايشين معكم.

0: ام اي اوستراليا اند 2 ام اي جولد هلا على تطبيق اي هارت، وما تنسوا تحطوا 2 ام اي اوستراليا و 2 ام اي جولد بالفيفوريت سكشن. نزلوا التطبيق واستمتعوا باجمل الاغنيات والبرامج. هنا 2 ام اي اوستراليا. 2 ام اي اوستراليا هلا على تطبيق اي هارت.
1: المعلمون مهمون جدا في مجتمعنا، انهم يلهمون ويحبون

0: يحفزون ويحدثون تأثيرا حقيقيا على حياة الكثير من الناس. هنا في ولاية فيكتوريا يعد وجود معلمين من خلفيات ثقافية مختلفة أمرا مهما، ويمكن أن يفيد في تعلم الطلاب. إذا كنت تريد أن تصبح معلما أو أي شخص تعرفه يريد أن يصبح معلما هنا في ولاية فيكتوريا، فهناك مجموعة من الدورات التعليمية المتاحة. قد تكون أيضا مؤهلا للحصول على منحة دراسية تساعدك في أن تصبح معلما في المدرسة الثانوية. لمعرفة المزيد من المعلومات حول كيفية الانخراط في سلك التعليم، ابحث عن Teach the Future، مصرح به من قبل ولاية حكومة فيكتوريا ملبورن.
1: إذا كنت تقود سيارتك اليوم، فاعلم أن التعب هو أحد أكبر ثلاثة أسباب الوفاة على الطرق في نيو ساوث ويلز. ثبت أنه عندما تشعر بالتعب تكون ردود فعلك أبطأ ويضعف تركيزك وتكون أكثر عرضة للتورط في الاصطدام حتى في الرحلات القصيرة. خطط للحصول على قسط وافر من النوم قبل رحلتك التالية. رجاء لا تقود سيارتك وأنت متعب. رسالة من حكومة نيو ساوث ويلز.

اتساع نطاق الحرب بالشرق الأوسط لتشمل لبنان والخليج، شبكة بث وحدة وبس بأستراليا بتوصل لك كل دقيقة بدقيقتها آخر الأخبار المستجدة. تو ام اي وشركائها الكتار والمنتسبين وين ما كان بيقولوا لك تو ام اي أستراليا هي هلأ بكامل طاقتها. خليكن معنا وين ما كان على شبكة الأخبار الفورية على مدار 24/24. تو ام اي أستراليا، الأخبار أول بأول.

0: دايما الخناقة اللي بتجي عن بيقولوا من بعد كل خناقة بيكون في علاقة، وبيقولوا من بعد كل ضربة بيكون في صديق، وهيدا شيء بناخده يمكن بحياتنا، لأخذ لك صديق من بعد ضربة أو من بعد قتلة. يمكن هيدا المثل دايما بنضحك أوقات وبترجع العلاقة بتكون متينة أكتر وأكتر. وأنا شخصيا بعرف الكتير من الأمثال أو الكتير من الخبرات يمكن اللي عشناهم بحياتنا أو اللي سمعتهم من الآخرين، فدايما خلوا الخناقة تكون بدوز مش قوي كتير، إنما تكون بدوز خفيف جدا.
1: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
2: شو بيك عم تلطش خيالك؟
3: أنا الحق علي، لو كنا رحنا عند إيدي لطش من الأول ما كنا وصلنا لهون.
4: البنك عم بيدق عبابك؟ قبل ما تخسر كل شيء دق عباب لطش فاينانشال سيرفيسز، 42 سنة بمجال القروض السكنية التجارية، إعادة تمويل، بيع وشراء العقارات والبيوت. عندك مشكلة؟ إيدي لطش بحلها. 0432-761-231-85 King George's Road، وايلي بارك.
5: الأخبار مع دودة، تتابعون جولة أخبار مفصلة عبر 2ME أستراليا.
6: منيح زمطنا هالمرة، شو ناطر؟ غير هلأ، غير دواليب سيارتك عند الصفدي، معروفين من سنة 2007، ومع كل غيار 4 دواليب بتحصل على فري ويل ألايمنت، بيتحدوا أرخص سعر بالسوق مع حسم 5% conditions apply. غير اليوم وادفع مع افتر باي. محلات صفدي للدواليب 84 يريك رود لكمبا، 9790-1387، وما تغير إلا عند الصفدي.
7: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفاً بسبب التقدم في العمر، يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.
8: المعلمون مهمون جدا في مجتمعنا، إنهم يلهمون ويحفزون ويحدثون تأثيرا حقيقيا على حياة الكثير من الناس. هنا في ولاية فيكتوريا يعد وجود معلمين من خلفيات ثقافية مختلفة أمرا مهما، ويمكن أن يفيد في تعلم الطلاب. إذا كنت تريد أن تصبح معلما أو أي شخص تعرفه يريد أن يصبح معلما هنا في ولاية فيكتوريا، فهناك مجموعة من الدورات التعليمية المتاحة، قد تكون أيضا مؤهلا للحصول على منحة دراسية تساعدك في أن تصبح معلما في المدرسة الثانوية. لمعرفة المزيد من المعلومات حول كيفية الانخراط في سلك التعليم، ابحث عن Teach the Future، مصرح به من قبل ولاية حكومة فيكتوريا ميلبورن.
9: Every hour. First. 2ME Australia. News.
10: هي الرابعة مساء بالتوقيت الفرنسي.
11: إيمان الحمود.
10: نشرة إخبارية تأتيكم من مونتي كارلو الدولية، نستهلها بأبرز العناوين. ناقلة النفط الإيرانية تعبر منطقة الحصار الأمريكي، وترامب يهدد باستئناف القصف. غارة إسرائيلية تتواصل على لبنان، والرئيس عون يقول إن مسار التفاوض مستقل عن التفاهمات الإيرانية الأمريكية. الجيش الإسرائيلي يحقق في استهداف مسجدين على أيدي المستوطنين في الضفة الغربية، والرئيس الفرنسي يستقبل نظيره الأمريكي على مأدبة عشاء فاخرة في قصر فرساي.
11: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
10: أهلا بكم. هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران باستئناف العمليات العسكرية في حال لم تلتزم بتعهداتها، وذلك قبل يومين فقط من التوقيع المرتقب على التفاهم الذي توصل له البلدان لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط. فتح مضيق هرمز سيشكل خطوة كبيرة إلى الأمام، هذا ما قاله أمين عام حلف شمال الأطلسي بعد رصد عبور ناقلات نفط إيرانية، عبورها إذن منطقة الحصار الأمريكي المفروض على الموانئ الإيرانية منذ نحو شهرين من طهران. علي الباشا.
11: بينما أكدت السلطات الإيرانية عبور ناقلتي نفط إيرانيتين وعلى متنيهما ما يقارب 4 ملايين برميل نفط من دون أن تعترضهما البحرية الأمريكية، وتناقلت وسائل الإعلام الإيرانية تصريحات نائب الرئيس الأمريكي التي قال فيها إن قرار إنهاء الحرب يشمل لبنان، تطورات تم تداولها في إيران على أنها إشارة إيجابية قبل التوقيع يوم الجمعة على مذكرة التفاهم، والتي ستكون مدخلا لمفاوضات تستمر لمدة 60 يوما بين طهران وواشنطن. لكن الغموض يبقى سيد الموقف في ظل ما تشهده الجبهة اللبنانية، في ظل استمرار الغارات التي تشنها القوات الإسرائيلية في جنوب لبنان. مقر خاتم الأنبياء أكد أن إسرائيل انتهكت وقف إطلاق النار في جنوب لبنان 68 مرة منذ سريان مذكرة التفاهم، وأكد أن استمرار إسرائيل في عدوانها سيدفع القوات المسلحة الإيرانية إلى الرد عليها. تهديدات تأتي في وقت أكد فيه وزير الخارجية الإيراني أنه وبحسب مذكرة التفاهم فإن أي عملية عسكرية إسرائيلية في الأراضي اللبنانية تعد خرقا لمذكرة التفاهم. علي الباشا، طهران، مونتي كارلو الدولية.
10: في الأثناء شدد الرئيس اللبناني جوزيف عون على أن مسار التفاوض مع إسرائيل مستقل عن التفاهم الذي أعلنت عنه طهران وواشنطن لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط. القوات الإسرائيلية شنت منذ صباح اليوم غارات عدة على مناطق في جنوب لبنان، على الرغم من إعلان هذا التفاهم الإيراني الأمريكي الذي يشمل جبهة لبنان. ورغم تراجع حدة الضربات في هذا البلد، إلا أنه قتل حتى الساعة تقريبا 5 أشخاص على الأقل في جنوب لبنان جراء الغارات الإسرائيلية. نبقى دائما مع إسرائيل، لكن هذه المرة في الضفة الغربية، حيث أضرب مستوطنون إسرائيليون النار في أجزاء من مسجدين في قريتي جلجيليا ومزارع النوباني شمال رام الله في وسط الضفة الغربية. الجيش الإسرائيلي توجه إلى مكان الحادثتين وبدأ بأخذ البصمات دون أن يحدد هوية المنفذين. البابا لاوون 14 رحب بالاتفاق المعلن بين إيران والولايات المتحدة لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط، ووصفه بأنه ثمرة جهود مشجعة في الحوار والتفاوض، لكنه في نفس الوقت عبر عن أسفه الشديد إزاء الأنباء المؤلمة عن الحرب في أوكرانيا. في أوكرانيا قتل شخص على الأقل وأصيب عدد آخر عندما استهدفت طائرة مسيرة روسية مدينة زابوريتشا في جنوب شرق أوكرانيا بحسب سلطات الطوارئ هناك. الولايات المتحدة ودول أوروبية مجتمعة في قمة مجموعة 7 هنا في فرنسا ستنتج بموجب ترخيص على الأراضي الأوكرانية صواريخ بعيدة المدى ومنظومات للدفاع الجوي بحسب ما كشفت مصادر دبلوماسية على هامش هذه القمة. وعلى هامش القمة أيضا، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يستقبل نظيره الأمريكي دونالد ترامب على مأدبة عشاء رسمية داخل قصر فرساي. ريتا خوري.
12: هذا العشاء خلف جدران فرساي المخملية يأتي بعد سنوات من الجدل والخلافات الحادة بين الرئيسين حول التجارة والأمن والمناخ وحلف الناتو وغير ذلك، غير أن ماكرون يعتمد على دبلوماسية الملوك لكسر الجليد، بينما تفرض الملفات الساخنة نفسها من مستقبل الأمن الأوروبي إلى الحرب المشتعلة مع إيران. اختيار قصر فرساي تحديدا ليس مصادفة، فماكرون الذي يتقن اللعب على وتر الرمزيات التاريخية يعلم تماما نوع الفخامة التي تستهوي رجل العقارات ونجم التلفزيون الواقع السابق دونالد ترامب. الليلة يجلس الرجلان وجها لوجه، وإذا كان الهدف المعلن هو كسر الجليد يبقى الهدف الحقيقي، ألا وهو محاولة باريس حجز مقعد متقدم في صياغة النظام الدولي الجديد الذي يعيد ترامب تشكيله على طريقته الخاصة.
10: وبالتزامن يستقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في روسيا قادة آسيويون لعقد قمة تتزامن مع قمة مجموعة 7 في فرنسا. شكرا لكم.

This is SEA Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Il كاردينال جون هنري نيومان تم إعلانه مؤخرا دكتور الكنيسة بأول تشرين الثاني 2025 من كثرة كتاباته الليتورجية ودراساته المقارنة بين الكنيسة الكاثوليكية والكنيسة الأنجليكانية. هو شخصية رائدة في تجديد الكنيسة الأنجليكانية قبل ما يصير كاثوليك. من دون شك هو أحد أهم مفكري عصره. Born in London in 1801 and died in 1890. ومنقول عنه big influencer or the trendy cardinal لأنه the new generation بيحبوا يقرأوا كتاباته كتير. انكتب بالتاريخ انه لأول مرة ب 2025 الكينج تشار يلي معروف انه هو البريتش مونارك رئيس الكنيسة الإنجليزية اجتمع لأول مرة من بعد 500 سنة بالبابا الكاثوليكي. القديس نيومان هو يلي جمع الكنيستين، الرجل النبيل الذي أتقن فن الصداقة على نحو لا مثيل له، ساعدنا حتى نحافظ على صداقاتنا. We pray for you to intercede for friends. وساعدنا كمان تنحافظ على التعليم الكاثوليكي، لأنه بس أعلنوا قداستك قالوا عنك patron saint of friendship and co-patron of Catholic education. We say with you in this hour, no man will be a martyr for a conclusion, but someone might lay down their life for their friends. This is SEA Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: from the 2ME Archives.
1: Wake up early.
2: Wake up.
1: In the morning, rise and shine.
2: Let's go.
3: Sabah hug. Yibda'anna.
1: Early in the morning.
2: Waking up early.
4: Wake up feeling refreshed.
2: Wake up.
4: Come on, it's time to get up.
3: On Radio 2ME.
2: It's my show.
3: Akhbar bithamak.
5: Okay, let's go.
3: Ma 2ME to Sabah.
1: Wake up.
6: صوتكم المفضل دائما عبر أثيرنا أثير الراديو 2ME 1638 AM, وأيضا فيكم تسمعونا عبر الإنترنت دائما على الويب سايت www.2me.com.au. لنوي فيكم بآخر أخبارنا ودائما عبر راديو 2ME 1638 AM. دليدا اسكندر معيكي.
7: Home 2ME أستراليا.
8: 3, 2, 1. Keep it in your memories.
6: ما في شيء مستحيل بالدنيا, كلنا منقول انه مستحيل يصير هالموضوع او مستحيل يصير هالامر او مستحيل نوصل الى هدفنا. ما في شيء مستحيل, دايما بالمثابرة والاستمرارية اكيد منوصل. ان شاء الله النجاح دايما يكون حليفكم بحياتكم العائلية والمهنية.
7: ثروات الاغاني الجديدة.
9: Two M E,
7: just drop.
9: Let it drop.
7: New music, Australia.

0: تفتح حكومة ولاية فيكتوريا المجال أمام المزيد من سكان الولاية ليتمكنوا من شراء منازل لهم، وهذا يعني التخطيط لبناء المزيد من المنازل في المناطق التي ترغبون بالعيش فيها بالقرب من محطات القطار والإترام والخدمات، من خلال تخفيض رسوم الطوابع على الشقق والمنازل المتلاصقة التي يتم شراؤها عن الخارطة قبل اكتمال بنائها. ولمشتري المنازل لأول مرة تقدم الحكومة منحة بقيمة 10,000 دولار إذا كنت تقوم بشراء أو بناء منزل جديد. تعرفوا على كيفية امتلاك منزل جديد بسعر معقول في أقرب وقت ممكن على الموقع vic.gov.au/openingdoors. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن. هل تعلمون أن حوالي 90% من دماغ الطفل ينمو قبل بلوغه سن الخامسة؟ تقدم برامج رياض الأطفال المجانية Free Kinda تعليماً عالي الجودة لمدة 2 للأطفال بعمر 3 سنوات و4 سنوات قبل بدء مرحلة التعليم الابتدائي، وتوفر المال على الأسر. في روضة كيندا يتعلم الأطفال من خلال اللعب، وهذا يساعدهم على اكتساب مهارات اجتماعية وعاطفية ومعرفية مهمة وتكوين الصداقات. لمعرفة المزيد زوروا الموقع vic.gov.au/kinder.
1: To ME listeners, bring it back. Tell it like it is. Bring it
2: back. أنا بصراحة التهنئة اللي بقولها للدكتور بولس، أنا بملبورن، بقول إن الكلمة اللي قالها جميلة جدا كده. أهم حاجة نحب بعض، مسلمين ومسيحيين.
3: جزدا أنا اسمي جوزيف ومتسمع بس تألق شو مزوقة بحط بالغنية لعبد الحليم حافظ.
4: هاي كاتيانا، حبيت أسلم عليك وإلك أنا مبسوطة كتير إني سمعت صوتك.
1: Tell it like it is. 2ME.

0: نزلت الاب تاعون 2MA وعم بسمع ستيريو وبتجنن.
1: If you can understand when I start التحدث باللغة العربية فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police Recruiting Now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
2: هل تقود وقد حصلت على أقل من 5 ساعات من النوم؟ أنت تعرض نفسك وعائلتك للخطر. عندما تكون متعباً، تكون ردة فعلك بطيئة، ويكون احتمال تعرضك لحادث تصادم أكبر ب4 مرات. الأمر لا يستحق المخاطرة أبداً. خطط لرحلتك وفكر في ترتيب وسيلة نقل بديلة، أو احصل على قسط وفير من النوم قبل القيادة. للحفاظ على سلامة الجميع على الطرقات، لا تقدم على القيادة أبدا عندما تكون متعبا. رسالة من TAC.
3: من أكبر مكتب موسيقية عربية بجنوب الكرة الأرضية، استمتعوا بأجمل وأعظم الأغاني كل الوقت على Radio 2ME. Radio 2ME The original to me.
4: كلمة ونظرة عين

0: نصيحتي لكم أكيد فرحتكم بتزيد أكثر وأكثر لما بتتواصلوا معنا وتسمعونا دايما على راديو تي ام اي 1638 اللي بتواكب جميع الأحداث اللي عم بتصير حول العالم. هي بيتكم وبنعرف قديش عن جد انتو صرتوا فرد من هالعيلة هالعيلة الكبيرة اللي بتجمعنا دايما بمحبة وفرح. دليدا اسكندر معيكي.
1: شو بيك عم تلطش خيالك؟
2: أنا الحق علي، لو كنا رحنا عند إيدي لطش من الأول ما كنا وصلنا لهون.
3: البنك عم بدق عبابك؟ قبل ما تخسر كل شيء دق عباب لطش فاينانشال سيرفيسز. 42 سنة بمجال القروض السكنية التجارية، إعادة تمويل، بيع وشراء العقارات والبيوت. عندك مشكلة إيدي لطش بحلها. 0432-761-231-85 King George's Road Wiley Park.
4: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
5: Get the news first from 2ME.
6: ستقام قريبا سلسلة التراث الثقافي التي ينظمها الدور الأسترالي لكرة القدم AFL في ستاد إنجي، حيث يواجه فريق جاينتس فريق كارلتون يوم السبت 20 حزيران يونيو الساعة 4:15 عصرا. استمتعوا بمهرجان ثقافي ضخم متعدد الثقافات يبدأ من الساعة 2 بعد الظهر مع أطعمة شهية وعروض حية والمزيد، ثم شاهدوا مباراة كرة القدم التي لا تفوت من الساعة 4:15 عصرا. تبدأ أسعار تذاكر البالغين ب $27، أما الأطفال فدخولهم مجاني، كما ستشمل التذاكر المواصلات العامة ذهابا وإيابا. لا تفوتوا مباراة فريق جاينتس ضد كارلتون. احصلوا على تذاكركم من تيكت ماستر. تنطبق شروط وأحكام.
7: الأطفال يتقاسمون كل شيء بما في ذلك المرض، لذا حافظ على تحديث تطعيماتهم وفي الوقت المحدد. تحدث مع طبيبك أو لمعرفة المزيد تفقد health.nsw.gov.au/vaccinate.
8: If you can understand when I start، التحدث باللغة العربية، فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police Recruiting Now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
9: Twenty-four-seven, on the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
10: هي 4 مساء بالتوقيت الفرنسي.
11: إيمان الحمود.
10: نشرة إخبارية تأتيكم من مونتي كارلو الدولية، نستهلها بأبرز العناوين. ناقلة النفط الإيرانية تعبر منطقة الحصار الأمريكي، وترامب يهدد باستئناف القصف. غارات إسرائيلية تتواصل على لبنان، والرئيس عون يقول إن مسار التفاوض مستقل عن التفاهمات الإيرانية الأمريكية. الجيش الإسرائيلي يحقق في استهداف مسجدين على أيدي المستوطنين في الضفة الغربية، والرئيس الفرنسي يستقبل نظيره الأمريكي على مأدبة عشاء فاخرة في قصر فرساي.
11: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
10: أهلا بكم. هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران باستئناف العمليات العسكرية في حال لم تلتزم بتعهداتها، وذلك قبل يومين فقط من التوقيع المرتقب على التفاهم الذي توصل له البلدان لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط. فتح مضيق هرمز سيشكل خطوة كبيرة إلى الأمام، هذا ما قاله أمين عام حلف شمال الأطلسي بعد رصد عبور ناقلات نفط إيرانية، عبورها إذن منطقة الحصار الأمريكي المفروض على الموانئ الإيرانية منذ نحو 2 شهر من طهران. علي الباشا.
12: بينما أكدت السلطات الإيرانية عبور ناقلتين نفط إيرانيتين وعلى متنيهما ما يقارب 4 ملايين برميل نفط من دون أن تعترضهما البحرية الأمريكية. وتناقلت وسائل الإعلام الإيرانية تصريحات نائب الرئيس الأمريكي التي قال فيها إن قرار إنهاء الحرب يشمل لبنان. تطورات تم تداولها في إيران على أنها إشارة إيجابية قبل التوقيع يوم الجمعة على مذكرة التفاهم، والتي ستكون مدخلا لمفاوضات تستمر لمدة 60 يوما بين طهران وواشنطن. لكن الغموض يبقى سيد الموقف في ظل ما تشهده الجبهة اللبنانية، في ظل استمرار الغارات التي تشنها القوات الإسرائيلية في جنوب لبنان. مقر خاتم الأنبياء أكد أن إسرائيل انتهكت وقف إطلاق النار في جنوب لبنان 68 مرة منذ سريان مذكرة التفاهم، وأكد أن استمرار إسرائيل في عدوانها سيدفع القوات المسلحة الإيرانية إلى الرد عليها. تهديدات تأتي في وقت أكد فيه وزير الخارجية الإيراني أنه وبحسب مذكرة التفاهم فإن أي عملية عسكرية إسرائيلية في الأراضي اللبنانية تعد خرقا لمذكرة التفاهم. علي الباشا، طهران، مونتي كارلو الدولية.
10: في الأثناء شدد الرئيس اللبناني جوزيف عون على أن مسار التفاوض مع إسرائيل مستقل عن التفاهم الذي أعلنت عنه طهران وواشنطن لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط. القوات الإسرائيلية شنت منذ صباح اليوم غارات عدة على مناطق في جنوب لبنان، على الرغم من إعلان هذا التفاهم الإيراني الأمريكي الذي يشمل جبهة لبنان. ورغم تراجع حدة الضربات في هذا البلد، إلا أنه قتل حتى الساعة تقريباً 5 أشخاص على الأقل في جنوب لبنان جراء الغارات الإسرائيلية. نبقى دائما مع إسرائيل، لكن هذه المرة في الضفة الغربية، حيث أضرب مستوطنون إسرائيليون النار في أجزاء من مسجدين في قريتي جلجيليا ومزارع النوباني شمال رام الله في وسط الضفة الغربية. الجيش الإسرائيلي توجه إلى مكان الحادثتين وبدأ بأخذ البصمات دون أن يحدد هوية المنفذين. البابا لاوون 14 رحب بالاتفاق المعلن بين إيران والولايات المتحدة لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط، ووصفه بأنه ثمرت جهود مشجعة في الحوار والتفاوض، لكنه في نفس الوقت عبر عن أسفه الشديد إزاء الأنباء المؤلمة عن الحرب في أوكرانيا. في أوكرانيا قتل شخص على الأقل وأصيب عدد آخر عندما استهدفت طائرة مسيرة روسية مدينة زابوريتشا في جنوب شرق أوكرانيا بحسب سلطات الطوارئ هناك. الولايات المتحدة ودول أوروبية مجتمعة في قمة مجموعة 7 هنا في فرنسا ستنتج بموجب ترخيص على الأراضي الأوكرانية صواريخ بعيدة المدى ومنظومات للدفاع الجوي بحسب ما كشفت مصادر دبلوماسية على هامش هذه القمة. وعلى هامش القمة أيضا، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يستقبل نظيره الأمريكي دونالد ترامب على مأدبة عشاء رسمية داخل قصر فرساي. ريتا خوري.
13: هذا العشاء خلف جدران فرساي المخملية يأتي بعد سنوات من الجدل والخلافات الحادة بين الرئيسين حول التجارة والأمن والمناخ وحلف الناتو وغير ذلك، غير أن ماكرون يعتمد على دبلوماسية الملوك لكسر الجليد، بينما تفرض الملفات الساخنة نفسها من مستقبل الأمن الأوروبي إلى الحرب المشتعلة مع إيران. اختيار قصر فرساي تحديدا ليس مصادفة، فماكرون الذي يتقن اللعب على وتر الرمزيات التاريخية يعلم تماما نوع الفخامة التي تستهوي رجل العقارات ونجم التلفزيون الواقع السابق دونالد ترامب. الليلة يجلس الرجلان وجها لوجه، وإذا كان الهدف المعلن هو كسر الجليد يبقى الهدف الحقيقي، ألا وهو محاولة باريس حجز مقعد متقدم في صياغة النظام الدولي الجديد الذي يعيد ترامب تشكيله على طريقته الخاصة.
10: وبالتزامن يستقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في روسيا قادة آسيويون لعقد قمة تتزامن مع قمة مجموعة 7 في فرنسا. شكرا لكم.

فقرات عديدة بانتظاركم ببرامجنا، وأكيد هيدا الشيء بيعطينا استمرارية أكتر وأكتر لنتواصل معكم. منتواصل معكم دايما عبر www.me.com.au وأكيد عبر اتصالاتكم على 96530 من أي موبايل ولا كافة الأراضي الأسترالية. ما تنسوا دايما من وراء الميكروفون داليدا اسكندر معكم.

لبنان، غزة، إيران، الخليج، أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. تويني أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.

0: بتكلم من سيي من مكتبة أستراليا.
1: بظل الأزمة القائمة بمنطقة أشجار اللاوسة، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عبر رؤية أستراليا.
2: مرحبا لكل اللي انضم لنا بهالوقت ودايما عبر راديو تو ام اي 1638 ام. فيكم ايضا تسمعونا على www.me.com.au. بذكركم انا دليدا اسكندر مايكي ودايما عبر راديو تو ام اي. الفشل بالحياة مش يعني خلصت الدنيا، دايما فينا نتعلم من الفشل الكتير من النجاح، والنجاح الوفير نتعلم من أخطائنا، من الخفقات اللي نحنا واجهناها نتعلم كيف بدنا نصلحها وكيف دايما نعطيها حلة جديدة.
0: صار وقت الأغاني الجديدة.
3: Australia. New music. Australia. 2ME Australia.

0: دم سم حالة تصيب العديد من المراهنين الأستراليين، وتحدث عندما يتخذ الإبهام القرارات مؤديا لسلوك مراهنة غير منتظم. وإن لم يعالج فقد يؤدي دم سم إلى المراهنات المتعددة من 16 خيارا، مراهنة المصارعة المجارية وإيداع مبالغ طائلة، وينتج عنه خسائر مالية سريعة. لكن الخبر السار يمكنك تجنبه. راهن مرة أسبوعيا وليس أكثر من نوعي مقامرة، وأنفق أقل من 2% من الراتب الأسبوعي. ابحث عن بيت دم ثم لمعرفة المزيد.
1: فعلا أنا سارة وأنا ممرضتك. دعينا نرى ماذا يحدث اليوم. دعينا نقيس ضغط دمك بسرعة قبل وصول الطبيب.
2: أنت مهم في العمل.
1: ها قد انتهينا، الكرة منفوخة تماما.
3: شكرا أمي.
1: هيا بنا إلى المباراة الكبرى.
2: لكن في المنزل لا يمكن الاستعادة عنك، لذلك من المهم أن تحافظ على سلامتك من الأذى والتحرش. قم بزيارة safework.nsw.gov.au للاطلاع على مزيد من المعلومات. حافظ على سلامتك في العمل، إنك موجود لأجل عائلتك.
4: This is Seiya, Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Saint Marcelin Champagne, شعار معروف All to Jesus through Mary. مشان هيك كل مدارس المارست براذرز بالعالم وبأستراليا حاملة اسم الرهبان المريميين مارست براذرز أوف مارسلان. أسس لمدارس عديدة وتبشير جديد ورهبنة من فرنسا لإسبانيا للعالم. مات بسرطان الإمعاء، ولكن الكنيسة عام 1999 أعلنت قداسته لغير أسباب، وهو إنه شفيع المربيين المتوسط الأول للعذراء، وكل حياتهم بنت على أربعة values: simplicity, humility, modesty and Mary as a model. Mary is seen as a mother and model for the Marist community. المعروف عنه انه زهرة البنفسج كانت تضل على طول بايده، مشان هيك صارت الموتو تبعه. والفايوليتس معروفة انه هي زهرة خجولة ومتواضعة. مؤسسته المنتشرة ب 82 بلد بالعالم.

0: حب المهنة مثل ما سبق وذكرنا بينبع أيضا من الثقة بالنفس ودايما بحب المسؤولية. حلو نقدم العمل كامل متكامل ومش ناقص. يمكن أوقات منقلل مروة حتى نقدم عمل كامل ومنقول يلا معلش رح يقطع وبدون ما يكون في أي مراقبة، ولكن لازم تعرفوا تقيموا دايما عملكم، وخاصة لما بيجي آخر نهار نقيم كمان نهارنا.
1: منيح زمطنا هالمرة، شو ناطر؟ غير هلا، غير دواليب سيارتك عند الصفدي، معروفين من 6 ل 2007، ومع كل غيار 4 دواليب بتحصل على فري ويل الاينمنت، بيتحدوا ارخص سعر بالسوق مع حسم 5% كونديشنز ابلاي. غير اليوم وادفع مع افتر باي. محلات صفدي للدواليب 84 يريك رود لكمبا 9790 1387، وما تغير الا عند الصفدي.
2: شو بيك عم تلطش خيالك؟
3: أنا الحق علي، لو كنا رحنا عند إيدي لطش من الأول ما كنا وصلنا لهون.
4: البنك عم بيدق عبابك؟ قبل ما تخسر كل شيء دق عباب لطش فاينانشال سيرفيسز، 42 سنة بمجال القروض السكنية التجارية، إعادة تمويل، بيع وشراء العقارات والبيوت. عندك مشكلة إيدي لطش بحلها. 0432-761-231-85 King George's Road Wiley Park.
5: Download the app now from 2ME and 2ME.com.au. نزلوا التطبيق حاليا على 2ME.com.au. آخر الأخبار والتطورات الحالية، استمعوا لإذاعة 2ME أستراليا ونزلوا التطبيق حاليا.
6: ستقام قريبا سلسلة التراث الثقافي التي ينظمها الدور الأسترالي لكرة القدم AFL في استاد إنجي، حيث يواجه فريق جاينز فريق كارلتون يوم السبت 20 حزيران يونيو الساعة 4:15 عصرا. استمتعوا بمهرجان ثقافي ضخم متعدد الثقافات يبدأ من الساعة 2 بعد الظهر مع أطعمة شهية وعروض حية والمزيد، ثم شاهدوا مباراة كرة القدم التي لا تفوت من الساعة 4:15 عصرا. تبدأ أسعار تذاكر البالغين من 27 دولارا، أما الأطفال فدخولهم مجاني، كما ستشمل التذاكر المواصلات العامة ذهابا وإياب. لا تفوتوا مباراة فريق تشانس ضد كارلتون. احصلوا على تذاكركم من تيكت ماستر. تنطبق شروط وأحكام. ستقام قريبا سلسلة التراث الثقافي التي ينظمها الدور الأسترالي لكرة القدم AFL في استاد إنجي، حيث يواجه فريق جاينز فريق كارلتون يوم السبت 20 حزيران يونيو الساعة 4:15 عصرا. استمتعوا بمهرجان ثقافي ضخم متعدد الثقافات يبدأ من الساعة 2 بعد الظهر مع أطعمة شهية وعروض حية والمزيد، ثم شاهدوا مباراة كرة القدم التي لا تفوت من الساعة 4:15 عصرا. تبدأ أسعار تذاكر البالغين من 27 دولارا، أما الأطفال فدخولهم مجاني، كما ستشمل التذاكر المواصلات العامة ذهابا وإيابا. لا تفوتوا مباراة فريق تشانس ضد كارلتون. احصلوا على تذاكركم من تيكت ماستر. تنطبق شروط وأحكام.
7: سواء كنت عاملا أو رب عمل، لديك الحق في أن تكون بأمان، وتقع عليك مسؤولية الحفاظ على السلامة في مكان العمل. ستساعدك هيئة ويك سيف على فهم حقوقك ومسؤولياتك لكي تتمكن من التحدث عن السلامة في مكان العمل. السلامة في مكان العمل هدف يجمعنا. للحصول على معلومات مترجمة يرجى زيارة الموقع worksafe.vic.gov.au/arabic. للتحدث إلى شخص بلغتك اتصل على الرقم 131450 بين الساعة 8 صباحاً والخامسة والنصف مساء من الاثنين إلى الجمعة.
8: الخامسة بالتوقيت الفرنسي.
9: وهيبة خداش
8: هو مساء مونتي كارلو الدولية، نستهله بنشرة مفصلة وفي أبرز العناوين. قبل يومين من التوقيع، الرئيس الأمريكي يهدد باستئناف القصف ضد إيران إذا لم توافق على اتفاق نهائي لحل القضايا النووية. النازحون اللبنانيون يعودون مجددا إلى جنوب لبنان، والرئيس اللبناني يقول إن مسار التفاوض مع الأخيرة مستقل عن التفاهم الأمريكي الإيراني. قمة مجموعة السبعة تتوافق على تسليح أوكرانيا، والرئيس الفرنسي يشيد بموقفها الموحد بعد أشهر من التباينات، وترامب يعلن بأنه سيبحث في عقوبات على روسيا. النواب الأوروبيون يوافقون على إنشاء مراكز لترحيل مهاجرين.
9: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
8: أهلا بكم. من التفاصيلها، قبل يومين فقط من التوقيع المرتقب على الاتفاق والتفاهمات الأمريكية الإيرانية لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط، هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجمهورية الإسلامية باستئناف العمليات العسكرية ضدها في حال لم تلتزم بتعهداتها. ترامب مشيرا إلى الاتفاق قال إنه ليس نهائيا بل مذكرة تفاهم. أطلق ترامب وعيده الجديد هذه المرة أمام قادة دول مجموعة السبع وزعماء دول مشاركة منها مصر وقطر والإمارات، ويأتي هذا في وقت أيضا ينتظر فيه المجتمع الدولي تفاصيل التفاهمات الأمريكية الإيرانية التي لعبت فيها باكستان وقطر دور الوساطة. التفاصيل معك منيا بالعافية.
10: الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد أن الاتفاق مع إيران ليس نهائيا، منوها إلى أن الأمر يتعلق بمذكرة تفاهم، وفي حال لم تعجبها فسيستأنف حملة القصف. وقال ترامب أمام قادة دول مجموعة السبعة الصناعية الكبرى: إذا لم تعجبني فسنعود إلى إطلاق النار عليهم وإلقاء القنابل على رؤوسهم، وأضاف: وإذا لم يحسنوا تصرف فسنعود فورا إلى إلقاء القنابل في منتصف رؤوسهم بالضبط. حسنا، لكن الرئيس الأمريكي وبالموازاة أشاد بالاتفاق الإطاري الذي تفاوضت عليه إدارته قائلا إنه اتفاق قوي للغاية، منوها إلى أن كل الناس راضون عنه دون أن يحدد منهم. فكيف يمكن قراءة هذه التصريحات؟ رمضان أبو جزر مدير مركز بروكسل الدولي للبحوث:
11: الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يفاجئ الجميع عندما يتحدث عن مذكرة تفاهم، وهنا يهبط بسقف التوقعات عالية خلال الأيام الماضية من خلال الحديث عن اتفاق نهائي وكبير وعظيم وإنجاز تاريخي. اليوم تحدث عن مذكرة تفاهم وبنبرة أقل تفاؤلا، وكأننا أمام مفاجآت حدثت وتحدث، ويمكن أن يكون خطاب الرئيس ترامب مقدمة لتأجيل الموعد المسمع الجمعة أو حتى إلغائه، وحدث ذلك عدة مرات.
10: إلى ذلك أكد ترامب أن مذكرة التفاهم مع إيران لا تتضمن تخفيفا فوريا للعقوبات المفروضة على طهران، لكنه نوه بالمقابل إلى أنها ستعطي دفعة قوية للأسواق.
8: منيا، وعدو ترامب الجديد يتزامن مع عودة حركة تدفق النفط والغاز عبر مضيق هرمز، وبتأكيد أمريكي وإيراني، ووسط تصريحات لنائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس بأن الاتفاقية ستشمل أيضا إسرائيل ولبنان والدول العربية في الخليج الفارسي، مع استمرار إيران في وعيدها هي الأخرى بالرد على الهجمات الإسرائيلية على لبنان. التفاصيل من طهران، معك علي الباشا.
12: بينما أكدت السلطات الإيرانية عبور ناقلتين نفط إيرانيتين وعلى متنيهما ما يقارب 4 ملايين برميل نفط من دون أن تعترضهما البحرية الأمريكية، وتناقلت وسائل الإعلام الإيرانية تصريحات نائب الرئيس الأمريكي التي قال فيها إن قرار إنهاء الحرب يشمل لبنان، تطورات تم تداولها في إيران على أنها إشارة إيجابية قبل التوقيع يوم الجمعة على مذكرة التفاهم، والتي ستكون مدخلا لمفاوضات تستمر لمدة 60 يوما بين طهران وواشنطن. لكن الغموض يبقى سيد الموقف في ظل ما تشهده الجبهة اللبنانية في ظل استمرار الغارات التي تشنها القوات الإسرائيلية في جنوب لبنان. مقر خاتم الأنبياء أكد أن إسرائيل انتهكت وقف إطلاق النار في جنوب لبنان 68 مرة منذ سريان مذكرة التفاهم، وأكد أن استمرار إسرائيل في عدوانها سيدفع القوات المسلحة الإيرانية إلى الرد عليها. تهديدات تأتي في وقت أكد فيه وزير الخارجية الإيراني أنه بحسب مذكرة التفاهم فإن أي عملية عسكرية إسرائيل إسرائيلية في الأراضي اللبنانية تعد خرقا لمذكرة التفاهم. وأضاف عراقشي أن إنهاء الحرب في المنطقة بما فيها لبنان والذي وصفه بالملف الأكثر أهمية في المرحلة الأولى من المفاوضات التي ستبدأ بعد التوقيع رسميا على مذكرة التفاهم لن يكتمل إلا بعد انسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية التي توغلت داخلها. علي الباشا، طهران، مونتي كارلو، دولية.
8: شدد الرئيس اللبناني جوزيف عون مجددا على مسار المحادثات مع إسرائيل موضحا أنه مستقل عن التفاهم الذي أعلنته طهران وواشنطن، وأضاف أن التفاوض تقوم به الدولة اللبنانية، مشيرا في هذا السياق إلى جولة جديدة الأسبوع المقبل في العاصمة الأمريكية. وفي تصريحات جديدة للرئيس الأمريكي قال دونالد ترامب إنه يريد أن تكون إسرائيل قادرة على حماية نفسها. وتأتي تباينات والمواقف السياسية بشأن لبنان في وقت وصلت فيه إسرائيل غاراتها على الجنوب في النبطية بالتحديد في الأثناء التي استأنف فيها النازحون اللبنانيون عودتهم من جديد إلى ديارهم. الصحفية صفاء عياض من بيروت تحدثنا عن ظروف عودة الفارين من ديارهم، نستمع إليها وكنت قد تواصلت معها قبل هذه النشرة.
13: أهالي الجنوب بدأوا بالتوافد منذ يومين إلى قراهم الجنوبية، إلا أن العودة هي محفوفة المخاطر بسبب تواجد الإسرائيلي في بعض المناطق الحدودية. تفقد العديد من النازحين قراهم وبلداتهم وبيوتهم، ولكن عادوا إلى أماكن نزوحهم. الاستقرار الفعلي يتطلب وقت، ويتطلب أيضا خطة طوارئ على الأرض كي تعود مظاهر الحياة إلى هذه القرى، من الكهرباء إلى شبكات الاتصالات إلى فتح المحلات التجارية وتأمين الأكل والشرب في المناطق. أما على صعيد الضاحية الجنوبية فإن الغارة التي استهدفت الضاحية نهار الأحد قبيل وقف إطلاق النار أحدثت خضة أمنية في المنطقة، وكان العديد من أهالي الضاحية الجنوبية قد عادوا إلى بيوتهم واستقروا فيها. وكما أن الأسواق التجارية في الضاحية الجنوبية لبيروت عادت وفتحت محلاتها، وكان هناك حركة اقتصادية جيدة في الضاحية.
8: كنا في استماع للصحفية اللبنانية صفاء عياض من العاصمة بيروت. ومن التصعيد الإسرائيلي على جبهة لبنان إلى المشهد الإسرائيلي الفلسطيني، حيث أضرم مستوطنون إسرائيليون النار في أجزاء من مسجدين في شمال رام الله في وسط الضفة الغربية المحتلة. تفاصيل أكثر في هذا التقرير الميداني لشروق أسعد من رام الله.
14: شباب وين جماعة شباب؟ المستوطنين ولعوا الجامع، تعالوا.
15: هذه أصوات أهالي قرية جلجلية قرب رام الله أمام المسجد الكبير، وهم يحاولون إخماد النيران التي أضرمها المستوطنون في المسجد. المستوطنون خطوا كذلك شعارات عنصرية تحريضية ضد الفلسطينيين على الجدران. حاول أهالي القرية التصدي للمستوطنين ليواجهوا باقتحام الجيش الإسرائيلي الذي لم يعتقل أيا من المستوطنين، بل أمطر أهالي القرية بقنابل الغاز. مسجد الفاروق في قرية مزارع النوباني قرب رام الله هو الآخر طالته أضرار مادية جراء تعرضه لإشعال النيران من قبل المستوطنين. أما بلدة بيتا جنوب نابلس فتعرضت لهجوم من قبل المستوطنين الذين أقاموا بؤرة استيطانية جديدة على أراضي البلدة، وقاموا بمهاجمة منازل الفلسطينيين وحطموا عددا من المركبات. الجيش الإسرائيلي اقتحم البلدة واعتدى بالضرب على الأهالي، ما أدى لإصابة 4 فلسطينيين. أما في حي الجابريات وسط مدينة جنين فتواصل الجرافات الإسرائيلية لليوم الثاني أعمال التجريف والحفر بهدف إقامة معسكر للجيش الإسرائيلي بعد أن استولى على قطعة أرض زراعية رغم امتلاك أصحابها أوراق الملكية المعروفة بالطابو. شروق أسعد، رام الله، مونتي كارلو، الدولية.
8: شكرا لك يا شروق. تولون دائما الاستماع لنشرة الأخبار من إذاعة مونتي كارلو الدولية. ابقوا معنا لكن بعد هذا الفصل. قمة دولية السبعة هنا في فرنسا خطب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حشدا من قادة العالم قائلا أن الزعيم فيما أقر هو وزعماء المجموعة بتحسن وضع أوكرانيا في ساحة القتال وتعهدوا بدعمها وفرض عقوبات جديدة على موسكو. هذه الإجراءات الغربية الجديدة تتزامن مع قمة روسيا أسيان حيث يستقبل الرئيس فلاديمير بوتين اليوم في بلاده قادة أسيويين لبحث المسائل الإقليمية واستعراض الإنجازات الرئيسية للشراكة بين بلاده وأسيان. والتفاصيل معك منيا بالعافية.
10: تعقد القمة الروسية الأسيوية في مدينة قازان عاصمة جمهورية تتارستان الروسية على مدى يومين بمناسبة الذكرى 35 للتعاون بين روسيا ورابطة دول جنوب شرق أسيا أسيان، وسيشارك فيها ممثلون عن 11 دولة أعضاء في المنظمة ضمنهم رؤساء وزراء تايلاند فيتنام وكمبوديا. وحسب بيان للرئاسة الروسية يتضمن جدول أعمال القمة تبادل وجهات النظر حول القضايا العالمية والإقليمية ووضع أهداف جديدة في المجالات السياسية والأمنية وأساسا الاقتصادية. فبينما تهتم الدول الأسيوية بالتعاون مع روسيا في مجالات عدة وخاصة منها قطاع الطاقة، تنشد موسكو تعزيز شراكاتها الأسيوية والحفاظ على أسواقها في المنطقة في ظل العقوبات الغربية المفروضة عليها بسبب الحرب في أوكرانيا والتي دفعتها إلى إعادة توجيه اقتصادها وخاصة صادراتها من المحروقات نحو آسيا.
8: وفي وقت يستقبل فيه الرئيس الروسي ضيوفه لقمة آسيان وفي خطوة غير معتادة، وجه الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون من جهته دعوة إلى نظيره الأمريكي دونالد ترامب لتناول العشاء في قصر فرساي قرب باريس. والتفاصيل معك ريتا خوري.
16: هذا العشاء خلف جدران فرساي المخملية يأتي بعد سنوات من الجدل والخلافات الحادة بين الرئيسين حول التجارة والأمن والمناخ وحلف الناتو وغير ذلك، غير أن ماكرون يعتمد على دبلوماسية الملوك لكسر الجليد، بينما تفرض الملفات الساخنة نفسها من مستقبل الأمن الأوروبي إلى الحرب المشتعلة مع إيران. اختيار قصر فرساي تحديدا ليس مصادفة، فماكرون الذي يتقن اللعب على وتر الرمزيات التاريخية يعلم تماما نوع الفخامة التي تستهوي رجل العقارات ونجم التلفزيون الواقع السابق دونالد ترامب. الليلة يجلس الرجلان وجها لوجه، وإذا كان الهدف المعلن هو كسر الجليد يبقى الهدف الحقيقي ألا وهو محاولة باريس حجز مقعد متقدم في صياغة النظام الدولي الجديد الذي يعيد ترامب تشكيله على طريقته الخاصة.
8: وفي هذه النشرة نتوقف عند تقرير نشرته منظمة Human Rights Watch حول العنصرية هنا في فرنسا واستخدام الشرطة لغرامات مالية ضد شبان من أصول عربية وإفريقية. عن تفاصيل هذا التقرير تحدث أحمد بن شمسية الناطق باسم المنظمة للزميل عبد الإله الصالح لنستمع إليه.
17: هذا يوثق استخدام الشرطة لغرامات جنائية فورية كأداة التنميط العرقي والتمييز ضد الشبان ذات الأصول الإفريقية سواء شمال إفريقيا أو إفريقيا جنوب الصحراء، وتستعمل خصوصا ثلاث مخالفات: المخالفات ضد الضوضاء ورمي النفايات وتصريف السوائل. وهذه المخالفات لاحظنا أن للشرطة صلاحيات تقديرية واسعة بدون أي رقابة، يفرضون غرامات بناء على تقييمات ذاتية ما هي الضوضاء، يعني أي مستوى من الضوضاء يجب أن يتوفر لكي تكون هذه مخالفة وتنجم عنها غرامة. فلاحظنا أن الشرطة يعني توجه في كثير من الحالات غرامات لأفعال لم تكن موجودة أصلا، حيث أن البعض الذين استجبناهم قالوا لنا أنهم توصلوا بغرامات لارتكابهم المزعوم للضوضاء في وقت لم يكونوا موجودين في ذلك الوقت.
8: استمعنا لأحمد بن شمسي المتحدث باسم منظمة Human Rights Watch. ونختم بهذا الخبر، حيث وافق نواب البرلمان الأوروبي بشكل نهائي على قواعد أكثر تشددا بشأن الهجرة، تمنح السلطات صلاحيات أكبر لاحتجاز مهاجرين وتسمح بإنشاء مراكز لترحيلهم خارج الاتحاد الأوروبي. وصلنا إلى التذكير بالعناوين. قبل يومين من التوقيع الرئيس الأمريكي يهدد باستئناف القصف القصف ضد إيران إذا لم توافق على اتفاق نهائي لحل القضايا النووية. النازحون اللبنانيون يعودون مجددا إلى جنوب لبنان، والرئيس اللبناني يقول إن مسار التفاوض مع الأخيرة مستقل عن التفاهم الأمريكي الإيراني. قمة مجموعة السبعة توافق على تسليح أوكرانيا وتنظيم الذكاء الاصطناعي، وترامب ينظر في فرض عقوبات على موسكو، والنواب الأوروبيون يوافقون على إنشاء مراكز لترحيل مهاجرين.
9: للاستماع إلى آخر نشراتنا mc-dualia.com.
18: من صباح أستراليا ولكل العالم، شو ما بيكون عندكم الوقت، تحياتنا الطيبة لكم مستمعينا على 16:38 AM. بدي لكم نحن هون بلشنا نهارنا، وإن شاء الله كمان الأجواء الصباحية تكون هيك مبلشي بكتير من الهدوء، ويكون كتير في استعداد يعني لنستقبل هيدا النهار. ما منعرف بالحياة اللي جاي كيف جاي وبأي شكل جاي، علينا دايما نتفائل بالخير مع إطلالة كل فجر جديد. ضمن برنامج مجنا الصباحي مع البريكفاست شو منكمل نحن وياكم مستمعينا، وإن شاء الله تكونوا على استعداد تيم لحتى نبلش نحن وياكم نهارنا بكتير من النشاط والاستعداد، وكمان يكون هيك رسمين قدامنا مسحة تفاؤل للساعات اللي راح تطل علينا، على أمل تحمل لكم كتير من المفاجآت الطيبة. ضمن مشوارنا مع البريكفاست شو على 16:38 AM منتابع نحن وياكم مع فاصل، وأكيد على تمام كل ساعة رح يكون عنا محطة إخبارية لمتابعة كل جديد. وما تنسوا مع البريكفاست شو كمان رح يكون عنا فقرة التوك باك مع الرأي الحر، والأكيد حرية التعبير اللي دايما تعودتوا عليها من خلال راديو تؤمية أستراليا. استراحة ونتابع سوا.

أخبار أستراليا وأخبار العالم تبعنا نحن وياكم بموجز إخباري، ومن بعدها رح يكون عنا جولتنا الإخبارية من البي بي سي من لندن على 16:38 AM.

السابعة مساء بتوقيت غرينتش، أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من بي بي سي. ترامب يهدد باستئناف القصف على إيران إذا لم تفي بالتزاماتها. الرئيس اللبناني يقول إن مسار التفاوض مع إسرائيل مستقل عن التفاهم الأمريكي الإيراني. وزعماء مجموعة السبع يطالبون بوقف إطلاق النار في لبنان ويرحبون باتفاق إيران.

0: أهلا ومرحبا بكم جميعا إلى تفاصيل هذه النشرة من بي بي سي لندن. وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إرسال رسائل متناقضة بشأن الاتفاق المرتقب مع إيران، فمن جهة أكد أن التوقيع الرسمي قد يتم خلال ساعات، ووصف الاتفاق بأنه خطوة مهمة لمنع طهران من امتلاك سلاح نووي وإرساء الاستقرار في المنطقة. ومن جهة أخرى شدد ترامب على أن الاتفاق لم يصبح نهائيا بعد، ملوحا بالعودة إلى الخيار العسكري إذا لم تلتزم إيران بما تم الاتفاق عليه.
1: هذه مذكرة تفاهم لكنها قوية للغاية، إنها ليست مجرد فقرتين بل مذكرة طويلة ومفصلة تدرج ضمن عقد عادي، أعتقد أنهم سيوافقون عليها، وإن لم يفعلوا فلا بأس، سنضطر لإعادة المحاولة ولن نخسر. لدينا أقوى جيش في العالم ولدينا أقوى حصار بحري كان فعالا بنسبة 100%. أريد أن أذكر القادة بالتحديد، لكن قادة المستوى الأول والثاني وبعض قادة المستوى الثالث قد رحلوا، وهم يريدون إبرام صفقة، بل هم على أتم الاستعداد لذلك.
0: وبعد نحو شهرين من القيود والتوترات التي أثرت على حركة الملاحة في مضيق هرمز، عاد الممر البحري الحيوي إلى العمل بصورة شبه طبيعية، ويعد فتح المضيق واستئناف حركة العبور خطوة مهمة لإعادة تدفق.
2: صباح الخير لكم مستمعي راديو تومي أستراليا على 16:38 AM. رح نتابع نحن وياكم المشوار الصباحي، رح نحكي أكثر عن نتائج الستيت اوف اوريجين، هيدا بالاضافه كمان مستمعينا للمؤتمر الصحفي اللي كان لزعيمه ون نيشن بولين هانسن اللي كانت بكامبرا واللي طرحت سياستها والاسئله اللي كانت عم بيحاولوا يكون فيها احراج، ولكن كما نعرف دائما بولين هانسن بتقدر تطلع من الامور. وخلينا نتابع نحن وياكم اهم ما ورد بي حديثة وبالسياسة اللي كانت امبارح بكامبرا، سياسة الحزب حزب ون نيشن، هيدا بالإضافة لتوقع الولايات المتحدة وإيران رح يوقعوا مذكرة التفاهم 19 من هيدا الشهر بنهاية هالأسبوع نهار الجمعة، رح يكون بسويسرا لبدء محادثات رح تستمر 60 يوم بتهدف لإنهاء الحرب وفرض قيود على البرنامج النووي. بتتضمن المذكرة 14 بند بتشمل إنهاء الحرب، رفع الحصار، استئناف حركة الملاحة، رفع العقوبات، و تعهد إيران بعدم إنتاج أسلحة نووية مع إشراف دولي، وتنفيذ اتفاق نهائي معتمد من مجلس الأمن. لنشوف قد ايه الأطراف رح يلتزموا بهذا الموضوع. بانتظار الإعلان عن هذه المسودة مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران رح تكون بشكل عام بنهار الجمعة يوم التوقيع بجنيف. رح نكمل نحن وياكم متوائمين على 16:38 AM. أيضا بالنسبة للتحقيقات اللي توصلت لهوية الجهة اللي بتوقف خلف الخبر الملفق اللي نقلته وكالة رويترز والمتعلق بمزاعم حول تهميش الرئاسة اللبنانية انقطاع التواصل الأمريكي معها، أثبتت التحقيقات أنه مصدر هيدي الفبركة بيعود لحساب تابع على الحزب على الفيسبوك باسم مانو مانو، يلي بيوضع صورة للسيد والتزوير واضح من العنوان. فتح ملف تحقيقي بهذا الشأن، رح يكون في ملاحقة الجنيد بالمرحلة المقبلة. روج الخبر المزيف لتصريح منسوب لمستشار رئيس الجمهورية اللبنانية جان عزيز أن الإدارة الأمريكية قطعت تواصلها مع القصر الجمهوري عقب توقيع الاتفاق الأمريكي الإيراني، بإيحاء أن واشنطن ما بقى تعير أي اهتمام لمرور الحل عبر المؤسسات الرسمية اللبنانية. رح نتابع نحن وياكم مستمعينا من راديو تؤمي على 16:38 AM.
3: تؤمي listeners have this say.
4: Tommy is my favorite station. Arab music is the segue to my heart, and being able to listen to it through the Tommy app is life changing. I get to listen to Arabic music at work and on the go. Just love the station.
3: Tommy.
2: صباح الخير لكل الأحباء المستمعين اللي موجودين معنا بخلال هالوقت على 16:38 AM، لكل اللي بطبيعة أشغال وراجعين بهالوقت سهرانين كل الليل وراجعين على بيوتهم، كنوا ملتيين بالشغل وهلأ انضموا لنا لحتى يستمعوا لجولات إخبارية ويتعرفوا على جديد الأخبار. ما قلكن إلا دلكم معنا بعد لحظات رح ننتقل حتى نكون نحن وياكن مع جولة أخبار من صوت لبنان. رح تستمعوا لنا لحتى نتعرف على أهم الأخبار اللبنانية والعالمية عبر راديو تؤمية أستراليا. ABC News.
5: Hello, David Rollins, looking at some of the early morning news on this Thursday, the 18th of June. US President Donald Trump says America would go back to shooting at them and dropping bombs on Iran if the country doesn't behave and sign an agreement aimed at ending the war. The interim agreement is set to be signed between the US and Iran on Friday in Switzerland, with Washington represented by Vice President J.D. Vance. Trump made the remarks as the G7 summit that he and other major global leaders attended in France comes to a close. For the third consecutive day, he has told reporters that the agreement will guarantee that Iran won't have a nuclear weapon. Meantime, the Iranian Foreign Ministry has suggested the agreement could be signed by Presidents Donald Trump and Masoud Pezeshkian. Such a signing ceremony would represent a major moment for the two countries, which saw diplomatic relations break off in 1980 over the US embassy hostage crisis in Tehran. Currently in France for the G7 summit, Trump has suggested he might remain in Europe for Friday's expected signing in Switzerland. And direct flights between Sydney and London are set to take off from next year after Qantas unveiled the first route of its long-promised Project Sunrise. The announcement comes after Qantas took delivery of its latest wide-body long-haul jet, an Airbus A350-1000, which is designed for flying the 21-hour journey without a stopover. Flights are set to begin between the two cities from October next year. Qantas has previously indicated it also wants to start direct flights from other East Coast cities to London, as well as other destinations, including New York. That's a taste of the early morning ABC News.
6: مساء الخير لبانوراما من صوت لبنان مع تحيات رانيا عبيد بيير البيع وماريو سعاده.

0: عناوين لبانوراما. ترامب: تحدثت مع الرئيس السوري بشأن مواجهة حزب الله. الرئيس عون: جازما وحازما التفاوض تقوم به الدولة اللبنانية وهي سيدة قرارها، وما من أحد يأخذ مكانها، وأي تسوية ستتم من خلالنا لا على حسابنا. قاسم: أي مشروع لنزع سلاح الحزب لن يمر. كوهين: بيروت والضاحية ليست خارج بنك الأهداف. بعلبك حزينة: لا مهرجانات هذا الصيف. وتتابعونا في ليبانوراما لهذه الليلة أيضا نشرة الأحوال الجوية، النشرة الرياضية، نشرة أخبار الـ LBCI. وأسعد الله مساءكم.
1: كن الأول في معرفة ما يجري من خلال أكاونت صوت لبنان على منصة X.
2: Follow us on X.
1: صوت لبنان، أول من يعلم من خلال X @ صوت لبنان.

0: بانتظار الجمعة هدأت المواقف نسبيا محليا، ولكن النيران لم تهدأ جنوبا إذا استهدفت النبطية أو استهدفت النبطية الفوق بسلسلة غارات، فيما سجل توغل عدد من أليات الجيش الإسرائيلي تتقدمها جرافة دي 9 ودببتا ميركافا من رشاف باتجاه حداثة. إلى ذلك أفاد وزير الطاقة الإسرائيلي وعضو المجلس الوزاري الأمني المصغر في حكومة نتنياهو إلي كوهان بأن بيروت والضاحية ليستا خارج بنك الأهداف، ولكن الأبرز اليوم هو ما قاله لبل ما كرره الرئيس ترامب بأنه تحدث مع الرئيس السوري بشأن مواجهة حزب الله. أما فيما خص المفاوضات والورقة اللبنانية تحديدا فقد كان رئيس الجمهورية حازما وجازما اليوم في قوله إن التفاوض تقوم به الدولة اللبنانية وهي سيدة قرارها، وما من أحد يأخذ مكانها، وأي تسوية ستتم من خلالنا لا على حسابنا.
1: إذن أكد رئيس الجمهورية جوزيف عون أن التفاوض تقوم به الدولة اللبنانية وهي سيدة قرارها، وقال أن التأكيدات التي بلغتنا وما نصر عليه هو أن لبنان مساره مستقل في المفاوضات، وأن كنا بالتأكيد مع وقف إطلاق النار ومع أي دولة تساعدنا ومن ضمنها إيران.
0: الرئيس نبيه بري وبعد لقائه قائد قوات اليونيفيل أكد على أهمية بقاء هذه القوات وفقا لولايتها في القرار 1701 حتى تطبيقه ومساندة الجيش في مهمته الوطنية بالانتشار. إلى ذلك الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أكد أن سقف المفاوضات مع إسرائيل هو الأمن المتبادل، وأي مشروع تحت عنوان نزع السلاح لن يمر، ودعا رئيس الجمهورية والسلطة السياسية إلى تحمل مسؤولية جمع الكلمة والحوار والمناقشة الهادئة والاتفاق مع حزب الله.
1: في المواقف الدولية شدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في خلال اجتماع مجموعة السبع على ضرورة وقف إطلاق النار في لبنان والدفاع عن سلامة أراضيه، وأكد أن من حق لبنان استعادة السيطرة على كامل أراضيه بإدارة الجيش اللبناني.
0: في باريس بحث وزير الدفاع ميشيل منسا وزيرة الجيوش الفرنسية الوضع في لبنان والمنطقة والدعم العسكري واللوجستي الفرنسي للبنان بما يساهم في تعزيز قدراته ويمكنه من تنفيذ مهماته الوطنية. ميدانيا استهدفت الغارات كفر تبنيت وعلي الطاهر وسجلت عمليات تجريف للجيش الإسرائيلي في حداثة تلاها تفجير داخل البلدة، ووصل الطيران المسير تحليقه المكثف فوق صيدا وجوارها.
1: أكد وزير الطاقة الإسرائيلي إلي كوهان أن إسرائيل سترد بقوة على أي هجوم ينطلق من الأراضي اللبنانية أو السورية، محذرا من أن بيروت والضاحية الجنوبية ليستا خارج بنك الأهداف إذا تعرضت إسرائيل لصواريخ أو طائرات مسيرة أو قذائف، وقال أن إسرائيل لا يمكنها القبول باستمرار ما وصفه بعجز الجيش اللبناني عن التحرك ضد حزب الله.
0: في هذه الأثناء يقول الرئيس ترامب أن إسرائيل قد تقوم بعمل أفضل تجاه حزب الله. وأمام الرغبة الأمريكية بالتدخل السوري ضد الحزب، هل من جهوزية لدى دمشق؟ مجدولين عيد.
2: للمرة الثانية كرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اقتراحه بأن تتولى دمشق أمر حزب الله، رغم نفي الرئيس السوري أحمد الشرع النية لأي تدخل عسكري في لبنان، إلا أن ترامب عاد وأشار اليوم إلى أنه تحدث مع الرئيس السوري بشأن مواجهة حزب الله. رئيس قسم الدراسات الدولية والسياسية في الجامعة اللبنانية الأمريكية الدكتور عماد سليمي وضع عبر صوت لبنان المقترح في دائرة المزايدة السياسية.
3: يأتي اتصال الرئيس ترامب بالرئيس السوري باتجاه يعني ضبط الحدود أكثر من أي شيء تاني، خاصة يعني في موضوع التهريب، إذا كان هناك تهريب أسلحة وإلى ما هنالك. يعني الرئيس ترامب يصر على أنه الرئيس السوري يقوم بضبط الحدود ويمنع تهريب الأسلحة باتجاه اللبناني، هذا أكثر ما يمكن يعني أن يحصل عليه بهذا الموضوع. عن موضوع الدخول سوريا لإنهاء حالة حزب الله بلبنان، هذا الحديث أكثر من باب المزايدة السياسية أكثر ما هو يعني موضوع حقيقي، وأكيد يعني الحكومة السورية غير مستعدة، وهي قد أعلنت عن هالشيء أنه هي لا ترغب في دخول لبنان والتدخل بشؤون لبنان الداخلية، ولكن دائما كل فترة وأخرى خاصة لما يكون في فشل إسرائيلي بالتقدم العسكري وإنهاء يعني موضوع حزب الله في الجنوب وعلى الحدود

0: إسرائيلية، أو يعني تكون هناك تراجع داخلي بلبنان حول موضوع نزع سلاح حزب الله، بيجي الرئيس الأمريكي وبيعطينا هيك تصاريح يعني أنه يمكن نعتمد على سوريا كطريق أفضل.
1: لبنان الذي يعاني الأمرين لا ينقصه سوى أن يعيش قلق أقحام سوريا في شؤونه، مع العلم أن الرئيس السوري أكد أنه لن يعيد تجربة النظام السابق.
0: هو عنده بباله يعني التجارب السابقة اللي منها مثلا دخلت سوريا وأنهت حالة منظمة التحرير الفلسطيني وحدت من سلطتها في لبنان، أو حتى بدخول سوريا سابقا لإنهاء حالة الجنرال عون. يعني هذه بتعيد الرئيس ترامب الذاكرة لتجارب سابقة كان النظام السوري السابق يقوم فيها، ولكن أنا لا أعتقد اليوم في ظل يعني الواقع السوري وطبيعة الحكومة السورية اليوم أنه على استعداد التدخل لتلبية هيك مطالب أمريكية.
1: صفحة جديدة في العلاقات اللبنانية السورية تحفظ لكل من الدولتين الجارتين سيادة الأخرى بعد حقبة من الوصاية السورية امتدت لنحو 3 عقود من الهيمنة السياسية والأمنية. مصادر عسكرية استبعدت عبر صوت لبنان إمكانية فتح سوريا للجبهة الشمالية. مجدولين عيد، صوت لبنان.
2: يزور رئيس الحكومة نواف سلام غدا باريس لوضعه في صورة ما تم التطرق إليه في خلال قمة الدول السبع والمحادثات مع الرئيس دونالد ترامب بشأن لبنان.
3: سلم سفير المملكة العربية السعودية الجديد فهد بن عبد الله الرحمن الدوسري نسخة عن أوراق اعتماده لوزير الخارجية يوسف رجه.
2: من عين التين أطلعت وزيرة التربية ريما كرامي الرئيس نبيه بري على المشاورات التي عقدتها بشأن الامتحانات الرسمية.
4: نحن اتفقنا أنا ودولة الرئيس بأنه هلأ بالوقت الحاضر نحن عنا هلأ حدث وتطورات إقليمية كبيرة عم تصير، كلياتنا بترقب نأمل خيرا لأنه لا سمح الله ممكن هيدي الأمور تتدهور، وكل هيدا الحديث اللي عم نحكيه هلأ بيصير ما له معنى ولا له طعمة. سو نحن هلأ بانتظار تطورات الإقليمية اللي عم تصير والترقبات نرصدها عن قرب وحكون راجعة.

0: معكم دايما من راديو تؤمية على 1638 أيام من غنية نجاح سلام. نرجع لإيلون ماسك اللي كشف أنه شركته عم تستعد خلال 6 إلى 12 شهر لإجراء أول عمليات زراعة شرائح دماغية مخصصة للرؤية للنظر. التقنية بتعتمد على إرسال إشارات للقشرة البصرية بالدماغ بهدف مساعدة أشخاص فقدوا البصر بالكامل على استعادة القدرة على الرؤية. ماسك اللي بيقول أنه هيدي الشريحة بتتجاوز حدود الرؤية الطبيعية مستقبلا عبر تمكين الإنسان من رؤية أطوال موجية ما بتشوفها العين البشرية. وهيدا التطوير المستقبلي قد يسمح بالرؤية بالأشعة تحت الحمراء وفوق البنفسجية وحتى عبر تقنيات شبيهة بالرادار. لكن وصل العلم والتقدم يعني اليوم مع الذكاء الاصطناعي يلي ما بعرف كيف ممكن الواحد بهالتطور هيدا السريع كيف ممكن يلحق هذه التكنولوجيا اللي أكيد ساعدتنا بس كمان بنفس الوقت بتشكل كتير من المخاطر. رح نتابع نحن وياكم مستمعينا من راديو تؤمية أستراليا.
1: هل تعلمون أن حوالي 90% من دماغ الطفل ينمو قبل بلوغه سن الخامسة؟ تقدم برامج رياض الأطفال المجانية فري كيندا تعليماً عالي الجودة لمدة عامين للأطفال بعمر 3 سنوات و4 سنوات قبل بدء مرحلة التعليم الابتدائي وتوفر المال على الأسر. في روضة كيندا يتعلم الأطفال من خلال اللعب وهذا يساعدهم على اكتساب مهارات اجتماعية وعاطفية ومعرفية مهمة وتكوين الصداقات. لمعرفة المزيد زوروا الموقع vic.gov.au/kinda.
2: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفاً بسبب التقدم في العمر يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.

0: تحياتي مجددا لكل الأحبة المستمعين اللي عم بيرافقونا بهالأثناء. موعدنا مع جولة أخبار الساعة 6 بتستمعوا لها عبر راديو تؤمي لمتابعة أهم التطورات لليوم. بالرغم من التفاهم الإيراني الأمريكي على وقف الحرب إلى أن الحرب عنا بعد دهيرة من خلال يعني للأسف العمليات اللي عم تقوم فيها إسرائيل والرد من قبل حزب الله، يعني المعارك بعدها ولا تزال قائمة عنا بلبنان. خلينا نتابع تفاصيل بعد البريك. Turn up your radio. QME music. It's here. If it's a hit, it's here. It's here. The number one music channel. 2ME. We just play hits.
1: ستقام قريبا سلسلة التراث الثقافي التي ينظمها الدور الأسترالي لكرة القدم AFL في ستاد إنجي، حيث يواجه فريق جاينتس فريق كارلتون يوم السبت 20 حزيران يونيو الساعة 4:15 عصرا. استمتعوا بمهرجان ثقافي ضخم متعدد الثقافات يبدأ من الساعة 2 بعد الظهر مع أطعمة شهية وعروض حية والمزيد، ثم شاهدوا مباراة كرة القدم التي لا تفوت من الساعة 4:15 عصرا. تبدأ أسعار التذاكر البالغين من 27 دولارا، أما الأطفال فدخولهم مجاني، كما ستشمل التذاكر المواصلات العامة ذهابا وإيابا. لا تفوتوا مباراة فريق جاينتس ضد كارلتون. احصلوا على تذاكركم من تيكت ماستر. تنطبق شروط وأحكام.
2: متى تنتابني الرغبة في التدخين؟ عندما أشرب قهوتي، فنجان القهوة في يد والسيجارة في اليد الأخرى، لكنني أريد فعلا التوقف عن التدخين من أجل أسرتي. لذلك تحدثت مع أحد المستشارين في كويت لاين لكي يساعدني على مقاومة رغبتي في التدخين. تغلب على رغبتك تدريجيا. للحصول على المشورة والدعم اذهب إلى أكان كويت أو اتصل بأخصائي الرعاية الصحية مستشار في كويت لاين على الرقم 13 78 48. مبادرة من حكومة نيو ساوث ويلز. Your news coming up moments from
3: now on 2ME Australia. الأطفال يتقاسمون كل شيء بما في ذلك المرض، لذا حافظ على تحديث تطعيماتهم وفي الوقت المحدد. تحدث مع طبيبك أو لمعرفة المزيد تفقد
4: health.nsw.gov.au/vaccinate.
5: ABC News.
6: Hello, David Rollins, looking at some of the early morning news on this Thursday, the 18th of June. US President Donald Trump says America would go back to shooting at them and dropping bombs on Iran if the country doesn't behave and sign an agreement aimed at ending the war. The interim agreement is set to be signed between the US and Iran on Friday in Switzerland, with Washington represented by Vice President J.D. Vance. Trump made the remarks as the G7 summit that he and other major global leaders attended in France comes to a close. For the third consecutive day, he has told reporters that the agreement will guarantee that Iran won't have a nuclear weapon. Meantime, the Iranian Foreign Ministry has suggested the agreement could be signed by Presidents Donald Trump and Masoud Pezeshkian. Such a signing ceremony would represent a major moment for the two countries, which saw diplomatic relations break off in 1980 over the US embassy hostage crisis in Tehran. Currently in France for the G7 summit, Trump has suggested he might remain in Europe for Friday's expected signing in Switzerland. And direct flights between Sydney and London are set to take off from next year after Qantas unveiled the first route of its long-promised Project Sunrise. The announcement comes after Qantas took delivery of its latest wide-body long-haul jet, an Airbus A350-1000, which is designed for flying the 21-hour journey without a stopover. Flights are set to begin between the two cities from October next year. Qantas has previously indicated it also wants to start direct flights from other East Coast cities to London, as well as other destinations, including New York. That's a taste of the early morning ABC News.

0: مساء الخير. في العناوين: لبنان على مسارية تفاوض وعون إلى واشنطن قريبا، مباحثات بين ماكرون وسلام غدا في باريس، وفي النشرة: إسرائيل واليوم الذي يلي الحرب في لبنان.
1: نشرة أخبار الثامنة من الـ LBCI مع ماريو عبود ونيكول الحجم.
2: مساء الخير. يتابع اللبنانيون الأخبار بشغف. شاشات التلفزة ممتلئة بالتحليلات، والمقاهي بالنقاشات. من ربح الحرب، واشنطن أم طهران؟ ومن فرض شروطه على الآخر؟ من النووي الإيراني إلى مضيق هرمز إلى جنوبي لبنان، وماذا عن مسار المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية برعاية أمريكية؟ وماذا عن رد فعل إسرائيل على ما يجري؟ ينشغل كثيرون بتسجيل الأهداف السياسية فيها، يطرح آخرون سؤالا مختلفا: ماذا لو نجحنا هذه المرة في تحويل أي تفاهمات إلى فرصة؟ وماذا لو تحول الاستقرار إلى استثمارات وفرص عمل وسياحة وثقة بالدولة؟ السؤال يكتسب أهميته لأن المنطقة تدخل مرحلة جديدة. اتفاق أمريكي إيراني يفترض أن يوقع إلكترونيا في الساعات المقبلة، ويستتبع الجمعة بجلسة تفاوض أولي بناء على الاتفاق. أما نتائجه السريعة فوقف نار على مختلف الجبهات بما فيها لبنان. جولة جديدة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية برعاية أمريكية تبدأ في 23 من حزيران، وتمتد حتى 25 منه في واشنطن، وهي تشمل مباحثات سياسية وأخرى عسكرية، وتختتم بجولة سياسية عسكرية بين وفدي البلدين. تسعى واشنطن لإعلان نص نيات في نهايتها تضع لمساته الأخيرة الخارجية الأمريكية، حسب ما قالت مصادر مطلعة للـ LBCI. وإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منذ قليل عن زيارة رسمية سيقوم بها الرئيس جوزيف عون لواشنطن. كل ذلك فيما يصر لبنان الرسمي على تثبيت معادلة فصل مساري التفاوض، وهذا ما أعلنه رئيس الجمهورية جوزيف عون قائلا: نحن مع وقف النار ومع أي دولة تساعدنا في ذلك، من ضمنها إيران، لكن دولة وحدها تفاوض وتتخذ القرار، وأي تسوية ستأتي من خلالها ولمصلحتها لا على حسابها. رئيس الحكومة نواف سلام يجري من جهته مباحثات في باريس غدا مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، تتناول ملفات أساسية من الاتفاق الأمريكي الإيراني إلى نتائج قمة السبع، وصولا إلى مستقبل القوات الدولية العاملة في الجنوب. أهمية كل ما يحصل في نقطتين: لبنان الدولة يحاول أن يكون جزءا من أي تفاهمات تطاله، وأي تفاهمات تضع الجميع أمام مسؤولية كبيرة. فالمهم ليس من ربح ومن خسر، بل القدرة على تحويل هذه اللحظة الإقليمية إلى فرصة وطنية نادرة.
0: وفي قمة مجموعة السبع، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتطرق مجددا إلى مذكرة تفاهم مع إيران، مؤكدا أنه سيوقع غدا أو بعد غد. أما بشأن لبنان فأضاف: لا أقول إنه ينبغي أن لا يحمل إسرائيليون أنفسهم، لكن لا داعي لهدم مبان في بيروت، مشيرا إلى أنه بإمكان الإسرائيليين القيام بعمل أفضل بشأن حزب الله. وقال: لا بد من حسم ملف حزب الله بطريقة أو بأخرى.
3: إجا البوس. هالبوس على حد تعبير ترامب موجود حاليا بإيفيان بشرق فرنسا لحضور جلسات مجموعة السبع، وكانت فرصة للاجتماع بقادة دول العالم على هامش الجلسات. مجموعة السبع يلي اختتمت جلساتها يوم الأربعاء تم الاتفاق على عدة نقاط فيما خص أوكرانيا وإيران ولبنان وغيرها من الملفات.
4: Dans cet accord, nous n'avons pas oublié de souligner l'importance du Liban et notre soutien aussi unanime au cessez-le-feu qui a été obtenu pour le Liban, cessez-le-feu solide et immédiat qui est une urgence absolue et la nécessité de défendre l'intégrité territoriale, la souveraineté du Liban et de l'ensemble des autorités politiques et militaires.
3: وبينما كانت قادة مجموعة السبع مجتمعين بإيفيان لمناقشة ملفات مختلفة، خطف الاتفاق المرتقب بين واشنطن وطهران جزء كبير من الاهتمام، ومن بعد ما كان العالم ناطر التوقيع على المذكرة يوم الجمعة، كشف موقع إيران نوانسز ومن بعده أكسيوس أن التوقيع ما رح يصير حضوريا، وإنما الطرفين رح يكتفوا بالتوقيع إلكترونيا قبل نهار الجمعة اللي رح يبقى موعد بدء المفاوضات بين البلدين بسويسرا. أما تفاصيل المذكرة فكانت نشرتها وكالة بلومبرغ وقالت أنه مؤلف من 14 بند أبرزها: 1. وقف الحرب بشكل فوري ودائم على جميع الجبهات بما فيها لبنان. 2. احترام السيادة وعدم التدخل بالشؤون الداخلية. 3. مفاوضات لمدة 60 يوم للتوصل إلى اتفاق نهائي. 4. رفع الحصار البحري الأمريكي واستعادة المليحة. 5. خطة تنمية اقتصادية لإيران بتمويل لا يقل عن 300 مليار دولار. 6. رفع العقوبات الأمريكية والدولية على إيران. 7. التزام إيراني بعدم إلتاج سلاح نووي. 8. الإفراج عن الأموال والأصول الإيرانية المجمدة. 9. اعتماد الاتفاق النهائي بقرار ملزم من مجلس الأمن الدولي. هالبنود غير الرسمية اعتبرتها وسائل إعلام إيرانية أنه غير دقيقة وناقصة. بالمحصلة بين إيفيان وجنيف العد العكسي بلش لمعرفة إذا كان الاتفاق راح يتنفذ ويفتح باب الاستقرار بالمنطقة.
2: في هذا الوقت تتصرف إسرائيل في الميدان وكأن شيئا لم يكن. آليات عسكرية تقدمتها جرافة ودبابات ميركافا توغلت صباحا في اتجاه بلدة حداثة في بنت جبيل، وغارات طالت عددا من القرى الجنوبية ومنها النبطية فوق وكفر تبنيت وأنصار والمنصوري. في المقابل الجيش الإسرائيلي يعلن إصابة 5 من جنوده، إصابة أحدهم خطرة من جراء استهداف بمسيرة لحزب الله. وفي الداخل الإسرائيلي استعداد لاستئناف الحرب كما كانت قبل مذكرة التفاهم.
5: مشاهد الطائرات الأمريكية المزودة للمقاتلات بالوقود تغادر مطار بن غوريون الدولي في إسرائيل، كفيلة وحدها بإيصال رسالة واشنطن إلى تل أبيب. والرسالة تقول:
6: إنجاح الاتفاق مع إيران حاسم ولا عودة عن إنهاء الحرب. هذه الرسالة يحاول عسكريون إسرائيليون الالتفاف حولها، وهم يروجون لسردية أن الطائرات الأمريكية انتقلت إلى نقطة يمنع نشر تفاصيلها في انتظار تبلور التطورات في المفاوضات الأمريكية الإيرانية، وهي ستستغرق 60 يوماً. هذه التطورات لم تمنع متخذي القرار الإسرائيليين من مواصلة تهديداتهم تجاه لبنان وقصفهم لقراه الجنوبية، على الرغم التحذيرات من أن أي خطوات استفزازية تعرقل الاتفاق الأمريكي الإيراني ستؤدي إلى جعل إسرائيل تواجه من دون الولايات المتحدة أي سيناريو لمواجهة جديدة.
7: قد يخضع ترامب إلى مطلب الانسحاب الإسرائيلي من لبنان خلال فترة 60 يوما، وعندها ستجد إسرائيل نفسها في معضلة: هل تتنازل عن مصلحة أمنية لكي تحافظ على العلاقات مع واشنطن، أم تقول للرئيس ترامب يكفي إلى هنا؟
6: ومع التحديدات دخل مصطلح اليوم الذي يلي الحرب في لبنان كواليس الأبحاث الأمنية في تل أبيب، وهو المصطلح نفسه الذي استخدم في قطاع غزة، مصطلح يتمحور حول سؤال أساسي: كيف ستتصرف إسرائيل في لبنان بعد توقيع الاتفاق بين إيران وواشنطن؟ رئيس أركان الجيش إيال زمير: وعلى الرغم النقاش الحاد الذي شهده الكابينيت الثلاثاء، طالب المستوى السياسي باتخاذ إجراءات عملية وبممارسة ضغوط كبيرة على واشنطن تضمن مصالح تل أبيب الأمنية، وتقوم على 3 مبادئ رئيسية، وهي: لا تنازل عن المنطقة العازلة أو ما يعرف بالمنطقة الصفراء، المحافظة على حرية العمل العسكرية في لبنان، ووضع آلية فعالة لنزع سلاح حزب الله، مبادئ تتناقض مع تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
8: لا ننوي الانسحاب لا من الخط الأصفر ولا غيره. ظاهريا يبدو اتفاق الولايات المتحدة يتحدث عن الخروج من لبنان، وأنا أقول لا أحد سيتحرك من هذا الخط الأصفر، ومستمرون في مواقع مسيطرة. الجيش سيبقى في البوفور، وهو موجود في مارون الراس والبياضة وغيرها، وهذا ليس كافيا. علينا أن نحسم الأمر، وهو لا يتعلق فقط بالضاحية، إنه أوسع من ذلك.
6: في الوقت الحالي ما هو مؤكد أن الانسحاب إسرائيليا من لبنان لا تراجع عن مسافة 10 كيلومترات هناك، وسط تقديرات إسرائيلية بأن الاتفاق الإيراني الأمريكي لن يصمد، وأن انفجار الوضع مسألة وقت وأيام وربما أسابيع. سيواصل الجيش الإسرائيلي خلالها استعداداته لأي حرب جديدة وفق مسؤول عسكري. أمال شحادي من مدينة حيفا.
0: الميدان جنوبا وعمل قوات اليونيفيل في ضوء الصعوبات والمضايقات التي تواجهه أو تواجه تحركاته، ملفان حضرا في قصر بعبدة، حيث عرض رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون مع قائد القوات الدولية في الجنوب الجنرال ديوداتو أباغنار واقع قوات اليونيفيل، كما تطرق البحث إلى مرحلة ما بعد انتهاء عمل هذه القوات في الجنوب. وجدد الرئيس عون تعزيه بشهداء القوات الدولية منوها بتضحياتهم. وحضر الاجتماع إلى جانب أباغنار القائم بأعمال المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان عمران ريزا. الوفد زار أيضا رئيس مجلس النواب نبيه بري، وكان بحث في الملفات نفسها. ملف اليونيفيل سيكون أيضا في صلب محادثات يجريها رئيس الحكومة نواف سلام في العاصمة الفرنسية باريس غدا.
2: الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم نصح بالتحرر من المفاوضات المباشرة، معتبرا أنها أثبتت أنها إملاءات مذلة تحت النار وليس فيها شيء، كلها تنازلات، مضيفا: أوقفوهم عندها نكون معا، وتصوروا ما أجمل أن نكون يدا واحدة لنحرر أرضنا، مضيفا: إن سقف المفاوضات مع العدو الإسرائيلي هو الأمن المتبادل.
9: سقف المفاوضات مع العدو الإسرائيلي هو الأمن المتبادل. مع في سقف آخر، وأي مشروع تحت سقف نزع السلاح لن يمر، فهو وصفة إسرائيل لتأخذ كل شيء وتخرب البلد. نحن بنروح نفاوض تنعطي إسرائيل اللي بده إياه، اللي ما أخذته بالحرب بدك أخذه بالسياسة. أدعو إلى الاستفادة من اتفاق 27/11/24 لتحقيق النقاط الخمسة: وقف العدوان جوا وبرا وبحرا، انسحاب إسرائيل من كامل الأراضي اللبنانية، إعادة الأسرى، عودة الناس إلى آخر شبر من لبنان، والإعمار. وفي إطار النقاط الخمس ينتشر الجيش اللبناني في جنوب نهر الليطاني حصرا بحسب الاتفاق، وأيضا بحسب ما يمكن أن يتم الاتفاق عليه. لا يوجد مناطق تجريبية ولا مناطق آمنة لإسرائيل، ولا صفراء ولا حمراء ولا خضراء.
10: صباح الخير لكم مستمعينا. ما بعد ما تعرفتوا على أهم الأخبار على صعيد لبنان والعالم، رح نكون نحن وياكم برفقة راديو دعمية أستراليا مع تغطية الأخبار على مدار كل ساعة. أما هلأ بذكركم مع بداية ساعة جديدة من البريكفاست شو. بحالة الطقس اليوم بسيدني رح يكون طقس جيد، درجات الحرارة 22 على صعيد ملبن، بيري جدا اليوم عدكم بملبن، ودرجات الحرارة توصل لل 16 درجة. وائل جسار اسمع كلام حبيبك، سمعتوا؟ اسمع كلام حبيبك. رح نكمل احنا وياكم مشوارنا، بتمنى لكم نهار مبارك يا رب من اي مكان عم بتابعونا وشو ما كان عندكم الوقت.

0: مستمعي راديو تؤمي أستراليا من أي مكان عم بترفقونا وتابعوا برامجنا على tuami.com.au أو عبر الساتلايت عبر مايسات عبر البث المباشر من حي الجميع وين ما كنتوا موجودين معنا على 1638 AM. يعني امبارح كانت سهرة غير موفقة لفريق البلوز اللي كنا فعلا بالشوط الأول، حسينا أنه خلص ضمننا الربح إلنا وأخذنا البطولة هالسنة، وفعلا كان لعب كتير حلو للفريق الأزرق اللي فرجينا لعب رائع جدا بالشوط الأول. شو اللي صار بالشوط الثاني؟ كيف انقلبت اللعبة؟ كيف تغيرت؟ كيف تبدلت؟ ما حدا عارف يعني إذا الخطأ كان من المدرب الفريق البلوز نيو ساوث ويلز اللي ما غير اللاعبين. هيدا طبعا اليوم عم بيكون في هيك تفكير بهيدا الاتجاه، أنه أو عودة السبب لعدم فوزهم عدم ربحهم، كيف انخلطت الأمور بالشوط الثاني. أكيد هيدا الشيء اللي ما كتير كان محبب عند جمهور البلوز، يعني كان متوقع الفوز. اللي شايف المباراة الأول أو الشوط الأول كان أكيد كان هالحماسة وكان مؤكد أنه الفوز لقلنا لأنه كانوا حاضرين، لكن أكيد عملوا كتير جهد بالبداية، وهيدي الخسارة بس من خسارة عادية، رقم قياسي كان مبارح بالخسارة لأول مرة نشوف أنه هالرقم الكبير اللي تسجل بالستيت أوف أوريجين، وهيدي كتير بشعة يعني كانت. بكل الأحوال يا ريت دائما الخسارة تكون شبيهة بخسارة الرياضة، ولكن عند خسارة الأرواح مبارح هالمشهد المأساوي اللي شفناه بمنطقة كابراماتا بسيدني، طفلين بعمر السنة والخمس سنوات كانوا مع والدتهم بالبريم يلي كانت سيارة دهستهم، وهيدا الأمر يلي فعلا بيرجع بيذكرنا بهيدي المأساة اللي كان أكيد كمان نتيجة التهور والسرعة وكمان قلة المسؤولية وشرب الخمور والمخدرات أثناء القيادة، رجع ذكرتنا بالمأساة اللي راح ضحيتها 4 أطفال. بارح كمان عم يرجع بيتجدد المشهد، طفلين العامي كانوا موجودين محيطين بالمكان جربوا يقلبوا السيارة لحتى يزيحوا الطفل من تحت السيارة، فللأسف فارقوا الحياة طفلين مع والدتهم. والدتهم كمان حاليا بالمستشفى عم تتعالج، فأكيد التحقيقات مستمرة، والرجل اللي عمره حوالي 53 سنة اليوم موقوف عم يتم التحقيق معه. فبليز قد ما فينا نسوق بمسؤولية على مهل، وإذا كنا شربانين تعبانين شربانين كحول مسافرين على مسافة بعيدة، فالأفضل قيادة بمسؤولية لا تحموا أنفسكم وتحموا الآخرين على الطرقات. امبارح طفلين راحوا ضحية التهور، فنعزي أهلهم يعني الكارثة، هيدا الكارثة بكل معنى الكلمة. رح نتابع نحن وياكم مع مزيد من الأخبار البارزة لليوم. هيئة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مصر على أنه يدخل سوريا للقضاء على حزب الله. ترامب بكلمه توقيع الاتفاق مع إيران قريب وأرسلنا نسخة لإسرائيل. إذن حسب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يلي من المقرر توقيع الاتفاق بين واشنطن وطهران بشكل قريب، وبيقول الاتفاق اللي توصلنا له مع إيران يوم الأحد رح يتم توقيعه، وأشار إلى أن واشنطن رح تاخد اليورانيوم الإيراني المخصب حتى لو كان من دون قيمة، وذكر أن المناقشات الفنية بشأن المخزون النووي رح تبلش على الفور. حركة الملاحة بمضيق هرمز زادت بشكل كتير كبير، وبين الرئيس أن الاتفاق مع إيران رح كمان يكون الخميس أو الجمعة، ولفت إلى أنه في حال عدم التزام إيران بالاتفاق فالولايات المتحدة ستعود على الأرجح لقصفة. عبر عن أمله بأنه يكون اتفاق السلام بداية لسلام أوسع بكل أنحاء الشرق الأوسط. رئيس الأمريكي أنه اتفاقه الجديد مع إيران منه نهائي وقد يستأنف الحرب إذا لم يكن راضي عنه. أنه في كتار يلي مش عارفين شو يتضمن هذا الاتفاق، حتى رئيس الأمريكي يعني إذا ما كان راضي عنه قد يستأنف الحرب إذا لم يكن راضي عنه. فما بعرف إذا هو اطلع عليه ما اطلع عليه، وإذا ما اطلع عليه لهالقد متفائل، وإذا ما اطلع عليه الرئيس الأمريكي ليه عم بيأكد أنه توصلنا لاتفاق مع إيران يلي دايما في ضبابية في ازدواجية بكلام الرئيس الأمريكي. إذن أكد ترامب خلال قمة مجموعة 7 في إيفيان الفرنسية أن واشنطن أرسلت فعلا نسخة لإسرائيل من اتفاق مع إيران لإنهاء حرب الشرق الأوسط. قاليباف لدينا حق سيادي في مضيق هرمز بوصفنا الدولة الساحلية المطلة عليه. ظاهر أن إيران صارت هلأ عم تدلل أكثر يعني بهدف أنه يكون في هناك فرض رسوم على مرور السفن بمضيق هرمز. مسؤول البيت الأبيض خطط إعادة أعمار إيران رح تكون 300 مليار دولار وتوضع آلية تنفيذها في الاتفاق النهائي. هيدا عم نحكي على صعيد مسؤول بالبيت الأبيض، خطط إعادة أعمار إيران رح تكون 300 مليار دولار ورح يكون في آلية لها. المذكرة بتنص على تعهد أمريكا بإنهاء العقوبات على إيران وفق جدول زمني ضمن الاتفاق النهائي. خلينا نتابع نحن وياكم من راديو توأمية أستراليا مع مزيد من الأخبار والعناوين. بولين هانسن المؤتمر الصحفي اللي كان مبارح واللي كان أثار جدل كتير كبير، واليوم تحقيقات أنه كيف بينزلوا هلاي حوارياها بدون ما هي تشعر، هي دلت مكاملة يعني بكلامة ما كتير يعني ركزت على شي اللي عم يصير ورا ظهرها، ولكن كان الملفت كيف قدروا يشغلوا على الريموت كنترول هاللائحة اللي بتكتب أنه أنا بدي أخفف من أجور العمال ولكن بدي زيد 100,000 على أشري. فهيدا كمان كانت من ضمن المعارضة والحملة ضد بولين هانسن. ولكن كان الملفت أنه كيف تنزل هيدي لايحة ورا ظهرها وكيف تركبت. أكيد اليوم في تحقيقات حول هيدا الموضوع. طيب أنه كيف لحتى وصلوا لهيدا المكان وقدروا ركبوا هيدي اللايحة حتى تنزل على ريموت كنترول، يعني قادرين إذا حدا بده يقوم يعمل بش عملية إرهابية يحط شي قنبلة ورا أي مسؤول عم يقوم يعني بمؤتمر صحفي وبيقدر يشغله على الريموت كنترول. يعني للأسف قديه في ثغرات، و هو صديق أخذ زوجة أو فينا نقول صديق رح نبلي اسمه هيجنز يلي هو وراء هذه المسألة. أكيد رح يكون في تحقيق معه بهذه القضية، رح نحكي أكثر عن أهم ما ورد بكلام وخطاب بولين هانسن بسيق مشوارنا عبر راديو توأمية أستراليا. كونوا معنا
1: وهتتقروا إيدك عن الدايل، خليك مع توأمية أستراليا.
2: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماه كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
3: دار الفم حالة تصيب العديد من المراهنين الأستراليين وتحدث عندما يتخذ الإبهام القرارات مؤديا لسلوك مراهنة غير منتظم، وإن لم يعالج فقد يؤدي دم ثم إلى المراهنات المتعددة من 16 خيارا، مراهنة المصارعة المجارية وإيداع مبالغ طائلة وينتج عنه خسائر مالية سريعة. لكن الخبر السار يمكنك تجنبه. راهن مرة أسبوعيا وليس أكثر من نوعي مقامرة، وأنفق أقل من 2% من الراتب الأسبوعي. ابحث عن بيت دم ثم لمعرفة المزيد.
4: جيد، ارجع قليلا، ارجع أكثر قليلا، أكثر قليلا، توقف. ممتاز،
5: أنت مهم في العمل.
4: البوب كورن جاهز، من مستعد لمشاهدة فيلم هذا المساء؟ هيا يا أولاد.
5: لكن في المنزل لا يمكن الاستعادة عنك، لذلك من المهم أن تحافظ على سلامتك من الأذى والتحرش. قم بزيارة safework.nsw.gov.au للاطلاع على مزيد من المعلومات. حافظ على سلامتك في العمل، إنك موجود لأجل عائلتك.
6: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
7: من صوت لبنان نحييكم ونقدم نشرة أخبار لبنان اليوم التي تبث عبر شبكة 2ME أستراليا.
8: في انتظار التوقيع. مساء الخير لبانوراما من صوت لبنان، مع تحيات رانيا عبيد، بيير البيع وماريو سعدي.

0: عناوين لبانوراما. ترامب: تحدثت مع الرئيس السوري بشأن مواجهة حزب الله. الرئيس عون: جازما وحازما التفاوض تقوم به الدولة اللبنانية وهي سيدة قرارها، وما من أحد يأخذ مكانها، وأي تسوية ستتم من خلالنا لا على حسابنا. قاسم: أي مشروع لنزع سلاح الحزب لن يمر. كوهين: بيروت والضاحية ليست خارج بنك الأهداف. بعلبك حزينة: لا مهرجانات هذا الصيف. وتتابعونا في لبانوراما لهذه الليلة أيضا نشرة الأحوال الجوية، النشرة الرياضية، نشرة أخبار الـ LBCI. وأسعد الله مساءكم. بانتظار الجمعة هدأت المواقف نسبيا محليا، ولكن النيران لم تهدأ جنوبا، إذا استهدفت النبطية الفوق بسلسلة غارات، فيما سجل توغل عدد من أليات الجيش الإسرائيلي تتقدمها جرافة D9 ودببتا ميركافا من رشاف باتجاه حداثة. إلى ذلك أفاد وزير الطاقة الإسرائيلي وعضو المجلس الوزاري الأمني المصغر في حكومة نتنياهو إلي كوهان بأن بيروت والضاحية ليست خارج بنك الأهداف، ولكن الأبرز اليوم هو ما قاله، لبل ما كرره الرئيس ترامب، بأنه تحدث مع الرئيس السوري بشأن مواجهة حزب الله. أما فيما خص المفاوضات والورقة اللبنانية تحديدا، فقد كان رئيس الجمهورية حازما وجازما اليوم في قوله إن التفاوض تقوم به الدولة اللبنانية وهي سيدة قرارها، وما من أحد يأخذ مكانها، وأي تسوية ستتم من خلالنا لا على حسابنا.
1: إذن أكد رئيس الجمهورية جوزيف عون أن التفاوض تقوم به الدولة اللبنانية وهي سيدة قرارها، وقال إن التأكيدات التي بلغتنا وما نصر عليه هو أن لبنان مساره مستقل في المفاوضات، وأن كنا بالتأكيد مع وقف إطلاق النار ومع أي دولة تساعدنا ومن ضمنها إيران.
0: الرئيس نبيه بري وبعد لقائه قائد قوات اليونيفيل أكد على أهمية بقاء هذه القوات وفقا لولايتها في القرار 1701 حتى تطبيقه ومساندة الجيش في مهمته الوطنية بالانتشار. إلى ذلك الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أكد أن سقف المفاوضات مع إسرائيل هو الأمن المتبادل، وأي مشروع تحت عنوان نزع السلاح لن يمر، ودعا رئيس الجمهورية والسلطة السياسية إلى تحمل مسؤولية جمع الكلمة والحوار والمناقشة الهادئة والاتفاق مع حزب الله.
1: في المواقف الدولية، شدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في خلال اجتماع مجموعة السبع على ضرورة وقف إطلاق النار في لبنان والدفاع عن سلامة أراضيه، وأكد أن من حق لبنان استعادة السيطرة على كامل أراضيه بإدارة الجيش اللبناني.
0: في باريس بحث وزير الدفاع ميشيل منسا وزيرة الجيوش الفرنسية الوضع في لبنان والمنطقة والدعم العسكري واللوجستي الفرنسي للبنان بما يساهم في تعزيز قدراته ويمكنه من تنفيذ مهماته الوطنية. ميدانيا استهدفت الغارات كفر تبنيت وعلي الطاهر وسجلت عمليات تجريف للجيش الإسرائيلي في حداثة تلاها تفجير داخل البلدة، ووصل الطيران المسير تحليقه المكثف فوق صيدا وجوارها.
1: أكد وزير الطاقة الإسرائيلي إلي كوهان أن إسرائيل سترد بقوة على أي هجوم ينطلق من الأراضي اللبنانية أو السورية، محذرا من أن بيروت والضاحية الجنوبية ليستا خارج بنك الأهداف إذا تعرضت إسرائيل لصواريخ أو طائرات مسيرة أو قذائف، وقال إن إسرائيل لا يمكنها القبول باستمرار ما وصفه بعجز الجيش اللبناني عن التحرك ضد حزب الله.
0: في هذه الأثناء يقول الرئيس ترامب إن إسرائيل قد تقوم بعمل أفضل تجاه حزب الله. وأمام الرغبة الأمريكية بالتدخل السوري ضد الحزب، هل من جهوزية لدى دمشق؟ مجدولين عيد.
2: للمرة الثانية كرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اقتراحه بأن تتولى دمشق أمر حزب الله، رغم نفي الرئيس السوري أحمد الشرع النية لأي تدخل عسكري في لبنان، إلا أن ترامب عاد وأشار اليوم إلى أنه تحدث مع الرئيس السوري بشأن مواجهة حزب الله. رئيس قسم الدراسات الدولية والسياسية في الجامعة اللبنانية الأمريكية الدكتور عماد سليمي وضع بصوت لبنان المقترح في دائرة المزايدة السياسية.
3: يأتي الاتصال اتصال الرئيس ترامب بالرئيس السوري باتجاه يعني ضبط الحدود أكثر من أي شيء تاني، خاصة يعني في موضوع التهريب، إذا كان هناك تهريب أسلحة وإلى ما هنالك. يعني الرئيس ترامب يصر على أنه الرئيس السوري يقوم بضبط الحدود ويمنع تهريب الأسلحة باتجاه اللبناني. هذا أكثر ما يمكن يعني أن يحصل عليه بهذا الموضوع. عن موضوع دخول سوريا لإنهاء حالة حزب الله بلبنان، هذا الحديث أكثر من باب المزايدة السياسية أكثر ما هو يعني موضوع حقيقي. وأكيد يعني الحكومة السورية غير مستعدة، وهي قد أعلنت عن هالشيء أنه هي لا ترغب في دخول لبنان والتدخل بشؤون لبنان الداخلية. ولكن دائما كل فترة وأخرى، خاصة لما يكون في فشل إسرائيلي بالتقدم العسكري وإنهاء يعني موضوع حزب الله في على الجنوب وعلى الحدود الإسرائيلية، أو يعني بيكون هناك تراجع داخلي بلبنان حول موضوع نزع سلاح حزب الله، بيجي الرئيس الأمريكي وبيعطينا هيك تصاريح يعني أنه يمكن نعتمد على سوريا كطريق أفضل.
2: لبنان الذي يعاني الأمرين لا ينقصه سوى أن يعيش قلق أقحام سوريا في شؤونه، مع العلم أن الرئيس السوري أكد أنه لن يعيد تجربة النظام السابق.
3: هو عنده بباله يعني التجارب السابقة اللي منها مثلا دخلت سوريا وأنهت حالة منظمة التحرير الفلسطيني وحدت من سلطتها في لبنان، أو حتى بدخول سوريا سابقا.

0: والأمنية. مصادر عسكرية استبعدت عبر صوت لبنان إمكانية فتح سوريا للجبهة الشمالية. مجدولين عيد، صوت لبنان.
1: يزور رئيس الحكومة نواف سلام غدا باريس لوضعه في صورة ما تم التطرق إليه في خلال قمة الدول السبع والمحادثات مع الرئيس دونالد ترامب بشأن لبنان.
2: سلم سفير المملكة العربية السعودية الجديد فهد بن عبدالله الرحمن الدوسري نسخة عن أوراق اعتماده لوزير الخارجية يوسف رجه.
1: من عين التين أطلعت وزيرة التربية ريما كرامي الرئيس نبيه بري على المشاورات التي عقدتها بشأن الامتحانات الرسمية.
3: نحن اتفقنا أنا ودولة الرئيس بأنه هلأ بالوقت الحاضر نحن عنا هلأ حدث وتطورات إقليمية كبيرة عم تصير، كلياتنا بترقب نأمل خيرا لأنه لا سمح الله ممكن هيدي الأمور تتدهور، وكل هيدا الحديث اللي عم نحكيه هلأ بصير ما له معنى ولا له طعمة. سو نحن هلأ بانتظار تطورات الإقليمية اللي عم تصير والترقبات نرصدها عن قرب، وحكون راجعة على مجلس الوزراء بالنتيجة، بس منكون كمان عطينا مجال للتطورات الإقليمية.
2: أعلنت إدارة مهرجانات وبعلبك الدولية تأجيل فعاليات صيف 2026. القرار الذي طال كافة الأنشطة الثقافية والفنية سبقه وتلاه قرارات مماثلة من جهات عدة، أبرزها مهرجانات بيت الدين والأرز التي ألغت دورتها بالكامل حرصا على السلامة العامة. رئيسة لجنة مهرجانات بعلبك الدولية نيلة دوفريج أكدت أن الظروف الإنسانية والأمنية لا تسمح بإقامة المهرجانات، مشيرة إلى أن اللجنة ستستمر هذه الفترة لإصدار أو ستستثمر هذه الفترة لإصدار كتاب توثيقي يخلد 70 عاما من تاريخ هذا الصرح الثقافي. التماسك الاجتماعي لقاء شدد على أهمية الحوار من أجل مجتمع متضامن. ترازي القوري.
4: في المكتبة الوطنية لقاء حواري بعنوان التماسك الاجتماعي بهدف تعزيز الاستقرار والتضامن بين مختلف فئات المجتمع. وفي هذا السياق أكد وزير الثقافة غسان سلامة أن الثقافة تشكل جسرا للتواصل بين أفراد المجتمع.
5: نحن أيضا حراس للذاكرة غير المبنية، فإلى اهتمامنا بالبنى التراثية وبالأثار، فإن وزارة الثقافة تعنى أيضا بالذاكرة الشفوية. لذلك جمعنا في هذا المكان منذ حوالي عام بمناسبة بدء الحرب الأهلية منذ 50 عاما، جمعنا اختصاصيين ومصورين وفنانين، وجاء عدد كبير من الوزراء على رأسهم رئيس الحكومة للاعتراف بأننا تقاتلنا لفترة 15 عاما دون توقف، ولكي نقول معا بأننا نريد تجاوز هذه المأساة التي حلت بنا وحللناها بأنفسنا.
4: من جهته اعتبر وزير الإعلام بول مرقس أن وسائل الإعلام تؤدي دورا أساسيا في تعزيز التماسك الاجتماعي من خلال نشر المعلومات الدقيقة وترسيخ ثقافة الحوار.
6: أن نعبروا عن رأيكم السياسي إلى أقصى، ما حدا في إلكم كيف تعبروا عن رأيكم، ما حدا في إلكم شو بدكم تقولوا أو شو بدكم تكتبوا أو كيف بدكم تحكوا، بس خدوا بعين الاعتبار عند التعبير عن الرأي السياسي أنه في حق للآخرين أيضا، حق بكرامتهم بحقوقهم هن بالتعبير بحرياتهم وبعائلتهم وبخصوصياتهم. يعني اليوم مش ضروري الواحد ومش لازم أنه يكون ليمارس حقه يأذي الآخر.
4: بدورها أوضحت وزيرة الشباب والرياضة نورة بيرق دريان أن الشباب هم القوة المحركة للمجتمع.
7: In Sydney, there's a breakdown in North Sydney on the Warringah Freeway. It's heading northbound just past the Harbour Tunnel exit and delays are building back into the tunnel. Plus, at Lidcombe, a broken down truck on Parramatta Road is city bound approaching Narang Street. In Melbourne, a breakdown on the Westgate Bridge outbound blocking the two left-hand lanes, speed down to 40 km, and barrier repairs on the Princess Freeway on-ramp to the Ring Road Altona bound, closing the left lane. Let the ComSec share market experts give you an investing edge on the daily ComSec Market Update Podcast. This podcast is created and distributed by ComSec. Content is general in nature. Investing carries risk. That's the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
8: مذاكركم
9: بحالة 3 اليوم بسيدني رح يكون جيد 23 على صعيد ميلبن أقصاها 16 وطقس بارد.

كانت حياتي وصلك حياة وقطعت الوصل تابوت ولحظة فراقك نفس لحظة مماتي ولحظة فراقك نفس لحظة مماتي.

0: سوا منكمل نحن وياكم مشوارنا الصباحي دائما برفقة راديو تؤمية أستراليا 1638 الأمين العام لحزب الله لم نمكن إسرائيل من تحقيق مشروع إسرائيل الكبرى فنحن كسرناه. يعني حسب كلام الشيخ نعيم قاسم اللي بيقول لم نمكن إسرائيل من تحقيق مشروع إسرائيل الكبرى فالمقاومة ونحن كسرناه حسب كلامه وتعبيره. رح نتابع نحن وياكم نرجع لأستراليا مع زميلنا محسن لكل مين عنده أي تعليق على أي موضوع فيكن تشاركونا وتتواصلوا معنا 0296530. رح نحكي عن الماتش مبارح، تاني ماتش من الستيت اوف اوريجين يلي كان مخيب جدا. كنا علقنا كتير من الأمال أثناء الشوط الأول، ولكن التاني كان كارثي كارثي بكل معنى الكلمة. صباح الخير محسن.
1: صباح النور كلود، حضرتك ولكل المستمعين اللي واعيين. امتين الجيم بيصير اليوم الليلة مش كده؟
0: ليلة
1: هلأكين
0: الشوط الأول كان كتير حلو، كان كتير كتير كتير حلو وعلقنا أمير وخلص ضمناها. الشوط الثاني منحلي أنت التهيت وعملت قالب جاتو، يعني أنه ما شفته بس كنت عم بسمع صريخ.
1: حقيقة كان شيء مؤسف، بس بالنهاية هيدا رياضة، فمنتمنى أنه كل الصراعات تكون بهالشكل هيدا، حتى لو في خسارة للفريق اللي نحن من أيده
0: بس كتير كان خسارة موجعة، يعني ما حلو.
1: طبعا طبعا كان في نوع من الإذلال إلى لاعبي الفريق الأزرق امبارح.
0: طيب شو هل هو اللي أنه ما صار في تبديل للاعبين مثل ما عم ينحكى اليوم؟
1: يعني في كتير من العوامل اللي بتأثر على اللعب بهيك جو، لأنه كان في 91,500,000 شخص عم بيحضروا أكبر تجمع لمشاهدة مباراة State of Origin بتاريخ هذه اللعبة. مشان هيك في كتير عوامل بتأثر، ربما ما في تمرين كفاية بين هؤلاء اللاعبين بالأسبوع الماضي، وكان في كتير لغط حول مشاركة موزس بالمباراة. في كتير أمور ربما تكون عدم تغيير بعض اللاعبين أثر، فمنتمنى
0: هلا مدرب يعني. بس نسأل هيدا السؤال، قال لهم أنه أنا كانت كلني ثقة أنه الفريق كان عم بيلعب كتير منيح وبيقدر يكمل يعني بالماتش.
1: بس ما ننسى نحن المباراة الأولى اللي صارت من أسبوعين كان كوينزلاند متقدمة على البلوز، وبلش حط تراي من بعد ما أخرج أحد اللاعبين من الملعب بسبب تعرضوا للاعب آخر بعنف.
0: نعم.
1: مشان هيك ربما كان هذا السبب اللي خلى نيو ساوث ويلز تفوز، ولكن بالنهاية كلود لو فازت نيو ساوث ويلز اليوم امبارح ما كان ضل هذا الرونق باللعبة. يعني اليوم في بعد وان أول، في بعد مباراة رح تصير بصير فيها حماسي أكثر ربما وشغف من المشاهدين لمشاهدة هذه المباراة.
0: نعم، نرجع للمباراة اللي كانت مبارح بهالمؤتمر الصحفي لبولين هانسن. أولا شو تعليقك على ما ورد بحديثها، خاصة بس حكيت عن التعددية ولازم يكون نحن يعني
1: ملكيين؟ طبعا طبعا هيدا
0: جدل كبير هيدا الكلام،
1: بس هيدا الكلام هو الكلام الصحيح. يعني احنا ما بنشوف بدول اخرى كلود الا الدول الغربية بيعطوا امتيازات للمهاجرين، يعني ما بنشوف هيدي الا بدول الغرب والدول الديمقراطية، وهيدا اللي عم تفقد هذه الدول كتير من حضارتها ومن ثقافاتها. التعددية مش على طول جيدة، يعني شوفي بلبنان قديش عنا تعددية وقديش من خانق بعضنا. بالبلدان اللي ما عندها تعددية، اللي عندها ثقافة وحدة وفكر واحد، وإيديولوجية واحدة ما بيصير فيه مشاكل بهالشكل عيدي الذي لا ينتهي. فسمعت أنا الخطاب وتقريبا كل الأسئلة اللي طرحت عليها اضطرقت إلى كتير من الأمور التي تهم المواطن الأسترالي. بدنا نشدد على الأسترالي، يعني الذي ينتمي فكرا وضمنيا بهذا البلد. حكيت عن الهجرة، حكيت عن الأبوريجينال والامتيازات اللي على طول بيطالبوا فيها، يعني مسيرتهم أكثر من المواطنين الآخرين. حكيت عن التغيير المناخي، حكيت على كل الأمور اللي بتهم المواطن الأسترالي، وكان كلام واضح جدا، ما في فلسفة لغوية، يعني ما بتقدري تفهمي شو عم بتقول بطريقة مبسطة. وهذا الأسلوب اللي بيخلي الناس تتعلق بالقائد أو بالمسؤول بصورة عامة. فكتير كانت واضحة وصريحة وما بين عليها التوتر. هيدا كتير مهم، لأنه هي أول مرة هي بتعمل مؤتمر صحفي بهذا المكان.
0: ولكن اللي كان أكثر شيء اليوم عم بيصير فيه وراء جدل وتحقيق، كيف قدروا يوصلوا لحتى يقدروا ينزلوا هيدي اللوحة اللي وراها، اللي هي أكيد عم ينتقدوها
1: تعرض أمني. هيدا طبعا
0: صحيح
1: طبعا.
0: خرق أمني،
1: تعرض أمني. عم بيقولوا أنه كان في شخصان من أول قبل مبارح بهذا المكان ومش معروفين مني، ولكن وجهت أصابع المساءلة لزوجة لبريتني هيجنز أنه هو وراء هذا المشكل، ولكن هذا بيترك علامات استفهام كتير حول أمن السياسيين كلود. وربما هذا الموضوع سيطرح بالبرلمان لتأمين حماية أكثر للسياسيين، وخصوصا السياسيين مثل بولين هانسن اللي عندهم كتير من المواقف المتشددة. في كتير ناس لا تتماشى مع هذه المبادئ.
0: نعم، أي أنه إذا كان في حدا من المتطرفين أو الإرهابيين اللي عندهم خبرات أنه قد يصل يعني لهالمكان، يعني قادرين يحطوا إنبلي
1: طبعاً كله،
0: ممكن يكون رئيس الوزراء، ممكن يكون أي شخصية سياسية يكون موجودة عم تعمل خطاب بهالمكان، قادرين يوصلوا لهم بهالسهولة.
1: طبعا إذا بتذكري قضية الاغتصاب لبريتني هيجنز اللي دخلت البرلمان وذاك الرجل معه بآخر الليل، يعني صباح كان وحدة أو تنتين بالليل دون تفتيش، لأنه أشخاص معروفين، ولكن هذا مفروض أنه يكون فيه تفتيش ومراقبة ومتابعة للوضع الأمني. طبعا
0: هيدا برلمان، هيدا منو يعني ريستورانت أبو شي، يعني الحقيقة شي كتير ملفت أنه يكون في هيدي الثغرات الموجودة عنا.
1: كلود، حضرتك شو شفتي بخطاب السيدة بولين هانسن؟
0: بدو يعني لا أكيد في نقاط كتير مهمة، وهيدا هو يعني معروف عن بولين هانسن، سياستها تجاه الهجرة، تجاه الوضع المعيشي، تجاه الطاقة، تجاه المناخ، هيدي أمور بنعرفها يعني من بولين هانسن. ولكن لفتني أكتر شيء كانت شوي هيك نافرة أو عملت هيك شوي جدلية بالنسبة للمالتي كولتشر، التعددية، هيدي اللي يمكن شوي كان في جدل.
1: لا، كان في توضيح من قبل بالكلام عن موضوع الهجرة، أنه أي شخص مرحب به بأستراليا ولكن يجب أن يندمج بالمجتمع. الكلام عن أنه في ناس على قصة الاس بي اس وأقفال الاس بي اس لعدم جدوى وجودها بوجود السوشيال ميديا. اليوم إحدى الصحفيات سألتها أنه ولكن هيدي بتهتم بستين جالية أثنية تعطيهم أخبار وغيرها، قالت لهم خليهم يتعلموا إنجليزي، بطلوا بحاجة إلى هذا. عندنا كتير من القنوات التلفزيونية اللي بتقدر تساعد، يعني مفروض أنه هني يتعلموا الإنجليزي، ونحن مش ندفع مليارات الدولارات لمحطة يعني ما على الزوم افتكرت هي.
0: شكرا لك محسن، رح نتابع نحن وياكم سوا مشوارنا عبر راديو توأمية مع استراحة، ومن بعدها مباشرة منتابع مع جولتنا الإخبارية عبر راديو توأمية. تغطية حوارات
2: توك باك صاحبي ضمن البريكفست شو تويمي أستانيا.
3: هل تعلمون أن حوالي 90% من دماغ الطفل ينمو قبل بلوغه سن الخامسة؟ تقدم برامج رياض الأطفال المجانية فري كيندا تعليما عالي الجودة لمدة عامين للأطفال بعمر 3 سنوات و4 سنوات قبل بدء مرحلة التعليم الابتدائي وتوفر المال على الأسر. في روضة كيندا يتعلم الأطفال من خلال اللعب، وهذا يساعدهم على اكتساب مهارات اجتماعية وعاطفية ومعرفية مهمة وتكوين الصداقات. لمعرفة المزيد زوروا الموقع vic.gov.au/kinda.
4: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل 6 بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
5: News headlines. 2MA.
0: خلال خطاب زعيمة وان نيشن بولين هانسن، أنزلت لافتة من شاشة مخفية حملت صورة لبولين هانسن مع رسالة تنتقد موقفها من زيادة أجور العمال، وبينما حاول العاملون في النادي إزالة اللافتة وتمزيقها، وصلت هانسن حديثة دون أن تتوقف أو تتأثر بما جرى. تشير التقارير إلى أن منظم الاحتجاج ديفيد شاراز المعروف بارتباطه بعدد من القضايا المثيرة للجدل كان حاضر بالقاعة وقام بتصوير الحادثة قبل أن يغادر المكان سريعا. عم تحقق السلطات في الكيفية اللي تمكن فيها المشاركون من تنفيذ هذه العملية. أيضا في عناوين اليوم، في خبر مأساوي في سيدني، لقي طفلين مصرعهم في حادث مروع بعدما صدمت سيارة بعربة أطفال كانوا مع والدتهم، وقع الحادث عند الساعة 3 بعد الظهر بمنطقة كابراماتا سيدني، حيث كانت والدتهم عم تدفع العربي لما اصطدمت فيها مركبة بشكل مفاجئ، ولقيوا يعني وتوفى الطفلين على الفور. أيضا في عناوين اليوم، رفض مفوضة تحقيق الملكي فيه جون بونداي بيتش، طلب الحكومة إخفاء بعض الأدلة عن الرأي العام. مزيد من التفاصيل بعد لحظات من هالوقت، كونوا معنا.
6: يوجد نمل ناري في منطقتكم؟ إذا كنتم تعتقدون أن هناك نملا ناريا في ممتلكاتكم، قوموا بالإبلاغ عنه. سنرسل لكم مجموعة أدوات مجانية لمكافحة النمل الناري. ابحثوا عن Fire Ants Queensland أو Fire Ant QLD أو اتصلوا بالرقم 132 ANT. الرقم هو 132268. صرحت به حكومة كوينزلاند بريسبن. Authorized by the Queensland Government, Brisbane.
5: On the hour, every hour. First. 2ME Australia.

0: أهلا بكم في موجز الخامسة والنصف عبر قناة الجديد، والبداية مع الزميل إبراهيم ضاوي حيث يتمركز في شاطئ ثور. إبراهيم، ما أبرز المستجدات لديك؟
1: نعم نور، بعد التحية لك ولجميع المشاهدين. اشتقنا نشوف هالمشهد اللي حنروح هلا بعدسة زميل ابو عسلي عليه دغري مباشرة قبل ما نروح الى الاعتداءات الاسرائيلية. هو مشهد عودة اهل سور الى شط سور، هيدا الشاطئ لمثل هيدي الاوقات بيكون عم عج أهل سور. هون بيكون في الخيم البحرية لكل الناس، وكل اللبنانيين يمكن كانوا يقصدوها يقعدوا على هيدا الشط. واللي من فترة نحن وزملاء غادي وزهراء عملنا فحص لمي سور وطلعت النتيجة مطابقة للمواصفات، بما معناه انه مي سور هي مي نظيفة. وهلأ عم نرجع نشوف مع تزامنا مع عودة أهل سور ومع عودة الجنوبيين إلى القرى الجنوبية، عم ترجع هذه المشاهد الحلوة إلى مدينة سور، إلى سيدة البحار. مع العلم أنه إذا منروح كمان بالعدسة إلى المناطق المجاورة لهالمشهد الحلو، منوصل على المنصورة ومنوصل على مجدل زون وعلى النقورة المدمرة وعلى البياضة المحتلة وعلى شمع وطير حرفة المحتلتين أيضا، رغم أنه القصف المدفعي لا يزال مستمر باتجاه مجدل زون والمنصورة. أهل سور مصرين على العودة إلى الحياة بشكل تدريجي. دعيني أعود إلى الميدان وألخص ما حصل اليوم، سواء في القطاع الشرقي أو حتى هنا في القطاع الغربي. سجلت غارة باتجاه منطقة المنصوري، أو تحديدا قنبلة ألقتها محلقة إسرائيلية باتجاه بعض المواطنين العائدين إلى بلدة المنصوري. كذلك سجلت غارة من مسيرة إسرائيلية باتجاه أرض مفتوحة في بلدة برعشيت. إلى القطاع الشرقي حيث هناك يمكن الحديث عن اشتباكات وعن قصف مستمر، تحديدا يتركز باتجاه مرتفعات علي الطاهر باتجاه محيط بلدة كفر تمنيت. علما أن اليوم أصدرت بلديات هذه البلدات، نتحدث عن زوطر الشرقية، أصدرت صورة جوية، ويظهر في هذه الصورة انسحاب الآليات الإسرائيلية والدبابات، أو عدم وجود، طبعا كنا نحن عم نتبنى موضوع الانسحاب، عدم وجود آليات ودبابات في داخل بلدة زوطر الشرقية. الصورة مشابهة في كفر تمنيت وفي يحمر الشقيف، على أمل أنه يكونوا كمان انسحبوا من أطراف النهر، يعني من وادي زوطر ومن وادي أرنون باتجاه شمال الليطاني، وإن شاء الله يكون في عودة تدريجية أيضا لأبناء زوطرين ويحمر وأرنون وكفر تمنيت إلى هذه القرى، لأنه بالأيام الماضية وفور انتهاء وقف اطلاق النار او الاعلان عن وقف اطلاق النار عاد بعض الاهالي الى كفر تمنيت، والجميع شاهد كيف تم القصف واطلاق النار باتجاههم. الان اذا ما اردنا الحديث عن محور قتال، هو باتجاه مرتفعات علي الطاهر. صباحا كانت هناك محاولة من القوات الاسرائيلية بالتقدم من منطقة الزفاتي او معبر الزفاتي باتجاه علي الطاهر. حزب الله اطلق ما يقارب 20 صاروخ بحسب المعلومات باتجاه القوات الاسرائيلية في محاولة للتصدي لهذه المحاولات بالتقدم باتجاه علي طاهر، ما أدى إلى قصف مدفعي يتركز في محيط كفر تمنيت وباتجاه أيضا هذه المرتفعات في النبطية الفوق. إذن هذه آخر المعطيات. نتحدث إذن عن قصف مستمر في النبطية الفوق وكفر تمنيت ومحيطهما، عن تراجع للآليات والدبابات من داخل بلدتي زوطر ويحمر وكفر تمنيت، وعن عودة تدريجية للحياة في مدينة سور والبلدات الواقعة في هذا القضاء، على الرغم من حجم الدمار الكبير وكذلك من استمرار الاعتداءات الإسرائيلية. نور،
0: شكرا إبراهيم. عقد نائب رئيس الحكومة طارق متري سلسلة لقاءات رسمية في العاصمة التركية أنقرة، شملت نائب رئيس الجمهورية التركية جودت يلماز ورئيس جهاز الاستخبارات الوطنية التركية إبراهيم كالن. وتناول اللقاء التطورات الإقليمية والدولية والعلاقات الثنائية بين البلدين، كما استقبل متري نائبي وزير الخارجية التركي، وجرى البحث في سبل تعزيز التعاون اللبناني التركي في مختلف المجالات، إلى جانب تبادل وجهات النظر بشأن المستجدات السياسية والأمنية في المنطقة. كما تناول النقاش الأوضاع في الشرق الأوسط وانعكاسات التطورات الإقليمية على الاستقرار في المنطقة، وتأكيد أهمية استمرار التنسيق والتشاور بين الجانبين حيال القضايا ذات الاهتمام المشترك. ترأس وزير المال ياسين جابر اجتماع عمل خصص لدراسة تعزيز التكامل الإقليمي في قطاعات النقل والتجارة والطاقة، وضم الاجتماع إلى الوزير جابر وفدا من البنك الدولي، كما حضر رئيس المجلس الأعلى للجمارك العميد مصباح خليل ومستشار وزارة المالية. وبحث المجتمعون في برنامج مساعدة فنية يهدف إلى تعزيز التكامل الإقليمي للبنان في قطاعات النقل والتجارة والطاقة وتقييم الفرص المتاحة والإصلاحات اللازمة لدعم هذا التوجه. وفي هذا السياق عرض فريق البنك الدولي مقاربة العمل المقترحة، وإثر اللقاء أكد جابر أن الدراسة ستكون شاملة وجاهزة في الأشهر المقبلة القليلة، وذلك بالتنسيق مع السلطات اللبنانية والجمارك ووزارة الأشغال والطاقة والاقتصاد والصناعة، لتكون الدراسة متكاملة وتنظر في اتفاقية التجارة بين لبنان والعالم وكيفية تنشيطها مستقبلا.
2: البنك الدولي عم بيساهم بإعداد دراسة شاملة تنسق بين لبنان ودول المحيطة فيه، وبخصوص تسهيل التجارة، بخصوص أيضا إمكانية تبادل مثلا موضوع الطاقة، شراء الكهرباء من الدول المجاورة، أيضا كيف حيكون في إمكانية لإعادة تشغيل خطوط النفط واستعمال الشرق المتوسط، يعني المرافق اللبنانية لتصدير النفط وغيرها، وكيف هالمشاريع هذا فينا ننشطها مستقبلا حتى نرجع دور لبنان إلى التواصل مع عمق العربي.
0: استقبل وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي سفير المملكة العربية السعودية الجديد فهد بن عبد الرحمن الدوسري الذي سلمه نسخة عن أوراق اعتماده، وكان اللقاء مناسبة لاستعراض عمق العلاقات الثنائية بين البلدين وآفاقها وتأكيد متانتها. وأعرب الوزير رجي عن أمله بأن يوفق السفير السعودي الجديد في مهامه الدبلوماسية، معولا على التعاون البناء بين الجانبين في خدمة العلاقات الأخوية الراسخة بين لبنان والمملكة العربية السعودية. أعلنت وزارة الخارجية الصينية التزام بكين بتيسير المحادثات بين واشنطن وطهران، وقالت سنقدم دفعة مساعدات إنسانية لإيران ولبنان قريبا. خفضت أستراليا اليوم مستوى التحذير العام بشأن السفر إلى البحرين وإسرائيل والكويت وقطر والإمارات، داعية المواطنين الأستراليين إلى إعادة النظر في ضرورة السفر. وحثت وزيرة الخارجية الأسترالية مواطنيها على تأجيل السفر غير الضروري إلى المنطقة، مشيرة إلى أن الوضع الأمني قد يتدهور فجأة على حد قولها. وصلنا إلى ختام الموجز، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: بتاعت الترفيسيون.
1: عجد هالقد؟
0: ايه فات عن خط التيب ما عم ترتيب. إذا بدك الحقيقة ما بقدر استغني عن إذاعتكم هالحلوة التوأمية.
1: يا الله شو حلو.
0: الله يسلم لي صباحك شو بتقول.

0: منه عميل هيدا رئيس جمهوريتك بدك تحترمه بدك تحترمه بدك تحترمه بدك تحترمه بدك تحترمه. لحظة لو سمحت بهالخبر العاجل حسب نيويورك تايمز.
1: شغلة حلوة عندك النكتاب كل الجهات المعروفة وانتو في شغلة حلوة عندكم بتوامي عبكرة بتحطوا اخبار كل الجهات يمين وشمال. ممكن اتصالاتي معكم مع توامي خبرني شغلي.
0: كيس
1: ياخذ العين. شوف في عندك محللين.
0: اعطيني رايك اعطيني رايك عم بيعطي رايه.
1: وبدي احيي اذاعه تويمين مواكبه الحدث بلحظه اذاعه الخبر.
0: شكرا.
1: الف شكرا لك كمان. احسن برنامج احسن اذاعه احسن كلام احسن اعلاميه.
2: In Sydney at Homebush, there's been a crash reported on Homebush Bay Drive heading northbound after Australia Avenue and a lot of fog in the outer west. There's a broken down truck at Ludnam on the Northern Road. It's northbound at Elizabeth Drive in very foggy conditions. In Melbourne this morning, a crash and rollover at Carlton, Elgin Street at Lygon Street, multiple lanes closed. Use Rathdown Street or Faraday Street instead. Your gift to Starlight will make hospital a happier place for seriously ill children. Donations over $2 are tax deductible. Donate by June 30 at starlight.org.au. That's the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
3: حالة الطقس لليوم بسيدني: بترتفع درجات الحرارة لل 23، على صعيد ملبن درجات الحرارة 16، طقس غائم وبارد. نسمع ميليسا 17 دقيقة تماما داخل استديوهاتنا. أي شعالي فلتمتلك إيران صواريخ باليستية حسب الرئيس الأمريكي مثل غيره. هيدي آخر نهفة ترامب.

0: سوا نكمل نحن وياكم لقائنا عبر راديو تؤمية أستراليا 1638 AM. اليوم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للحقيقة ما بقى عارفين شو بده وشو ما بده وشو هي سياسته وين رايحة يعني بأي شكل. يعني اليوم عم تترجم هذه السياسة الترامبية فعلا سياسة ترامبية بامتياز، لأن إذا نطلع يعني بمواقفه تجاه حلفائه تجاه لبنان تجاه دول الخليجية تجاه إيران بتلاقي أنه منه ثابت على قاعدة واحدة. هلا بالسياسة بتتغير وبتتلون وبتتبدل يعني المواقف، لا عدو دايم ولا صديق دايم، هيك هي السياسة. بس هيدي التقلبات السريعة للرئيس الأمريكي أصبحت يعني مشكك بأمره اليوم، مثل كأنه عم يفقد المصداقية الرئيس الأمريكي يلي هلل العالم لوصوله، لأنه اعتبروه أنه هو قد يكون المنقذ، قد يكون يعني مثل ما وصفوه أنه رجل يلي جاي يحقق السلام في المنطقة في منطقة الشرق الأوسط. هلا ما بعرف إلى أي مدى قد يحقق السلام أو يطفيها بميل ويولعها بميل آخر، ما بعرف إذا رح طول عنا بلبنان مع كلامه اللي عم نسمعه. هلا الرئيس الأمريكي اللي كمان كيف عم تنعكس مواقفه على إسرائيل، المرة الأولى انتقد قدام أمير قطر إسرائيل بأنه هي عم تهدم الأبنية بالجنوب بحثا عن أشخاص، وقتل أبرياء ما بينتموا للحزب. تاني مرة لولا أمريكا لما بقيت لولا بقيت إسرائيل، يعني بيقول أنا تحديدا لولا أمريكا وأنا تحديدا لما بقيت إسرائيل. وهيدا الكلام اللي خلى الصحافي اليوم في إسرائيل تنتقد بشدة كلام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. فإذن اليوم ما بعرف كمان كيف رح تنعكس هذه الخطوة اللي اتخذها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والكلام اللي عم نسمعه. أولا أنه يحق لإسرائيل امتلاك الصواريخ الباليستية، إيف ما أنت على أساسها عملت الحرب، ما هو كانت بالبداية كانوا يقولوا أذرع إيران الصواريخ الباليستية النووي، هلأ لا أذرع إيران، أنتوا قضيتوا عليها. بالعكس يعني يوم بتلاقي أنه لهجته تجاه حزب الله، يوم بده يحكي معهم ويوم بده يقضي عليهم، هيدي هي مواقفه. تاني شيء الصواريخ الحوثيين ما حدا عم بيقرب صوبهم، حصوا ولا حسك مسك، لأنه خايفين يعني من باب المندب، يعني كمان يكون في هلا صار في ما كانوا حاسبين حساب لماضي هرمز، فقالوا لك لا خلينا نبقى ساكتين لأنه في عنا باب المندب، يعني أكيد هذه رح تكون كارثة في حال كمان دخلوا الحوثيين على الخط. فأذرع إيران بالمنطقة ما حدا قرب صوبهم، هلا بلشوا يلينوا تجاه الحزب، مرة هبي سخني وهبي باردي. بالوقت يلي الصواريخ الباليستية اليوم بيقول الرئيس الأمريكي ايه أنه ليه ما بدهم يمتلكوا سلاح باليستي، أنه يحق لإيران أنه تمتلك هذه الصواريخ مثل غيرها. طيب ليه ما حكي كمان بعد شوية، أنا رح أشوف أنه رح يقلنا ايه وليه ما بدها تمتلك النووي، أنه كمان مثل غيرها، هيك فيها يعني واردة. إذا على هيدا النحو إذا هيدي السياسة عند الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، منا مستبعدة أبدا أنه بكرة يغير بموقفه تجاه النووي، إذا شايفه هونيك في صفقة حرزين وعم يستفيد منها يقلنا أنه إيه كمان بحق الله. فهلأ كمان بالنسبة لسوريا يلي نزل هذا التصريح من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على رؤوس اللبنانية كالصاعقة، يقول لهم أنه أنا حكيت مع الرئيس أحمد الشرع أنه قد يكون له دور مهم في لبنان للقضاء على حزب الله. فهيدا الكلام كمان كتير كلام جدا خطير، لأن نحن عنا تجربة، يعني ما لحق لبنان تنفس تنفس الصعداء وإخراج الجيش السوري والاحتلال السوري من لبنان. هلأ هو بالاسم يعني خرج الاحتلال السوري، ده بقي مع أذرعه كمان عنا بلبنان اللي هو طبعا الحليف والأقوى هو الحزب كان بلبنان، فبقي الاحتلال السوري من خلال الأذرع والحلفاء لسوريا لنظام بشار الأسد. فاليوم يعود الحديث ومنه مستغرب أبدا، لأنه بفترة سابقة كمان كان في دور للولايات المتحدة بإدخال الجيش السوري للبنان. هو اللي كان يعني بالبداية بأيام الرئيس الراحل حافظ الأسد، يلي كمان كان دور للولايات المتحدة بإدخال الجيش السوري للبنان. مثل كأنه التاريخ عم بعيد نفسه، يعني إدخال، ما بعرف إذا الشارع رح يدخل رح يقبل بعرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وبكلامه، وإذا كمان إسرائيل رح تقبل في هذا الأمر. ويعني ما يعني الوضع هالقد خطير وحساس عنا، مثل كأنه عم ينقلوا الحرب من مكان من ضفة لضفة، ودائما بتكون الخاسرة الأضعف هن اللي بيدفعوا الثمن، ونحن ببلد متفكك داخليا لأبعد الحدود، لا مؤسسات تشتغل، لا جيش يعني كمان اليوم عنده هذه القوة والمعدات وإلى ما هنالك، ولا يعني كمان في هيدي الوحدة بين كل الأفريقاء يعني كمان بلبنان، ولا هالانتماء للبنان. هيدا اللي عم بيخلينا نكون ضعاف، واللي عم بيخلي يعني طبعا اليوم إسرائيل بتاخد جزء، سوريا بكرة ما بعرف إذا بتاخد كمان جزء، وبينقلوا الصراع على الساحة اللبنانية، لأنه دائما كان لبنان هو ساحة صراع الآخرين على أرضنا. خلينا نتابع نحن وياكم مستمعين عبر راديو تؤمين، لكل اللي عنده أي تعليق بهذا الخصوص على كلام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اللي بيعتبر أنه يحق لإسرائيل امتلاك الصواريخ الباليستية مثل غيرها. أدي عندكم تخوف بكرة كمان يبدي رأيه الرئيس الأمريكي ويقلنا أنه يحق لإيران أنه تمتلك النووي، ولكن سؤال ما بعرف إذا يعني كمان اليوم فينا نطرح سؤال عن وين المصداقية وعلى أي أساس اندلعت هذه الحرب اللي اليوم عم بيبدل وعم بيفتخر الرئيس الأمريكي أنه نحن رايحين لتفاهم، ولا هيدي المذكرة التفاهم رح تتحول لاتفاق بده يطلع عليها كمان. ما هوني كمان لمصيبة أنه إذا ما كنت راضي عنا رح أرجع للعمليات العسكرية بعده اللي هلا ما بعرف إذا هو مطلع عليا أو مش مطلع عليا، ما بعرف شو كيف الواحد عم بيفسر كلامه للرئيس الأمريكي ترامب. رح يطارني بالعالم معه بكلامه.
1: أخبار سريعة وموثوقة وبرامج وموسيقى غير شكل على تؤمي أستراليا.
2: ستقام قريبا سلسلة التراث الثقافي التي ينظمها الدور الأسترالي لكرة القدم AFL في ستاد إنجي، حيث يواجه فريق جاينز فريق كارلتون يوم السبت 20 حزيران يونيو الساعة 4:15 عصرا. استمتعوا بمهرجان ثقافي ضخم متعدد الثقافات يبدأ من الساعة 2 بعد الظهر مع أطعمة شهية وعروض حية والمزيد، ثم شاهدوا مباراة كرة القدم التي لا تفوت من الساعة 4:15 عصرا. تبدأ أسعار تذاكر البالغين $27، أما الأطفال فدخولهم مجاني، كما ستشمل التذاكر المواصلات العامة ذهابا وإيابا. لا تفوتوا مباراة فريق تشانس ضد كارلتون، احصلوا على تذاكركم من تيكت ماستر، تنطبق شروط وأحكام.
3: دم فم حالة تصيب العديد من المراهنين الأستراليين وتحدث عندما يتخذ الإبهام القرارات مؤديا لسلوك مراهنة غير منتظم، وإن لم يعالج فقد يؤدي دم فم إلى المراهنات المتعددة من 16 خيارا، مراهنة المصارعة المجارية وإيداع مبالغ طائلة وينتج عنه خسائر مالية سريعة. لكن الخبر السار يمكنك تجنبه، راهن مرة أسبوعيا وليس أكثر من نوعي مقامرة، وأنفق أقل من 2% من الراتب الأسبوعي. ابحث عن بيت دم ثم لمعرفة المزيد.
4: Feel the summer magic with the summer music on 2ME.
0: عودي لكم من جديد مستمعينا، لكل اللي عنده أي تعليق على مواقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من لبنان، اللي يعني كمان قد يتصل برئيس الشرع، واللي بقال أنه اتصل برئيس الشرع وعرض عليه أن يكون له دور عنا بلبنان للقضاء على حزب الله. كيف بتشوفوا مواقف الرئيس ترامب كمان من الصواريخ الباليستية، أنه يحق لإيران بامتلاك صواريخ باليستية مثلها مثل غيرها؟ فوين المصداقية بطريقة التعاطي اليوم مع الناس، مع يعني أكيد هالدمار اللي كانت نتيجة هذه الحرب والخسائر الكبيرة اللي تكبدها العالم من خلال إقفال مضيء هرمز؟ شو حققت هذه الحرب لغاية هذه اللحظات؟ لا صار في اتفاق على اليورانيوم المخصب، لا صار في كلام بكلام، يعني اليوم هلا كمان أذرع إيران بالمنطقة، والصواريخ الباليستية كلنا منتذكر يعني هيدي الشروط الثلاثة ما في شيء منها اتحقق، واليوم عم بيحكينا عن تفاهم وعن اتفاق وعن سلام وإلى ما هنالك. ولكن قد ينقل المعركة لعنا على لبنان من البوابة السورية. نسمع رأيكم 02-96-33-33-0 عبر الواتساب على 0410-638-638. خلينا نتابع نحن وياكم بالنسبة لكمان اللي تعرضت له بولين هانسون امبارح بكامبرا أثناء إلقاء الخطاب، اللي كان نزلت صورة من وراها بتنتقد موقفها من زيادة أجور العمال، بينما حاول يعني كمان العاملون بالنادي إزالة اللافتة وتمزيقها. واصلت بولين هانسون حديثها من دون أنه تتوقف أو تتأثر بالشي اللي صار. التقارير بتبين أنه منظم الاحتجاج ديفيد شاراز، المعروف بارتباطه بقضايا مثيرة لجدل، كان حاضر بالقاعة وقام بتصوير هيدي الحادثة. اليوم السلطات عم بتحقق بالشي اللي صار وكيف تنفذت هيدي العملية، خصوصا أنه في هناك مخاوف بشأن سلامة السياسيين واحتمال استهدافهم، واللي ممكن تشكل تهديد أمني، حسب ما أفاد الناشنال بريس كلاب، بأنه أشخاص دخلوا المبنى باليوم اللي سبق من دون إذن وقاموا بفصل الشاشة، شاشة العرض المستخدمة بالخلفية الإعلامية. كما يبدو أنه شخص آخر كان داخل القاعة وفعل الريموت كنترول عن بعد، أدى إلى إسقاط اللافتة أثناء الخطاب. يعني قال برنابي جويس بمقابلة أنه في هناك أسئلة كتيرة لازم الإجابة عنها، أكد ضرورة محاسبة المسؤولين بعد انتهاء التحقيقات، وأعلن النادي أنه رح ياخد إجراءات قانونية بحق المتورطين، بما في ذلك المطالبة بتعويضات عن الأضرار الكبيرة اللي لحقت بالمعدات الإعلامية وشاشة العرض. فلا أنه في شيء مش طبيعي، يعني خاصة المكان القاعة، يعني هيدا أكيد ما كان بيجتمع فيه بيلقي السياسيين خطباتهم، المؤتمرات الصحفية، أنه يتم خرقه بهيدي الطريقة وبهالسهولة، لا من شايف ولا من دري، فأنه يوصلوا لهيدي المنصة، لا في شيء مش طبيعي، في شيء مش طبيعي، في تسهيل اللي ما قاموا فيه. وأكيد منتمنى يكون فعلا في تحقيق شفاف بهيدي القضية. خلينا نروح لبريك ومن بعدها رح نكمل نحن وياكم مشوارنا الصباحي من راديو تؤمية أستراليا. برجع بذكر مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران دخلت حيز التنفيذ حسب أكسيوس عن مسؤولين أمريكيين. برجع بذكر مستمعينا بأبرز الأخبار لصباح اليوم بجولة سريعة حول أهم العناوين قبل ما نروح لتحليل كمان من بعد أخبار الساعة 7:30. ترامب توقع الاتفاق مع إيران قريب وأرسلنا نسخة لإسرائيل. ترامب يشكر شي وبوتين على حيادهما في حرب إيران. مسؤولون أمريكيون يكشفون تفاصيل مذكرة التفاهم مع إيران. أيضا حياة سرية مليئة بالعنف، السجن المؤبد للأمريكي قاتل النساء. متابعة نحن وياكم، عرقجي يبحث مع لافروف تفاصيل مذكرة التفاهم. بولس ترامب يعمل على توصل لاتفاق لتقاسم السلطة في ليبيا. متابعة نحن وياكم من تؤمية أستراليا مع فاصل قصير من بعد جولتنا الإخبارية.
1: الحوار عبر البريكفاست شو من تؤمي.
5: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماه كارول أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
6: زمطنا هالمرة، شو ناطر؟ غير هلأ، غير دواليب سيارتك عند الصفدي، معروفين من 6-2007، ومع كل غيار 4 دواليب بتحصل على فري ويل ألايمنت، بيتحدوا أرخص سعر بالسوق مع حسم 5% كونديشن سبلاي. غير اليوم وادفع مع أفتر باي. محلات صفدي للدواليب 84 ياريك رود لكمبا 9790-1387، وما تغير إلا عند الصفدي.
7: Seven on the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
8: ABC News. Louise Mylan with the top stories this Thursday morning. The US has released details of its deal to end the war with Iran after uncertainty around the conditions of the agreement. The deal says Iran will never have a nuclear weapon and locks in toll-free passage of key shipping route the Strait of Hormuz, but only for 60 days, with fees not ruled out in the future. Lebanon's been a roadblock in negotiations, with Iran wanting Israel's attacks there to end, but Israel saying it will keep fighting. The first point of the agreement dictates fighting must end on all fronts, including Lebanon. The deal also says America must work to end all US and UN sanctions on Iran. A key energy regulator says power bills should be simplified. The Australian Energy Market Commission sets the rules for the electricity grid on Australia's eastern seaboard. It argues power pricing is too complicated and wants to force retailers to make their best offers available to all customers, not just new ones. Queensland's kept the State of Origin series alive with a win over New South Wales in front of a record crowd at the MCG. It was the biggest second half score in Origin history when the Maroons came from behind to defeat the Blues 44-24 last night. Each side now has one win in the series, with the final decider in Brisbane in 3 weeks' time. The media union has called Pauline Hanson's attack on a Guardian journalist an assault on the freedom of the press. At her first ever speech to the prestigious Press Club Forum yesterday, the One Nation leader called reporter Sarah Martin trashy for questioning her daughter Lee Hanson's employment by One Nation. Ms. Hanson's speech was also interrupted by protesters unfurling a mechanised banner behind her, saying she opposed pay rises for workers. And alleged CEO killer Luigi Mangione plans to argue he was in a state of extreme emotional disturbance in his murder trial. The 28-year-old drew global attention in 2024 when he was accused of killing American health insurance boss Brian Thompson in New York. The case's judge says Mangione's lawyers have informed him they'll use a psychiatric defense. That means Mangione will be effectively admitting he did kill Mr. Thompson, but did so because of mitigating circumstances. If a jury finds he was emotionally disturbed at the time of the killing, it could convict him of manslaughter instead of murder. For more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.
9: تمام التاسعة بتوقيت غرينتش. الأخبار من بي بي سي نيوز عربي في لندن. أنا نور الدين زرقي. هذه هي العناوين. مسؤولون أمريكيون يكشفون بنودا من مذكرة التفاهم المبرمة مع إيران، والرئيس ترامب يعلن بقاء القوات الأمريكية في منطقة الخليج مؤقتا في غمرة تحذيرات من العودة إلى التصعيد. ومسؤولون أمريكيون يقولون إنه بموجب الاتفاق المبرم مع إيران سيتوقف القتال على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان، وإن واشنطن ستشرف على حزمة إعادة إعمار في إيران قيمتها 300 مليار دولار. الرئيس اللبناني جوزيف عون يقول إن مسار التفاوض مع إسرائيل مستقل عن التفاهم الأمريكي الإيراني.

0: مشاهدينا في كل مكان طاب مساءكم وأهلا بكم. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الاتفاق الجديد المبرم مع إيران بات على وشك التوقيع عليه، ورجح الرئيس أن يتم ذلك نهار غد أو بعد غد الجمعة، مع استمرار التباين في تصريحات الرئيس الأمريكي بشأن ما إذا كان هذا الاتفاق أو مذكرة التفاهم هاته قد اكتملت بشكل نهائي. خلال حديثه إلى الصحفيين على هامش أعمال قمة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى في فرنسا، أوضح الرئيس الأمريكي أن إيران راغبة في توقيع اتفاق، لكنه عاد لاحقا ليؤكد أن التفاهم ليس نهائيا بعد، بل إنه لوح بإمكانية استئناف العمليات العسكرية إذا لم تتحقق النتائج المرضية لواشنطن. وفي السياق ذاته صعد الرئيس الأمريكي لهجته وقال إن الولايات المتحدة قد تعود مباشرة إلى إلقاء القنابل إذا لم تلتزم طهران بتعهداتها.
1: هذه مذكرة تفاهم لكنها قوية للغاية، إنها ليست مجرد فقرتين بل مذكرة طويلة ومفصلة تدرج ضمن عقد عادي، أعتقد أنهم سيوافقون عليها، وإن لم يفعلوا فلا بأس، سنضطر لإعادة المحاولة ولن نخسر. لدينا أقوى جيش في العالم ولدينا أقوى حصار بحري كان فعالا بنسبة 100%. أريد أن أذكر القادة بالتحديد، لكن قادة المستوى الأول والثاني وبعض قادة المستوى الثالث قد رحلوا، وهم يريدون إبرام صفقة، بل هم على أتم الاستعداد لذلك.
0: في هذه الأثناء كشف مسؤولون أمريكيون عن تفاصيل مذكرة التفاهم المبرمة مع إيران، وتشمل حسب تصريحات هؤلاء المسؤولين إنهاء القتال على كافة الجبهات بما في ذلك لبنان، كما أكدوا أن طهران ستجدد التزامها بعدم تطوير سلاح نووي، بينما يرتقب أن ترفع الولايات المتحدة بموجب هذا الاتفاق جميع العقوبات عن إيران وتفرج عن أصول إيران المجمدة والمقيدة، كما ستشرف واشنطن على حزمة إعادة إعمار قيمتها 300 مليار دولار. ويترك الاتفاق الباب مفتوحا أمام إمكانية تفاوض إيران بعد 60 يوما مبدئيا على رسوم مرور على حركة الشحن والملاحة عبر مضيق هرمز. كل ذلك بعد نحو شهرين من القيود والتوترات التي أثرت على حركة الملاحة في مضيق هرمز، وقد عاد الممر البحري الحيوي الآن إلى شكل من أشكال العمل بصورة شبه طبيعية مع عبور ناقلات نفط إيرانية محملة بملايين البراميل من النفط الخام. ويعد فتح المضيق واستئناف حركة الملاحة والعبور خطوة مهمة لإعادة تدفق إمدادات الطاقة عبر أحد أهم الممرات البحرية في العالم.
2: بعد أن كان في قلب ذاكرة الحرب مع إيران، يعود مضيق هرمز ليدشن ربما انطلاقة مسار السلام الشاق بين واشنطن وطهران. فبعد نحو شهرين من الشلل شبه الكامل في مضيق هرمز، بدا عبور عدد من ناقلات النفط الإيرانية نطاق الحصار البحري الأمريكي أكثر من مجرد حركة ملاحية عابرة. وعبرت هذه الناقلات قبل التوقيع الرسمي يوم الجمعة، ومن ثم الانتقال

0: إن فتح مضيق هرمز لن يكون فوريا ولا كاملا، فمئات السفن والناقلات لا تزال تنتظر ضمانات التأمين والحماية، وسط حديث عن مرافقة بحرية وممرات آمنة وتفويج تدريجي للسفن وربما ترتيبات خاصة لتشجيع شركات الشحن والتأمين على العودة. بالنسبة لدول الخليج، كشفت الأزمة حدود الاعتماد على مضيق واحد، فبينما السعودية والإمارات تمتلكان بدائل نسبية عبر خطوط الأنابيب إلى البحر الأحمر والفجيرة، تضيق هذه الخيارات بالنسبة لقطر والكويت والبحرين خاصة في الغاز المسال. لذلك ستتعامل العواصم الخليجية في مرحلة ما بعد الحرب بمنطق مزدوج في سياق تأمين تهدئة فورية في المضيق واستثمار طويل الأمد في مسارات بديلة وبنى تحتية تقلل هشاشة أمن الطاقة. أما إيران فستحاول توظيف فتح المضيق باعتباره انتصارا سياسيا، مع التأكيد على أن أمن الخليج لا يمكن أن يدار ضدها أو من دونها، وأن قدرتها على تعطيل العبور أو جعله مكلفا منحتها موقعا تفاوضيا جديدا مع واشنطن، ما يحول مضيق هرمز من ساحة مواجهة بحرية وورقة تفاوض جيوسياسية إلى ممر مفتوح، لكنه مشروط بتوازنات جديدة بين النفط والعقوبات والأمن الإقليمي. أليكس أيوب، بي بي سي.
1: في وقت تتزايد فيه المؤشرات على فتور غير مسبوق في العلاقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل، تتصاعد في الأوساط السياسية والأمنية الإسرائيلية مخاوف من آثار ومضاعفات النهج الذي يسلكه الرئيس دونالد ترامب تجاه ملفات تعتبرها إسرائيل مصيرية، وفي مقدمتها الملف الإيراني ومستقبل الوجود العسكري الإسرائيلي في جنوب لبنان. فبين الانتقادات العلنية التي وجهها ترامب لرئيس الوزراء الإسرائيلي وامتناع الإدارة الأمريكية عن تشاطر إسرائيل أو تشاطر تفاصيل مذكرة التفاهم مع إيران.
2: In Sydney at Homebush, there's been a truck and car crash on Centenary Drive southbound just near the M4 motorway exit. And at Epping, there's a breakdown on Carlingford Road westbound approaching Kent Street. In Melbourne, a crash and rollover at Carlton, Elgin Street at Lygon Street. Lanes closed in all directions. Your better bet is to take Rathdown Street. And reports of a crash on the East Link northbound before Mornington Peninsula Freeway. Invest smarter with CommSec. Get your investing edge on the daily CommSec Market Update podcast. This podcast is created and distributed by CommSec. Content is general in nature. Investing carries risk. That's the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
3: مذكركم بحالة الطقس لليوم بسيدني، غائم، درجات الحرارة 23 على صعيد ملبن، أقصاها 16 درجة، طقس غائم وبارد. منكمل مع إليسا، من بعدها رح يكون في عنا قراءة لأهم البنود 14 اللي هني طبعا ضمن مذكرة التفاهم.

0: الإحساس بهالصوت المميز إليسا. صوتها ما حدا جايب صوت إليسا، عندها خامي صوت كتير حلوة وحساسي، واليوم اختياراتها لإليسا دايما مدروسة مع هالمسيرة الفنية الناجحة. مع هالغنية الحلوة اللي استمعتوا لها رح نتابع نحن وياكم مشوارنا الصباحي من تويمية على 16:38 AM. إذا رح نكون نحن وياكم مع تفسير وتوضيح لأهم البنود الـ14 اللي وردت بمذكرة التفاهم ما بين واشنطن وما بين طهران اللي بلشت اليوم تتوزع. هذه المذكرة لدول الحليفة لواشنطن، وحتى يعني كمان لإسرائيل وغيرها اللي طبعا اليوم عم بيتم الاطلاع عليها. ولكن أدي هي قادرة هذه الوثيقة توصلنا لبر الأمان، توصلنا لتفاهم لسلام؟ خلينا بخلال هالوقت نتابع مع دكتور حمدي بولوس اللي صار معنا على الخط، وأكيد رح نتابع برفقته يعني طبعا اليوم تفسير لأهم هذه البنود الـ14. دكتور حمدي يعطيك ألف عافية وصباح الخير.
1: صباح النور كلود، صباح الخير جميع مستمعي تو إميتس، ماي بليجر تو بي ويذ يو اون اير.
0: شكرا دكتور حمدي. شو تفسيرك، شو قراءتك، كيف ممكن نفسر هذه البنود الـ14؟ هل فعلا هي قادرة توصلنا لبر الأمان لسلام بمنطقة الشرق الأوسط، أم في هناك كتير بعد من النقاط الخلافية عليها؟ فكيف قرأتها؟
1: هو الحقيقة الموضوع متشعب، لأنه وإن كانت نقاط واضحة مرقمة ومعنونة إلا أنها متداخلة في a lot of overlap interweaving، مثل النسيج بيدخل في بعضه، كأنه التوب مثلا بلوزة أو قميص ما بيكون لونه بس أزرق أو أخضر، لكن بيكون intermingling and interweaving together. فهما النقاط متداخلة متشعبة، منها ما يخص إيران، منها ما يخص لبنان وحزب الله، ومنها ما يخص إسرائيل، ومنها ما يخص الجلف ستيتس، ومنها ما يخص مياه دولية مثل الخليج العربي الجلف. فكل هذه الأشياء متداخلة ومتشعبة جدا، فمن الصعب أن احنا نستخلص قرار من السطحية أو من القراءة العابرة على هذه النقاط. لكن طبعا هي في حد ذاتها مبادرة جيدة، إن هو we have to establish peace in the Middle East, we have to open Hormuz Strait, we have to secure international navigation, we have to supply the whole world with petrol, with what it needs from petrol, we have to do our best to keep peace and prosperity in the area. طبعا الموضوع ليس بالنقاط، الموضوع بأنه وليس حتى بالقبول، لكن الموضوع بالنيجوشيشن، هل هيوصلوا بطريقة معينة إن هم يقبلوها؟ In politics there is no black and white, and some people may even say in politics politics is a dirty business. فطبعا we don't know if Iran is going to accept the whole proposition or not. We don't know if United States is going to modify it or not if the Iranians don't accept it. الموضوع حاليا ان الولايات المتحدة الأمريكية بتتعامل من ناحية بمفردها، من ناحية واحدة. الـ EU والناتو didn't give full support, where Trump is going to Europe to secure his support. It hasn't been established yet. من الناحية أخرى، إيران ليس فقط تعمل من ناحية وحدها بمفردها alone، لكن هناك انقسامات كبيرة بإيران. إيران 3 levels. You've got the religious level, and most of them have been assassinated. You've got the military. الميليتري اللي هو الحرس الإيراني الثوري والجنرالات والجيش وكل هذه الأشياء والقوات المسلحة. ثم الليفل الثالث هو الشعب، السواد الأعظم من الشعب. فطبعا هناك 3 levels and the 3 of them each one has nothing to do with the other. They think they are taking commands, they are taking some advice from one another. They are totally separate. فالموضوع بإيران موضوع متشبك وشاب يعني من الصعب إن احنا نفسره لأن 3 levels and the 3 of them have very poor communications. The religious level, supreme leaders, and the military, and then the public, the ordinary street man, رجل الشارع. هل سيسقط ويصمت على هذا ما يحدث؟ فعندنا من الناحيتين الموضوع متشبك. إذا كان في شيء يحتذى به فلابد أن ينظر الجميع ويراجعوا أنفسهم بما حدث بكامب ديفيد 1977, كامب ديفيد 1 and 1979, كامب ديفيد 2. ماذا حدث؟ أراد الرئيس الراحل محمد أنور السادات أن يعمل صلحا مع إسرائيل ويسترد أرضه, استرد جزء بالحرب واسترد الجزء الآخر بالسلام. فالأمريكان قالوا له تعالى عندنا, وأحضروا أيضا بيجن, الاثنين فردين. Do you believe it? One representative of each country. محمد أنور السادات the head of Egypt and Menachem Begin the head, the prime minister of Israel. وبريزيدنت كارتر حطهم بكامب ديفيد ومنع التصوير, منع الإعلام حتى لا يتداخل ولا يؤثر عليهم, وخرجوا علينا بكامب ديفيد 1 التي ما زالت يعمل بها اليوم, وكامب ديفيد 2 أيضا التي ما زالت يعمل بها اليوم. الحقيقة كامب ديفيد 1 وكامب ديفيد 2 it wasn't unilateral, it was two treaties, one which is concerning Israel and Egypt and the other 6 months later concerning Palestinians and establishing a state for them in the Middle East. Palestinians refused it. It's not like tough luck. It was a very bad decision, but President Anwar Sadat accepted. لو President Trump is serious about striking a deal with Iran, in my opinion, and I'm not an expert, I'm not a political analyst. I'm not an expert in politics. But if he wants to establish a deal with Iran, he has to invite the supreme leader now to come to Washington, or he himself, Trump, go to Tehran and both of them sit face to face on a table, on a round table with associates, with advisors, with a committee, with a council, all that stuff. They have to sit face to face and establish a peace treaty. But throwing in their faces the treaty or the proposal and waiting for a response and all that stuff, طبعاً it's not going to be practical. It will be very difficult in my opinion. A lot of strings attached.
0: حمدي, بس سؤال يعني أكيد اليوم هذه الوثيقة ومذكرة التفاهم يلي بتبين يعني منا مرتبطة بال على أساس النقاط اللي اندلعت على أساسنا, الحرب, الصواريخ البالستية, أذرع إيران بالمنطقة, النووي اللي كمان بعده مشكوك بأمره. فكيف ترى يعني هل أي أكثر شيء رفع العقوبات عن إيران, عودة الملاحة, فتح مضيق هرمز, ولكن الأمور الأساسية اللي اندلعت على أساس الحرب مش ما بعرف إذا كانت يعني موجودة في هذه الوثيقة.
1: It is, they are there, these points that you mentioned, موجودة بطيات وهو بطيات الايتمز, وهو احترام سيادة الدول بالمنطقة, عدم الاعتداء على الدول الأخرى بما فيها إسرائيل, تأمين الملاحة, كل هذه كأنه بيمهد. هو ممكن تكون مبادرة
0: توقيع بهالأثناء, عم بتردنا أخبار توقيع مذكرة التفاهم بخبر عاجل, توقيع مذكرة التفاهم في هذه الأثناء
1: حدث التوقيع. طب لكن يعني أريد أن أذكر, توقيع أي اتفاقية لا يعني بالضرورة الالتزام بها. We hope, I'm a big advocate for peace. يا ريت يعم السلام ليس فقط بالشرق الأوسط من حيث أتينا نحن, لكن في كل العالم. Nothing like peace, because peace leads to prosperity. في حد قام ببلده وبنى بلده بالحرب, مش ممكن.
0: نعم.
1: البناء البيت والبروسبريتي الرخاء يأتي من السلام، فهو تأمين التريتي شيء. نعم. تساين شيء، وكمان ان احنا نلتزم بها شيء اخر، ونحن نرجو ان يتم هذا، ونرجو ان تتم مصالحة بين كل الاطراف حتى يعم السلام في كل الشرق الاوسط.
0: نعم. امين.
1: دعونا نقتفي إثر خطوات الرئيس محمد أنور السادات، قعد مع مناحم بيجن في كامب ديفيد وصينه، ولليوم الاتفاقية معمول بها والطرفين مبسوطين ومسرورين بها. أيضا دعونا نحترم الآخرين وأن نحترم حدود الدول. من الأشياء التي تلفت الانتباه ما جاء بكتاب التثنية، وهو خامس الكتب المنيرة بالتوراة المقدسة التي حفظها لنا أولاد العم اليهود العبرانيين. ماذا جاء بكتاب التثنية؟ عندما قسم العلي للأمم جعل حدودا لبني البشر، ومنهم بني إسرائيل. فهناك تقسيم للحدود لابد أن احنا نعترف بها ونحترمها. ليه دولة تهجم دولة تانية؟ أنا كمصري شو خصني بإسرائيل وشو خصني بالفلسطينيين؟ خلي الفلسطينيين والإسرائيليين يقعدوا ويعملوا اتفاق مع بعض. أنا كشخص لم أولد مسلما ولا يهوديا، شو خصني أنا بما يحدث بين إيران وإسرائيل؟ خليهم هم يقعدوا. لماذا تتطاول الدول كأنها أخطبوط ولها أذرع أو أذيال في كل المنطقة وتحارب؟ نعم. هذا وذاك. شايفين المملكة العربية السعودية هل بعثت بجيوش خارج الجزيرة العربية؟ أبدا. هل الإمارات بعثت تحارب مثلا بجنوب إفريقيا؟ دعونا نلتزم. الدول العربية اليوم أوكي، وأنا لست مسلما فلن أتهم بالإنحياز. الدول العربية الإسلامية بتحترم نفسها، فيها بتحترم حدود الآخرين. لابد أن إيران أيضا تحترم نفسها وتحترم حدود الآخرين، كما قسم العلي للأمم جعل حدودا لبني آدم. نصيب الرب هو شعبه، يعقوب حبل ميراثه. دعونا نحترم الآخرين ونحترم حدود الآخرين ونعمل معا ونجد في إثر السلام.
0: شكرا لك دكتور حمدي بولس. مع آخر أهم التطورات، إذن بهذه الأثناء البيت الأبيض ترامب وقع مذكرة التفاهم مع إيران. بهاللحظات عم يورد خبر عن البيت الأبيض، ترامب إذن وقع مذكرة التفاهم حسب ما أفيد أكسيوس، بأن الولايات المتحدة وإيران وقعوا إلكترونيا كان يوم الأربعاء مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب، ولكن الرئيس الأمريكي ترامب وقع إذن مذكرة التفاهم حسب آخر المعطيات. رح نتابع نحن ويكون مستمعين عبر راديو تو أمية أستراليا مع فاصل، من بعد جولتنا مع الأخبار.

0: اهدأ جهتي، لست بجهتك.
1: حسنا أنتما الاثنتان اهدأ، لقد اقتربنا.
2: حسنا حسنا سأذهب.
3: أسرع، ماذا تفعل؟
4: لا لا لا، تقدم تقدم، لا أستطيع الرجوع على الخلف.
5: إذا كانت حركة المرور بطيئة فتوقف قبل العبور، انتظر حتى تصبح المسارات خالية، لا تعرض حياتك للخطر،
2: صرحت به حكومة فيكتوريا ميلبورن.
6: استمتعوا بسماع آخر التطورات المحلية عتومي أستراليا.
7: أنزلت لافتة من شاشة مخفية خلف زعيمة ون نيشن بولين هيسن وحملت الصورة. هناك موقف من زيادة أجور العمال، بينما حاول العاملون في النادي إزالة اللافتة وتمزيقها، واصلت هيسن حديثها دون أن تتوقف أو تتأثر بما جرى. أيضا تشير تقارير إلى أن منظم الاحتجاج ديفيد شراز المعروف بارتباطه بعدد من القضايا المثيرة لجدل كان حاضرا في القاعة وقام بتصوير الحادثة قبل أن يغادر المكان على وجه السرعة. في خبر مأساوي في سيدني في منطقة كابراماتا، لقي طفلان مصرعهما في حادث مروع بعدما اصطدمت سيارة بعربة الأطفال التي كانت أمهم تجرهم، ووقع الحادث بعد الساعة 3 عصرا في منطقة كابراماتا. أيضا في عناوين هذا الصباح، رفض مفوض التحقيق في هجوم بوندا بيتش طلب الحكومة إخفاء بعض الأدلة عن الرأي العام، ويعد هذا الرفض المرة الثالثة التي يتم فيها إسقاط طلب مماثل تقدمت به الحكومة. وأكد المفوض أن الجمهور من حقه معرفة ما حدث. مزيد من الأخبار بعد لحظات.
8: بظل الأزمة القائمة بمنطقة أشجار الأوسط، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عبر تويمي أستراليا.
9: On the hour, every hour. First. 2ME Australia.

0: أهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية من LBCI. في قمة مجموعة السبع، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن أن الرئيس اللبناني جوزيف عون سيزور واشنطن خلال أسبوع أو أسبوعين، وتوجه إلى الإسرائيليين بالقول لا داعي لهدم مبان في بيروت، مشيرا إلى أن بإمكانكم القيام بعمل أفضل بشأن حزب الله. وقال لابد من حسم ملف حزب الله بطريقة أو بأخرى. وفي هذا الإطار تطرق ترامب إلى مذكرة التفاهم مع إيران قائلا إنه قد يبقى في جنيف لحضور مراسم توقيعها. وبالنسبة للأموال الإيرانية المجمدة، قال إن أمريكا صادرت الكثير من أموال إيران وسيتعين عليها في مرحلة ما إعادتها، وإذا لم نفعل لن يستثمر أحد بالدولار. كما أشار إلى أن من حق إيران امتلاك صواريخ باليستية أسوة بغيرها من الدول.
1: Is something we'll have to work on a little bit. It's a very small piece of the puzzle, actually, but it still makes a lot of noise. The big deal is the Iran deal. That's where the money is, where the power was. But they have Hezbollah, and you got to get that done one way or the other. We'll do it. I think Israel can do a much better job on it. Syria would love to do it. I was very responsible for the gentleman at Syria that's now the president of Syria. He's done a tremendous job. He's put that country together in a year and a half. And he's actually done a very good job. He'd love to go in it. Hezbollah is an enemy of his, and he'd go in any, but he wouldn't knock down buildings every time he hears there's somebody. He'd just go and get them with precision. But I don't know that people want that. Maybe they don't. Maybe Lebanon doesn't. We have to be guided a little bit by Lebanon. And by the way, the president is going to be coming, prime minister, president, going to be coming over to see us very shortly over the next week or two.
0: نشرت وكالة رويترز البنود المسربة للاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران المؤلفة من 14 بنداً. وجاء في البند الأول أنه من خلال توقيع هذه المذكرة يتعهد الطرفان بالوقف الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان، ويتعهدان من الآن فصاعدا بعدم الشروع في أي حرب أو أي عملية عسكرية ضد بعضهما البعض، والامتناع عن التهديد باستخدام القوة أو استخدامها ضد بعضهما، وضمان وحدة أراضي لبنان وسيادته. ومن أبرز ما تضمنته المذكرة، تبدأ الولايات المتحدة فورا برفع الحصار البحري والإجراءات المقيدة ضد إيران وإنهائه بالكامل خلال 30 يوما، مع إبعاد قواتها عن محيط إيران بعد الاتفاق النهائي. تضمن إيران مرور السفن التجارية بأمان عبر مضيق هرمز لمدة 60 يوما، وتعمل على إزالة العوائق والألغام وإعادة حركة الملاحة تدريجيا. تلتزم الولايات المتحدة وشركاؤها بوضع خطة لإعادة أعمار وتنمية إيران بقيمة لا تقل عن 300 مليار دولار. تتعهد الولايات المتحدة برفع جميع العقوبات المفروضة على إيران وفق جدول يتم الاتفاق عليه في الاتفاق النهائي. تمنح الولايات المتحدة إعفاءات تسمح بتصدير النفط الإيراني وجميع الخدمات المرتبطة أو المرتبطة به فور توقيع المذكرة. وتفرج الولايات المتحدة عن الأموال والأصول الإيرانية المجمدة وتضيح استخدامها بحرية وفق آلية متفق عليها. الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم نصح بالتحرر من المفاوضات المباشرة، معتبرا أنها أثبتت كونها إملاءات مذلة تحت النار وليس فيها شيء، كلها تنازلات. وأكد أيضا أن سقف المفاوضات مع العدو الإسرائيلي هو الأمن المتبادل.
2: سقف المفاوضات مع العدو الإسرائيلي هو الأمن المتبادل. مع في سقف آخر، وأي مشروع تحت سقف نزع السلاح لن يمر، فهو وصفة إسرائيل لتأخذ كل شيء وتخرب البلد. احنا بدنا نروح نفاوض تنعطي اسرائيل اللي بدها اياه اللي ما اخذته بالحرب بدها تاخذه بالسياسه. ادعو الى الاستفاده من اتفاق 27/11/24 لتحقيق النقاط الخمسه: وقف العدوان جوا وبرا وبحرا، انسحاب اسرائيل من كامل الاراضي اللبنانيه، اعاده الاسرى، عوده الناس الى اخر شبر من لبنان، والاعمار. وفي اطار النقاط الخمس ينتشر الجيش اللبناني في جنوب نهر الليطاني حصرا بحسب الاتفاق، وايضا بحسب ما يمكن ان يتم الاتفاق عليه. لا يوجد مناطق تجريبية ولا مناطق آمنة لإسرائيل، ولا صفراء ولا حمراء ولا خضراء. على إسرائيل أن ترحل وسترحل.
0: أعادت أزمة مضيق هرمز ورسم أولويات الطاقة في المنطقة، فيما يسعى لبنان لاستعادة دوره الاستراتيجي عبر إحياء خط النفط العراقي السوري اللبناني.
3: يمكن حركة السفن عبر مضيق هرمز رح ترجع وترتاح أسعار الطاقة، ولكن الأكيد أنه الدرس اللي تركته أزمة المضيق رح يبقى لكتير سنين. الدول المجاورة عم ترجع تعيد رسم خريطة الطاقة بالمنطقة. السعودية فعلت خط شرق غرب باتجاه ينبع على البحر الأحمر بعيدا عن هرمز. الإمارات اعتمدت خط أبوظبي الفجيرة خارج المضيق، وعم بتسرع مشروع خط تاني باتجاه الإمارة. العراق كمان فتش على بدائل من منفذه عبر تركيا إلى طرح خط بانياس بسوريا باتجاه المتوسط، وخط الأردن نحو البحر الأحمر. وأبعد من النفط في تفاهمات لممرات وسكك حديد بين تركيا والأردن وسوريا، وكمان بين تركيا والسعودية عبر سوريا والأردن. كل هول صاروا على الطاولة، بس لبنان وين؟ لبنان تاريخياً كان موجود بقوة على خريطة خطوط النفط من خط العراق باتجاه طرابلس إلى الخط السعودي باتجاه صيدا قبل ما يتعطلوا بسبب الحرب الأهلية. اليوم وزير الطاقة جو صدي بيقول أنه عم بيحضر مع وزير المال ياسين جابر زيارة إلى العراق قريباً لبحث إعادة إحياء خط العراق بنياس طرابلس. صدي أوضح أنه العراق كان مستعد لهالخطوة من سنة ونص، ولكن ظروف العراق أخرتها. ومصادر متابعة بتكشف أنه تم التواصل مع أمريكا يلي ما عندها أي اعتراض على المشروع، على اعتبار أنه الاندماج الاقتصادي للبنان بالمنطقة ممكن يكون يشجع لبنان يطلع من دوامة الحروب. بالخلاصة، ولو النية موجودة، التنفيذ هو الامتحان، شرط نطلع من عقلية المحاصصة.
0: النشأة مستمرة، ولكن بعد هذا الفاصل.

0: أهلا بكم من جديد. ميدانيا إسرائيل تتصرف كما لو أن شيئا لم يكن. آليات عسكرية تقدمتها جرافة والدبابات ميركافا توغلت صباحا باتجاه بلدة حداثة في بنت جبيل، وغارات طالت عددا من القرى الجنوبية ومنها النبطي الفوقة، كفر تبنيت، أنصار والمنصورة. في المقابل
1: يا عمي امبارح انت خليتيني على الخط شي نص ساعة تلات ارباع ساعة.
2: عجد هالقد؟
1: ايه فات على الخط انت ما قدرتيش. إذا بدك الحقيقة ما بقدر استغني عن إذاعتكم هالحلوة التوأمية.
2: يا الله شو حلو.
1: الله يسعدني صباحك ست كلود، يعني أنا I cannot.

0: جديده.
1: طب انا بدي اعمل معك مقابله، ما بدي، انا بيهمني صوتكم.
2: لا عيب،
1: لا عيب هيدا،
2: لا لا عيب هيدا الكلام لدي حق رئيس جمهوريتك، هذا مش مقبول.
1: لا لا لا
2: هيدا، لا لا ما تعمل هيدا، رئيس جمهوريتك بدك تحترمه، بدك تحترمه، بدك تحترمه، بدك تحترمه، بدك تحترمه.
3: لحظة لو سمحت بهالخبر العاجل، حسب نيويورك تايمز
4: شغلة حلوة عندي، كان كتاب من كل الجهات المعروفة، وانتو في شغلة حلوة عندكم بتوامي عبكرة بتحطوا اخبار كل الجهات يمين وشمال. ممكن اتصالاتي معكم مع توامي تخفرني شغلي؟
1: كيس
4: يا عبد العال، شو في عندك محللين؟
1: اعطيني رايك، اعطيني رايك، عم بيعطي رايه.
4: بدي احيي اذاعه تويمين مواكبه الحدث بلحظه اذاعه الخبر.
1: شكرا،
4: الف شكرا لك كمان، احسن برنامج، احسن اذاعه، احسن كلام، احسن اعلاميين.
5: In Sydney, at North Sydney, there's a broken down bus northbound on the Warringah Freeway near the Falcon Street exit. It's pushed some slow traffic back onto the Harbour Bridge northbound. Plus at Ryde, a broken down car on Victoria Road westbound in the centre lane before Blaxland Road. In Melbourne, a breakdown on the Westgate Freeway citybound just after Greve Parade has blocked the left lane. Speeds down to 40 km, and a broken down track at Brooklyn on McDonald Road southbound at Geelong Road in the right lane. Give happiness to seriously ill children by making a tax deduction donation to Starlight. Donate by June 30 at starlight.org.au, because happiness matters. That's the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
6: سيدني لليوم الطقس رح يكون غائم، درجات الحرارة 23 على صعيد ملبن، توصل درجات الحرارة ل 16 درجة غائم وبين.

0: إذا منتابع نحن وياكم عبر راديو توعمية أستراليا ترامب يلي وقع نسخة من الاتفاق خلال عشاء مع الرئيس الفرنسي بقصر فرساي. وهون مشوف يعني أهم بنود هذه الاتفاقية اللي تبعناها مع دكتور حمدي بولوس. فإذا بحب أرجع أذكر بأهم النقاط فيها. الوثيقة من 14 بند: إنهاء فوري ودائم للحرب على كل الجبهات بما فيها لبنان، يلي كمان مثل ما سبق وذكرنا أنه لبنان ضمن هذه الوثيقة، ولكن مين ملتزم اليوم؟ إسرائيل ما كأنه موجود يعني، لأنه عم تستكمل عملياتها. والتعهد باحترام سيادة كل طرف، عدم التدخل بشؤون الداخلية للطرف الآخر مثلا، مهلة 60 يوم للتفاوض على اتفاق نهائي بيتعلق بملف النووي والقضايا العالقة، رفع الحصار عن إيران، إعادة حركة الملاحة بمضيء هرمز خلال 30 يوم، إيران تلتزم بإعادة فتح المضيء وإزالة العوائق الفنية، تفكيك الألغام عنا، أمريكا تلتزم بإعادة تأهيل الاقتصاد الإيراني بدعم مالي بقيمة 300 مليار دولار، الولايات المتحدة توافق على إنهاء العقوبات المفروضة على إيران وفق جدول زمني، تتعهد بعدم إنتاج أسلحة نووية، هيدا عم نحكي على صعيد إيران يلي كمان رح تتعهد بعدم إنتاج أسلحة نووية، وترك تفاصيل مخزون اليورانيوم للمفاوضات المقبلة. كمان مثل ما بتشوفوا أنه تمديد وتأجيل موضوع المخزون اليورانيوم للمفاوضات المقبلة، يمكن تنجح ويمكن ما تنجح، مين بيعرف. فإذا في حال ما نجحت مخزون اليورانيوم، شو اللي ممكن يصير؟ بكل الأحوال عدم تجميد الوضع الحالي للبرنامج النووي الإيراني مقابل عدم فرض عقوبات جديدة. فإذن عدم تجميد الوضع الحالي للبرنامج النووي الإيراني مقابل فرض عقوبات جديدة. واشنطن تمنح إعفاءات بتسمح لطهران بتصدير النفط والبتروكيماويات والخدمات. الاتفاق يتضمن الإفراج عن أموال وأصول إيرانية مجمدة مع تحديد آلية لاستخدامها، إنشاء لجنة مشتركة لمتابعة تنفيذ الاتفاق وضمان التزام الطرفين ببنوده. الاتفاق النهائي سيكون ملزم عبر قرار من مجلس الأمن الدولي. فإذن هون مثل ما لاحظتوا البرنامج النووي بعده ضمن المفاوضات اللاحقة، بعد يعني الأمور مشكوك بأمرها إذا إيران رح تلتزم بتسليم اليورانيوم المخصب. ما أجوا على ذكر أذرع إيران بالمنطقة مثل ما شفتوا، خلص أنه أعلن الرئيس الأمريكي بالنسبة للصواريخ الباليستية ما بقى لازم نسأل عنها، بيقول أنه يحق لإيران يعني امتلاك الصواريخ الباليستية مثل غيره. فكيف شفتوا هذه الاتفاقية وهذه الوثيقة اللي وقع عليها الرئيس الأمريكي بقصر فرساي؟ وحاليا يعني كمان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، تعهداتنا بشأن مضيء هرمز بلشت لأنه تم التوقيع على مذكرة التفاهم. فإذن رح يكون في رفع الحصار عن مضيء هرمز يلي هو أكيد رح يريح العالم اللي تأثر بشكل كتير كبير من هذه الخطوة والإقفاله اللي تأثر فيه اقتصاد العالم. يعني اليوم عم يتفقوا عم يتفاهموا عم بيوقعوا، ولكن نحن بلبنان وين رايحة الأزمة بلبنان؟ هل فعلا إسرائيل رح تلتزم في هذه الوثيقة؟ هل الكلام صحيح أنه بين ليلي وضحاها رح يجرب الرئيس الأمريكي يضغط على الرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالانسحاب من الأراضي اللي احتلتها في الجنوب اللبناني؟ أم إسرائيل مثل ما سبق وذكروا من تاني يوم بس اتفقوا بإيران واليو اس أنه اتفقوا على هذه التفاهمات ومذكرة التفاهم، إلا أنه ردت عليهم بشكل سريع: نحن منا معنيين، أنتوا اصطفلوا، نحن مش معنيين فيكم. فهيدا الشيء اللي عم بيبين اليوم على أرض الواقع، إسرائيل بعدها مستمرة بالتمدد، وكمان بنفس الوقت بقصفها لبعض المواقع التابعة لحزب الله. خلينا نتابع مع أرائكم وتعليقاتكم على الهواء بالنسبة لكلام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. كيف شفتوا مواقفه الأخيرة؟ هل فعلا اليوم كانت فعلا سياسي؟ ما بعرف بدي أوصفها للحقيقة، ما بعرف يعني، لأنه اندلعت الحرب وكان في هونيك شروط معينة، ولكن طلعنا من هذه الحرب مكانك راوح. الشيء اللي على أساسه وقعت الحرب اليوم ما تحقق أي شيء منه، لغاية اليوم ما تحقق أي شيء منه. اللي تحقق هو فتح مضيق هرمز، اللي هو أوريدي كان مفتوح مضيق هرمز، ما كان مفتوح مضيق هرمز وماشي حاله، فمثل كأنه فتح عيونهم يعني للإيرانيين أنه قدي هيدا الملف مضيق هرمز قديش مهم للعالم. فإذا اليوم كمان رفع العقوبات عن إيران، ولكن الملف النووي بعده مشكوك بأمره. الصواريخ البالستية كمان اليوم وضح الرئيس الأمريكي بحق لها تمتلك السلاح الصواريخ البالستية، وأيضا أذرع إيران بالمنطقة. ما حدا أجا صوب الحوثيين، ما حدا ذكرهم، ما حدا يعني بكل كلام ما حدا عم بيعرج على الحوثيين اللي هني ذرع من أذرع إيران بالمنطقة. ليه برأيكم؟ ليه ما حدا عم بيسمع بالحوثيين؟ خايفين من إغلاق باب المندب مثلا، لأنه مصيبة كانت إغلاق مضيق هرمز. فكمل هيك اليوم كل التركيز عم بيكون على حزب الله في لبنان. هلأ حزب الله ما بعرف يعني، بس بيقولوا أنه لبنان من ضمن الوثيقة، ولكن كمان بنفس الوقت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يلي ما بده يدخل إسرائيل، بده يدخل الرئيس السوري، بده يدخل الرئيس أحمد الشرع ليقوم في هذه المهمة. خليني اسمع أنتوا رأيكم بهذا الموضوع على 0296533 لكل اللي عنده أي تعليق. كيف بتشوفوا اليوم وقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يلي بيرجع بيذكرنا بالحرب الأهلية، ووقت اللي دخل كمان الجيش السوري والاحتلال السوري اللي بقي فترة طويلة يعني أكثر من 15 سنة كان احتل لبنان. فهل التاريخ عم بيعيد نفسه؟ هل اليوم بكلام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عم بيعيد التاريخ؟ لأن كان إلها دور الولايات المتحدة بفترة سابقة، فاليوم كأنهم عم بيرجعوا كمان يعيدوا نفس التاريخ، ومنه مستبعد أبدا. ما بتصور أنه عم يمزح الرئيس الأمريكي بكلامه، لأنه مش لأول مرة ولا تاني مرة ولا تالت مرة بنسمع هذا الكلام. الإعطاء المهمة للجانب السوري للقضاء على حزب الله، بتتخيلوا الموقف كيف ممكن يكون؟ بتتخيلوا المشهد كيف ممكن يكون؟ تحويل لبنان إلى ساحة صراع، يعني هيدا أمر خطير جدا الكلام اللي عم يحكيه الرئيس الأمريكي. ما بعرف يعني هالمرة كمان رح يكون في لقاء بين الرئيس جوزيف عون والرئيس الأمريكي دونالد ترامب. هلأ شو الرسالة اللي رح تنعطى للرئيس عون؟ خلينا نتابع من هلأ للأسبوع المقبل شو المستجدات اللي رح تكون، كيف رح يكون الرد الفعل الإسرائيلي على هذه المذكرة اللي تم توقيع عليها اليوم بفيرساي من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. كيف رح تقبل سوريا هذا الطلب الأمريكي بالقضاء على حزب الله في لبنان، وغيرها من الملفات اللي رح نتابعها نحن وياكم عبر راديو تؤمي. إذا المتحدث باسم الخارجية الإيرانية تم رسميا توقيع نص مذكرة التفاهم من قبل رئيسي أمريكا وإيران، فإذن هذه الوثيقة توقعت ومذكرة التفاهم من قبل أمريكا وإيران. رح نكون نحن وياكم مع استراحة، ومن بعد أكيد رح نتابع سوا مشوارنا عبر راديو تؤمي أستراليا على 1638 AM. كونوا معنا وتابعونا.
1: مع اتساع نطاق الحرب بالشرق الأوسط لتشمل لبنان والخليج، شبكة بث وحدة وبس بأستراليا بتوصل لك كل دقيقة بدقيقتها آخر الأخبار المستجدة. تو أم إي وشركاء الكتار والمنتسبين وين ما كان بيقولوا لك تو أم إي أستراليا هي هلأ بكامل طاقتها. خليكن معنا وين ما كان على شبكة الأخبار الفورية على مدار 24/24. تو أم إي أستراليا، الأخبار أول بأول.
2: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17100.
3: يهدف مشروع بيج هاوزينج بيلد إلى بناء مستقبل أفضل، حيث نعمل على تجديد المساكن الاجتماعية القديمة وبناء مساكن اجتماعية جديدة بأسعار معقولة وللإيجار للأشخاص الذين هم بحاجة إليها. مساكن عصرية ذات كفاءة في استهلاك الطاقة ويسهل الوصول إليها. لذلك سنقوم بتسليم أكثر من 16,000 مسكن جديد في جميع أنحاء ولاية فيكتوريا، وانتظر المزيد في المستقبل. إنه مشروع كبير من أجل مستقبل أفضل. ابحث عن بيج هاوزينج بيلد لمعرفة ما يحدث في منطقتك، صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
4: وزا يعني
0: التولي مذكرة تفاهم. اعتبر كبير المفاوضين الإيرانيين رئيس مجلس الشورى محمد باقر قاليباف أن مذكرة التفاهم اللي من المفترض توقيع مع الولايات المتحدة هي هزيمة لواشنطن. إذن قاليباف، مذكرة التفاهم هزيمة للولايات المتحدة وسنفرض رسوما على عبور هرمز. مثل ما عم بقلكن، فإذن اليوم حسب كاليباف مذكرة التفاهم هزيمة للولايات المتحدة ورح يفرضوا رسوم على عبور مضيق هرمز. ترامب الرئيس جوزيف عون سيزور أمريكا خلال أسبوعين. حسب كلام الرئيس الأمريكي أنه ترامب سوريا ستقوم بعمل جيد ضد حزب الله في لبنان، ومؤكد رغبة الولايات المتحدة بتحقيق السلام بلبنان خلال المرحلة المقبلة. ترامب حكي أنه دمشق قد يكون لها دور بالمساهمة بأحلال السلام والاستقرار بلبنان. شكرا على خدماتك. رح نروح لبريك ومن بعد رح نكمل نحن وياكم مستمعينا مع جولة إخبارية.
5: The biggest, biggest, biggest hit. على راديو 2ME أستراليا. معكم جو أشقر.
6: From the biggest singers.
7: مصير زيتون.
8: على راديو 2ME أستراليا.
9: Only from 2ME.
10: هل تعلمون أن حوالي 90% من دماغ الطفل ينمو قبل بلوغه سن الخامسة؟ تقدم برامج رياض الأطفال المجانية فري كيندا تعليما عالي الجودة لمدة عامين للأطفال بعمر 3 سنوات و4 سنوات قبل بدء مرحلة التعليم الابتدائي، وتوفر المال على الأسر. في روضة كيندا يتعلم الأطفال من خلال اللعب، وهذا يساعدهم على اكتساب مهارات اجتماعية وعاطفية ومعرفية مهمة وتكوين الصداقات. لمعرفة المزيد زوروا الموقع vic.gov.au/kinda.
11: يواجه الجنات الذين تزيد أعمارهم عن 14 عاما والذين يرتكبون جرائم عنيفة الآن عقوبات أكثر صرامة. ستتم محاكمة مرتكبي الجرائم مثل السطو على السيارات بالقوة في محاكم البالغين. سيعاقب مرتكبو جرائم اقتحام المنازل بالسجن، والجرائم مثل الاعتداءات الخطرة بالأسلحة يمكن أن تؤدي إلى عقوبات أطول وتؤثر على التعليم والعمل وخيارات الحياة للجاني في المستقبل. لمعرفة المزيد ابحث عن عقوبة البالغين ضد مرتكبي جرائم العنف. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
7: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
12: ABC News. Louise Mylan with the top stories. The US and Iran have officially signed a document aimed at ending their war and reopening key oil shipping routes, the Strait of Hormuz. The agreement was due to be signed at an official ceremony in Switzerland on Friday, but the White House and Iranian state media have confirmed it's been signed early. The agreement says the Strait of Hormuz will be toll-free for 60 days, but does not rule out future fees, although US officials have expressed confidence that won't happen. The document also reiterates Iran's commitment to not having a nuclear weapon, but it does leave key questions about final nuclear negotiations. One Nation leader Pauline Hanson is copping criticism after her first ever speech at National Press Club. Ms Hanson used her address to push for what she called an end to multiculturalism, while also calling a journalist trashy and saying she'd ban ABC and Guardian reporters from her press conferences. Her comments have attracted widespread condemnation, but political analysts say the controversial speech may be appealing to voters dissatisfied with mainstream politics. And a key energy regulator is pushing for a shake-up of power bills. The rollout of smart meters means millions of people have been shifted onto complex power price systems on Australia's eastern seaboard. The Australian Energy Market Regulator says pricing is unfair and should be simplified. For more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.
13: الإلكتروني على هذه المذكرة تم بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية وأنها دخلت حيز التنفيذ بهذه الأثناء. البيت الأبيض يؤكد ذلك عبر هذا الإعلان بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقع على هذه المذكرة. يعني على ما أعتقد أنت باقي معنا بسياق هذه الساعة والساعة القادمة أيضا مجدي، وقوفا على هذه التطورات والتغطية أيضا مستمرة على سكاي نيوز عربية. معك أروى، إليك.
14: شكرا تسابيح. إذن مشاهدينا، البيت الأبيض يقول أن ترامب وقع مذكرة تفاهم مع إيران. موقع أكسيوس قال أيضا أن ترامب وقع شخصيا نسخة من الاتفاقية خلال مأدبة عشاء مع الرئيس الفرنسي في قصر فرساي. وأضاف البيت الأبيض أن أو أكسيوس أضاف أن صورة الاتفاقية الموقعة أرسلت إلى الإيرانيين وإلى الدول الوسيطة. نقلت وسائل الإعلام إيرانية المتحدث باسم الخارجية أن الجانبين الأمريكي والإيراني وقعا على مذكرة التفاهم بعد أن جرى الانتهاء رسميا من صياغة نصها. كما قال المتحدث أن الاجتماع المقرر الجمعة في سويسرا ليس مخصصا لتوقيع الاتفاق، وإن حضور فرق التفاوض لجنيف لا يزال مقررا. لمناقشة أبعاد هذا الاتفاق ونقاطه الجوهرية، من واشنطن ينضم إلينا الكاتب والباحث السياسي السيد طارق الشامي. أهلا بك سيد طارق الشامي، كيف تابعت هذا المعطى الجديد؟ هل نحن أمام اتفاق تاريخي أم ربما تكون مجرد هدنة مؤقتة؟
15: تحية لك أستاذ أروى وجمهورك الكريم. يعني لا أعتقد أنه يعني هو نصر كامل أو هو فشل كامل، هو يمكن وصفه بأنه نصف انتصار للطرفين، نصف انتصار للولايات المتحدة لأنها يعني استطاعت أن يعني تستخدم الآلة العسكرية ضد إيران وأزالت نقطة كانت ترى إيران في السابق أنها غير قابلة للتنفيذ، لكنها وجدت أن الولايات المتحدة تهاجمها وتدمر أجزاء كبيرة من قواتها العسكرية البحرية والبرية والدفاعية والدفاع الجوي والقوات الجوية. ولكن في النهاية دونالد ترامب أيضا لم يحقق كل ما كان يبتغيه من هذه الحرب، لأنه ربما لم يتصور أن إيران سوف تغلق مضيق هرمز، وأيضا الإيرانيون لم يتصوروا أن دونالد ترامب سوف يبدأ حصارا مؤلما اقتصاديا عليهم وبحريا. وبالتالي كانت الآلام في الجانبين، هناك مصاعب حقيقية واجهت الولايات المتحدة والعالم، و دونالد ترامب عبر عن ذلك بوضوح اليوم حينما قال أنه لا يريد أن يكون مثل الرئيس هربرت هوفر الذي يعني عايش فترة الكساد الاقتصادي الأمريكي ووجه إليه كثير من اللوم لهذا السبب. ودونالد ترامب يقول ذلك لأنه لا يريد أن يلومه أحد على هذا الاتفاق، لأنه يحاول يعني القول بأنه بالفعل يفعل ذلك من أجل مصلحة العالم ومن أجل مصلحة الولايات المتحدة، وأن الأسعار بدأت بالفعل في الأسهم تزداد والنفط ينخفض، وبالتالي هذا بالنسبة إلي كان أولوية قصوى. أما المسألة النووية والتي كانت هي الأساس في هذه الحرب، حتى الآن لا أحد يعلم ما الذي سوف تؤول إليه.
14: طبعا ربما يكون هو أهم بند في الاتفاق إن كان يعني ضمن بنوده النووي، العقوبات، وقف النار، وأيضا مضيق هرمز. سنتحدث عن تفاصيل فيما يتعلق بهذه البنود إن كانت موجودة. خلينا نحكي سيد طارق عن ما وراء الكواليس. لماذا جرى التوقيع الإلكتروني بهذه الطريقة غير التقليدية ومن دون مراسم رسمية؟ يعني تم الإعلان للتو، وأيضا يعني لماذا أو ما دلالة أن يوقع ترامب شخصيا ويرسل صورة للإيرانيين؟
15: يعني أعتقد أن دونالد ترامب في البداية حينما بدأت الأنباء تتوارد بأن يعني تم فتح مضيق هرمز بالفعل، وأنه بعض شاحنات النفط بدأت تتحرك باتجاه إيران ومنها، قال إن التوقيع قد تم، لكن يبدو أن هذا لم يكن صحيحا، لأنه وقع بنفسه الآن على هذا الاتفاق، وهذا يعني أن الآن يمكن تنفيذ كل بنود الاتفاق وليس فقط مسألة تخفيف الحصار أو إزالته عن إيران وكذلك فتح مضيق هرمز بالكامل بالإضافة إلى باقي العناصر الأخرى. التوقيع من قبل الرئيس دونالد ترامب نفسه ربما هو أراد أن يفعل ذلك، لأن شخصية دونالد ترامب هو يحب أن يكون في الصورة دائما، وهو يحب التوقيع أيضا، والكل يعلم ذلك في كل شيء، وبالتالي هو أراد أن يعني يأخذ نصيبه من تحمل المسؤولية في هذا الأمر، ويعطي إشارة أيضا للإيرانيين بأنه أيضا سوف يلتزم ببنود هذا الاتفاق، وأن عليهم هم أيضا أن يلتزموا ببنود هذا الاتفاق. صحيح أنه ربما لن يحضر الرئيس دونالد ترامب

0: أنهم يعني لا يستطيعون مصافحة من قتلوا مرشدهم الأعلى
1: وبالتالي يبيعون هذا الاتفاق لجمهورهم أنه على أنه انتصار وهو ليس كذلك. طيب من برأيك سيد طارق قدم التنازلات الأكبر في هذه المذكرة التي تم التوقيع عليها إلكترونيا؟ هل حصلت إيران من خلالها على رفع العقوبات أو جزء من العقوبات؟ هل استطاعت واشنطن أيضا أن تفرض قيود حقيقية على البرنامج النووي؟
0: يعني بالنسبة لمسألة العقوبات، ما فعله الأمريكيون الآن هو رفع الحصار، وهذا في حد ذاته بالنسبة للإيرانيين أمر حيوي للغاية، لأنهم كانوا في حالة يرثى لها اقتصاديا في الداخل، كما أنهم سوف يجنون ما يقدر بنحو 10 مليارات دولار خلال 60 يوما الأولى خلال المفاوضات، وهذا بحد ذاته سيؤدي إلى يعني نوع من الانفراج للأمر الاقتصادي أو للمعاناة الاقتصادية التي يعاني منها الشعب الإيراني. أما بالنسبة لباقي العقوبات فلن تكون هناك يعني لن يكون هناك رفع للعقوبات الأمريكية عن إيران إلا بعد أن تبدأ بالفعل في إعطاء إشارات بأنها التزمت بتنفيذ بعض البنود، خاصة فيما يتعلق بالملف النووي، لأنه رفع العقوبات الآن هذا يعني أن هذا تنازل كبير جدا من جانب الأمريكيين بدون أن يحصلوا على أي شيء. نعم، لأنهم في البداية يعني لم يكن هناك إغلاق لمضيق هرمز، وفتح مضيق هرمز هو تحصيل حاصل، يعني هذا ما كان عليه الحال قبل الحرب، وعليهم الآن أن يذهبوا في طريق آخر وهو ممارسة هذا النفوذ فيما يتعلق بالعقوبات المفروضة على إيران، وألا يتخلوا عنها إلا تدريجيا ووفقا للقدر الذي تقدمه إيران من حيث التنازلات على طاولة المفاوضات. على الأقل هذا ما يقوله الأمريكيون وهذا ما نعرفه حتى هذه اللحظة.
1: ما هو السقف هذه التنازلات اللي ممكن تقدمها إيران على طاولة المفاوضات فيما يتعلق ببرنامجها النووي؟ إن تحدثنا عن تخفيف تخصيب اليورانيوم أم يعني حتى تخفيف تخصيب اليورانيوم، إنه هذا كافي لمنع إيران من امتلاكها سلاحا نوويا؟
0: يعني هناك آمال كبيرة من جانب الأمريكيين على أن القيود التي ستفرض على الإيرانيين ستكون أكثر شمولا مما كانت عليه في اتفاق عام 2015، كما أنه سيتم تدمير عدد من المنشآت النووية، كان يعني الأمريكيون يضغطون من أجل تدمير المنشآت الثلاث في أصفهان ونطنز وفردو، لكن الإيرانيون كانوا يعني يرفضون على الأقل واحدة من هذه المنشآت أن تبقى على حالها. كذلك فرض الأمريكيون ضغوطا من أجل أن تكون المنشآت فوق الأرض، فوق سطح الأرض وليس في أعماق سحيقة تحت الأرض، حتى يسهل مراقبتها ويسهل تدميرها إذا حدث يعني
1: ستوافق إيران على هذه الضغوط إن جلس على طاولة المفاوضات؟
0: لا نعلم، هذا ما سوف تحدده المفاوضات، وهذا يتوقف على طبيعة الضغط الأمريكي وطبيعة عدم التنازل عن العقوبات بسهولة. يعني المسألة ستكون بين شد وجذب، لأن الإيرانيين يريدون أيضا الإفراج عن ليس فقط مخصصاتهم المالية.
2: In Sydney, a bus has broken down on the Warringah Freeway in North Sydney. It's northbound approaching the Falcon Street exit and has left delays for traffic back over the Harbour Bridge northbound and now starting to affect traffic citybound over the Anzac Bridge. In Melbourne, a breakdown on the Westgate Freeway citybound after Grieve Parade closing the left lane and a crash at Bulwyn North on Doncaster Road, corner Bulwyn Road. Let the ComSec share market experts give you an investing edge on the daily ComSec Market Update podcast. This podcast is created and distributed by ComSec. Content is general in nature. Investing carries risk. That's the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
3: من بعد ما استمعتوا لجولتنا الإخبارية عبر راديو 2ME، نذكركم بحالة الطقس اليوم بسيدني. رح يكون طقس غائم، درجات الحرارة 23، ميلبين 16 درجة، وطقس كمان رح يكون طقس

0: صباح الخير.
1: صباح الخير لكل المستمعين اللي عم يرافقونا بخلال هالوقت مع الأخبار اللي عم نتبعها، إن كان على صعيد أستراليا أو كمان على صعيد ما يحدث اليوم بالعالم، خاصة بمنطقة الشرق الأوسط. الحرب على إيران هل انتهت كليا مع توقيع مذكرة التفاهم؟ نسمع رأيكم، شو تعليقكم على ما ورد بمذكرة التفاهم؟ هل رح تاخدنا يعني لمرحلة فيها سلام وأمان واستقرار؟ هل بشوفوا اليوم من خلال مذكرة التفاهم كان الفوز لإيران؟ هل حققت فعلا اليوم إيران النصر في هذه الحرب كما كتار من المحللين بيشوفوا أنه فعلا أخذت مكتسبات مهمة من خلال رفع العقوبات؟ واليوم بعد يعني برنامجها النووي، صواريخ الباليستية، حتى كمان اليوم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يلي بيقول أنه يحق لإيران أنه تمتلك صواريخ باليستية مثل كل الدول. طيب هيدا الكذب هالقد واضح وهالقد يعني عم بيكون فائع، مظبوط يعني ممكن يكون لإيران الحق بامتلاك صواريخ باليستية مثل بقية الدول، ولكن أنتوا على أي أساس شنيتوا هذه الحرب؟ مش كان هيدا بند من البنود اللي على أساسها شنيتوا عليها الحرب؟ وكمان الملف النووي اللي بعده ملف شيق ومش معروف إذا فعلا اليوم إيران رح توافق على هذه الشروط أم لا، في مفاوضات لمدة 60 يوم، وعلى أساسه منشوف إذا فعلا رح تنجح أم لن تنجح واشنطن يعني كمان تدمير برنامج إيران النووي بشكل كامل. أما أزرع إيران اللي اليوم بدي فوتنا، يعني أنت بدك تعمل حل بإيران وبدك تتفاوض معهم، بدك تعمل مذكرة تفاهم، ماذا عن لبنان؟ يعني بدك تفتح جبهة بلبنان، بدك ترجع الاحتلال السوري لعنا؟ لا أكيد، مثل ما قال أحد المستمعين أنه يعني اليوم منيح اللي الرئيس الشرع مش كتير متحمس يعني لهالعملية بعد لغاية هالوقت. عم نسمع كلام من قبل الرئيس السوري أحمد الشرع أنه لا، ما رح يكون لنا دور بلبنان، ولكن مين بيعرف إذا كان في هونيك ضغط أمريكي على رئيس الشرع أنه يدخل لبنان ليقضي على حزب الله، فرح يحول لبنان لساحة صراع مذهبية. رح يعني كمان نحن بنعرف أنه اللبنانيين دخول الجيش السوري للبنان هيك فيها ذكرى أليمة، يعني فيها الاحتلال السوري بفترات سابقة اللي هي بعدها مرسوخة بذهن اللبنانيين. لكن كمان سؤال انطرح من أحد المستمعين اللي بيقول أنه اليوم وين دور الدولة اللبنانية؟ شو موقف الرئيس الجمهورية من هيدا الكلام؟ هل نحن مش قادرين نزعل الرئيس الأمريكي ونرد عليه، خايفين مثلا نقول له لا لا لا لدخول سوريا للبنان؟ شو الموقف اليوم الحكومة اللبنانية من هيدا الكلام اللي بعد لغاية هالوقت ما سمعنا أي شيء يعني من المسؤولين عنا بلبنان؟ فعلا ليه بعد في غياب للموقف اللبناني تجاه ما عم بيقوله الرئيس الأمريكي؟ مش لأول مرة بينقل هيدا الكلام، ولا المرة الثانية توم براك واليوم بيرجع بعيده مرتين ويقول أنه بيرجع بيأكد أنه اتصلت بالرئيس أحمد الشرع وطلبت منه أن يكون له دور بلبنان. خليني اسمع رأيكم على الهواء على 02-96-530. شو تعليقكم على مذكرة التفاهم اللي اليوم وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأسر فيرساي بفرنسا أثناء دعوة عشاء كان دعا عليها الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون، وكمان من الجانب الرئيس الإيراني اللي كمان وقع على هذه المذكرة التفاهم؟ رح نروح لبريك ومن بعدها أرأكم على الهواء 02-96-530 عبر الواتساب على 014-638-638.
0: اتصل هلا
2: هلا
0: يو اندرستاند انجلش على 2ME أستراليا على 96530 وشارك بوجهة نظرك بكل أستراليا. 2ME أستراليا.
3: Give it to me baby.
4: You know, only the juicy stuff.
0: اتصل هلا.
5: الأطفال يتقاسمون كل شيء بما في ذلك المرض، لذا حافظ على تحديث تطعيماتهم وفي الوقت المحدد. تحدث مع طبيبك أو لمعرفة المزيد تفقد health.nsw.gov.au/vaccinate.
6: ستقام قريبا سلسلة التراث الثقافي التي ينظمها الدور الأسترالي لكرة القدم AFL في ستاد إنجي، حيث يواجه فريق جاينز فريق كارلتون يوم السبت 20 حزيران يونيو الساعة 4:15 عصرا. استمتعوا بمهرجان ثقافي ضخم وتعدد الثقافات يبدأ من الساعة 2 بعد الظهر مع أطعمة شهية وعروض حية والمزيد، ثم شاهدوا مباراة كرة القدم التي لا تفوت من الساعة 4:15 عصرا. تبدأ أسعار تذاكر البالغين من $27، أما الأطفال فدخولهم مجاني، كما ستشمل التذاكر المواصلات العامة ذهابا وإيابا. لا تفوتوا مباراة فريق تشانس ضد كارلتون. احصلوا على تذاكركم من تيكت ماستر. تنطبق شروط وأحكام.
1: عودي لكم من جديد مع مداخلاتكم على الهواء. بالنسبة لتوقيع مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران، شو تعليقكم عليها ما بعد ما عرجنا على أهم البنود اللي ورد فيها؟ من المنتصر في من طلع يعني من هذه الحرب منتصر؟ هل هي إيران اللي وصلت لترفع يعني العقوبات عنا وفتح مضيق هرمز، أم واشنطن قدرت حققت شيء من هذه الحرب؟ بالإضافة إلى موقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من دعوة الرئيس السوري أحمد الشارع لحتى يكون له دور بلبنان للقضاء على حزب الله. خلينا نسمع رأيي معنا من روكدال سيدني. علي صباح الخير.
7: صباح النور.
1: صباح النور علي.
7: هلا اللي صار هو أكيد الفشل، فشل المشروع. صحيح صار في خسائر، هلا بحكي لي صار في خسائر ودمار وشهداء وضحايا، كل حرب فيها خسائر، بس انه هيدا هو الفشل. يعني شوف المشروع شو كان، انه بدهم يغيروا النظام بإيران، بدهم يقضوا على الحزب، بدهم وعملوا يعني، وحتى القوى اللبنانية المحاربة كلها يعني حطت جرايها مثل ما بيقولوا بماي بيردة، انه خلص الحزب انتهى وما بعرف شو. فهلا اللي بده يصير انه إيران رح ترجع تحكم الشرق الأوسط، وتاني شيء الحزب بده يحكم لبنان، وتالت شيء بشار الأسد، ما بديش لك بشار الأسد، حدا من عائلة الأسد رجع يحكم سوريا، صدقيني بكره بنذكر بعض. واحمد انه من هم البدن اخر اللي معه، لا ما انه قادرين يعني، هاب تشتغل $10 ما تخزيني بهالكلمة، يعني هاب تشتغل $10 بيسلموا المناطق $10 كل واحد بيسلمها، وهو عارف القصة يعني، والاتراك بصفنا يعني اكيد ما راح يفوت حدا من ميل تركيا صوب سوريا، وراح يعني مثل ما يقولوا الحق راح يرجع لاصحابه.
1: الحق هيدا برأيك حق؟ انت عم تحكي عن الحق؟ هذه جرائم وهذا الاحتلال بتعتبره حق بالنسبة لألك؟ كارثة.
7: أي جرائم؟
1: جرائم بشار الأسد اللي ارتكبت بسوريا وبلبنان.
7: عم بشار الأسد
1: معطول عم بيرجع الحق لمين؟ بده يرجع الحق
7: بشار. قلت لك حدا من ذات الأسد بده يرجع يحكم. احنا بشار حاطينه موقت مثل رئيس الجمهورية اللي عنا اللي مطالع من أمره شيء لمشحها، عرفت كيف؟ كمان فشل مشروعه. بكرة فير اللي هو نواف إسلام، ومطار بيروت لكل الشرطاء، وخلي مطار الايعات كل العملاء.
1: لا لا بكافي هلا لو سمحت. شكرا لك على المداخله. رح اتابع معكم مستمعينا عبر راديو تؤمي. معنا اياد من جيلفورد سيدني وعمر من رايت سيدني. صباح الخير عمر.
8: صباح النور. بس حابب غني له غنيه للاخ، خليك على الارض لا تعلى كثير، ضحكني يعني.
1: نعم
8: فعلا أكيد. يعني احتل العالم ما بعرف، راح يروحوا يمسكوا بشعراته لدونالد ترامب كمان، يعملوا له كفان.
1: شو خلينا
8: بس
1: خلينا بس انه نركز على هذه الوثيقه. هل برايك
8: كلود مسخره؟ شو بدنا نركز؟ بدي اسالك سؤال، شو كيف بلشت هالحرب؟ كيف بلش حزب الله بالحرب بلبنان؟ ما كانت اسناد لغزه؟ واني غزة؟ شو صار فيها غزة؟ شو صار بجنوب؟ شو صار بالضاحية؟ ولك رمضوهم وبيطلعوا بقولوا لك منتصرين، وبقولوا لك نحن صمدنا وهن كان مشروعهم إلغائنا. ولك يا حبيبي ما أنت يلي بلشت الحرب إسنادا لغزة. وكيف بلشت الحرب بغزة؟ بلشت من وراء 7 أكتوبر كانوا بدون يكبوهم بالبحر.
1: عظيم. خليك معنا عمر. اوكي خليك معنا.
8: ما في شيء بيطير الواحد من عقلاته يا كلود.
1: اوكي خلينا نتابع مع اياد من جيلفورد سيدني. صباح الخير لك اياد.
2: صباح النور يا هلا.
1: تفضل.
2: انا كفلسطيني بتمنى كل الدول العربيه تطبق مع اسرائيل من موريتانيا للكويت كلهم يطبقوا مع اسرائيل. انا بطلب من الرئيس عون انه لازم حزب الله ينزع سلاحه. هالسد المنيع بين اسرائيل ولبنان بالتطبيع احنا ما بدنا اياه. انا شخصيا بدي اتفرج زي ما انتوا تفرجتوا زي ما الكل اتفرج علينا واحنا بنجوع بناكل مضحك وعم بلومه اللي واقف معانا وبده يتقطع وعم بلومه مش عارف شو هل على شو معصب. انا جالب لك سر عصب على الله يحبك لك عم بدافع عن الغرب بحرقه. انا ما اشوف زي هيك.
1: اوكي شكرا لك على المداخله. اللي عندك اي رد عمر؟ ما بعرف اذا الصوت كان واضح.
8: انا بوقف وجهه النظر مش محبه بحدا. بالنهاية إسرائيل عملت بما فيها الكفاية بلبنان وما أثرت يعني بالأذية للبنان والشعب اللبناني والأرض اللبنانية.
1: عظيم.
8: بس اليوم في أرض واقع حق جارتي ما بقدر شيلها من الجغرافيا.
1: خليك معنا عمر. معنا أمين من منطقة باسيل سيدني. صباح الخير.
9: صباح النور.
1: يا هلا.
9: اللي بده يرجع الحق لأصحابه اللي كان عم يحكي ده في الأسد يجوا يحكموا ما بعرف شو إنسان محق. بقول له يعني عدم المؤاخذة عود ترتاح. للأسف إني أتكلم الكلام بس لازم يعمل على يرتاح شوي.
1: طب خلينا كل واحد يعطيني رأيه لو سمحت أمين. شو تعليقك على كلام الرئيس على كلام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اللي عم يدعو سوريا للعودة للبنان أو دور سوريا دور للرئيس الشرع في لبنان؟ أنت شو تعليقك عليه؟
9: أنا ضد أي احتلال محتل يجي يحتل عنا بلبنان. أنا ضد. مش معناته عم بحكي هيك أنا مع ترامب أو مع
8: ليش مين مع
9: أنا ضد الكل لأنهم كلهم خوانا. لكن إنه يرجعوا بعد الأسد يحكموا الظلم والاستبداد والطغيان شو المنطقة اللي عم بيحكي فيها هذا؟ وبدها ترجع الدويلي تحكم عنا بلبنان؟
1: نعم. شكرا امين.
8: هذا كلهم عم يحلموا يعني هودي عايشين بالاوهام عايشين ما بعرف باي كوكب ما بعرف شو بيتعاطوا يعني حتى يقولوا لك رح يرجع حزب الله يحكم بلبنان ورح ايران تحكم الشرق الاوسط. في جو تعاطي يعني ما حدا بكامل عقليته او تعاطي او امراض نفسيه.
1: عظيم. شكرا عمر من رايد سيدني والامين من باسيل سيدني. رح نتابع نحن وياكم لقاءنا الصباحي عبر راديو تؤمية أستراليا مع فاصل قصير من بعد جولتنا مع الاخبار لمتابعه اخر واهم التطورات لصباح اليوم.
10: صمتنا هالمرة شو ناطر؟ غير هلا غير دواليب سيارتك عند الصفدي معروفين من 6 لـ 2007 ومع كل غيار 4 دواليب بتحصل على فري ويل الاينمنت بيتحدوا ارخص سعر بالسوق مع حسم 5% كونديشنز ابلاي. غير اليوم وادفع مع افتر باي. محلات صفدي للدواليب 84 يريك رود لكمبا 9790-1387 وما تغير الا
11: Your news coming up moments from now on 2ME Australia.
12: بعد عن جهتي. لست بجهتك.
13: حسناً أنتما الاثنتان اهدأ لقد اقتربنا. حسناً سأذهب. أسرع ماذا تفعل؟
14: لا لا لا تقدم لا أستطيع الرجوع على الخلف.
15: إذا كانت حركة المرور بطيئة فتوقف قبل العبور. انتظر حتى تصبح المسارات خالية. لا تعرض حياتك للخطر.
16: صرحت به حكومة فيكتوريا ميلبورن.

24/7. On the hour, every hour. First. 2ME Australia.

0: أهلا بكم في موجز الخامسة والنصف عبر قناة الجديد، والبداية مع الزميل إبراهيم ضاوي حيث يتمركز في شاطئ ثور. إبراهيم، ما أبرز المستجدات لديك؟
1: نعم نور، بعد التحية لك ولجميع المشاهدين. اشتقنا نشوف هالمشهد اللي حروح هلأ بعدسة زميل أبو عسلي عليه دغري مباشرة قبل ما نروح إلى الاعتداءات الإسرائيلية. هو مشهد عودة أهل ثور إلى شط ثور، هيدا الشاطئ لمثل هيدي الأوقات بيكون عم عج أهل ثور. هون بيكون في الخيم البحرية لكل الناس، وكل اللبنانيين يمكن كانوا يقصدوها يقعدوا على هيدا الشط. واللي من فترة نحن وزملاء غادي وزهراء عملنا فحص لمي ثور وطلعت النتيجة مطابقة للمواصفات، بما معنى انه مي ثور هي مي نظيفة. وهلأ عم نرجع نشوف مع تزامنا مع عودة أهل ثور ومع عودة الجنوبيين إلى القرى الجنوبية، عم ترجع هذه المشاهد الحلوة إلى مدينة ثور، إلى سيدة البحار. مع العلم أنه إذا منروح كمان بالعدسة إلى المناطق المجاورة لهالمشهد الحلو، منوصل على المنصورة ومنوصل على مجدل زون وعلى النقورة المدمرة وعلى البياضة المحتلة وعلى شمع وطير حرفة المحتلتين أيضا. رغم أنه القصف المدفعي لا يزال مستمر باتجاه مجدل زون والمنصورة، أهل ثور مصرين على العودة إلى الحياة بشكل تدريجي. دعيني أعود إلى الميدان وألخص ما حصل اليوم سواء في القطاع الشرقي أو حتى هنا في القطاع الغربي. سجلت غارة باتجاه منطقة المنصوري، أو تحديدا قنبلة ألقتها محلقة إسرائيلية باتجاه بعض المواطنين العائدين إلى بلدة المنصوري. كذلك سجلت غارة من مسيرة إسرائيلية باتجاه أرض مفتوحة في بلدة برعشيت. إلى القطاع الشرقي حيث هناك يمكن الحديث عن اشتباكات وعن قصف مستمر تحديدا يتركز باتجاه مرتفعات علي الطاهر باتجاه محيط بلدة كفر تمنيت. علما أن اليوم أصدرت بلديات هذه البلدات، نتحدث عن زوطر الشرقية، أصدرت صورة جوية ويظهر في هذه الصورة انسحاب الآليات الإسرائيلية والدبابات، أو عدم وجود، تمام نكون نحن عم نتبنى موضوع الانسحاب، عدم وجود آليات ودبابات في داخل بلدة زوطر الشرقية. الصورة مشابهة في كفر تمنيت وفي يحمر الشقيف، على أمل أنه يكونوا كمان انسحبوا من أطراف النهر، يعني من وادي زوطر ومن وادي أرنون باتجاه شمال الليطاني، وإن شاء الله يكون في عودة تدريجية أيضا لأبناء زوطرين ويحمر وأرنون وكفر تمنيت إلى هذه القرى. لأنه بالأيام الماضية وفور انتهاء وقف اطلاق النار او الاعلان عن وقف اطلاق النار، عاد بعض الاهالي الى كفر تمنيت والجميع شاهد كيف تم القصف واطلاق النار باتجاههم. الان اذا ما اردنا الحديث عن محور قتال هو باتجاه مرتفعات علي الطاهر. صباحا كانت هناك محاولة من القوات الاسرائيلية بالتقدم من منطقة الزفاتي او معبر الزفاتي باتجاه علي الطاهر. حزب الله اطلق ما يقارب 20 صاروخ بحسب المعلومات باتجاه القوات الاسرائيلية في محاولة للتصدي لهذه المحاولات بالتقدم باتجاه علي طاهر، ما أدى إلى قصف مدفعي يتركز في محيط كفر تمنيت وباتجاه أيضا هذه المرتفعات في النبطية الفوق. إذن هذه آخر المعطيات. نتحدث إذن عن قصف مستمر في النبطية الفوق وكفر تمنيت ومحيطهما، عن تراجع للآليات والدبابات من داخل بلدتي زوطر ويحمر وكفر تمنيت، وعن عودة تدريجية للحياة في مدينة ثور والبلدات الواقعة في هذا القضاء، على الرغم من حجم الدمار الكبير وكذلك من استمرار الاعتداءات الإسرائيلية. نور،
0: شكرا إبراهيم. عقد نائب رئيس الحكومة طارق متري سلسلة لقاءات رسمية في العاصمة التركية أنقرة، شملت نائب رئيس الجمهورية التركية جودت يلماز ورئيس جهاز الاستخبارات الوطنية التركية إبراهيم كالن. وتناول اللقاء التطورات الإقليمية والدولية والعلاقات الثنائية بين البلدين. كما استقبل متري نائبي وزير الخارجية التركي، وجرى البحث في سبل تعزيز التعاون اللبناني التركي في مختلف المجالات، إلى جانب تبادل وجهات النظر بشأن المستجدات السياسية والأمنية في المنطقة. كما تناول النقاش الأوضاع في الشرق الأوسط وانعكاسات التطورات الإقليمية على الاستقرار في المنطقة، وتأكيد أهمية استمرار التنسيق والتشاور بين الجانبين حيال القضايا ذات الاهتمام المشترك. ترأس وزير المال ياسين جابر اجتماع عمل خصص لدراسة تعزيز التكامل الأقليمي في قطاعات النقل والتجارة والطاقة، وضم الاجتماع إلى الوزير جابر وفدا من البنك الدولي، كما حضر رئيس المجلس الأعلى للجمارك العميد مصباح خليل ومستشارو وزارة المالية. وبحث المجتمعون في برنامج مساعدة فنية يهدف إلى تعزيز التكامل الأقليمي للبنان في قطاعات النقل والتجارة والطاقة وتقييم الفرص المتاحة والإصلاحات اللازمة لدعم هذا التوجه. وفي هذا السياق عرض فريق البنك الدولي مقاربة العمل المقترحة، وإثر اللقاء أكد جابر أن الدراسة ستكون شاملة وجاهزة في الأشهر المقبلة القليلة، وذلك بالتنسيق مع السلطات اللبنانية والجمارك ووزارة الأشغال والطاقة والاقتصاد والصناعة، لتكون الدراسة متكاملة وتنظر في اتفاقية التجارة بين لبنان والعالم وكيفية تنشيطها مستقبلا.
2: البنك الدولي عم بيساهم بإعداد دراسة شاملة تنسق بين لبنان ودول المحيطة فيه، وبخصوص تسهيل التجارة، بخصوص أيضا إمكانية تبادل مثلا موضوع الطاقة، شراء الكهرباء من الدول المجاورة، أيضا كيف حيكون في إمكانية لإعادة تشغيل خطوط النفط واستعمال شرق المتوسط، يعني المرافق اللبنانية لتصدير النفط وغيرها، وكيف المشاريع هذا فينا ننشطها مستقبلا حتى نرجع دور لبنان إلى التواصل مع عمق العربي.
0: استقبل وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي سفير المملكة العربية السعودية الجديد فهد بن عبد الرحمن الدوسري الذي سلمه نسخة عن أوراق اعتماده، وكان اللقاء مناسبة لاستعراض عمق العلاقات الثنائية بين البلدين وآفاقها وتأكيد متانتها. وأعرب الوزير رجي عن أمله بأن يوفق السفير السعودي الجديد في مهامه الدبلوماسية، معولا على التعاون البناء بين الجانبين في خدمة العلاقات الأخوية الراسخة بين لبنان والمملكة العربية السعودية. أعلنت وزارة الخارجية الصينية التزام بكين بتيسير المحادثات بين واشنطن وطهران، وقالت سنقدم دفعة مساعدات إنسانية لإيران ولبنان قريبا. خفضت أستراليا اليوم مستوى التحذير العام بشأن السفر إلى البحرين وإسرائيل والكويت وقطر والإمارات، داعية المواطنين الأستراليين إلى إعادة النظر في ضرورة السفر. وحثت وزيرة الخارجية الأسترالية مواطنيها على تأجيل السفر غير الضروري إلى المنطقة، مشيرة إلى أن الوضع الأمني قد يتدهور فجأة على حد قولها. وصلنا إلى ختام الموجز، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: سوا منكمل نحن وياكم عبر راديو توعمية أستراليا 1638 مع تعليقاتكم ومداخلاتكم على الهواء. مين كان يقول الشيطان الأكبر اليوم؟ عم بيتم توقيع مذكرة التفاهم بينهم وبين إيران وما بين الشيطان الأكبر كما بتعتبره كانت إيران. وهون منشوف يعني كمان لبنان يلي هو بقلب هذه الوثيقة في كلام اليوم عم ينحكى أنه النظام الإيراني بيعرف شو بدأ إسرائيل ورح يعطيها كل اللي بدأيه. اليوم بيعتبروا أنه النظام الإيراني رح يعطي إسرائيل الأمان لمناطق الشمالية من خلال إنهاء تسلح حزب الله بجنوب الليطاني، سحب السلاح الاستراتيجي أي الصواريخ والمسيرات من لبنان لإيران. بالمقابل ممكن يتمسك النظام الإيراني بسلاح حزب الله بشمال الليطاني، ورح يقوم النظام باستخدام حزب الله لمواجهة الداخل اللبناني. إيران وإسرائيل بيتقاطعوا على بقاء حزب الله بشمال الليطاني. جهة النظام الإيراني سلاح حزب الله بشمال الليطاني بيقدر من ترهيب المجتمع اللبناني وإخضاع الدولة وتكريس ارتهان لبنان لإيران. جهة إسرائيل سلاح حزب الله بشمال الليطاني ممكن يكون بيخدم مصالحها لأنه بيحقق أهدافها بضرب وحدة المجتمع اللبناني وإبقائه بحالة من التفكك وشرزمي. أمام مشاريع إيران وإسرائيل نحن شو علينا نعمل يعني كلبنانيين؟ أن نتمسك اليوم وكل يوم بحتمية نزع سلاح حزب الله بشمال الليطاني وجنوبه وحصر كل السلاح بيد الدولة وفرض السيادة الوطنية على كامل الأراضي اللبنانية. يعني هيدا تمني وكلام اليوم بعد التحليل أنه الاثنين بيتقاطعوا إن كان إسرائيل أو إيران في شيء في مصالح يعني بنهاية بيناتهم. اليوم كيف رح يكون وضع حزب الله عنا بلبنان؟ هل الرئيس هل فعلا اليوم لبنان هو بمذكرة التفاهم؟ هل فعلا اليوم حسب ما رينا بهيدي الوثيقة والمذكرة اللي ببين أنه لبنان يعني موجود في هذه مذكرة التفاهم لأنه وقف الهجمات على كل الجبهات بما فيهم لبنان، ولكن إسرائيل لغاية هالوقت ما التزمت بأي كلمة من هيدا الكلام اللي ورد بالمذكرة. وكمان اليوم إذا بنطلع بالنسبة لحزب الله كيف رح يكون وضعه بالمرحلة اللي جاية؟ إذا بنسمع كلام الشيخ نعيم قاسم يلي بتحس أنه كلامه يعني كأنه منتصرين، كأنه طلع حزب الله منتصر في هذه المعركة. هل فعلا اليوم حزب الله طلع مثل ما عم بيقول شيخ نعيم قاسم أنه ما نحن تصدينا لإسرائيل وما خليناها تحقق مشروعة بالمنطقة ومشروعة بلبنان؟ هل هيدا الكلام بتلاقوه واقعي؟ هل هو هيدا الواقع اليوم اللي عم بيحكي فيه الشيخ نعيم قاسم أنه حزب الله تصدى لإسرائيل وما خليها تقوم بمشروعة؟ خليها نسمع أنتوا أراءكم على الهواء بالوقت يلي اليوم سقوط عدد كتير كبير من الضحايا والتكلفة الأكبر كانت عنا بلبنان من خلال استهداف قادة وعناصر من حزب الله من رأس الهرم يعني السيد حسن نصر الله، وكمان الهدم عدد كتير كبير من المناطق في الجنوب، وبالوقت يلي في عدد كتير كبير محتلتها إسرائيل. فاليوم بيطلع لنا الشيخ نعيم قاسم بيقلنا أنه نحن تصدينا لإسرائيل، نحن تصدينا لإسرائيل ومنعناها من تنفيذ مشروعة بالمنطقة. فما بعرف يعني بالمرحلة اللي جاية كيف ممكن يكون وضع حزب الله؟ هل فعلا رح يبقى متمسك بسلاحه؟ الرئيس الأمريكي من بعد ما عمل هيدي الصفقة يعني طبعا مذكرة التفاهم بينه وبين إيران رح يطنش عن الملف اللبناني، بشكل أو بآخر، رغم أنه رئيس ترامب يلي حكي أنه أنا رح ألتقي مع الرئيس جوزيف عون، الرئيس اللبناني جوزيف عون، خلال الأسبوعين المقبلين. هلأ بلقائه شو اللي رح يقدمه الرئيس الأمريكي للرئيس عون؟ شو هي الرسائل اللي رح يحملها الرئيس جوزيف عون من واشنطن في حال تم هذا اللقاء بين الطرفين؟ هل رح يحطوا بإطار أزواج دخول سوريا مثلا على الخط؟ مش مستبعد، لأنه بلش يلوح الرئيس الأمريكي بدعوة الرئيس أحمد الشرع بالدخول للبنان والقضاء على حزب الله. هل هيدي الرسالة اللي راح يوجهها رئيس ترامب للرئيس جوزيف عون؟ واليوم إذا بتلاحظوا أنه في غياب من قبل الحكومة، من قبل رئيس الجمهورية، حول ما بيدلي فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بكلامه عن تسليم المهمة لأحمد الشرع الرئيس السوري. منتابع مع تعليقاتكم على الهواء 02-965-330. بستقبل معي بهالوقت معنا نبيلة من بلاكبيرن ميلبورن، ومعنا توني من باراماتا سيدني. صباح الخير نبيلة، صباح الخير توني.
1: صباح الخير
2: نور، شكرا لك للمستمعين.
0: صباح النور مثل العادي توني. رح بلش معك،
1: بس انا عندي كلمتين كلود ما بدي طوين. بدل ما يكلفوا شرع اي ثينك بده مسافي ليوصل على لبنان، ففي كتير جهات بلبنان مستعدة تحارب حزب الله، في القوات وفي الكتائب وعندهم الأسلحة ما يكفي بعوكل وبمطار حميد. ثاني شيء بس بدي أقول له كلمتين لأمير، الكلام صفة المتكلم، ما رح أنزل لمستواه.
0: أوكي لا، خليني اسمع رأيك. هو عطى رأيه وما توجه لحدا، عطى رأيه وما في الكفاية. لو سمحتي نبيلة خلينا نسمع رأي توني بهالوقت.
1: ما فيه هيك كلام، كيف سمحتي له يقول عن علي هيك؟
0: عن مين؟
1: عن علي، قال له خليه يعوض يرتاح.
0: عم يحكي ما عم بيحكي عن علي بشكل عام، لو سمحت عم بيحكي عن رأي، ما عم بيحكي عن شخص. خليني اسمع رأي توني على الخط. توني تفضل.
2: انا بعتقد انه سايب الحق لي ما قوم على الفايدر مثل ما بيقولوا، كان فكره يستولي على إيران، يستولي على فنزويلا، يستولي على النفط. أنا هون محتار شو الهدف، لأنه بلشوا ممنوع تصنيع الباليستي اللي بيمشي 1500 كيلومتر و2000 كيلومتر، وهلا يرجع يسمحها فيها. شو معناتها يعني؟ يرجع يصدر الأسلحة إيران لحزب الله وطال إسرائيل، شو معناتها يعني؟ شيء مبهم، شيء ما بيفوت بالعقل بالمنطق. بعدين الشيخ نعيم عنده مطالب خمسة. أول شيء وقف الاعتداءات برا وبحرا وجوا. ثاني شيء انسحاب إسرائيل كامل من كل أراضي لبنان. ثالث شيء إعادة السكان المهاجرين، ورابع شيء إعادة الأعمار، وهودي كلهم من المستحيلات. يعني أول شيء إسرائيل ما رح ترجع لورا بعد ما كل ما تكبدته من خسائر إلا ما تخلص من حزب الله. ثاني مطلب هو انه عودة المهجرين، وين بدهم يعادوا يعني، وين بدهم يردهم. قالت شغلة شو بسمون البخطوفين، هذا حل اخر حل بيكون بالمنتهى يعني بالخلاصة. المطلب الاخير هو الاعمار، يا هل ترى مين بده يعمر؟ هل وعدته ايران لح تبعت مصاري وتعمر الجنوب من المصريات اللي بدو يشيلن عن اللي يعطيها ياهن ترامب؟ يعني هو وعد برفع العقوبات ورفع الحجز عن أموال إيران، شيء مش مفهوم.
0: نعم نعم نعم، خليك معنا نبيل. عندك أي تعليق قبل ما أروح لاتصال آخر؟
1: بس حقيقة كلود يعني أنا بأسف لشعب إنه واحد مجنون عم بيقرر مصير الشعوب اللي هو ترامب ونتنياهو. إذا بتشوف امبارح شو عملوا بالحرزونيين بإسرائيل كيف عم يشحطوهم بالطرقات. بدك تحكي بدولة عندها حضارة ما عندها إجرام، دولة مثل دولة إسرائيل هاي دي 4 مليون نسمة اثنين العالم بأسره. فالعرب أحسن شيء مثل ما قالوا ترامب، إذا ما بتدفعوا كل الخسائر اللي هلأ كبدتها لبنان وإيران ما بدي أقول الكلمة اللي هو قايلها، فأجعل قصوركم بلا ما واحد يحكي كلام منه نظيف.
0: أوكي.
1: بس أنا ما بسمح لحدا يطلع على الهوى.
0: أوكي شكرا. أنا ما بقبل حدا هيدا، كل واحد مسؤول عن رأيه لو سمحتي، بس أنا بس كون في كلام عن الفكرة هيدا شيء هيدا مسؤول عنه. شكرا لك نبيلة من بلاكبيرن ميلبن، توني مباراماتا سيدني بتابع بخلال هالوقت معنا، ديب من منطقة ليفربول سيدني صباح الخير.
3: صباح الخير سيدي كلود.
0: يا هلا صباح النور.
3: يعني شو بدي اللي بتعرف شكله وساعات شكله، نحن مشكلتنا صراحة اللبنانية ما بعرف انت بتوافقي معي، ما عندنا شخصية قوية لنقدر. اول شيء نحن لازمنا محبة داخل البلد، يعني نحن لازمنا ان نحب بعضنا نحن جوا، بعدين نقعد نحكي شو بده يصير معنا برا. كل ما بيصير شيء معنا بدها تدخل حدا من برا عشان يخلص لبنان. نحن شعب ما حنتعلم ولا نتعلم ولا حنصير عالم، يعني نحن لازمنا محبة. طلع انت اليوم تشوفي كل واحد بيطلع لك مثلا بيقول لك كتائب ما بعرف مين جعجع ما بعرف يعني اصلا الحكومة مزعزعة، ما في دولة يا عمي. يا اما احسن شيء نستأجر نعمل كونتراكت نجيب واحد من اوروبا يحكم البلد ولحتى نصير عالم من اوروبا مش من الدول العربية. 5 سنين كونتراكت يعدوا يعلمونا كيف بدنا نصير عالم.
0: عظيم.
3: بس هذا هو هذا كلامي يا سيدي كلود.
4: Listen to me my friend. We are Lebanese people. هيك. يا لطيف شو هالإنجاز أساساً، لشو هالمستقبل من بعد شو رح يصير شو بتعمل؟ والأبشع من هيك لو بيعرف هذا أنه الناظر عرف مين عمل وقافه وما قال له شيء، كل همه أنه بس هو رجع وصار بالصف ما حدا بقى يعمل. يا خي الناظر مش مؤيد عقله عليه، فضيله يا الله.
0: مكملين نحن وياكم من راديو توامي أستراليا، تعليقاتكم ومداخلاتكم على الهواء مثل ما شفتوا. يا ريت نحن نقدر نتعلم يعني قدي كان هذه الحرب بين خصمين لدودين إذا بدكم، وقدي اندلعت هيدي الحرب والتصريحات اللي سمعناها والتدمير والتهديد والوعيد، كل هالأمور هيدي اللي سمعناها بفترة سابقة أثناء الحرب على إيران، واليوم قاعدين لحتى يوقعوا مذكرة التفاهم. بتلاقي الرئيس الأمريكي عم يشكر بالقادة الإيرانيين، عم تسمع الرئيس الأمريكي اليوم عم بيقول أي شو عليه أنه إيران فال يعني كمان تمتلك سلاح الباليستي، أنه وين المشكلة مثل غيرها. بس نحن يا هل ترى عم نتعلم من كل هالمشاهد اللي عم تمرق أمامنا، من كل هالمواقف اللي عم تتغير وتتبدل كالحرباء مثلا، أنه نحن وين مصلحتنا؟ مصلحتنا ننجار لهذه الحروب ولا مصلحتنا فعلا اليوم نتوحد لنعرف وين مصلحة بلدنا؟ حتى بننطر فرنسا وبننطر واشنطن وبننطر الدول العربية وبننطر هيدي الجهة وهيدي الجهة لحتى تساعدنا ولحتى تساعدنا باتخاذ القرار أو بأي استحقاق لحتى يساعدونا، ولكن للأسف هني بس يكون في عندهم مصلحة، مصلحة بلادهم هي بتبقى بالأولوية. ولكن يا هل ترى نحن عم نعرف وين مصلحتنا، مصلحة بلادنا؟ ما نحن انتماءاتنا يلي دايما عم تخلي لبنان ساحة حروب مفتوحة. أكبر دليل على هذا الأمر الرئيس الأمريكي اللي حمل الملف اللبناني وقلبه عند لبنان. ويا لطيف يعني أنه نحن بساطنا أنه بس تكون الجهة الأمريكية ماسك الملف أنه يعني معناتها أنه رح يمشي الحال. لا لا مش هيك القصة. الولايات المتحدة أولا وأخيرا دايما بتطلع بمصلحتها. الواشنطن تطلع بمصلحتها حتى لو مع الخصم السياسي آخر همها ما عندها. يعني حتى اليوم إسرائيل إسرائيل يعني كنا نقول أنه أكبر دولة حليفة لا الولايات المتحدة وبعدها ورح تضل يعني. بس هيدي هيدي الهمروجة اللي عملوها أنه هيدي همروجة ما بعرف إذا تمثيلية على الأكيد تمثيلية لأنه اتنيناتهم بيعرفوا مصالحهم وين. اليوم عم نشوف يعني أنه أكيد واشنطن بس تلاقي مصلحتها مع إيران رح تروح مع إيران. بس نحن يا هل ترى اليوم حققنا شيء من هذه الانتماءات بالخارج إن كان لإيران أو إن كان لواشنطن أو إن كان لفرنسا أو إن كان للدول العربية محولين لبنان لساحة صراع عنا؟ والله يسترنا من اللي جاي مع الكلام اللي أدلى فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اللي عم يدعو الرئيس أحمد الشرع لاتخاذ دور مهم بلبنان. شوفوا هالغزل لليوم بالرئيس أحمد الشرع من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. هيدا الرضا اللي ما بعرف كيف بدي أوصفه. خلينا نتابع مع توني من ويست ميد سيدني. صباح الخير.
5: صباح الخير استكلود وصباح الخير للأخت نبيلة. لأنه أنا عطول حديثة كأنه أنا عم بحكي كتير بحترم هالأخت الست.
0: نعم.
5: وأنا جنوبي وبعرف الحياة بجنوبي عمي. نحن بحياتنا ما كنا نختلف والله العظيم لا بصورة 58 ولا بشي. ولو ما صارت هالمشاكل بحرب 75 بالجي وبالدمور ابن الجنوب ما كان صار له شيء. أنت كيف؟ المهم اللي بدي أقوله أنه الله يعطيها العافية وبتحكي من قهر كمان الله يساعده. قلت لك نحن أهل الجنوب كان عمرنا مثل الإخوة بعدين مأهورين من كل الجهات كنا. المهم اللي بدي أقوله أنه بالنسبة للرئيس ترامب يعني خلاها لإسرائيل تدمر ما دمرت عن تقيف وبعدين بقول له لك بضربك عيدك ها تقيف يعني بعد هالتدبير كله. طيب ما مكان في يعني
0: كم مرة رسمانية حق لإسرائيل
5: قبل ما
0: الحد
5: هذا يعني
0: نعم كم مرة رسمان الرئيس الأمريكي عم بيقول يحق لإسرائيل أنه تطلع وتدمر
5: ما بقولك لا يحق لها إيه بس أنه حزب الله بمطرح وهنا عبده بمطرح بيقتلوا واحد من حزب الله أو اثنين بيطلع محله مي ما أنا عم بحكي من الموضوع بس عم بحكي أنه عم دمروا مدن بأكملها بتقولوا قتلنا واحد من حزب الله بس قديش قتلتوا غير من غير حزب الله قديش دمرتوا بيوت من بدخلوا بحزب الله لا بس إذا ضربوا شقة بس الشقة عم تدمر يعني
0: أنه هلأ لحتى انتبه الرئيس الأمريكي هيدا الموضوع ما قديش صار له بس قرب لحتى يوقع مذكرة التفاهم بلش يشوفهم لهودي القصص
5: بعدين لقيوا أنه سوريا ولبنان هلأ حاولوا بلشوا يتفقوا أنه خلص بدي ينسوا الماضي بده يرجع كلب قولوا يخبطون ببعضهم وإذا خبطون ببعضهم ترجع إيران تضرب على سوريا بترجع الحشد الشعبي بيروح على سوريا تضل المشاكل بعد إذن الرئيس الشرع يمكن أوعى من هيك شوي.
0: شكرا لك على المداخلة رح نتابع نحن وياكم مستمعين عبر راديو توامي أستراليا. ذكركم بآخر وأهم الأخبار لصباح اليوم عبر توامي أستراليا. برجع على أخبارنا الأسترالية. كانت امبارح المؤتمر الصحفي لزعيم توان نيشن اللي اليوم التحقيقات ليشوفوا انه هذه اللوحه اللي كتب عليها انه انت عم تطالبي بتخفيض اجور العمال ولكن بتزيدي اجرك ل 100,000. فهيدا الشيء اللي صار امبارح اثناء المؤتمر الصحفي لزعيمة وان نيشن اللي لقي انت اخذت كتير كبيره انه اليوم يعني قادر اي حدا يطلع ويحط انبلي ويفجرها الكترونيه او عن طريق الريموت كنترول. وهذا الشيء اللي صار يعني قبل بيومين دخلوا وركبوا

0: ممكن يكون معرض للخطر. هيدا دليل على ثغرة أمنية خطيرة. فتحقيقات اليوم من قبل الشرطة لمعرفة التفاصيل، لأنه تبين أن منظم الاحتجاج هو ديفيد شراز المعروف بارتباطه بعدد من القضايا المثيرة للجدل، كان حاضر بالقاعة، وهو زوج هيغنز اللي كانت أكيد عندها يعني أكيد قضية هيغنز يلي عم بنسى اسمه أنا الصغير، ولكن اليوم منشوف يعني زوجة اللي قام بهذه العملية وانسحب من الغرفة على وجه السرعة من بعد ما نزلت الشاشة. خلينا نتابع نحن وياكم يعني حسب الناشنال بريس كلاب يلي بيقول أنه أشخاص دخلوا المبنى باليوم السابق من دون إذن وقاموا بفصل الشاشة العرض المستخدم بالخلفية الإعلامية، كما يبدو أنه شخص آخر كان داخل القاعة فعل جهاز تحكم عن بعد أدى إلى إسقاط الليفتة أثناء الخطاب. فتصوروا قدي عنا ثغرات أمنية بهيدا البلد، وخاصة المكان اللي صار فيه هذا الخطاب اللي كان لزعيمة وان نيشن. تابعي نحن وياكم لقائنا من راديو تؤمية أستراليا 1638 AM، أيضا مع أخبار لليوم. هيدا الخبر المأساوي اللي راح ضحيته ضحية تهور بالسرعة اليوم طفلين بحادث مروع. المشهد اللي كان مبارح شيء أكثر من يعني مؤلم، لأن الناس اللي شافوا اللي كانوا موجودين بمكان هيدا الحادث بمنطقة كابراماتا بسيدني، كان يلي أكيد الشرطة حتى إفادة الشرطة بتقول يعني كان مشهد مروع، ولكن الملفت كان هيدي النخوة اللي كانت من قبل الكوميونيتي اللي حاولوا يرفعوا السيارة ويقلبوها لحتى يخلصوا الطفل العالق تحتها، ولكن للأسف فارقوا الحياة. طفلين مبارح توفوا نتيجة اصطدام سيارة بالبريميا اللي كانت مسكتها والدتون اللي هي كمان اليوم عم تتعالج بالمستشفى. فمنتمنى لها الشفاء وتعزينا، يعني أكيد كارثة كارثة على العائلة. رح نتابع نحن وياكم من تؤمية على 1638 AM مع مزيد من أخبارنا. إذا مفوض تحقيق الرويال كوميشن يلي طبعا اليوم بهجوم بونداي بيتش لطلب من الحكومة، أو الطلب كان من الحكومة إخفاء بعض الأدلة عن الرأي العام، يعني ما يطلعوا فيها للرأي العام. هيدا الرفض كان للمرة الثالثة يلي بيتم فيها إسقاط طلب تقدمت فيه الحكومة. إذا رح نتابع نحن وياكم مستمعينا من راديو تؤمي على 1638 AM. يعني لا تأخذوني نسيت حتى الفون على السايلنت، بعتذر. فأكيد رح نتابع نحن وياكم مع مزيد من تعليقاتكم على الهواء. معنا آدم من كوجي سيدني، صباح الخير.
1: صباح الخير مدام كلود، إلي كل الجميع
0: صباح النور.
1: مدام كلود اللي فينا نحن لما بيقولوا لنا هذا أبو محمد جولاني كان إرهابي وعلى 10 مليون وصار اسمه أحمد الشرب نزقف له. انت اول شيء على اذاعه عندي مظبوط الحكي ولا انا غلطان؟ قال لي انت غلطان يا ادم. لا احنا بنقول له ابو محمد جولاني. فلذلك العلي فينا وفي العلي بامريكا، امريكا بدها مصالحها فرنسا. بكره بيطلع لك واحد بيقول لك والله استقبلوا فلان وفلان فلان. يا اخي بكره لو بشار الاسد اعطاهم البدو اياه كانوا استقبلوه نفس الاستقبال. واذا بيجي بشار الاسد بيقول نحن اسمي انا اسمه هذا، بيجي بيطلع ترامب بيقول لك اسمه محمود عبد العزيز، قال له ايه وانت على اذاعه بدك تقول له ايه محمود عبد العزيز. فلذلك نحن مسيرين منا مخيرين. فلذلك نحن هذا هيك. بعدين في شغله بدي اقول لك عليها، الكلب وفي بس اللي بيطلع من الجوره الجرد.
0: لا لا لا سوري، هيدا كلام مش مقبول ولا باي شكل من الاشكال. هيدا مش مقبول. عندك هو صار رئيس دوله وفي كتير من المؤيدين للرئيس احمد الشرع، وبيحزى اليوم مثل ما بنشوف هلا بغض النظر بتبقى بتتحكم بالدول مصالح معينه، بس انه اهانه بهيدا الشكل مش مقبوله ولا باي شكل من الاشكال. يعني لا غلط بليز، اذا بدنا نشارك على الهوا بس على القليل عم يعارضوا انتقدوا ما توافقوا.

بس نحافظ على أدب الحوار. هيدا كلام أنا ما طلعته على الهواء، بس مش مقبول، حقيقة مش مقبول. رح نتابع نحن وياكم مستمعينا مع فاصل. True M.E. We just play the songs you can sing along to. من سمعكم الموسيقى

0: تطرح حكومة ولاية فيكتوريا المجال أمام المزيد من سكان الولاية ليتمكنوا من شراء منازل لهم، وهذا يعني التخطيط لبناء المزيد من المنازل في المناطق التي ترغبون بالعيش فيها بالقرب من محطات القطار والإترام والخدمات، من خلال تخفيض رسوم الطوابع على الشقق والمنازل المتلاصقة التي يتم شراؤها عن الخارطة قبل اكتمال بنائها. ولمشتري المنازل لأول مرة تقدم الحكومة منحة بقيمة 10,000 دولار إذا كنت تقوم بشراء أو بناء منزل جديد. تعرفوا على كيفية امتلاك منزل جديد بسعر معقول في أقرب وقت ممكن على الموقع vic.gov.au/openingdoors، صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
1: متى تنتابني الرغبة في التدخين؟ عندما أشرب قهوتي، فنجان القهوة في يد والسيجارة في اليد الأخرى، لكنني أريد فعلا التوقف عن التدخين من أجل أسرتي. لذلك تحدثت مع أحد المستشارين في كويتلاين لكي يساعدني على مقاومة رغبتي في التدخين. تغلب على رغبتك تدريجيا. للحصول على المشورة والدعم اذهب إلى أكان كويت أو اتصل بأخصائي الرعاية الصحية مستشار في كويتلاين على الرقم 13 78 48. مبادرة من حكومة نيو ساوث ويلز.

Australia. 2ME Australia.

0: سوا مكمل نحن وياكم من راديو توأمية أستراليا. حسب رئيس الوزراء الباكستاني، التزام الرئيس ترامب الراسخ بالدبلوماسية وتفضيله للحلول السلمية ساعد مرة أخرى بإنهاء الصراع. فهذا حسب رئيس الوزراء الباكستاني إسلام أباد يلي لعبت دور في هذه المفاوضات، وأيضا قطر يلي كان لها دور أيضا بالمفاوضات الأخيرة. خلينا نتابع نحن وياكم مستمعينا من راديو توأمية. إذا حسب رئيس ترامب، الرئيس اللبناني سيزور أمريكا خلال أسبوعين، فرئيس عون قريبا إلى واشنطن. هذه الزيارة لنشوف شو ممكن تكون حاملة للبنان، وهيدا بيرجع بأكيد على أنه الرئيس الأمريكي لا يزال قريب من السلطة عنا بلبنان، بالوقت يلي كان صار في كلام مؤخرا على أنه الرئيس الأمريكي ما كتير يعني بقى سائل عن الرئيس والحكومة والسلطة اللبنانية عنا بلبنان. هو أكتر صار بده ينفتح على حزب الله أو على الرئيس نبيه بري. ولكن اليوم هذه الدعوة لزيارة واشنطن واللقاء اللي رح يكون بين الطرفين حسب رئيس الأمريكي دونالد ترامب بيرجع بيأكد أنه لا يزال في هونيك دور للسلطة عنا بلبنان، ورح يكون في المفاوضات. يعني المفاوضات بعدها ماشي، ولكن بدنا نتأجل لهذه المفاوضات. هل رح توصل لبر الأمان؟ هل فعلا رح يكون في نتائج جيدة في هذه المفاوضات؟ يعني عنا حلين، يا أما بدها تنجح هذه المفاوضات، يا أما رح يكون الحل الأقصى لقلنا هو دخول سوريا على الخط، لأنه أكيد مسألة كتير خطيرة في حال فعلا دخل الجيش السوري ورئيس الشرع نفذ ما يطلب ما بيطلبه الرئيس ترامب منه دخول لبنان. تتخيلوا المشهد كيف ممكن يكون؟ تتخيلوا هذه الحرب قدي ممكن تكون شرسة؟ يعني حسب ما هو معروف، يعني في قسم كتير كبير من المتشددين في سوريا، وكمان حزب الله يلي معروف في سياسته، فهيدا الشيء اللي رح يدفع ثمنه لبنان. بانتظار المرحلة اللي جاية كيف رح تكون، عنا أسبوعين يعني قد ينقلب المشهد. ومن بعد توقيع على مذكرة التفاهم اللي مضي عليها الرئيس دونالد ترامب اليوم، رح نكمل احنا وياكم مع أرائكم على الهواء. فريد من جيلفورد سيدني، صباح الخير.
1: صباح الخير مدام كلود، ايه للمستمعين.
0: صباح النور فريد.
1: يدخل الجيش السوري الرئيس ترامب، يدخل الجيش الامريكاني، او دخل هو من قوات اوروبا او من اي دول ممكن تفصل بين إسرائيل وحزب الله، لأنه إسرائيل احتلت قلعة شيب. أول شيء فرجينا الرئيس الأمريكاني عن قوة الجيش الأمريكاني، كان بلبنان اللي رحلوا 286 قتيل من زمان، من ناتي من جاي ما بعرف، لكن إسرائيل احتلت قلعة شيب ولا يمكن أنه تطلع من قلعة شيب بعد. قبل الرئيس الأمريكاني أو ما قبل، مش أنه أنا مأيجها لإسرائيل بهذا الشيء الموضوع، لأنه قلعة شيب بتكشف على حتى البحر للغرب، وتكشف على كل الأراضي داخل الأراضي الإسرائيلية حتى بحيرة طبرية. فإذا رئيس ترامب عم يحكوا له كاتب بريء الزيت وموضوع هذه المعاهدة اللي عملها، فهذه اللي مبين أنه مش راح تدوم ولا يمكن أن تطبق، راح يشلوا له أعصابه وتعبوا له دماغه للرئيس ترامب.
0: أما سلامة دماغه لترامب،
1: نعم
0: هبقول سلامة دماغه لترامب كله ولا يتعبوله.
1: والله بعرفش أنا، لأنه هذا الشيء اللي صار منه شيء طبيعي مدام.
0: نعم
1: كلود.
0: نعم صحيح صحيح. شكرا لألك.
1: بعد
0: نعم تفضل
1: خلص بعيش يطلعني.
0: لا تفضل كمل فكرتك، بس أنا مطلع هوني شوي ضيعت بالوقت.
1: ندخل بالموضوع بطير بتاني من رأسنا، بدي أرجع أكتب لك إياهم على الورقة.
0: كتبهم على الورقة؟
1: لا مش كتبه، بدي أرجع أكتبه. هلا بالنسبة لزيارة الرئيس للولايات المتحدة الأمريكية، أنا بتمنى على حصان الرئيس أنه يحكي قدام الكونغرس أو قدام مجلس النواب الأمريكاني بموضوع لبنان والوجود للمسيحي، خاصة بعتبر أنه على الكلمة لأنه انتهت تقريبا بالشرق المسيحي وبعش في إلا ولا نوع من القوة ولا الشخصية ولا كانوا وصلنا هالكلام كبيرينه معك مدام فلورد عدة مرات، كانوا بالعراق ولا بسوريا ولا بلبنان ولا في بالأردن على راسي حافظوا على المسيحية وبعده محافظ علي الملك حسين الله يرحمه وهذا ابنه
0: ملك عبدالله
1: فيما بعد.
0: شكرا لك على المداخل. بريك مستمعينا ومن بعد الأخبار.
2: صباحك يبدأ عنا
3: Wake up feeling refreshed.
4: Wake up.
3: Come on, it's time to get up.
2: على راديو تؤدي.
3: It's my show.
2: أخبار بتهمك. أخبار
5: بتهمك. Okay, let's go.
2: مع تؤدي كل صباح.
6: Wake up, wake up.
7: شو بيك عم تلطش خيالك؟
8: أنا الحق علي، لو كنا رحنا عند إيدي لطش من الأول ما كنا وصلنا لهون.
9: البنك عم بدق على بابك؟ قبل ما تخسر كل شيء دق على باب لطش فاينانشال سيرفيسز، 42 سنة بمجال القروض السكنية التجارية، إعادة تمويل، بيع وشراء العقارات والبيوت. عندك مشكلة؟ إيدي لطش بحلها. 0432-761-231-85 King George's Road Wiley Park.
10: والآن استمتعوا بسماع آخر التطورات المحلية الإخبارية ومباشرة عدوي أستراليا.
0: وجهت عدة تهم إلى سائق يشتبه بأنه كان تحت تأثير المخدرات بعد مطاردة شهدتها منطقة غرينيكر في سيدني عند الساعة 11 ليلا. ورصدت الشرطة سيارة تويوتا تسير بسرعة عالية. تزعم الشرطة أن السائق البالغ من العمر 21 عاما لم يمتثل لأوامر التوقف قبل أن يصدم بالرصيف أثناء محاولته الانعطاف يمينا ويواصل الهرب من المكان. أيضا في عناوين اليوم، رفض مفوض التحقيق الملكي في هجوم بونداي بيتش طلب الحكومة إخفاء بعض الأدلة عن الرأي العام، ويعد هذا الرفض المرة الثالثة التي يتم فيها إسقاط طلب مماثل تقدمت به الحكومة. في العناوين، في خبر مأساوي في سيدني في منطقة كابرامتا، لقي طفلان مصرعهما في حادث مروع بعدما اصطدمت سيارة بعربة الأطفال التي كانت والدتهم تستقلها تجرها. أيضا في عناوين اليوم، خلال الخطاب لزعيمة ون نيشن، حملت صورة لبولين هانسن مع رسالة تنتقد موقفها من زيادة أجور العمال. وتشير التقارير أن منظم الاحتجاج ديفيد أشراز المعروف بارتباطه بعدد من القضايا المثيرة للجدل كان حاضرا في القاعة.
11: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار. الأخبار كلها معنا من 2ME أستراليا.
12: هذا صوت معدل ضربات قلب ممرضة بعد أن تم الصراخ عليها وتهديدها والإمساك بها. العدوانية والعنف ضد العاملين يسببان الأذى لا تتخطى الحدود. رسالة من ورك سيف فيكتوريا.
13: كلما احتجت إلى الشرطة خط المساعدة متاح 24 ساعة في اليوم 7 أيام في الأسبوع، ولكن ليس كحالة طوارئ. للإبلاغ عن الجرائم أو الأحداث غير الطارئة بلغتك، اتصل بـ TIS National على رقم 131450 واطلب خط مساعدة الشرطة في ولاية فيكتوريا، أو بإمكانك الاتصال بخط مساعدة الشرطة على الرقم 131444 وسيتم الرد على مكالمتك باللغة الإنجليزية. في حالة الطوارئ اتصل بالرقم 000 لحضور الشرطة على الفور. تمت الموافقة عليه من قبل حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
14: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
15: ABC News. Louise Mylan with the top stories. The US and Iran have signed a document aimed at ending their war a day earlier than expected. The agreement says the Strait of Hormuz will open toll-free for 60 days, but it doesn't rule out Iran trying to implement fees in the future. The document reiterates Iran's commitment to not having a nuclear weapon, but leaves questions about final nuclear negotiations. Labor and Nationals politicians, the media union and Australia's Race Discrimination Commissioner have criticised a speech by Pauline Hanson. The One Nation leader made her first appearance before the National Press Club yesterday, where she declared she wanted a monocultural society. She also called the journalist trashy and said she'd ban ABC and Guardian reporters from her press conferences. Her comments have attracted widespread condemnation, but political analysts say they may appeal to voters dissatisfied with mainstream politics. And scam victims are calling on major bank HSBC to apologise over allegations it failed to protect them. Corporate watchdog ASIC is suing the bank for widespread and systemic failures to do with an impersonation scam, which cost customers about $23 million. Victims are asking for a full refund and a public apology from the bank. For more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.
9: إذن أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقع اليوم مذكرة تفاهم مع إيران. وأفاد مسؤول أمريكي أن الرئيس مسعود بزشكان وقع مع الجانب الإيراني. بدوره أكد الإليزيه لسكاي نيوز عربية أن ترامب وقع مذكرة التفاهم شخصيا خلال مأدبة عشاء مع الرئيس الفرنسي في قصر فرساي. وأضاف موقع أكسس أن صورة الاتفاقية الموقعة أرسلت إلى الإيرانيين والدول الوسيطة. بدورها نقلت شبكة CNN عن مسؤول أمريكي أنه من المتوقع إقامة حفل توقيع رسمي مع نائب الرئيس جي دي فانس.